0: أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. في مجلس النواب تستمع اللجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة اليوم إلى مجموعة من النواب قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة، ويهدف هذا القانون حسب وثيقة شرح الأسباب إلى تذليل عديد الصعوبات التي يشكوها قطاع الصحة لتأمين استمرارية الخدمات الصحية للمواطن خاصة في المناطق الداخلية. وفي العالم، الولايات المتحدة تلوح باستئناف القصف ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع طهران قريبا قابل للتحقيق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: أنا بعشقك، أنا كلي لك،
3: سأقول لك.

حبيبتي من تكون، كلمات الأمير خالد ابن سعود وألحان عبقري الموسيقى العربية بليغ حمدي. الأغنية هذه صدرت بعد وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 30 مارس 1977. مواصلين معكم المختارات الغنائية، مواصلين مع عمالقة الطرب العربي الأصيل، هو ملحن والشيخ الذي ترك بصمة كبيرة في المشهد الموسيقي على مستوى الألحان وكذلك الأداء، سيد مكاوي باختصار. مش نسمعه له أو آتب تحلو، سمعناها بصوت وردة الجزائرية، توش نسمعها بصوت الملحن سيد مكاوي.

أوقاتي بتحلو على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أغنية من أحلى الأغاني وتغنيت بصوت وردة الجزائرية وغنيها سيد مكاوي. وخلنا نعطيكم معلومة أخرى، كانت باش تغنيها أم كلثوم الأغنية هذيا لكن توفيت، فأعطاها سيد مكاوي لي الفنانة وردة الجزائرية. نوصل توقيت مدي ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة بنفس الشعار بنفس إيقاع وبنفس النفس الطربي، باش نواصلوا رحلتنا حتى الساعة الثالثة فجرا، باش نمشيو الصوت زيادة من أحلى الأصوات الطربية. احنا منعديو كان الأصوات المهمة الطربية، محمد رشدي صوت من الخامات الجميلة على مستوى نوعية الصوت. نسمعوا له طاير يا هوا، حاضرة وهبي الأغنية طاير يا هوا، نسمعوها في موال العشاق على موجة الإذاعة الوطنية.

الفنان الكبير محمد رشدي اللي فتحت له الإذاعة الميكروفون متاحة غناء وتلحينا، وسجل الإذاعة مع الحمد أدهم الشرقاوي ونجح نجاح كبير. كيف محمد رشدي زاد في السينما مثل 6 أفلام، كون محمد رشدي مع بليغ حمدي مع شارع عبد الرحمن الأبنودي ثلاثي فني عظيم، كان هذا سبب لبداية انتشار الأغنية الشعبية. غنى محمد رشدي أغاني دينية وطنية في انتصارات حرب أكتوبر، وقدم في رمضان أغاني مسلسل ابن ماجة، وسجل آخر ألبوم له بعنوان دامت لمين. أعماله متميزة ومتنوعة. وفاته كانت يوم 2 ماي 2005، عنه مر يناهز 76 عام بعد صراع طويل مع المرض. قلنا اللي فقدناهم في شهر ماي، محمد رشدي معناتها غادرنا في 2 ماي، ولكن يخلي إرث من الأغاني والفن. مغني مصري، هو مولود بمدينة الدسوء بمحافظة كفر الشيخ، حفظ القرآن الكريم في كتاب القرية، جاء للقاهرة، التحق بمعهد فؤاد الموسيقى وقدم أول غناية لي هي أولولو للمأذون البلد، مأذون البلد بالمصري. وإحنا مش نواصلوا مع المختارات الغنائية الترابية، مش نسكم الصوت، صوت العذب، صوت الجيتارة كما يقولوا عليها، الصوت الملائكي، صوت نجاة الصغيرة. غنية من أحلى الأغاني، ساكن أسادي وبحبه، هكا كلماتها تقول. ونخليه للسادة المستمعين غنية انتم من الأسبوع الفار تطلبتوها وإحنا نلبيو الطلب. مرحبا بكل من اختار متابعتنا على موجات الإذاعة الوطنية. We'll be right back.

طبعا الموسيقى لساكن أسادي، واحنا بعد ساكن أسادي باش يكون موعد مع ست كوكب الشرق أم كلثوم في غنية لقصيد الشاعر إبراهيم ناجي اللي غنيتها أم كلثوم عام 1965، يعني بعد وفاة شاعرها ب 13 عام. الأغنية حملت اسم الأطلال وهي من ألحان الموسيقار رياض الصنباطي، ويعتبرها الكثيرون أجمل ما غنت أم كلثوم. خليكم مع صوت نجاة الصغيرة ساكن أسادي وبحبه.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تنطلق أولى رحلات الحاجين التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة بعد غدا الخميس 7 ماي من مطار الحاجين بالعاصمة، لتتواصل إلى 22 من الشهر نفسه. وفي بلاغ لها، دعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج إلى تثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور للمطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر التلقيح. كما ذكرت الوزارة بأن الحقائب المسموح اصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما، إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنين بالطابع الجبائي للسفر. وقد أفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس المزوغي، أفاد برنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية، أنه سيتم تمكين كل حاج من منطقة نسك، وهذه البطاقة تتضمن مختلف البيانات الخاصة به من أجل تفادي تسجيل حالات ضياع خلال أداء المناسك. حذر عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي من تواصل ظاهرة الكفاءات الهندسية المهاجرة، مذكرا بآخر إحصائيات لمعهد الدراسة الاستراتيجية كشفت هجرة أكثر من 7000 مهندس سنة 2022. وأكد عميد المهندسين في تصحيح الأخبار أن مشروع قانون جديد منظما للمهنة سيعرض قريبا على البرلمان. شهدت المنطقة السياحية برق عين الدراهم خلال الفترة الأخيرة عملية ترويجية مهمة على مستوى مختلف الأسواق الأوروبية، وذلك باستقبال وفود إعلامية بلجيكية وألمانية وفود رياضية اختارت المنطقة للنقاهة والتمرين. وعلى مستوى السوق الجزائرية، استقبلت المنطقة عشرات وكلاء الأسفار بهدف التعرف على مختلف المنتجات السياحية بالجهة وإدراج نزولهم في الخارطة التسويقية لهذه الصائفة، حسب ما ذكر الأخبار المندوب الجهوي للسياحة برق عين دراهم عيسى المرواني. في العالم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية منذ قليل نقلا عن مسؤولين في الولايات المتحدة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأذن برد عسكري ضد إيران في غضون أيام. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عاشق لال الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة الشؤون العدلية للحرس الوطني في بن عروس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه تراب التونسية وكشف مسالك تمويلها. وأسفرت هذه العملية بالخصوص عن الاحتفاظ ب67 مشتبه تورطهم في الشبكة بين تونسيين وأجانب وإدراج 29 آخرين في التفتيش. كما تمكنت الوحدة الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في مجال غسل الأموال والتحرير الإلكتروني وإيقاف 26 شخصا حسب ما أعلنت وزارة الداخلية. تونس تحتضن اليوم وغدا منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية أو لتظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية ورقمية. ومن المنتظر أن يشهد المنتدى مشاركة مكثفة من مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية ورقمية من مؤسسات عمومية وخاصة وخبراء في تكنولوجيا المعلومات ومزودي الحلول الرقمية وممثلين عن قطاع الصناعات الدوائية وقطاع التصوير الطبي إلى جانب مختصين في مجلة الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي حسب ما ورد في الموقع الإلكتروني للمنتدى. طالب المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الفلاحة بالترفيع في أسعار قبول الحبوب عند الإنتاج نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية بما يضمن الحد الأدنى من التوازن المالي للفلاحين. كما طالب الاتحاد بتمديد أجل منحة التسليم السريع لتستمر إلى موفأوت بالنسبة إلى مادة الشعير وإلى أواخر سبتمبر بالنسبة إلى القمح الصلب واللين، وذلك بالنظر إلى تواتر التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الرطوبة التي قد تؤدي إلى تأخير عملية الحصاد. في فرنسا زعيم اليسار الراديكالي جون لوك ميلانشون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 27 و2000 معتبرا أن اليمين المتطرف سيكون خصمه الرئيسي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.
2: الإذاعة التونسية خلية الوثائقيات.
0: معمارنا
2: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
4: الحوش الجربي.
5: تتباعد المنازل على جانبي الطريق الترابية لا يفصل بينها سوى النخيل. في محيط المنزل جرار فخارية كبيرة، أما النوافذ فدهنت باللون الأخضر. المكان هادئ وأنيق، متحفظ ومنفتح، كصاحبته السيدة عزيزة بن تنفوس المسؤولة السابقة بالمعهد الوطني للتراث عن جهتي مدنين وتطاوين. ترحب بنا وتحرص وهي تدعونا إلى دخول الحوش على توضيح الفرق بينه وبين المنزل.
6: المنزل هذا المنزل الحوش، على خاطر يلزمنا نفهموا شنو المنزل. المنزل مؤسسة سكنية اقتصادية، نوع من السكن الخاص بجربة.
5: المنزل إذن هو مؤسسة سكنية، والحوش مكون من مكوناتها، وهذا ما تفضل بشرحه أكثر المهندس المعماري نزار العكاري.
7: هو أول نمط معماري بدأ يتكون في قرابة القرن 13 ميلادي. هو مكون من مكونات المنزل الجربي اللي يجي في الحومة اللي هي موجودة في المنطقة الفلاحية أساساً. المنزل هذا يتكون من الفلة، الزبيبة نتاع شوية حشاكم، المطبخ، البيه الثانية بما فيهم زادة الحوش. وهو يتكون غالبا من 4 بيوت، كل بيت هي لسكن عائلة، غالبا الزوج والزوجة والأبناء. أول واحد يبدأ في بناء الحوش هذا هو غالبا الجد، وبعتالي أبناؤه وأبناء أبناؤه يكملوا يبنوا بقية الحوش.
4: تعال قدانا، امشي في الجادة وادخل من الفلة، تبع المسرب تلقى البير والميدة والصاروت والجابية مليانة، تلقى المنزل، تلقى الرايح والعشايش والحانوت ما زال فيه النول والردانة، تلقى الماجر والفزقية والدكانة، تلقى الباب والسقيفة، ووسط الحوش بشبابكة وبيبانة.
6: طيب احنا في وسط الحوش الداخل، والحوش هذية اسمه حوش جديد في وسط المنزل هذا، على خاطر كان فما حوش جديد كيف العائلة كبرت بنيه حوش أكبر منه. هذا الحوش الجديد اللي هو تبني في آخر القرن 19، منزل تنافسة هذا آخر التنافسة اللي قعد موجود في المنزل هو جدي علي بن تنفوس، توفى عام 49، بعده هو ما عاد قعد حتى خلوه في يد حراس قعدوا فيه حتى الثمانينات. اكتشفته بطبيعة الحال أنا مولودة في تونس، قررت باش نجي لهنا.
5: يتسلل الضوء من فتحة عالية ليغمر التحف الخزفية وصورا عائلية بالأبيض والأسود. لم أتصور أن في نهاية تلك الطريقة الترابية يكمن كل هذا الجمال.
7: اليوم نشوفه في غالبية البناء هو لا ديكوراسيون دي فاسات، كأنه يعني هو رغبة في التظاهر، بينما جاف بيقبل يحط الحوش نتاعو في داخل المنزل، يبعده ديما على الجادة ويبني غالبا في داخل المنزل للابتعاد على الأنظار. هو يبني لنفسه طريقة البناء كلها بالبساطة، يطغى اللون الأبيض قليل جدا وينلقوا كلك زيليمون ديكوراتيف. المبدأ والفلسفة الأساسية هي البساطة.
6: احنا قاعدين توا في بيت جدي، هذيك هو التصويره نتاعو محطوطه غادي، هذيك الاخراني اللي قعد هوني في المنزل فلاح يخدم في الارض وعايش منها. بعده هو تركت الدنيا بكل، جات امي هزت حوايجها بعته وهي عايشه في تونس. اي هي جدي من امي، اي لا هني طب نمشي لبيت اخرى، جدي بتاع باباي من هنا انا انتاج محلي انتاج المنزل اللي قاعدين فيها هذه وسط الدار، وهذيك الدكانة متاع الرقات الممر اللي دخلنا منه، هذيك كان المستحان متاع البيت. هذه كل بيت عندها بيت الاستحمام متاعها اللي احنا نقولوا له مستحان، ما فماش مجال الماء يجري لبرا، والمطبخ لبرا، الداخل ما فما كان الرقات والاستحمام، يسخنوا الماء صبوه في جرة ويجيبوا دخلوه البيت للاستحمام، وفما أبرقة فخار يصبوا فيهم الماء ويعلقوه بين زوز مواثق ويقعد الماء يصب وقت اللي حاجتهم عليه يصب وحده معناه كي الدوش.
4: تلقى الدار القبلية والشرقية والبحرية والغربية، فيهم الغرفة وفيهم المستحان والخزانة.
7: وعندنا مثل احنا في جربة يقول الدار القبلية دارين، أحسن اتجاه هي القبلة، وبالتالي دار الشرقية دار ونص، والدار البحرية دار. الدار الشرقية حتى هي فيها الشمس، حتى هي في المستوى الثاني، والدار البحرية دار، والدار الغربية يقولوا مربط الحمام معناها حشاكم اللي حطوا فيها الزوايل. والحوش هذايا دونك هو متكون من 4 بيوت اللي هما توتو تور دان باسيو، وسط الحوش اللي هو تصير فيه كافة القضيات اليومية خاصة للعائلة والنساء والصغار، بينما راجل جربي يبدأ في الثانية، هو البناء حول فناء. نلقوه زادة في الكسور، كيف الكسور هي بناء حول فناء، سيتادابتي بارابور الجربة، ولكن أصله يرجع للقارة الإفريقية في ريجيا سابقا.
5: استعان الجربة ببنائين مهرة من مدنين وتطاوين استخدموا مواد محلية.
6: في ترابانيا فيها القياسات مع محددة فيها الجبادات هذوما اللي يمسكوا القوس يبنيوا بالشكل هذيك وتواصلت حتى لين دخلونا المواد الجديدة هذية بتاع الياجور والسيمان والحديد وهذه الخرسانة هذية الكل اللي ماذا بينا نتخلصوا منها مهيش باهية لا صحيا ولا اقتصاديا للبلاد. تاني نقولك ما نستعملوش احنا اللوح في جربة ما فماش لوح، فماش موارد متاع لوح قليل بالكل، حدود ياسر استعمال الخشب في العمارة الجربية، واللي موجود أكثر هو الرمل الشخش اللي يحفروه ويخرجوه من تحت الأرض، والجير، كان كوش الجير على كبر الجربة. المواد اللي مستعملة بطبيعتها معناها تحمي الفضاء الداخلاني معناها من التغيرات الفجائية، الاعتدال تقريب متواصل عام كامل، هذاك اللي خلى معناها الناس ما يتجهوش الحقيقة للتدفية الإضافية بخلاف الكانون ولا الطرف. أنا بابا كان يرحمه يمليه بالحطب متاع المنزل معناها يخليه يتحرق البرة ويدخله بعد ما ولا جمر، إذا كان صاروا عليه معناها يدفي به البيت اللي نصاروا فيها.
4: تعال قدانا اسهر سهرتنا وتعشى من عشانا، مسفوف ولا تشيشة عيش باليازور بالجازول كسرة مرفوسة وزميتة، تلقى العصبان والجديد الدهان ومحشي البطانة، تلقى الزيت في السفري وتمر في الجرة الشريح في الطاس، تلقى شعيرنا وعدسنا ودقيقنا ورحانا.
6: يحمسوا فيه زميتة راو المطبخ يطيبوا فيه يوميا العيش، أغلب الوقت تفطر الصباح عيش يا بالزيت يا بالحسالة الأبيض متاعها ثوم وخل زيت زيتونة بطبيعة الحال منتوج متاعهم.
8: يحكيوا على ثلاثة أخوة.
6: أنا خلطت على الراديو معناها النصر مع الراديو عبد العزيز العروي كل ليلة هذيك الناس كلها نبداو العائلة نستنيو فيها باش نسمعوا الراديو هذيك والتاي شكشك والكاكاوية وهذيك السهرية، والرجال متاع عائلتنا ناصبين الوحدة الطاولة متاع الدامة ومتاع الأخرى شنية الأخرى الديمينو.
5: تشير السيدة عزيزة بنت نفوس وهي ترافقني إلى الخارج إلى مشاتي الزيتون التي تنوي غرسها، سألتها هل الحوش بأيد أمينة؟
6: أو في يدينا هذايا في يدي الحوش الجربي ليه ماهوش في يدي ليه اللي ترى فيهم ترى تودور في جربة شوية وتلقى كلهم قاعدة تندذر معني الحويش. كي تدخل أنت تحس روح ولا لا؟ الديار اللي تبني تجدد من صفر ما تحسها بليش روح. أنا كنت رئيس جمعية سيان جزيرة جربة في وقت منا، كنا حارسين على حاجات معناها كنا نحبوهم يستمروا، مثلا الطوابي كنا ندفعوا على الجويد الطريقة التقليدية اللي تفصل بين الديار، هذاك احنا نحبوا نحافظوا عليه.
4: تعال قدانا عم في بحرنا وحوس قدا زيتوننا ونخلنا، اذكر المولى وصلي في جوامعنا، احضر فرحنا احفل والبس ازهى وغني معانا، غير تعال قدانا
6: يا جربة تجلب راي تسحر العبيد تسحر العبيد. أنا ولد خويا طبيب إن شاء الله في كندا تو وأنا هوني نحكي على قال أنا نجي الجربة أنا نقعد فيها مش فيها إبا هاني نقول لك كم قرايته وجي هنا وحل العيادة متاعه في المنزل هنا معناها المرضى يجيوا لهنا للمنزل يداويهم ويغرس في زيتونة وكغاتيكا هنا.
9: كنتم مع الحوش الجربي، إعداد وتقديم فوزية ضيف الله.

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
0: ثقافة،
1: موسيقى،
0: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ على الإدبار آيات بينات من سورتي الزخرف والدخان.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورتي الزخرف والدخان. ويرفع إلى حضراتكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
3: يا حبيبي

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر أمس كل من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهة والأقاليم عماد الدربالي. وشدد رئيس الدولة بالخصوص على أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. وخلص رئيس الدولة إلى التأكيد أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية. أصبح بإمكان مرضى السكري من النوع الثاني في تونس الاستفادة من دواء جديد سيكون متوفرا في الصيدليات بداية من الغد. رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد توضح مميزات هذا الدواء.
4: الدواء الجديد بالنسبة للمرضى اللي عندهم السكري والسمنة مش هو اللي موجود في تونس من يوم 6 مايو للعموم. المرضى اللي عندهم السكري ومش معدل الدواء هذا يعاونهم باش يعدل لهم السكر. 80% تقريبا دراسات أفضل من المرضى اللي عندهم السكري هما عندهم زاد الوزن الزايد والسمنة، والدواء هذا اللي يظهر اللي هو يعاون باش الإنسان يضعف. هو دواء زاد يحمينا من الجلطات القلبية ومن القصور القلوي. احنا نعرفه للمريض المصاب سكري عنده ريس فوا دو ولا مرتين ولا أربع باش يصاب جلطة قلبية جلطة دماغية.
3: رئيسة قسم أمراض القلب والشرايين في مستشفى الهادي شاكر بصفاقس الدكتورة ليلى عبيد تابعت في حديثها للأخبار بالخصوص مؤكدة أن هذا الدواء لا يعوض الأنسولين ويرتقب أن يكون ثمنه في حدود 300 دينار على أمل أن يشمل بتغطية صندوق التأمين على المرض.
4: السؤال اللي يطرح نفسه إذا يعوض الأنسولين هو راه ما يعوضش، لكن يجمي أخر لجول الأنسولين. هذاك علاش ديما نقوله اللي الدواء هذا ما لازمناش ناخذوه حدنا، لازمنا ديما نرجعوا للطبيب المباشر متاعنا هو اللي قال لنا الدواء هذا ينجم ناخذه ولا شنو ما الاحتياطات اللازمة شنو ما التحاليل اللازمة. خاطر كيما تعرفوا أي دواء تجم تكون عنده مضاعفات جانبية، هذاك علاش لازم ديما الوصفة الطبية. ثمن الدواء هذا هو مش يكون غالي شوية في العموم، يعني قرابة 300,000 في الشهر، وهذا دواء يتعطى حقنة في الأسبوع ونقويه الجرعة تدريجيا كل شهر، يعني نقويه الجرعة بشوية بشوية. فمرحلة أولى احنا ديما نبداو فرحانين للمرضى اللي هو يدخل لتونس دواء جديد يحميهم كما قلت. إن شاء الله في مرحلة ثانية يتكفل به الصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية خاطر هو دواء غالي كما شفت.
3: وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000، واليوم فتح باب تقديم الاعتراضات. إلى 8 مايو واصل وفد من خبراء البنك الدولي زيارة إلى تونس في إطار مرافقة تنفيذ برامج إحداث معالجة وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. 7,000 مهندس تونسي غادروا البلاد سنة 22 و2000، والمجلس الوطني لعمادة المهندسين يدعو إلى التسريع في اعتماد مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الهندسة والذي يعرضه القطاع قريبا على البرلمان بديلا عن قانون سنة 82 و900,000. بعد غد الخميس انطلاق أولى رحلة الحجاج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة، والتثبت من موعد انطلاق الرحلة والحضور في المطار 5 ساعات قبل موعد إقلاع الطائرة واصطحاب جواز السفر والتذكرة ودفتر العلاج من أبرز توصيات وزارة الشؤون الدينية لضيوف الرحمن. في العالم تضارب تصريحات واشنطن وطهران بخصوص عبور سفن عسكرية أمريكية مضيق هرمز لتأمين سفن تجارية دولية، ونتائج اشتباكات إيرانية أمريكية في المنطقة. والحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد عسكرية أمريكية في أبوظبي ودبي ردا على ما وصفه بعدوان بحري أمريكي على طهران انطلق من داخل الأراضي الإماراتية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم

0: دليل الحاج. دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أول ما نبدأ به حجاجنا الميامين، إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وسعي مشكور. كممثل وزارة الصحة وتعليمات من سيد وزير الصحة لفريق الطبي، نعرف هو أنه الحج هو حالة استثنائية، وأنه حجاجنا ما همش مستنسين بسفر طويل، ما همش مستنسين في سكن في عمارات ولا في فنادق اللي فيهم أكثر من 20 طاقم، ما همش مستنسين بالأسانسور، ما همش مستنسين أيضا بالحرارة اللي موجودة ثميكة واللي هي باش نحكيو عليها، لأن هي تنجم تكون سبب تاع تعكرات. ماناش مستنسين بالمشي على الساقين برشا، وهذا كل تتسمى حالة استثنائية. وتعرفوا أن في كل الحالات الاستثنائية يلزم يكون فما برنامج عمل معمول، ويلزم فما كثير من المتدخلين، والدليل على ذلك وأن المتدخلين اللي موجودين لهنا فما وزارة الصحة بطبيعة الحال، ثم وزارة شؤون دينية، وثم شريك الخدمات هذا إذا كان ما نسميه، كان المتدخلين على عين المكان. حالة استثنائية لأنها صعبة، وصعبة جدا، لكن ما هيش مستحيلة. واختشت ولي ما هيش مستحيلة إذا كان الحجاج يعتبروا رواحهم هما كمتدخلين كما المتدخلين الأخرين، وإذا كان الحجاج يعرفوا وأنها هي حالة باش يقوموا بها بالصلوات هما، باش يقوموا بها بالدعاء هما، باش يقوموا بها بالتحولات والمشي والجي هما، وكل المتدخلين الأخرين كلهم باش نعاونوهم باش يقوموا بالمناسك متاعهم في أحسن الحالات، وإن شاء الله ربي يتقبل. من النصائح اللي يلزمنا نقولوهم، وأنه أولا الهدف متاعنا هو متاع وزارة الصحة واللي لح عليه كثير السيد وزير الصحة بتعليمات من أعلى سلطة في الهرم، وأن يلزمنا بقدرة السميع العليم من وصل كل الحجاج بتاعنا في أحسن الحالات الصحية والنفسانية إلى عرفة باش ينجموا يقوموا بالمناسك متاعهم، وباش ينجموا يقوموا بالدعاء، وإن شاء الله ربي يتقبل. لكن لنجاح هذا الموسم، أولا الحاجز يحضر روحه قبل ما يمشي. قلنا وأنه ثم حرارة كبيرة برش وما نش مستنسين بها، يلزم الحاج يتبرأ الوقوف والقعود في الحرارة، وخاصة من 10 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية، ماذا به يتجنب الخروج ولا المشي في السخانة ذيك، لأنه السخانة راي تنجم تسبب في تعكرات، ولا قدر الله تعكرات نجم تعطي ضربات شمس وتنجم تعطي حتى الموت. التحضير متاعه قبل السفر يلزم يسنس روحه بالمشي الحاج، مسنس يمشي 300-400 متر لهنا، حتى أول فندق اللي موجود عنا في مكة مثلا يبعد 500-600 متر، لكن 500-600 متر مع الناس اللي موجودين ومع الاكتظاظ اللي موجودين، المسافة هذيك باش تولي أطول، باش تولي توصل حتى 800-900 وحتى كيلومتر. معناها الحاج إذا كان باش يمشي يصلي باش يعمل تقريب 2 كيلومتر بين المشي وجاي، وهذا اللي مش مستنس بيه، ولهذا يلزمه يسنس روحه من تو، خاطر هذاك المشي باش يعطي التعرق، باش يعرق، باش يضيع الماء، وزيد باش يعطي وجايع في العضلات نتاعو. هذوما الدواء نتاعهم من تو نقولوه، راه ما فيش دواء وما فيش بماض شيء، هذا السبب هو الإرهاق والتعب، يلزمه يرتاح. السبب الثاني هو ضياع الماء، ولهذا يلزمه يشرب برشا ماء. ثانيا يلزم يحضر الفاليجات نتاعو، يحضر فيهم الملابس نتاعو والملابس الداخليه، ويحضر فيهم زاده كل المعدات اللي باش ينظف بهم روحه، باش يغسل روحه، باش ربما يحجم لحيته بالنسبه اللي مسموحين لهم باش يحجموا اللحيه. الدواء اللحوا عليه برشا يلزم الدواء يحطه في 2 فاليجات نتاع شهر كامل. وبالنسبه للناس اللي عندهم امراض مزمنه، من الاحسن وانه يهز الماكينات نتاعو اللي باش يقيس بها الدم واللي باش بها السكر. بالنسبة للحواج وبالنسبة للصباط والشلايك اللي باش يلبسهم غديك، احنا اللي ننصحوا الحاج وانه يلبسهم من هنا ويتعود بهم، لانه تعرف كل واحد يلبس صباط جديد من اول مرة لازم باش يضربه، لازم باش يزلع له ساق ونجم يعمله كنبايل هذوكم، ولهذا من الاحسن يتعود به من هنا، هو يتعود على الصباط والصباط يتعود على الساق، باش ما تصيرلوش تعكرات حين ما يوصل غادي. ايضا بالنسبة للملابس وخاصة بالنسبة للنساء، ما يلزمهمش يلبسوا حاجات مكبوسة، ماذا بهم يجربوهم لهنا، ثم بلايص اللي يبدا فيه يوصلوا بلاستيك، ساعات البلاستيك اللي يبدا مكبوس مع التعرق ومع الارهاق هذاك ينجم يعطي مشاكل ونجم يعطي اضرار في الجلد بتاعه، على هذا يلزمنا نحذر. ثالث حاجة، يلزم كل ما يسافر الحاج يجمع ساك صغير، والساك صغير يهز فيه أدوية بتاع 5 أيام، وهذا يبدأ ديما موجود عنده. معناه إذا كان يشوف من الخروج من داره حتى لين باش يوصل للفندق فما تقريبا 14-15 ساعة، عندنا التحول بتاعنا من مكة المدينة ولا من المدينة لمكة، وألا حتى التحول إلى عرفة مدة 5 أيام باش يجم ياخذ الدواء بتاعه في وقته. ثالث حاجة، الحاج لازم يكون مرتاح، وهذا يزاد نصيحة للحجاج بتاعنا الكل، قبل كل منسك من المفروض ياخو قليل من الراحة، يعرف شنو المنسك اللي قاعد باش يقوم به، شنو الصعوبات اللي فيه، شنو التعب اللي باش يتعبوا فيه، وقداش الوقت اللي باش ياخذوا، هذا الكل يجعله وأنه ياخو شوية من راحة، يقرا حساباته بالنسبة للشربان الماء، يقرا حساباته بالنسبة للأكل، ويقرا حساباته بالنسبة للوقت اللي لازم ياخد فيه الدواء بتاعه. ماذا بينا قبل ما يمشي الحاج يرتاح، يرتاح في داره خاصة 3 أيام ولا 4 أيام، تعرف الحاج يبدأ متشوق قبل ما يمشي، ولهذا النوم بتاعه ما يكونش مسترسل، خاصة احنا العادات بتاعنا اللي هي ماش خايبة باهي، لكن زاد لازمنا نحتاط وخاطر وقت اللي نجيو نسلموا على الحاج كل ليلة ونصهروه، هذا كله ربما باش يزيد يتعبه. في الطائرة ولا في كل الرحلات بتاعنا من المفروض باش الحاج يحرك ساقيه برشا، يحرك يجيه، وإذا كان ثم إمكانية باش يقوم وباش يمشي شوية زادة هذايا منصوح به. بالنسبة للعمل بتاعنا احنا في البقاع المقدسة، الفريق الطبي عنا دراسات قمنا بيهم، وعنا تجارب، وعنا الأخطاء اللي قمنا بيهم كله باش نحاولنا باش نصلحهم، وتوقع قاعدين نضيفوا بتصليح بالكل الفائدة الحاج بتاعنا. قبل كنا نعمل عيادة، لكن شفنا وأنه في العيادة اللي موجودة اللوطة فما كثير من الناس، وفقنا وأنه الحاج هو بيده اللي يبدأ مريض في العادة ما يجيش يعدي ويقعد في فرشه حتى لين تتعكر الأمور بتاعه، ولهذا احنا درسنا الاختصاصات اللي ينجموا يتلقاوه هي الطب الشيخوخة، لأنه الحجاج متاعنا أكثر من 60% عمرهم أكثر من 63 سنة. عملنا الطب السفر لأن ما ناش مستنسين، والسفر زاد فيه اختصاصات وفيه التعكرات اللي درسناهم وشفنا شنو ما التعكرات اللي نجموا يجيو. شفنا الطب الميداني لأن تعرفوا زادا احنا باش نقوموا بالواجب متاعنا، ماهوش في بلادنا، ماهوش في تونس، احنا باش نقوموا في بلد اخر، واللي احنا عنا التزامات سعودية من المفروض وانا باش نحترمهم، دونك لو كان جينا في بلادنا كنا نعملوا اكثر من هكا، لكن احنا قرينا حساباتنا باش كل الحالات ولا التعكرات ولا الحالات الاستعجالية نقوموا بها. درسنا ايضا كل الحالات الاستعجالية، وتعرف فما الاكتظاظ وفما الدزان وفما الاسانسور وفما الدروج، فما إمكانية لقدر الله باش الحاج يتيح وربما تكون عنده رضوض وإلا كسور لقدر الله. هذوم كل قرينا حساباتنا شفنا وأنه من الأحسن يكون عنا الطب الوقائي والطب الاستباقي. إيش معناه؟ معناه في عوض الحاج هو اللي باش يمشي عاجي، لا الطبيب هو اللي باش يمشي له للبيت، قلنا من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية فما فرق طبية اللي باش يمشيوا مع الحجاج هنا من الطائرة. تعرفوا أنه كل فريق طبي اللي متكون من طبيب وممرض زادوا شافوكم قبل الرحيل متاعكم من هنا، وباش يركبوا معاكم في الطائرة، باش يعيشوا معاكم في الفنادق، باش يعيشوا معاكم في الخيم في ميناء وفي مكة، وكل التنقلات متاعكم اللي موجودين بين المدينة ومكة وألا بين مكة وعرفة وميناء هم باش يكونوا موجودين معاكم، دونك باش تتعرفوا على بعضكم، هما يعرفوكم من هنا ويعرفوا الحجاج اللي عنا اللي ربما متعرضين لأكثر تعكرات من الآخرين، نعرفوهم من هنا. هذوك ما احنا باش نوليو نشوفوكم من 10 متاع الصباح حتى 6 متاع العشية من بيت لبيت. قلنا علاش هذا؟ هذا قلنا وأنه الحاج في الصباح يقوم باش يقوم يصلي، باش يقوم بالواجب بمتاعه، بعد يروح يرتاح شوية وياخذ فطور صباح، يرقد ويقوم العشاء متاع صباح، معناه يكون حاضر. أيضا بالنسبة لنا احنا وبالنسبة للحاج والتوصيات اللي يقولوا فيه، وأنه في الدنيا وقت اللي تبدأ سخونة خاصة من 10 حتى 4 متاع العشية من الأفضل يكون موجود في الفندق متاعه، وألا حتى الصلوات متاعه أما يقوم بها في الفندق ولا يقوم بها أمام الفندق اللي هو الحرم. معنى يصلي مع الإمام اللي يصلي بيهم في الحرم، هذا كله مقبول، لكن ما يبعدش برش على الحرم، أولا باش ما يضيعش، وثانيا باش ما تجيش ضربة شمس. ولهذا احنا كيف نتعداه ماذي ساعة وماذي ساعتين ولا ما ثلاثة وما نلقاوش الحاج في البيت متاعه، نعتبروه أنه هو في حالة جيدة وعلى ذاك خرج. في كل الفنادق زاد عنا فريق طبي اللي هو باش يشد الاستمرارية متاعه، معنى يعمل كيما نقولوا الجارد للحالات الاستعجالية لي لا قدر الله. هنا نصيحة اللي باش نقولوها، لأن عندنا تعليمات احنا من السلطة السعودية، وأنه العدد متاعنا متاع الفرق الطبية هو 31، ما يكونش أكثر، وهذا يدلنا وأنه كل فريق طبي معنا ممرض وطبيب هو باش ياخذ بعين الاعتبار ولا باش يعتني تقريبا بين 454 حاجة. نصيحة اللي نقولوها لحجاجنا الميامين، احنا موجودين باش نعاونوكم، احنا موجودين باش نداويو كل التعكرات، احنا ماناش موجودين غاديك باش نداويو الامراض، ما عندناش الامكانيه وما عندناش المعدات اللازمه كما قلت لكم، خاطر ماناش موجودين في بلادنا. لكن احنا نعتبروا بعد ما عطيناكم عملكم الفحص الطبي لهنا، وانكم اذا كان باش تمشيو غادي الامكانيه التعكرات احنا موجودين غاديك وباش ناخذوها في اقرب الاوقات واحنا نداويوها. لكن تعرفوا انه في كل بيت ثم 4 ولا 5 حجاج اللي ساكنين مع بعضهم، يعيشكم اخوان الحجيج الميامين، كي يدخل الطبيب ماذا بينا المريض هو اللي نعتنيو به، مش لازم باش الناس الكل تولي تسأل ولا الناس الكل تحب تشوف ضغط الدم ولا الناس الكل تحب باش تقيس السكر. مادام ما عندوش سكر، ما عندوش غلظ الدم زايد، باش نزيدو نضيعو الوقت، ماذا بينا الفريق الطبي باش ياخو اكثر وقت ويعتني اكثر وقت بالنسبه للحجيج بتاعنا. هذوما كل النصايح اللي قلناهم بصفة عامة، والنصيحة الأولية اللي باش نزلكم تشدوها وقلتها أنا من الأول، وأنه أحنا الهدف متاعنا باش نطلعوكم وكل العرفة، لكن يلزمكم قبل كل منسك تعرفوا الوقت متاعه، ترتاحوا قبل وتاخذوا الأدوية متاعكم، وأحنا موجودين باش نعاونوكم باش نزيدوا ننصحوكم. آخر نصيحة ربما من المفروض وأن نقولها بعد ما نقوموا بالمناسك متاعنا إن شاء الله في أحسن الحالات، ثم برشا حجاج وقت هذاك يبدأ ثم تعب ويبدأ ثم إرهاق، نقصوا من العمرات اللي باش نعملوهم، كل واحد باش يعمل عمر الخال والعمد وكذا كذا، راكم مرهقين راكم تعبين، احنا ماذا بينا الهام وأنه طلوع العرفة، من بعد نرتاحوا شوية باش نروحوا في أحسن الحالات، وهذا هو يكون النجاح متاعنا. وإن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم العمل الصالح، وإن شاء الله ربي يتقبل حجكم.
0: قدمت الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية.

0: دليل الحاج. دليل الحاج اليوم
1: مع الدكتور محمد السوسي ممثل عن وزارة الصحة.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
0: ثقافة،
2: موسيقى.
3: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM،
1: في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
0: الإذاعة الوطنية
2: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل
2: للناس الكل.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

لأنكم تستمعون لما نختاره لكم، وذلك وحده يكفينا. فنحن بحضوركم معنا وبحرصكم على أن تكونوا في الموعد نصبح أكثر حماساً وأكثر صعوبة مع أنفسنا في اختيار ما يرضيكم من أقوال وصور شعرية ونثرية ترتقي إلى رفعة أذواقكم وتلاقي هوى من نفوسكم الطاهرة الصفية.

0: معروف عن العيون أنها تأسر القلوب فتفعل فيها فعلها عشقا وهياما وغراما وسهرا، ومعروف عن العيون أنها إذا وردت في شعر الشعراء أسقطتهم في فخ الحب، فانهاروا أمام سلطانها وما استطاعوا لها صدا، بل هم من العجزة المعترفين بقوتها وانتصارها عليهم. وهذه أبيات من الشعر العربي الذي رصد العيون وفعلها:
1: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك له، وهن أضعف خلق الله إنسانا. ولست الذي يدخل الهوى قلبه، ولكن من يبصر عيونك يعشق. عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري.
0: ونواصل مع العين وكيف هام بها العشاق، حيث يقول امرؤ القيس:
1: لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد صام لله وابتهل، لأصبح مفتونا معنى بحبها، كأن لم يصم لله يوما ولم يصل.

0: وقال أبو نواس:
1: يا تاركاً جسداً بغير فؤادي، أسرفت في هجري وفي إبعادي. إن كان يمنعك الزيارة أعين، فادخل علي بعلة العواد. إن القلوب مع العيون إذا جنت جاءت بلياتها على الأجساد.
0: الشاعر العاشق اليوم هو الأمير عبد الله الفيصل، الذي ولد في الرياض بالمملكة العربية السعودية سنة 1930. شاعر وجداني مبدع، من دواوينه وحي الحرمان وحديث قلب. تغنى هو أيضا بالعيون، حيث يقول في واحدة من قصائده:
1: من أجل عينيك عشقت الهوى، بعد زمان كنت فيه الخلي، وأصبحت عيني بعد الكرى تقول للتسهيد لا ترحلي. يا فاتنا لولاه ما هزني وجد، ولا طعم الهوى طابلي. هذا فؤادي فامتلك أمره، واظلمه إن أحببت أو فعدلي.
0: وفي نفس السياق يواصل:
1: من بريق الوجد في عينيك أشعلت حنين، وعلى دربك أنا رحت أرسلت عيون. الرؤى حولي غامت بين شكي ويقيني، والمنى ترقص في قلبي على لحن شجوني.

أستشف الوجد في صوتك آهات دفيرة يتوارى بين أنفاسك كي لا أستبينه. لست أدري أهو الحب الذي خفت شجونه أم تخوفت من اللوم فآثرت السبيل.

0: ومن قصيدته روض الهوى نقتطف ما يلي:
1: قد سألت من أنت؟ قلت: أنا الذي قضيت عمري مدنفا أهواك، وأطعت عيني في الغرام وخافقي أقضي الليالي السود في نجواك. أرنو إليك على بعادك مثلما يرنو الحزين لساطع الأفلاك، وأبث للنجم المسهد لوعتي: يا ليتني بعد النوى ألقاك.

0: ونختم مع الأمير عبد الله الفيصل بقوله:
1: لا تقل أين ليالينا وقد كانت عذابا، لا تسلني عن أمانينا وقد كانت سرابا، إنني أسدلت فوق الأمس سترا وحجابا، فتحمل مر هجرانك واستبق العتابا.

0: من طرائف العشاق. دخل بصري مدينة بغداد فأبصر جارية تنظر إليه فأعجب بها، فكتب إليها مرارا ولم تجبه، ومرة كتب إليها كتابا يشكو شوقه وختمه بهذا البيت:
1: هل تعلمين وراء الحب منزلة تدني إليك؟ فإن الحب أقصاني.
0: فردت عليه: نعم حبيبي، وراء الحب منزلة بذل الدراهم يرضي كل إنسان، من زاد في الوزن زدنا في محبته، ما يطلب الدهر إلا فضل رشحاني.

0: هذه ورقة فيها أقوال خالدة عن الحب والجمال. الحب بغير الجمال كأزهار بغير عطر وأثمار بغير بذل. جبران.
1: من يحب الجمال يرى النور. فيكتور هوغو.
0: لو أن الحقيقة صيغت امرأة جميلة لأحبها كل الناس. أفلاطون.
1: رقة عواطف المرأة لا جمالها هي التي تكسبها محبتي. شكسبير.
0: خذ من قلوبنا حب الجمال تأخذ منها جمال الحياة. جون جاك روسو. وإلى أن نلتقي نتساءل شعرا مع الشاعر بدر شاكر السياب. كيف لم أحبب.
1: كيف لم أحببك يا لهفة ما بعد الأوان في فؤاد لم تكوني فيه إلا جذوة في مجمرة. شعرك الأشقر شع اليوم شمسا في جناني يتراءى تحتها ساقاك. يا للزنبق رف من ساقيك. آه كيف ضيعتك يا سرحة خوخ مزهرة. آه لو عندي بساط الريح، لو عندي الحصان الطائر. آه لو رجلاي كالأمس تطيقان المسير لطويت الأرض بحثا عنك. لكن الجسور قطعتها بيننا الأقدار. مات الشاعر فيا وانسدت كوى الأحلام. آه يا جميلة.

ورقات من دفتر الحب. اختارها لكم أبو تميم.

0: من 1938
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
3: أولى الإذاعات.

0: إن الحضارة ميراث إنساني.
1: إن الحضارة ميراث إنساني.
0: صناع الحضارة.
1: صناع الحضارة.
0: التأليف
1: الدكتور طالب عمران.
0: صناع الحضارة.
1: من إخراج محمد غزاوي.
0: ابن باجة، الجزء الأول.

0: يؤكد جورج لوكمان في كتابه قصة الكيمياء إن أول صيدلية تحوز على استقلالها وتفتح أبوابها كما هو الآن في بغداد في
1: القرن الثامن الميلادي، بينما أول صيدلية تفتح أبوابها في العالم الغربي في ساليرنو في القرن الحادي عشر الميلادي، وأول صيدلية في ألمانيا، وكان لها شهرة عظيمة في هذا المضمار، افتتحت
0: في القرن الثالث عشر الميلادي. من العلماء المتميزين في فروع العلوم العالم العربي الأندلسي يا أماني
1: أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ المشهور بابن باجة، ولد في مدينة سرقسطة الأندلسية، وعاش فترة من الزمن في غرناطة، وكانت ولادته كما يؤكد بعض المؤرخين عام 475 هجرية الموافق ل 1082 للميلاد.
0: نعم يا أماني، كان ذا موهبة وبراعة في كثير من العلوم، وقد تميز في الفلسفة والرياضيات والفلك والطب والصيدلة.
1: يقول ابن القفطي عنه في كتابه تاريخ الحكماء: كان عالما بعلوم الأوائل، ولم يبلغ أحد درجته في الأدب من أهل عصره، له تصانيف في الرياضيات والمنطق والهندسة.
0: ترجم إنتاج ابن باجة إلى اللغة اللاتينية ثم إلى كل لغات أوروبا الأخرى. ابن باجة اهتم بدراسة قوى النفس وقسمها إلى ست مجموعات، هي الروحانية، الحساسة، المولدة، والطبيعية، والاضطرارية، والفكرية.
1: يؤكد أن الفرد لكي يعيش كما ينبغي يجب أن يهتدي بنور العقل.

0: يرى ابن باجه أن الإنسان يتقلب بين طفولته وشيخوخته في أدوار كثيرة صعودا وهبوطا مع تقدمه في السن،
1: وهو يرى كل دور نتيجة لدور سبقه ثم توطئة وتمهيدا لدور سيأتي بعده، ولكل دور أعمال خاصة به. أما الذين يفعلون دورا ما يجب أن يكونوا قد فعلوه في دور سابق، فهؤلاء الذين في طبعهم نقص كالمعتوهين.
0: ويعتقد ابن باجه أن الذكاء المفرط هو نقص، فالذكاء الباكر يخمد، نعم يخمد باكرا كالنار المشتعلة وفجأة أيضا.
1: كان ابن باجه متميزا في اللغة، حافظا للقرآن، أديبا، شاعرا، بارعا في الغزل والرثاء والمديح، متقنا لصناعة الموسيقى، جيد الضرب على العود، وهو من الأفاضل في صناعة الطب والصيدلة، مع المقدرة في العلوم الفلسفية والرياضيات والفلك والطبيعيات، وبراعته في الطب كانت لا تجارى في زمنه.

0: هل سيدي أبو بكر هنا؟
1: نعم، ماذا تريد منه؟
0: لدينا مريض في حالة يرثى لها، جئنا مضطرين في هذا الوقت المتأخر.
1: انتظر قليلا، سأرى إن كان مستيقظا.
2: سيدي،
3: ماذا تريد يا سرحان؟
1: جماعة من الناس بالباب، لديهم مريض في حالة خطرة.
3: ادخلهم فورا، أنا قادم.
1: حاضر يا سيدي. سيأتي سيدي حالاً.

0: ماذا جرى له؟ جرحه ينز قيحا وصديدا.
1: قاتل الله ذلك المشعوذ، هو الذي جعل حالة أخي على هذه الدرجة من السوء.
0: سامحك الله، أتلجأ لمشعوذ وفي فاس أطباء مهارة يعالجون حالات مستعصية؟ لقد وضع شيئا في الجرح سبب له الالتهاب،
1: نثر عليه التراب الأحمر.
0: ومن هذا الجاهل الذي فعل ذلك؟
1: ابن حمديش.
0: سامحه الله، كاد أن يقتله. سأنظف له الجرح وأضع فوقه الأعشاب وسيبرأ بإذن الله.

0: إنه رجل جاهل لا يفهم شيئا.
1: ابن حمديش؟ يقال إنه طبيب ممتاز،
0: كاد يقتل أخي لولا حلم الله. ومن دلك عليه؟
1: أحد المعارف.
0: هل جرب؟ هل يعرفه جيدا؟
1: والله لا أدري، قال لي إنه رغم أجره العالي يعالج المرضى ويسرع في شفائهم
0: بإعطائهم الشراب الملين ونثر التراب على جروحهم، وإن مات أحدهم يعتذر بأنه لم يعد يستطيع رد تصاريف القدر. إنه رجل مشعوذ، ومما يشتكي والدك
1: آلام في بطنه، إنه لا ينام الليل. ها، ومن عالج أخاك؟
0: العلامة الطبيب محمد بن يحيى الشهير بابن باجة. إنه رجل فاضل لم يأخذ أجرا، معتبرا أن ما عناه أخي من علاج ابن حمديش عقوبة لكل الأطباء.
1: وأين أستطيع أن أجده؟
0: سأدلك على مكانه.

0: لقد أساء هذا الرجل لي كثيرا، وأنت تعمل في بيتي الآن. سأعطيك 100 دينار مقابل وضع هذا المسحوق في طعامه.
1: مسحوق سام؟
0: دون أن يترك أثرا.
1: 100 دينار؟ إنه مبلغ زهيد، لن أقوم بهذه المهمة بهذا المبلغ.
0: سأعطيك 200،
1: ولن أقبل بأقل من 500 دينار.
0: إنك رجل طماع، ولكن حسنا، سأعطيك نصف المبلغ الآن على أن أسدد الباقي بعد موت الرجل.
1: قبلت.
0: إذن نفذ ذلك بهدوء ودون ضجة. أريدها أن تبدو وكأنها ميتة طبيعية.
1: من هذه الناحية لا تقلق.

0: الحمد لله على سلامتك يا أبي، أصبحت في أحسن حال بفضل الله وبفضل هذا الطبيب الشاب.
1: الحمد لله، صرت أنام بهدوء بعد أن كان النوم يجافيني لكثرة الآلام.
0: الآن نستطيع السفر إلى الأندلس للقاء أهلنا في غرناطة.
1: نعم، اشتقت لإخوتك يا بني.
0: وربحت تجارتك أيضا، احتفظت بكل أموال الربح في هذا الصندوق كأمانة.
1: بارك الله فيك، لو شاركتني التجارة لكان الوضع يختلف. جميع إخوتك توزعوا في مهن أخرى ونجحوا فيها، ولكنك الأنجح بينهم. أنت معماري ممتاز، تأكدت من ذلك، الجميع يتحدث عن براعتك وفنك. لماذا لا تذهب إلى غرناطة وتمارس مهنتك هناك؟
0: أبي، درست هنا وتزوجت ابنة أستاذي في فن العمارة، وهي من هذه المدينة، وقد اعتدت على جوها، وأصبح الجميع يعرفونني ويستشيرونني في كافة قضايا البناء.
1: حتى الطبيب الذي عالجني حكى لي الكثير عنك وعن براعتك في تصميم الأبنية.
0: إنه رجل فاضل، سأزوره اليوم وأبلغه شكري وامتناني لعنايته بك، لم يتلكأ مرة عن الاهتمام بك.
1: إنه يهتم بالجميع دون تمييز، لم أرى في حياتي رجلا أشد إخلاصا لمهنته.
0: فعلا فعلا، كيف فاتني ذلك؟
1: ماذا يا بني؟
0: ماذا يفعل سرحان في بيت ابن حمديش؟
1: لم أفهم شيئا، عما تتحدث يا بني؟
0: تعلم أن بيت ابن حمديش مقابل بيتنا.
1: الطبيب الأفاق؟ نعم نعم، كاد أن يميتني بأدويته ذات الرائحة الكريهة.
0: رأيت سرحان خادم الطبيب محمد بن يحيى يخرج من بيت ابن حمديش اليوم، وأمس مساء كان أيضا عنده. ترى ما الذي يخطط له ابن حمديش؟
1: ربما بينهما صلة قرابة أو معرفة وثيقة.
0: مستحيل، لقد كشف ابن واجة محمد بن يحيى دجل ابن حمديش أمام الناس، لذلك استمال خادمه سرحان لأمر ما، يجب أن أحذر ابن باجة من ذلك.
1: قد يكون الرجل بريئا وأنت تتخيل مؤامرة لا أساس لها.
0: لم أرتح لدى زياراتي المتكررة وأنا أصحبك يا أبي، لم أرتح لذلك الخادم، بدا لي بنظراته المريبة رجلا غامضا. لا بأس، سأذهب الآن لزيارة الطبيب.

0: تعبت اليوم من العمل، بدأ المرضى يتدفقون بالمئات. يا إلهي،
1: هل أحضر لك الغذاء يا سيدي؟
0: بعد قليل يا سرحان، بعد قليل.
1: سيبرد يا سيدي.
0: لا بأس، لا بأس، لا بأس، أحضر. سأتناول قليلا منه وأنام، أشعر بالتعب.
1: في الحال يا سيدي،

0: وكان للقصة تداعيات أخرى سنكملها غدا في حلقة جديدة إن شاء الله.
1: نلتقي غدا في حلقة أخرى من صناع الحضارة.
0: إلى اللقاء.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها، مشددا على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. ورئيس الدولة يؤكد مجددا أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأية خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء، ويشدد على الوقوف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس إلى غاية يوم الجمعة القادم في إطار مرافقة تنفيذ برنامج إحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. شركة تايكينغ إلكترونيكس تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظراً لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. من أخبارنا العالمية، تصعيد أمريكي إيراني بشأن مضيق هرمز وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس. وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهدافها بمسيرة إيرانية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، مع تحيات فتحي الأبيض.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية نقول لحضرات المستمعين: كل يوم وأنتم بألف تفاؤل، بألف أمل، وبألف حب للحياة. معكم نستقبل هذا الفجر بأحلى الكلام وبأحلى الأنغام. زمن الورد هو فصل الربيع، أليس كذلك؟ ومن أحلى الكلام في هذا المجال قول الشاعر: زمن الورد أظرف الأزمان، وأوان الربيع خير أوان. أشرف الزهر زاد في أشرف الدهر، فصل فيه أشرف الفتيان.

الإذاعة الوطنية التونسية تستأنس بالمستمعين إليها، فليبقوا إذن معها في الاستماع. بالابتهاج بزمن الورد افتتحنا هذا اللقاء وبدأنا هذه المؤانسة، راجين لكم في كل فجر جديد مزيد التفاؤل والأمل وحب الحياة. وللورد عند كل واحد من الناس محل خاص ومنزلة مختلفة، وفي هذا المجال يقول ابن سكرة الهاشمي: للورد عندي محل لأنه لا يمل، كل الرياحين جند وهو الأمير الأجل. لكن الورد عند شاعر آخر كاتب يكتب، يكتب أين وكيف؟ الإجابة في هذا البيت: كتب الورد إلينا في قراطيس الخدود. أما بأي لون كتب الورد في قراطيس الخدود؟ فطبعا باللون الأحمر، لون الورد.

الإذاعة الوطنية التونسية يتواصل هذا اللقاء معكم بالتفاؤل والأمل وأحلى الكلام وأحلى الأنغام. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المستشار بالخيار، وإن شاء قال وإن شاء سكت. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: المستشار مؤتمن. وعن المشورة أيضا قال الجاحظ: المشورة لقاح العقول ورائد الصواب، والمستشير على طرف النجاح، واستنارة المرء برأي أخيه من عزم الأمور وحزم التدبير. وقد أمر الله أكمل الخلق لباً وأولاهم بالإصابة عزماً، فقال لرسوله الكريم عليه السلام في كتابه الكريم: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال ابن المعتز: المشورة راحة لك وتعب لغيرك.

كان أمير الشعراء أحمد شوقي يتردد على صالون الأديبة مي زيادة، وقد فتن بسحر حديثها حين تتحدث، فهو حديث عذب فيه قدرة وفن على جذب السامع إليها لما تضفيه على حديثها من روعة شخصيتها وبريقها الروحي الرقيق. فقال أمير الشعراء فيها: أسائل خاطري عما سباني، أحسن الخلق أم حسن البيان؟ رأيت تنافس الحسنين فيها كأنهما لمي تعاشقان. إذا نطقت صبا عقلي إليها، وإن بسمت إلي صبا جناني. وما أدري أتبسم عن حنين إلي بقلبها أم عن حناني.

صاحب كتاب أوراق الورد هو الأديب مصطفى صادق الرافعي، الكاتب البليغ والشاعر رقيق الحس مرهف الشعور. أما كتابه أوراق الورد فهو أحد كتبه الثلاثة التي ألفها بوحي من تعلقه بالأديبة مي زيادة، فقد كان إلى جانب أحمد شوقي ومحمود عباس العقاد وأمين تقي الدين من عشاق روحها الأدبي الرفيع، فكتب إلى هذه الأديبة بعض الرسائل الرقيقة التي كان يضمنها أحياناً أبياتاً من شعره. ومما كتبه مصطفى صادق الرافعي في مناجاة هذه الآنسة قوله: يا نسمة في ضفاف النيل سارية، مسر التحية من ناء إلى ناء، يا ليت رياك مست قلب هاجرتي فتشعريه بمعنى رقة الماء.

هل صحيح أن تغريد الطيور في الربيع وراءه الجينات؟ يمتاز تغريد الطيور في فجر الربيع بأنه دليل على قيام الذكور بإنشاء مناطق الأعشاش، حيث تتصرف بطريقة رائعة وقوية لتعلن وجودها في منطقة معينة وتصدح أصواتها في السماء قبل فصل التزوج وخلاله، ثم تخف تدريجياً عندما تفقس الصغار وتهدأ تدريجياً عندما تكبر الصغار وتهجر المنطقة.

0: معناه.
1: من الإذاعة الوطنية التونسية تتجدد لكم المصافحة بأحلى الكلام وأحلى الأنغام. حسن الخلق عشر، قلة الخلاف وحسن الإنصاف، وترك طلب العثرات، وتحسين ما يبدو من السيئات، والتماس المعذرة، واحتمال الأذى، والرجوع بالملامة على النفس، والتفرد بمعرفة عيوب نفسه دون عيوب غيره، وطلاقة الوجه للصغير والكبير، ولطف الكلام لمن دونه ولمن فوقه. لئن كان فصل الربيع فصل الأزهار والأوتار تلتهب فيه الصلات بين الشجر والطير والحيوان وكل كائن بإرادة الحياة، فهو إلى جانب ذلك ذو تأثير في الأدمغة وفي الأعصاب والدماء والخدود وحتى في الأفكار والعواطف. الربيع هو فصل الأمل، فصل الجمال، وفصل حب الحياة. محافل الربيع أعراس رائعة تملأ الأجواء بنفحات الحياة، بطفولة الحياة، بشباب الحياة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. ورئيس الدولة يؤكد مجددا أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأية خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء، ويشدد على أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. إطلاق شباك دعم تحت مسمى نمو بغاية معاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع نمو واستدامة المؤسسات التونسية. وفد من خبراء البنك الدولي يؤدي مهمة إلى تونس إلى غاية يوم الجمعة القادم في إطار مرافقة تنفيذ برنامج أحداث وحدات لمعالجة وتثمين النفايات المنزلية والمشابهة. شركة تايكينغ إلكترونيكس تختار تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين، ووزير الاقتصاد يؤكد استعداد الوزارة وهياكلها ذات العلاقة بالاستثمار لتقديم الدعم الضروري وتوفير المرافقة اللازمة حتى تتمكن هذه الشركة من الانطلاق في العمل والإنتاج في أحسن الظروف وأفضل الأجال. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026، واليوم فتح باب تقديم الاعتراضات. وزارة الشؤون الدينية تدعو جميع الحجيج الميامين إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلاتهم والحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب اصطحاب جوازات السفر والتذاكر ودفاتر التلقيح. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى مجموعة من النواب كانوا قدموا مقترح قانون أساسي يتعلق بضبط النظام العام لقطاع الصحة. في العالم، تصعيد أمريكي إيراني بشأن مضيق هرمز وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس. وزارة الدفاع الإماراتية تفيد بوقوع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية بعد استهدافها بمسيرة إيرانية، ومسؤول عسكري إيراني يتهم الجيش الأمريكي بما حدث. وسائل أعلام كورية جنوبية تفيد اليوم بأن الحكومة في سيول ستعقد اجتماعا لمناقشة الحريق الذي اندلع على متن سفينة كورية في مضيق هرمز. تقرير ميداني موسع في صحيفة نيويورك تايمز يرصد تصاعدا حادا في هجمات المستوطنين اليهود المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ظل انشغال المجتمع الدولي بالحرب على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري مستمعينا الكرام، شكرا على حسن المتابعة، مع أجمل تحيات فتحي الأبيض.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: اسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

أستغفر الله أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به وما استقم

0: صباح الخيرات والمسرات، أحلى صباح وأسعد يوم الأغلى مستمعين، مرحبا بكم. هذا صباح جديد، هذا نهار جديد، هذه انطلاقة جديدة وصفحة جديدة من صفحات حياتنا. إن شاء الله تكون صفحة مليئة بالهدوء، بالأمل، بالإشراقة، بالنجاح، بالتوفيق، بالنية طيبة، بالصحبة الجيدة. إن شاء الله يكون صباح مفيد ورائع على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية، في يوم سعيد. اليوم الثلاثاء 5 ماي 2026، 18 ذو القعدة 1447، توا 6 وربع بعد لسمعنا أحمد جلمام كالعادة. نبدأ به برنامجنا ونختم ساعة ذي كالعادة زادة بفيروس، وكي العادة فريق يقوم بكري، كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية لأجلكم، مش يرفقكم على امتداد 3 ساعات. اليوم فريقنا فيه كريم المدب مقدم كونسولات في الإخراج الإذاعي. أحلى صباح سي كريم، مرحبا. إذا صوتي واصل بالكدا وكالنقشات متاع جنجلويت والأغاني والدنيا ذيك الكل، راهو عند كريم. اليوم معانا في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، ومعانا في الإخراج الرقمي فاروق الزيري شهيرة فرانكو، في رئاسة التحرير في يوم سعيد رانيا بوتوريا ترجع بعد عطلة، إن شاء الله كانت عطلة طيبة. ومعانا في وضع قائمة الأغاني أمين الشبلي، ومعانا خاصة أنتم اللي تسمعوا فينا وين ما كنتوا، إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. اليوم الشروق في بلادنا كان في 5:21، وغروب الشمس يكون في الساعة 7:12. أوقات الصلاة، صلاة الصباح كانت 3:42، الظهر منتصف النهار 23 دقيقة، صلاة العصر 4:03، صلاة المغرب اليوم 7:14، وصلاة العشاء في الساعة 8:51 حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. مش نسمعوا، نسمعوها أي هي كالدعوة اللي من القلب للقلب نهديوها لكم كل صباح. هذه دعوة خير كل واحد يسمع فينا تو.
1: دعوة خير،
2: إن شاء الله ربي يسترك، إن شاء الله ربي يفرحك، إن شاء الله ربي يجبرك، إن شاء الله ربي يسعدك، إن شاء الله ربي يهنيك، إن شاء الله ربي يرزقك، إن شاء الله ربي ينظف عرضك، إن شاء الله ربي يقلل مرضك، إن شاء الله ربي يعطيك حديد الدنيا والآخرة، إن شاء الله ربي يعطيك القبول ويعليك ويرحم والديك والعزيز عليك، إن شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى.
1: دعيوة خير،

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: صباحية ممتعة معانا على موجة إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية من توا للتسعة متاع الصباح. حضرنا اليوم كالعادة برشا فقرات، برشا مواضيع وبرشا أغاني زيدة، منها أغاني اخترتوهم توما، فما أغاني أخرى اخترناها نحن لكم توما كما يليق بكم.
2: تبعني
1: تبعني. إذا مش تبعونا تعرفوا معنا كل المستجدات على المستوى الوطني. اليوم نحكيه على يوم عالمي، اليوم العالمي للقابلات. مش نتحدثوا زيدا على نشاط رئيس الجمهورية والجديد بين البارح واليوم، مش نمشي ونحكيه على إطلاق شبك دعم. شبك هذية تسمى نمو لمعاضدة جهود إنشاء خدمات للمرافقة تهدف إلى تسريع واستدامة المؤسسات التونسية. اليوم مش نحكيه على موضوع يحكيوا عليه التوانسة الكل، الزيادة في الأجور وأيضا في الجرايات، شنو جديد وكيفاش تتحسب. برشا كلام قاعد يتكتب في الأيامات هذوما، مش تبدأ الزيادة مش شهر هذية، ليه ما زالت، كيفاش نحسبوها، جرايات التقاعد فيها حذف لبعض الضرائب، هذية الكل نعرفوه من عند خبيرنا، خبير الشغل والضمان الاجتماعي اللي يكون اللقاء معاه بعد أخبار السبعة. سبعة ونص كالعادة نشا جوية مفصلة، ثمانية غير درجين كالعادة أخبار الرياضة وجديد الرياضة. اليوم في استضافتنا ضيف الماتينال رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية. نحكيه اليوم على السياحة كي تكون في خدمة الفلاحة، وهنا تجي منصة سموها منصة الاستقبال الريفي لدفع السياحة خاصة الفلاحية. هذا يمشي يصير في جابس وفي القروان وجديد السياحة، ونحن على أبواب موسم سياحي. نحكي وزيدة على الحج بما أنه يوم 7 ماي تكون أول رحلة لحجيجنا والجديد في الحج، كما نتحدث على النشاط الثقافي والجديد في الثقافة. اليوم شركزوا على الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح، هذا وأكثر من توا للتسعة متاع الصباح. متابعة طيبة لكم الكل وصبحية رائقة لكل مستمعينا ومستمعاتنا.

0: نهاركم فل الناس الكل وصباح الورد. نقولوها لسي أنيسة الساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، هو اللي مش عطينا فكرة أولى على طقس اليوم. مرحبا بيك أنيس، أهلا وسهلا. ألو، صباح النور أنيس. قالونا البارح لخين من المعهد الوطني للرصد الجوي اللي انطلاقا من اليوم ترتفع درجات الحرارة، ناخذوا فكرة أولى 7:30 يعطيونا التفاصيل بطبيعة كما كل يوم. اما ديما نقولوا للناس اللي يبدأ نهار على بكري اللي ربما ما تسمعنيش من بعد 7:30 بتكونش معانا، بتنطلق في العمل ولا تبدأ تواصل في صغار القراية، فهذه فكرة أولية. أنيس صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين، تحية ليك والأوفياء الإذاعة الوطنية.
0: نهارك زين إن شاء الله، مرحبا بيك.
1: شكرا.
0: قلنا اليوم ترتفع درجة الحرارة.
1: صحيح، مش تزيد ترتفع أكثر، مش نعيشوا طقس صيفي بامتياز اليوم.
0: هي حتى البارح سخونة راه.
1: صحيح،
0: غطى
1: البارح سخونة واليوم أسخن شوي.
0: أهلا وسهلا.
1: هي عموما باش يكون طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات إلى تدريجيا كثيفة السحب الشمال الغربي مع بعض الأمطار المتفرقة. اليوم الريح باش تكون جنوبية شرقية بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تتواصل قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة. هذا بطبيعة الحال يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، نردوا بالنا ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر عموما مضطرب إلى محليا شديد الاضطراب، عندنا نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، نردوا بالنا أيضا الأخوة البحارة. والحرارة كما أشرنا تتواصل اليوم في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق، تصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي وممكن حتى 37 درجة بأقصى الجنوب. هذا طقس اليوم ليامات القادمة نوفيكم بها في مدخلة 7:30 إن شاء الله.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك. نتقابلوا بعد ساعة من الآن خاطر توا 6:30 دقيقة، نسمع أغنية ونرجع بفقرة إيش فما جديد بين البارح واليوم.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: نهاركم زين مستمعين الكل، أهلا وسهلا بكم. الفقرة الموالية تكون أشفما جديد. لقاءات رئيس الجمهورية والنشاط الرئاسي البارح، أكد رئيس الدولة قيس سعيد لشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، وتحدث من جديد على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. أشفما جديد. اللقاء الأول جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد البارح في قصر قرطاج بالسيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب والسيد عماد الدربالي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم. شدد رئيس الدولة في اللقاء هذية على أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو ترويج الأكاذيب والافتراءات، وأشار في السياق هذا إلى تزامن بعض التصريحات اللي تعكس حالة من التيه والعجز والإفلاس لدى جهات معلومة لا تزال في أضغاث أحلامها تراهن على العودة إلى الماضي. خلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. شفم جديد. البارح زاد استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج السيدة سارة زعفراني الزنزري رئيسة الحكومة والسيد صلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. اللقاء هذا يتناول جملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا. في هذا السياق أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية ترتكز أساسا على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات اللي غالبا ما تعيق تنفيذ المشاريع وإلا توخر في انطلاقها. شدد رئيس الدولة قيس سعيد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكل المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع.
2: هلا بالحلوة السمرة أحلى معاك السهرة. هلا بالحلوة.

صباح الخير يا تونس وصباح الخير للتوينس الكل. مرحبا بكم انتم أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني اللي قدمتوا وأجريتوا المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب الأساتذة بعنوان سنة 2026. وزارة التربية تقول لكم اللي تنجموا تطلعوا على النتائج متاع القبول الأولية للمناظرة الخارجية هذية. كل المترشحين ينجموا يشوفوا نتائج القبول الأولي عبر موقع شبكة التربوية على العنوان الإلكتروني www.edunet.tn. نتائج تلقاها قدامكم وتنجموا زادة تقدموا اعتراضات بداية من اليوم 5 ماي وإلى غاية يوم 7 ماي بصفة مباشرة. تمشوا المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي انتم تنتميوا لها حسب العنوان الموجود في بطاقة التعريف الوطنية متاعكم وتعملوا اعتراض إذا انتم عندكم اعتراضات على النتائج هذية متاع المناظرة الخارجية بالاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. آخر أجل لقبول أي اعتراض يكون يوم 7 ماي 2026، وتقول وزارة اللي هي ما تقبل حتى اعتراض بعد التاريخ هذا. حظ سعيد لكل واحد أجرى مناظرة ويستنى في النتيجة. إن شاء الله أي واحد يلوج على خدمة يلقى الخدمة اللي هو يحبها ويسعى لها ويتمناها زيدا. حظ سعيد للناس الكل. 6:43 دقيقة غنية أخرى ونرجع نكمله.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد. يوم جديد.
2: يا ربي إن شاء الله نهاركم الكل يكون أسعد الأيام صحة وبشفالي. قاعد يشرب في قهوته توا همش خليكم تترشفوها مع فيروز، لكن قبل هذية في نهار كيما اليوم من كل عام 5 مايو يتم إحياء اليوم العالمي للقابلة السنة تحت شعار مليون قابلة إضافية. هو نداء عالمي يقول لإنقاذ الأمهات والرضع، لأن الكونفدرالية العالمية للقابلات أعلنت على الشعار هذية بما أنه القابلة تمشي وتنقص. قالوا مليون قابلة إضافية رسالة هذا العام للعالم أجمع، لأن اليوم في حاجة ماسة إلى مليون قابلة إضافية، مش فقط لتعزيز خدمات الرعاية الصحية بل لأنقاذ الأرواح والحد من وفيات الأمهات والرضع وضمان حق كل امرأة في صحة إنجابية وجنسية آمنة وكريمة. الشعار هذية يجي في شكل دعوة رمزية وأيضا نداء عالمي مدعوم بالمعطيات والواقع الميداني للرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، دعوة إلى الاهتمام أكثر بهذه المهنة والاستثمار الجدي في مهنة القابلة والاعتراف بالمهنة هذية كركيزة أساسية في المنظومة الصحية. وبالتالي كل عام في نهار كيما اليوم يتم إحياء اليوم هذايا. بالنسبة لتونس، الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم اليوم يوم علمي بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اليوم هذايا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلة، وفيه مجموعة من الفعاليات والأنشطة كما قلنا في بن عروس انطلاقا من 9 صباحا يوم علمي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلة. إن شاء الله صحة دائمة للأمهات وللرضع وأيضا للقابلات. 46 دقيقة كهوا يزي، خلي المجال فيروز معها هي نكملوا ساعة ذي، ثم نسمع نشرة أخبار السبعة يقدمها شهاب الحجلاوي. بعد النشرة نرجعوا مع خبيرنا المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الزيادة، وعرفناها توا كيفاش نحسبوها ووقتاش مش تتصب الزيادة، وإذا أنت متقاعد شنو الفرق بين العامل الأكتيف اللي يخدم توا وبين المتقاعد، جرايات التقاعد واحتساب الزيادة في الأجور بعنوان سنوات 2026 27 و28. نعرف الموضوع يهم الناس كل، قالش نقولكم أرجعوا كملوا معنا بعد نشرة أخبار السبعة. نهاركم زين الناس الكل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم
2: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان، كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه تمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
1: الدكتور حكيم،
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. رئيس الدولة يؤكد أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، لأن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. تفكيك وفاق إجرامي في التحيل الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026. وفي العالم، تصعيد أمريكي إيراني عند مضيق هرمز وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. كانت سبل تطوير البنية التحتية وتسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقا بطيئا محور اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بكل من رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. وأكد رئيس الجمهورية ضرورة إعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية، ترتكز أساساً على تبسيط الإجراءات الإدارية والحد من التعقيدات التي غالباً ما تعيق تنفيذ المشاريع أو تؤخر انطلاقها. كما شدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي على أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، لأن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. كما جدد رئيس الجمهورية تأكيده على أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو على ترويج الأكاذيب والافتراءات. وخلص رئيس الدولة بالتأكيد على أن الشعب التونسي لن ينسى ولن يقبل بأي خطوة إلى الوراء، بل يتطلع إلى بناء مستقبله بنفسه من خلال مؤسساته الدستورية التي أقرها بإرادته عبر الاستفتاء. عقد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس اجتماعا بوفد من الشركة الصينية تايكينغ إلكترونيكس التي اختارت تونس كأول وجهة لها للإنتاج خارج الصين. وسينطلق نشاط الشركة المتخصصة في الصناعات الميكانيكية، من ذلك صناعة مكونات السيارات الكهربائية والإلكترونية عالية الدقة باستثمارات تناهز 40 مليون دينار في مرحلة أولى، وستمكن من إحداث حوالي 300 موطن شغل، علما أن الشركة استكملت جميع مراحل الإعداد من ذلك اقتناء الأرض. تمكنت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بإدارة شؤون العدلية للحرس الوطني ببن عروس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر القنب الهندي في اتجاه التراب التونسي وكشف مسالك تمويلها، ومكنت هذه العملية بالخصوص من الاحتفاظ ب67 شخصا مشتبها في تورطهم في الشبكة بين تونسيين وأجانب وإدراج 29 آخرين في التفتيش. كما تمكنت الوحدات الأمنية من تفكيك شبكة تنشط في مجالات غسل الأموال والتحيل الإلكتروني وإيقاف 26 شخصا. أعلنت وزارة التربية نتائج القبول الأولية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026، وأكدت أن باب تقديم الاعتراضات يفتح بداية من اليوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الخميس القادم 7 مايو. تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة المنار رسميا غدا الأربعاء منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها. عن أهداف هذه المنصة وأهميتها يتحدث رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة.
5: إطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيستخدم على التصرف في الهيكل البحث، يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث بحط فيه المعطيات متاعه، بش حط فيه المشاريع متاعه، بش حط فيه كذلك البارتنير اللي يتعامل معهم، وبش يحط فيه المنشورات، بش تولي فيها أكثر مقروئية بالنسبة للمخبر، ورئيس المخبر بش تكون عنده دراية بكل موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما منصة اللي يتصرف فيها العميد أو المدير، باش تبدأ عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية متاعه ولا في المدرسة متاعه ولا في المعهد متاعه. وكذلك عنا المنصة دي باش تكون فما الجامعة اللي بتبدأ عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات.
4: أنتم دائما في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية. تنطلق بعد غد الخميس أولى رحلات الحجيج التونسيين في اتجاه البقاع المقدسة من مطار الحجيج بالعاصمة لتتواصل إلى 22 من مايو الجاري. ودعت وزارة الشؤون الدينية جميع الحجيج إلى الحضور إلى المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، مذكرة بأن الحقائب المسموح باصطحابها تتمثل في حقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كيلوغراما إلى جانب حقيبة يد لا يتعدى وزنها 8 كيلوغرامات، مشيرة إلى أن جميع الحجيج غير معنيين بالطابع الجبائي للسفر. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للحج والعمرة بوزارة الشؤون الدينية أنيس لمزوغي لبرنامج يحدث في تونس أنه سيتم تمكين كل حاج من بطاقة نسك التي تتضمن مختلف البيانات الخاصة به من أجل تفادي تسجيل حالات ضياع خلال أداء مناسك الحج.
6: نجم تاخو انت المعود بتاعك في الروضه الشريفه، لكن ما تنجم تعمل تاكيد الا ما يقرا لك اللوكيزاسيون بتاعك تبدا موجود انت في المدينه، تطبيق نسك موجود ان شاء الله. نحن الحجاج دوب ما يخلطوا المدينه باش ياخذوا بطاقه نسك فيها البيانات نتاعهم الكل وفيها QR كود، يوقفوا مثلا سواء الشرطي ولا من وزاره الحج والعمره QR كود هذاك يعرف البيانات نتاعو الكل. مثلا الله لا يقدر ان شاء الله ربي يحفظ جميع الحجاج انه حاج وفى ولا حاجه بالبصمات يطلعوا كل شيء، ما فماش هذه حاجه.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: أهلا بكم من جديد. أعلنت طهران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز، الأمر الذي نفته واشنطن. وأعلنت أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية حاولت مهاجمة الشحن البحري. في الأثناء أعلنت الخارجية الكورية الجنوبية أن السلطات ستجري تحقيقا في سبب الحريق الذي اندلع في سفينة تشغلها شركة كورية جنوبية في مضيق هرمز، وذلك بعد سحب السفينة إلى ميناء قريب. هذه التطورات تأتي بعد انقضاء اليوم الأول على تطبيق عملية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية. وفي هذه الأثناء دعت وزارة الخارجية السعودية اليوم إلى ضرورة التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس ودعم الوساطة الباكستانية والجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق نحو المزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار. كما دعا المستشار الألماني فريدريتش ميرتس القيادة الإيرانية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. من جهته طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإنهاء التصعيد، داعيا إيران إلى الانخراط بشكل جاد في محادثات لضمان استمرار وقف إطلاق النار الحالي في الشرق الأوسط. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مسمعين ومشاهدين الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا كريم المدب، ومرئيا فاروق الزارعي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. رئيس الدولة يؤكد أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، لأن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. تفكيك وفاق إجرامي في التحول الإلكتروني وغسيل الأموال وشبكة دولية لتهريب المخدرات. وزارة التربية تعلن نتائج القبول الأولية لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 2026. وفي العالم، تصعيد أمريكي إيراني عند مضيق هرمز وسط دعوات دولية للتهدئة وضبط النفس. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم، نهاركم طيب، نهاركم زين. 7:04 لموجتنا، هذه ساعتنا الثانيه، مازلنا معكم في يوم سعيد للتسعة متاع الصباح. متابعه طيبه، صبحيه مبروكه للناس الكل.
1: الخبير
0: الخبير وخبيرنا اليوم هو المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي، سي حافظ العموري. وكي نقولوا سي حافظ العموري في المدة هذية، ما نجمو نحكيو كان على الزيادات في الأجور، الزيادات اللي في أكثر من حصة وفي أكثر من منوعة تناولناها، تحدثنا عنها، عطينا تفاصيلها، لكن مازلنا ما فهمناش 100% كيفاش يتم احتسابها، وخاصة السؤال المطروح اليوم، وقتاش يتم صرف هذه الزيادات، سواء بالنسبة للعاملين في القطاعين العام والخاص أو بالنسبة للمتقاعدين. هذو ما أسئلتنا اليوم الخبير ناسي حافظ العموري. صباح النور. صباح الخير سي حافظ. نهارك زين سي حافظ، أهلا وسهلا. بالنسبة لبعض الشباب اللي جونا للإذاعة الأسبوع الفارط وقالوا لي هما حاملي مؤهل تقني سامي ويسألوا زيدا على الوضعية متاعهم اليوم على الانتدابات، إن نوعدهم اللي نطرحوا الموضوع في لقاء قادم مع الإجابة على استفساراتهم، لأنه سجلنا معاهم الشهادات وسجلنا زيدا تساؤلاتهم. نوعدكم انتوما اللي تسمعوا فينا حاملي شهادة التقني السامي من وزارة التكوين والتشغيل واللي تسألوا على مصيركم اليوم فيما يتعلق بالانتدابات، نتناولوا الموضوع هذا في حلقة قادمة. سي حافظ حاضر؟ صباح النور سي حافظ.
2: تفضل. صباح الخير،
0: نهارك أسعد الأيام. نبدأ بالجزء الأول اليوم، الساعة هذه مخصصة ليك سي حافظ العموري، نزولا عند طلب الجماهير، عند طلب مستمعينا. نبدأ بالعاملين والمتقاعدين من القطاعين العام، في العام الساعة نبدأ بالجزء الأول في العام وزيادة في الأجور.
2: طيب، هو الزيادة تقسمت في حتى في الرائد الرسمي، خصوا الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية والجماعات المحلية، معناها البلديات إلى آخره، هذوما بأوامر خاصة. ومن بعد الأوامر الخاصة خرجوا عن وزير الشؤون الاجتماعية تتعلق بالقطاع الخاص. هات نبدأ بالقطاع العام. القطاع العام راهو في تونس ما نزيدوش بالبورسنتاج كما القطاع الخاص، لا، القطاع العام نزيدو بالرتبة في الوظيفة العمومية وفي المنشآت العمومية ذات الصبغة الإدارية. نبداو بأعلى رتبة نسميوها A1، هذيك أعلى رتبة. أول حاجة نحب نقول الزيادة متاع 3 سنين الجايين هذوما بداية من 2026 راهي خير من الزيادة متاع 3 سنين اللي فاتوا. الزيادة متاع 3 سنين اللي فاتوا ناخذوا في أعلى رتبة في A1 سمحوني، A1 كانت الزيادة ب100 دينار كل شهر. توا الزيادة هذه متاع الصنف A1 ولات 120، ولكن الهام زادة اللي لاحظته قبل راهو الزيادة يفرق، الزيادات تفرق ما بين التصنيف متاع A1 والA2، A1 كان 100 والA2 90، لا توا جمعوهم مع بعضهم، هذه حاجة باهية، ولاو كيف كيف A1 والA2 ولاو ياخذوا 120 دينار كل واحد، وهذا حقيقة معناه معناه بالنسبة خاصة للA2 إذا تولي عندهم زيادة باهية.
0: طيب في النيت ولا في البريت؟
2: لا ديما في البريت. شوف البريت، الزيادات الكل اللي باش نحكيو عليهم في البريت.
0: واضح.
2: شو معناه في البريد؟ معناها رحنا باش نقصوا منهم بالنسبة لهذوما تولى القطاع العمومي والعام، باش نقصوا منهم CNRPS والليمبو، والليمبو كل واحد كل واحد والترانش نتاعو وين باش يجي، ما احنا الليمبو بار ترانش باش تبدا من 15% توصل حتى ل 40% راهو الليمبو، هو والترانش نتاعو وين باش يجي. وحتى بالترانش راهو فما اعتبارات أخرى، تلقى واحد عنده ديزونفون أشارج

0: 105 زاد 28. ولكن زاد هوني الباهي في الآ 3 زادوه الباء، هيك التصنيف نتاع الباء زادوه في الآ 3 معناها طلع، والتصنيف باء كان ياخذ في 70 دينار، ومعناها احنا اللي نلاحظوا في الزيادات هذوما ولات فما تجميع الأصناف ويكون ما عادش الزيادات تتباعد برشا، ما عادش بعيدة برشا من الآ واحد للآخر رتبة اللي هي آخر صنف اللي هي الدا، هاتا ونشوف التصنيف ما عادش بعيد هكا الزيادات البعيدة على بعضها.
1: بي مش نزيد ونبسطوها أكثر وقل لي أنت المعلومة صحيحة ولا غلطة حسب ما فهمتنا. بالنسبة لسنة 2026 اللي نحن فيها الزيادة تتراوح بين 36 و 46 دينار لأعوان التنفيذ؟
0: لا استنى، مش هذا عدتو،
1: ما هو هذي ما هو هذي وما التصنيفات.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا نبيلة، هذاك تو نتعدي له، هذاك أمر آخر. شوف شوف إيش نقول، ها تو لخص لك نكمل لك التصنيف دا جيم ودا ونرجع
1: به
0: الصنف الأخير في الوظيفة العمومية هو جيم ودا، كان يأخذ في 65 دينار في الشهر. تو في جديد باش يولي 90 دينار في الشهر. الملخص، الملخص في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والبلديات، الملخص راهو زيادة باش تكون ما بين 120 و90 دينار. هذا هو الملخص هذا هو الملخص في في البريت ولا
1: بين 120 و90 دينار،
0: بين 120 و90 دينار
1: للي يخدموا في القطاع العام. نعاود نوضح،
0: القطاع الوظيفة العمومية والعمومي كانت قبل الزيادات الفائتة كانت بين 165 دينار، توا وليت بين 120 و90 دينار. ولا
1: واضح
0: به، هات نعديو توا للمنشآت العمومية اللي ما عندهاش صبغة إدارية، سوني ديستيك لسانسيفتي اتكسترا، فهمت؟
1: اي
0: هذو ما عندهم صبغة إدارية، هذو ما توزعت الزيادة على ثلاثة أصناف الإطارات والتسيير والتنفيذ.
1: وكيف
0: راهو خذينا خذينا نفس الزيادة راهو، الإطارات 120 التسيير 100 و105 و105 والتنفيذ 90.
1: واضح
0: سامحني، إذن راهو نفس هكا حتى الديفيرونس ما بيناتهم راهو نفس الشيء، هذا حتى كيف المنشآت العمومية ذات الصبغة غير الإدارية راهم هذوما من 120 ل 90 كيف. نرجع ونكملوا بآخر صنف لأنه سلك خاص، هو سلك القضاة. سلك القضاة أخذوا 120 على 3 سنين لأنهم هما يعتبروا بطبيعتهم في الآ. إذن
1: هذوما القضاة سمحني أستاذ زيادة ثابتة 120 دينار، ما فهمش تصنيفات
0: للقضاة الكل،
1: للقضاة الكل
0: عدلين مالين للقضاة الكل لأنهم هما بطبيعتهم في الآ واحد. إذن هذوما 3 أوامر اللي يخصوا القطاع العمومي، وهو راهو في قانون المالية وزيرة المالية خصت 1000 مليون دينار من الأولى، قالت هذوما للزيادة متاع 2026. أنا أعتقد أنه 1000 مليون دينار تمت الزيادة عليه شوية باش وصلنا للمقدار هذا.
1: المتقاعدين توجي رايتهم في القطاع العمومي ديما،
0: ايوه هوني ديما يسهلوا، وانا نحب نذكر راه وقت نقولوا هو صحيح راهو ما ننكروش، مش كان في تونس راهو فما عديد انظمه الضمان الاجتماعي، راه ما فماش نظام واحد في حتى بلاد، راهو كل نظام والخصوصيه نتاعو، فما في بلدان تقريبا تلقى عندهم 30 نظام ضمان اجتماعي، ولهذا صحيح راهو احنا عندنا خاصة هو الناس تميز تقول هذا سي ان ار بي اس وهذا سي ان اس اس، والسي ان ار بي اس وما ننكروش انه السي ان ار بي اس في التقاعد خير، ولكن في التقاعد خير تو هذه مناسبة باش على الزيادة باش نربطها بالزيادة. في التقاعد خير راه مش على خاطر الجراية في السي ان ار بي اس راهي توصل 90% والسي ان اس اس 80%، لا هذه حكاية وفات، هذاك اللي ياخذوا 90% راهو الجيل القديم اللي تخلى عمره للوظيفه العموميه 20 و18 سنه، ما عادش فما 90%، وما هو

0: الاستاذ زاد على خاطر راهو نحسبوا التقاعد في القطاع العمومي سي ان ار بي اس راهو على اخر اجر. لا كيف كيف ما هوش هذا، لانه سي ان ار بي اس على المعدل 10 سنين طويله. شوف انا ديما نقول اللي يميز السي ان اس على السي ان ار بي اس ونقولوا سي ان ار بي اس خير هي الزياده هذه، الزياده في الاجور وكيفاش نزيدوا في جرايه التقاعد. هات ناخذوا مثال، توا واحد خرج توا في الوظيفه العموميه قاعد في التقاعد ياخذ مليون، به توا تزادت للي كيفه هو تزادت له نقولوا 120 دينار وهو خرج للتقاعد عنده جرايه خرج البورسنتاج نتاع التقاعد نتاعو 80%، راهو باش ياخذ 80% من هاك ال 100 دينار، معناها باش تزادوا في شهريته بريد في التقاعد نتاعو بريد 80 دينار.
1: واضح
0: طب مفهوم
1: مفهوم
0: معناها معناها هذا هو معناها نربطوها فهم. انا خرجت التقاعد نشوف الا كيفي توا قاعد يخدم قدش زادت له اللي تزادت له انا ناخذ منهم
1: 80%
0: النسبه نتاعي نتاع التقاعد. كان خرجت ب 70% ناخذ
1: 70% واضح،
0: كان خرجت ب 60 ناخذ 60% منهم، معناها هذه بصفه اليه بالنسبه للتقاعد في القطاع العمومي. وهوني صحيح هوني صحيح الحق هوني تمييز والتقاعد في السي ان ار بي اس هوني نقولوا راهو خير.
1: مش تفسر هنا النقطة ذي أكثر كيفاش خير معنا توا فاصل إشهاري ومن بعد عنا الميتيو ثم نرجع نكمل معاك سي حافظ العموري المختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي.
2: إشهار الدار. كانك مولود من 22 أفريل ل 12 ماي اربح تخفيض على قد عمرك نهار عيد ميلادك على المنتوج الأغلى صوم في البانيه متاعك. عزيزة الدار دارنا
3: إشهار.

0: أحوال الطقس والنشرة الجوية المفصلة. مش نرجو للخبير، مش نرجو لزيادات في الأجور، مش مشي بعد للقطاع الخاص وسؤال المركزي وقتاش يبدأ صرفها وكيفاش. إذا عندكم أسئلة مرحبا بأسئلتكم على صفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. نرجو للمعهد الوطني للرازل الجوي أنيس الساتوري من جديد، أهلا بيك ونشرة جوية مفصلة من عندك.
1: عسلامة مرخ مدام نبيلة، تحية ليك والأوفياء الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا. شبيك ضحكت؟ تستنى في الزيادة أنت زيادة كيفنا؟
1: كما التوينسة الكل.
0: كما التوينسة الكل. تفضل سي أنيس كلمة ليك.
1: عايشك. كما قلنا بكري اليوم العنصر الأهم هو الحرارة، تتواصل في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 21 و 24 درجة قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، بين 26 و 32 درجة ببقية المناطق، ممكن توصل 35 درجة بأقصى الجنوب الغربي في جهة توزر، 37 درجة بأقصى الجنوب، تونس العاصمة ننتظر 27 أو 28 درجة كحرارة قصوى، مع العدل منه المعدل في العشر أيامات الأولى من شهر ماي تكون في 25 درجة بالنسبة لتونس. فيما عدا ذلك اليوم الطقس مش يكون قليلة سحب إلى مغيم جزئيا أغلب الجهات، ننتظر أنها تتكاثف السحب بجهات الشمال الغربي مع أمطار متفرقة، الريح جنوبية شرقية بالشمال والوسط من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا إلى قوية قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، خاصة أثناء الليل بالجنوب الغربي تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في انخفاض مدى الرؤية الأفقية، رديحة ضعيفة فمعتدلة في بقية الجهات. البحر بالنسبة للأخوة البحارة، نشرة بحرية خاصة سريعة المفعول، مفادها أن البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال وبخليج قابس. يوم الغد إن شاء الله الأمطار ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال وحتى بعض جهات الوسط، ممكن القصرين القيروان وحتى جهة الساحل، الأمطار ننتظر أنها تكتسي صبغة رعدية في الجهات الغربية للشمال، لكن ديما نحكي على أمطار ضعيفة إلى متوسطة، سحب عابرة في بقية المناطق. يومي الأربعاء والخميس عنصر الريح باش يكون على كامل البلاد من القطاع الشرقي لكن تتواصل قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية. البحر أيضا يومي الأربعاء والخميس يكون مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية متموج بالشمال، درجات الحرارة يوم الأربعاء النجم نقوله حتى باش تكون في انخفاض ملحوظ في جهات الشمال والوسط، ممكن فارق 5 درجات مقارنة باليوم، لكن تتواصل مرتفعة بالجنوب، في الجنوب الشرقي ممكن حتى نسجله يوم الغد 40 درجة في أقصى الجنوب الشرقي في ولايتي مدنين وتطاوين، ثم ترجع تنخفض حتى في الجنوب يوم الخميس. الأمطار يبقى الوضع الجوي ملائم يوم الخميس لنزول أمطار متفرقة بالجهات الغربية للشمال والوسط، طقس مغيم جزئيا في بقية المناطق، ثم يوم الجمعة يرجع طقس مجددا قليل السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، والحرارة أيضا ترجع مجددا في ارتفاع طفيف وتدريجي. هذا طقسنا أخت نبيلة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: وشكرا لك أنت على كل هذه التفاصيل ويومك سعيد، إلى اللقاء.
2: معنا احنا بدات الحكايه
3: ومحلاها حكايه،
2: محلاها محبه،
3: محلاها عشره.

0: الخبير الخبير. مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى، ومرحبا أيضا بخبيرنا مختص في قانون الشغل والضمان الاجتماعي الأستاذ حافظ العموري. في الجزء الأول من الحوار تحدثنا على القطاع العمومي، الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية، زيادة في الأجور بالنسبة للعاملين وأيضا بالنسبة للمتقاعدين. الآن نمشي معكم للقطاع الخاص وزيادة بنسبة 5% في الأجور الأساسية، والمنح زيادة تطبق على مدى 3 سنوات كما في العام كما في الخاص 2026-2027 و2028 مجددا. مرحبا سي حافظ العموري.
1: أهلا وسهلا نبيل. قبل ما نمشي لك 5% خاطر صحيح هو تقريبا 90% من الأجراء حسب وزارة الشؤون الاجتماعية عندهم اتفاقيات مشتركة، اتفاقيات قطاعية، ولذلك 5% تخص هذوما. هذا احنا نشوفه للأخرين، فما أجراء ما عندهمش، ما يخدموش في شركات عندهم ما عندهمش اتفاقيات مشتركة. فما القطاع الفلاحي هات نبدأه بعجالة بالأخرين، خاطر فما 4 أوامر. فما الأمر خاص بالأجر الأدنى الفلاحي، الأجر الأدنى الفلاحي راهو ديما يتحدد بالأجر اليومي، هيك الخصوصية متاع الأجر الأدنى هذا. إذن وقعت الزيادة في كيف كيف هوني في الأجر الأدنى الفلاحي، وهو دي ما يصنفوه راهو من اللي ما عندوش اختصاص واللي عنده مختص وذو الكفاءة. إذا هوني كيف كيف الزيادة، وزاد تلهم تقريبا الزيادة متاع 3 سنين الطويلة، ولا الأجر اليومي يتراوح ما بين 21 دينار و 23 دينار، ونزيدوهم منحة متاع منحة اختصاص زادة ما بين دينار ودينارين، ويش معني قريب 3 دينارات في النهار. إذا هذا الأجر الأدنى الفلاحي. فما عندنا أجر أدنى هام برشة وعنده أهمية يستناو فيه الناس الكل، على خاطر هو الأجر أدنى غير الفلاحي سميك. علاش يستناو فيه؟ على خاطر يستناو فيه، خاطر على أساس الترفيع في الأجر الأدنى هذا في السميك راهو باش يقع الترفيع في جراية التقاعد، لأنه جراية التقاعد مربوطة بالسميك، هيك علاش يستناو فيه الأهمية كبيرة. إذن بالنسبة للسميك زاد الترفيع وقع، ولكن أقل شوية من الترفيع الفات. هو لو كان ناخذ قبل الزيادة هذه السميك، والسميك راهو عندنا نظامين في تونس، نظام 48 ساعة ونظام ما بين 40 و 48 ساعة، أقل من 48 ساعة. هو في نظام 48 ساعة اللي هو النظام السائد خاصة في الناس اللي يخدموا بالسميك، هو توا قبل الترفيع هو 528 دينار باش يولي 554 دينار في عام 2026 و 582 دينار عام 2027 و 611 دينار 2028. إذن هذا هو كيفاش باش يولي الأجر الأدنى السميك في 3 سنين هذوما
0: للعاملين بنظام 48 ساعة.
1: العاملين نعطيك العاملين بنظام 40 ساعة باش ما نقولوش علاش ما تكلمناش عليهم. هو قبل الزيادة راهو كانت الأجر متاعهم 448 دينار، باش يولي في 2026 470، 2027 493، و 2028 باش يولي 517. ثم سؤال يطرح، انا ريته بتحدى في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول لك راهو الامر هذا احنا راحنا ناخذوا في منحه نقل 36 دينار، وناخذوا في زاده منحه حضور بدينارين و 80، لكن الامر هذا ما تكلمش عليه، يعني ندرات نحاو قعدوا تزادوا. لا، بما أنه الأمر ما تكلمش عليهم راهو باش يقعدوا كما هما، معناها هل أجر هذي اللي حكينا عليه الأجر راهو باش تزاد له منحة النقل اللي هي 36 دينار ومنحة الحضور دينارين و80. إذن ما دام الأمر ما تكلمش عليهم راهو ما تمسوش،
0: مش يقعدوا كما هما.
1: أيوة،
0: لم يتم إلغائهم، معناها المنح هذية
1: لم يتم إلغائهم باش يبقاو كما هما، خاطر هذا هو التساؤل. ما دام تكلمت عليهم معناها راهم دخلوا في الزيادة وتم إلغائهم، لا مو لا، معناها باش يبقاو كما هما. فما أمر آخر اللي هو مش معروف، أنا ديما نقول هالأمر هذا اللي مش معروف. علاش مش معروف؟ لأنه ما يخرجش ديما، ما يخرجش دوريا كل ما يخرج سميك يخرج هو، لا توا الامر هذا، الامر هذا شكون يخص؟ ويخص راه عدد كبير من الاجراء في تونس. الامر هذا يخص الناس اللي ياخذوا اكثر من سميك، خاطر راه تنقولوا السميك راهم طبقوه على اللي ياخذ سميك فقط، اللي ياخذ اكثر من سميك ما ينطبقش عليه. اذا الامر هذا يتطبق على اللي ياخذوا اكثر من سميك ولكن ما عندهمش اتفاقيات مشتركه يخدموا في خدم، الخدم هذوك ما عندها ما فيهاش اتفاقيات مشتركه.
0: كيما شنو سي حافظ؟
1: كي برشا نعطيك ببساطة الكتبة متاع الطب، الكتبة متاع الكونتابل، أكثر من هكا من هذوما المهن الصغرى. أنا نعطيك قطاعات كبيرة في تونس تخدم الآلاف لا عندها لا اتفاقية مشتركة واللي يخدموا فيها أكثر من سبيك، وباش ينطبق عليهم الأمر هذا. هو مثلا لي سونتر دابيل، السونتر دابيل يخدموا عشرات الآلاف في تونس وهذم لا عندهم لا اتفاقيات مشتركة ولا واحد، هذوما راهم ينطبق عليهم الأمر هذايا اللي هما فوق السميك وما عندهمش اتفاقيات مشتركة. والعديد اتفاقيات مشتركة كما قلنا ما غطاوش القطاعات الكل، والناس هذول اللي يخدموا فيهم راهم ياخذوا أكثر من سميك.
0: الناس هذوما اللي ما عندهمش اتفاقيات مشتركة مش ينطبق عليهم تنطبق الزيادة كما في السميك ولا كيف؟
1: تنطبق زيادة خاصة، خاصة زيادة خاصة. وقلت لك الامر هذا ما يخرج ديما، خرج اخر امر خرج 2023 توا اخرج من جديد الامر هذا.
0: قد ايه نسبه الزياده الخاصه بهؤلاء؟
1: الزياده هذه كيف كيف راهي ما هياش بالبورسنتاج، الزياده هذه هما كيف كيف راهو تقسمت نتاع تنفيذ وتسيير واطارات وتقسمت على 8 عن نظام 48 ونظام ما بين 40 و 48. نحن هات نقتصر على النظام نقوله 48 ساعة. مثلا في التنفيذ الزيادة ما بين 36 و 46 دينار، خاطر التنفيذ تلقى التنفيذ بسيط ما عنده حتى اختصاص وتلقى عنده اختصاص صغير. وإنما أنا نقول راه المؤسسات تنجم تاخذ المعدل وتطبق. إذا هذا التنفيذ ما بين 36 و 46 في هذا في
0: 2026
1: 2027 بين 38 و 48 دينار، و 2028 ما بين 39 و 51 دينار. بالنسبة للتسيير زيادة واحدة معناها هو زيادة موحدة 53 دينار و55 دينار و58 دينار، معناها 26 27 28
0: واضح.
1: بالنسبه للاطارات باش تزاد لهم 69 دينار و73 دينار و76 دينار، هذوما معناها لو كان اللخص نبيله بالنسبه لهذوما اللي ما عندهمش ياخذوا اكثر من سميك وما عندهمش اتفاقيات مشتركه الزياده راهي باش تجيهم ما بين 36 و76 دينار. بالنسبة للنظام 40 ساعة الزيادة راه باش تجيه ما بين 30 و 64 دينار. هذوما الخاص
0: في القطاع الخاص واللي ما عندهمش اتفاقيات مشتركة وما يخضعوش للنظام السميك. توا مازالت لنا دقيقتين في دقيقة قال لي شهير كيف الرياضة
1: بداية
0: شهير
1: دقيقة باش نوصل للنظام اللي هم أكثر الأجراء، هو النظام نتاع الأجراء اللي عندهم الاتفاقيات مشتركة. هوني اتفاق جات زيادة موحدة بخمسة بالمئة، خمسة بالمئة لأنه إذا ضيق علينا الوقت، 5% راهو بالنسبة للناس كل. وهوني أقل الحق، أقل من الزيادة الفايتة، أقل من الزيادة الفايتة نظرا ربما للظرف الاقتصادي من ربي تونس، نظرا للظرف العالمي. المسألة الثانية راهو وقع ملاحظة أنه الزيادات متاع الأخرانية ثلاث سنين الأخرانية كانت 6.50 6.75%، فما الشركات الصغيرة ما نجمتش تزيدها. راهو الزيادة راهو وقت كيفاش تحسب الزيادة في تونس؟ ناخذ بعين اعتبار الشركات الضعيفة والشركات القوية وناخذه في النصف، نعم معناها الزيادة اللي يمكن يقدروا عليها الكل. وراه الشركات الكبيرة في تونس راهم عادة يزيدوا هالزيادة تاع 5% ويزيدوا زيادة من عندهم سيسكون ابل اوغمونتاسيون دونتربريز. علاش؟ باش يواكبوا السالير دو مارشي، خاطر كان باش تشد فتي في 5% ما مش ممكن. منحب التدقيق نبيلة
0: اهم سؤال توا يسألوا فيه الناس الكل، وقتاش تتصب وكيفاش؟
1: هذا شوف هذا مزيادات كل من واحد جانفي بكلهم رابيل او كيجيو مع العيد باهي
0: يجيو مع العيد بمعنى في الشهرية هذه متاع شهر هذه
1: الشهرية متاعني في الشهرية متاعني لا أجي بها ما بالله تدقيق إذا كان مثل عندنا حتى بعض واحد
0: يعطينا شهير قلبه كبير كان قلك المهرجان اللي عاملينه لي هو بتاول أوليد مقابليني قل لي سي حافظ تفضل
1: سؤال ما تروح برشا فرار وفما شركات زيادة تقبل الزيادة هذه تحت ضغط النقابات ولا تحت ضغط الأجرات سبقوا ما استناوش حتى تخرج الزيادة هذه الأمر إيش قال؟ قال الشركات اللي زادت فوق أكثر من 5% هذاك زادتها مش باش تقول الأجراء رجع لي متاعي أما اللي زادت أقل من 5% راهي مطالبة باش تزيد
0: خلت لل 5%
1: 5% هذا هو
0: يعطيك صحة شكرا جزيلا ليك وأكيد مش نرجعوا له الموضوع خليكم مع شهير الكيفي اللي اقتحم ديجا الاستوديو والأخبار الرياضية ثم نرجع بعد نكملوا معكم في يوم سعيد للتسعة متاع الصباح.
2: تسمعوا برامج ليبي على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.97 FM في الكاف على 104.9 FM
3: فلاش سبور. صباح النور في أول موعدنا الرياضي. الهيئة المديرة للنادي الإفريقي أصدرت البارح في الليل بلاغ تعرب فيه على إدانتها الشديدة واستنكارها المطلق لمحاولة إضرام النار باستعمال مادة البنزين بمركب منير القبيلي الحديقة A في عمل إجرامي خطير لا يمت بصلة للرياضة ولا للقيم الروح الرياضية. وهيئة الإفريقي ثمن أيضا المجهودات الأمنية اللي أسفرت عن إيقاف عدد من المشتبه بهم المتورطين في الحادثة وتدعو جماهير النادي للتحالي باليقظة وضبط النفس والالتفاف حول الفريق في كنف المسؤولية والاحترام دفاعا عن قيم الرياضة النبيلة. واحنا بدورنا نوجه نداء لكافة الجماهير الرياضية بالتحلي بالروح الرياضية والابتعاد على الاستفزازات والشعارات الجهوية والتجيش المستمر في وسائل الاتصال الاجتماعي وعدم المساس بملك الغير ونبذ العنف اللفظي والمادي اللي قاعدين نشوفه في الأيامات هذه لدى مختلف الجماهير. في الأخير هي مباراة كرة قدم ماهيش نهاية العالم، واللي يربح صح عليه واللي يتوج مبروك عليه واللي ينزل إن شاء الله في عودة قريبة ونحترموا بعضنا وردوا بالنا على بعضنا ونربي ولادنا على الروح الرياضية واحترام الغير. البارح تلعبت الدفعة الثانية من الجولة 28 لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، شبيبة العمران تخسر أمام الترجي 1-0، هدف ياسين مرياح دقيقة 78 من ضربة جزاء، مباراة عرفت زوز أقصاءات، محمد أمين بن عمر من جانب العمران في الشوط الأول وحمزة جلاسي من الترجي في الشوط الثاني، وانتصار هام للترجي بعد 4 تعادلات متتالية ويتحدث عليها المدرب باتريس بوميل.
4: Vous avez vu la pression qu'il y a. Voilà, ça arrive, c'est le football, c'est le sport de haut niveau. Il y a un carton rouge. Mais ça a permis aussi la rentrée de Meria sur le remplacement de Tougaï qui était très fatigué. Ça lui a permis aussi de prendre quelques marques, quelques repères avant le derby de la semaine prochaine. Oui. En tout cas, les choix sont faits en fonction de l'équipe qu'on a, des stratégies. Et laissez-nous ce soir enfin savourer une victoire qu'on attendait depuis 6 matchs. Comme je vous ai dit, souvent les contenus sont bons. Il nous fallait réussir à faire vibrer ce filet pour pouvoir gagner ce match et ces 3 points qui était indispensable pour aller la semaine prochaine jouer ce derby et qui compte pour le titre, qui va être déterminant forcément. Je suis très très heureux pour les joueurs, pour le président, pour les dirigeants, parce que quand on est à l'espérance et qu'on ne gagne pas les matchs, forcément il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Je suis très très heureux pour les supporters, ceux qui sont venus ici nous supporter, ils ont chanté durant les 95 minutes et plus, et tous les supporters qui sont là derrière nous et qui vont la semaine prochaine à domicile nous pousser pour être le véritable 12e homme et essayer d'aller chercher ce titre que tout le monde attend.
3: في الجهة المقابلة هذا مدرب العمران أمين الباجي، ولرغم الهزيمة البارح فإنه الفريق عرف معاه نتائج إيجابية.
5: نحضر مقابلة بشكل عادي، كنا نبحث أنه باش تكون نتيجة إيجابية لكن ما غالب معناه ما توفقناش، لعبنا كورة لعبنا كوريكت، ممكن أكثر حاجة أثرت على المقابلة اللي هي الورقة الحمراء اللي جات بكري في الوقت، معناه خلت برشا أثر بدني خاصة على اللاعبين نتاعنا، وممكن ما خلتناش زادة كيف نتوافقوا باش نكونوا على في النواحي الهجومية بالشكل المطلوب.
3: النادي البنزرتي يخسر على أرضية ميدانه أمام مستقبل مرسى 2-1، سجل المرسى محمد أمين الخلوي من ضربة جزاء دقيقة 20 ويوسف داوو في دقيقة 29، ثم ذلل الفريق للسيابي أين دي في دقيقة 34 لقاء عرف ورقة حمراء ليسري العرفاوي من المرسى، وانتصار الجنوية يخليها تضمن البقاء رسميا تحت قيادة المدرب عامر دربل.
6: يزينا ملعبنا ويزينا معطينا اسلوب ويزينا خلقنا فرص ويزينا اليوم لعبنا باك ان ديفونس رونفورسي، لعبنا بلوك با، لعبنا اموندري مالغري النقص ماركينا دو بوت على خدمه يعني خادمينها لا ترانزيسيون اوفنسيف كونتاتا، الحمد لله لعبيه الجيل افون ما فما حتى واحد خالد نشكرهم لعبيكم.
3: وهذا بلال بن مسعود المدرب المساعد في السيابي وتفسيره للهزيمه.
7: الجمهور نعدي فيت لو فوتبول سي افيكاسيتي راتيكمون اكثر ماتش كوري في كاسيتي التسجيل ما جاسمناش نحملوا مسؤوليتنا سي بلي فما ايتا ديسبلي ما كنا خسرنا الثوابت نتاعنا الفيزيونومي نتاع الماتش زاد بيناتي جات في وقت خايب من بعد ليكسبولسيون نتاع المرسى دخلنا في التسرع على ودا نبهنا فيه اللاعبين نتاعنا المقابله ما كانت سهله المقابله كانت صعيبه نحن زاد صعبنا على روحنا ما جاسمناش نحملوا مسؤوليتنا المطالبين باش نرجعوا روحنا توا.
3: الاتحاد المنستيري أيضا يخسر في ميدانه من نجم المتلوي 1-0 هدف حمزة المنصري في دقيقة 11 فوز هام لأبناء المتلوي يحكي عليها المدرب المساعد رياض الحضري.
8: كنا منتظرين أن فريق الاتحاد والسير باش ينزل بالثقل نتاعه أنا لوسونسيال أن نتعدوا 5 دقائق الأولين وصحيح هذاك اللي صار يعني حطوا كل الثقل نتاعهم باش كنا في 5 دقائق بقينا نستنوا يعني في الفراغات باش خلي الاتحاد المنستيري حطينا يعني زوج لاعبين أروقة سريعين والحمد لله تمكنا من تسجيل هدف مبكر سهل علينا يعني المقابلة من نوع ما وما جاتنا الفرص أن نقتلوا الماتش يعني من الشوط الأول الحمد لله الأولاد كانوا أبريكي كانوا متجانسين كانوا يعني على قدر عالي من التركيز والحمد لله يعني الأهداف المرسومة في فريق نجمته هو الحصول على أكبر عدد ممكن من نقاط يعني باش نكملوا العام بمرتبة طيبة ومرتبة مشرفة تليق بسمعة الفريق.
3: وغضب كبير في الشارع الرياضي بالمنستير على مردود الفريق تحت شرف المدرب فتحي العبيدي اللي فسر أسباب الهزيمة.
9: والله هزيمة كما شفتم حاولنا جونا عديد الفرص والعديد ولكن ما سجلناش كنا هجوميين المباراة صارت كما شفتوا النجم التلوي بادر بالتسجيل ومن بعد عرف كيفاش يتكتل معناها ضيق المساحات نحن حاولنا ولكن ما حبينا نمشيو أكثر لقدام نكونوا أكثر هجوميين لعبنا بزوز لاعبين أجنحة حابين نمشيو لقدام حاولنا ولكن ما وفقناش الحظ هكا.
3: الترجي الجرجيسي يضرب بقوة من النجم الساحلي وينتصر 3-1 دقيقة 10 لتوال كان بادر بالتسجيل عن طريق زين الدين بوتمان ثم عودة العكارة بثلاث أهداف دقيقة 44 في راس غومة 74 أشرف بن ذياف و 76 مؤمن الرحماني فوز يفرح برشا المدرب منصف مشارك.
10: أول شيء الحمد لله شكر كبير للاعبين تعرف في 15 يوم لعبنا 5 مقابلات و5 مقابلات بلا كلها مقابلات صعيبة وفيها ديبلاسمونات كلهم ديبلاسمونات بعاد شكر كبير للإطار الفني والإطار التربوي والإدارة اللي وفرنا كل شيء هذا واحد اثنين بالنسبة للمقابلة ممكن الشوط الأول ما كانش كيما نحبوا لكن الشوط الثاني بعد التغييرات اللي عملتها بالرسم التكتيكي نتاعنا الحمد لله وفقنا فيها ونجحنا وبالطبيعة نلعبوا ضد فريق كبير النجم الرياضي الساحلي مش بالسهل باش تفوز عليه بالأداء والنتيجة خاصة في الشوط الثاني والحمد لله وفقنا في ذلك.
3: ونكمل مع مدرب ليتوال محمد علي نفخة.
11: فما لاعبين شبان في التشكيلة فما لاعبين اللي قاعدين يلعبوا كل جمعة كل 4 أيام قاعدين يلعبوا دونك فما تعب رجع علينا لكن مش هذا السبب اللي خلانا نخسروا احنا ورينا اللي جينا لهنا باش ناخذوا لي 3 بوينت يعني حبينا نلعبوا الكرة للكرة نلعبوا على الميثاق الرياضي وعلى اسم جمعيتنا وتمكننا بسجلنا هدف من الاول لكن بعد اصرار الفريق ترجي جريس خاطر يحب يضمن البقاء نتاعو وذاك هو اللي عمل الفارق مبروك عليهم.
3: نذكر في الدفعة الأولى النادي الإفريقي كان يربح الملعب التونسي 2-0 مستقبل جابة خسر مع شبيبة القيروان 2-0 اتحاد بن قردان خسر مع مستقبل سليمان 1-0 والنادي صفاقس يربح الأولمبي الباجي 2-0 الترتيب بعد الجولة 28 الصدارة للنادي الإفريقي 62 نقطة مرتبة ثانية الترجي 60 نقطة ثالث النادي صفاقس 56 نقطة مرتبة رابعة الملعب التونسي 44 نقطة الخامس الاتحاد المنستيري ب 42 نقطة مرتبة سادسة نجم المتلاوي 39 نقطة مرتبة سابعة النجم الساحلي ب 38 نقطة مرتبة ثامنة بين ترجي جرجيس وشبيبة العمران 35 نقطة المركز العاشر بين اتحاد بن قردان ومستقبل المرسى 34 نقطة المرتبة 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة ومن المرتبة 13 منطقة الخطر الأولمبي الباجي 28 نقطة مرتبة 14 شبيبة القيروان 27 نقطة المرتبة 15 مستقبل سليمان 24 نقطة مرتبة 16 وأخيرة مستقبل جابس 18 نقطة وكان نزل رسميا للرابطة الثانية. الجولة القادمة الجولة 29 على 3 دفعات نهار الجمعة مع الأربعة الملعب التونسي مع اتحاد بن قردان مستقبل سليمان مع مستقبل جابس الأولمبي الباجي مع شبيبة العمران شبيب القيروان مع الاتحاد المنستيري ثم نهار السبت مستقبل مرسى مع نادي صفاقس النجم الساحلي مع نادي البنزرتي الترجي الجرجيسي مع نجم المتلوي ونهار لحد مسك الختام بمباراة حاسمة مباراة ديربي العاصمة بين الترجي ونادي الافريقي بداية من الأربعاء العشية. الكرة خارج تونس البارح بسرعة في البطولة الإنجليزية 3-3 بين المان سيتي وإيفرتون السيتي قدم بالهدف الأول وبعد قبل 3 أهداف وعدل في 90+7 الصدارة لأرسنال 76 نقطة والثاني سيتي 71 نقطة منقوص من المباراة. أيضا في السيريا الإيطالية البارح كرومينيزي كان خسر من لازيو 2-1 وروما تربح فيورنتينا 4-0 والإنتر كيف ما نعرفوا توج رسميا بالبطولة. هكا نكون وصلنا للختام أخبار الرياضة أجمل تحيات شهير الكافي نهار كمزي.
12: صباح التوانسة بطولة
13: ريم بن شعلية وكريم الوسلاتي.
12: منوعة صباحية تعنى بالتفاصيل الصغيرة للتونسي.
13: من الاثنين للخميس من 9 للـ11.
12: من 9 للـ11.
13: الإذاعة الوطنية.
12: الإذاعة الوطنية.
13: الإذاعة الوطنية.
12: تونسية 100%.
13: تونسية 100%. إشهار.
14: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك. ما تلقى راحتك كان في دارك. واللي يقول دار يقول عزيزة.
15: جديد في مغازات عزيزة الكارت فيديليتي ولاد الدار. يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
13: إشهار. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
12: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
16: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية وضع منظومة رقابية ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام. رئيس الدولة يؤكد أننا نقف جميعا على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات، لأن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة وشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب تستمع اليوم إلى مجموعة من النواب بشأن مقترح قانون يضبط النظام العام لقطاع الصحة. وزارة التربية تعلن القبول الأولي لمناظرة انتداب أساتذة بعنوان سنة 26 و2000، وبداية من اليوم يفتح باب الاعتراضات ليتواصل إلى غاية 7 من مايو الحالي. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري يطالب بالترفيع في أسعار قبول الحبوب نظرا لارتفاع كلفة الإنتاج وتنامي الأسعار في السوق العالمية. في منطقة الشرق الأوسط، واشنطن وطهران يتبادلان التهديدات بشأن هجمات عسكرية، في وقت أعلنت فيه إيران أنها أطلقت نيرانا تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور مضيق هرمز. مسؤول إيراني ينفي استهداف الإمارات ويتهم الولايات المتحدة بالوقوف خلف الهجوم. في لبنان، ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية إلى 17 شهيدا وفق وزارة الصحة اللبنانية. ومنظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين بما يشتبه في أنه فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي. إلى اللقاء.
12: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
17: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: ثمانية درجين على موجاتنا، يومكم سعيد، مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا. هذه ساعتنا الثالثة، وكما عودناكم في الساعة ذي يكونوا بحذينا ينورونا ضيوفنا. وموضوعنا الأول مش يكون السياحة، أما مش أي نوع متاع سياحة، مش السياحة التقليدية. نحكي اليوم على تطوير السياحة البيولوجية أو الفلاحية المستدامة والعادلة، مبادرة تونسية بلجيكية بيوتيد اسمه المشروع، مش نتعرفوا عليه. استضفنا اليوم سي حسين بن عزوز، رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية.
2: ضيف الماتينال
1: هو ضيفنا اليوم، سعداء باستقباله، نقول له مرحبا ويومك أسعد ليام.
3: شكرا، صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك سي حسين. نحن ثلاثة أيام التالية وأربع أيام أعلننا على المشروع هذا بيوتيد، كان نتعرف عليه أكثر، مبادرة تونسية بلجيكية. كيف جت الفكرة؟ شنو الأهداف؟ على قديش مش يتواصل المشروع؟ وخاصة شكون المعنيين به أو المستفيدين منه؟
3: هو المشروع هذا يرجع لعام 2016، هو اتفاق ما بين بلجيكا وتونس، هو دين بلجيكي لتونس اللي وقع تحويله إلى مشروع استثمار لتطوير حاجتين في تونس، معناتها الفلاحة البيولوجية والسياحة الفلاحية لاجري توريزم. دونك فما برنامج كامل، والميزانية متاع البرنامج متاع ذي الدين اللي تحول إلى استثمار معناتها التطوير هذوز مجالات 1,200,000 أورو. دونك برنامج كبير، فهمت، بدأ من كما قلت لك من إمضاء الاتفاقية صار في 2019، والبرنامج حتى بدأ قبل.
1: علاش ما سمعناش بيه من قبل؟ بدا في طور الدراسات والا بدا فعليا؟
3: لا بدا فعليا، فما عده مراحل معناتها باش نحضروا الارضيه للمجالات هذوما. فما من قلت لك فما زوز جوانب، السياحه البيولوجيه اللي صار تطور كبير في تونس، معناتها الارقام تثبت اللي معناتها الصادرات والإنتاج الفلاحة البيولوجية تطور بصفة مهمة. واللي ممكن جديد كشوية في هي حكاية السياحة الفلاحية اللي تو نعرفوا بها، معناتها المبدأ اللي الفلاح في تونس، ولا شفنا زاد الأمثلة في بلجيكا على اللي صار، عملنا زيارة في 2018 شفنا التجارب اللي يسميهم ليجيتوريرو، معناتها الإقامات الريفية كيفاش تشتغل في بلجيكا، معناتها خذينا كتجربة البلجيكية قاعدين نحاولوا معناتها
1: نخلوها في تونس بشوية بشوية. دونك مشروع بيوتيد هو من 2016 دين بلجيكي، احنا نسالوا بلجيكيا فلوس، رجعتنا الفلوس هذية في شكل بلجيكيا تسالنا فلوس مش نعملوا المشروع هذية، المشروع هذية لتطوير السياحة البيولوجية المستدامة
3: والفلاحة البيولوجية زوز
1: والفلاحة البيولوجية. المشروع على قديش يمتد من عام؟
3: بدأ بالضبط قلت لك الإمضاء الاتفاقية 2019 ويوفى في العام الجاي 2027.
1: الهدف متاعه المشروع أنه يكون ويخرج مستشارين بيئيين، أنه يخلق مشاريع سياحية فلاحية. علاش تعمل المشروع هذا؟
3: كما قلت لك فما اللي معناتها جانب كبير ياسر هي تطوير معناتها الفلاح البيولوجي في تونس، الاجريكولتور بيو،
1: معناها موجه اساسا للمجتمعات الريفيه خلينا نقولوا، او لخلق موارد محليه في اريافنا،
3: في اريافنا الفلاحه نشجعوهم باش ينتجوا معناتها منتوجات بيولوجيه.
1: واضح
3: علي فما طلب، فما سوق هذا متطور وقاعد يتطور في تونس للسوق المحلية وزاد أيضا للتصدير. وفما الجانب الثاني هو تطوير الأجريتوريزم، السياحة الفلاحية، ستدير الفلاح في تونس إلى جانب النشاط الأساسي متاعه اللي هو الفلاحة، ما فيها باس ينجم في نفس الوقت نسبة ما بين ممكن 20-30% من رقم المعاملات متاعه يطور السياحة الفلاحية.
1: واضح
3: تعرف فما طلب كبير، معناتها فما ناس يحبوا يكتشفوا مثلا المنتوجات الفلاحية في التيروار في المناطق في تونس المناطق المختلفة، وفما طلب من التوانسة وأيضا من الأجانب للتجارب هذه.
1: التجارب هذه بديناها في بعض المناطق، وين بديناها واليوم كيفاش نجم نقيم التجربة؟
3: هي بديناها وقاعدة تتطور معناتها بصفة مهمة. جست فما الإشكال هي أمور إدارية اللي ما كتعرف، كان سمعت خدمنا على كراس شروط للإقامات البديلة. الإقامات البديلة هما ثلاثة: دور الضيافة، والإقامات الريفية لي جيتريرو، والواحد والمخيمات لي كومبينغ. هو توا معناتها فما لاحظنا اللي تطور كل عام في عدد لي جيتريرو الإقامات الريفية، معناتها توا اللي عندهم أجريمون تقريبا 30، أما فما عديد صابين ملفات متاعهم في والملف متاعهم يتصب باش ياخذوا الترخيص، معناتها يتدرس ما بين ديوان السياحة وأيضا وزارة الفلاح، فما لجنة وهي فهمت
1: تدرس الملف وتشوف وتعطي الإجابة.
3: أي نعطي الإجابة ما كتعرف اللي ما كتعرف هذايا سيتون ليسانس أجريمون، معناتها يلزم يتصب ملف كامل، والحق الوقت الحاضر البروسيدور معقدة برشا وتاخو برشا وقت. هك عليها احنا شاركنا في معناتها هالكراس الشروط اللي نستناو فيه ان شاء الله باش نجمو ندمجو عدد كبير، تكون الاجراء اسهل، معناتها تولي مراقبة بعدية وفهمت.
1: باهي توا اللي يسمع فينا مثلا ويحب يصب الملف هذايا، شنو الشروط اللي لازم تتوفر فيه، وانتوما شنو طلباتكم زيدا كجامعة مهنية مش نسهلوا عملية الحصول على التراخيص، بما انه النوع هذا من السياحة مطلوب اليوم وعنده رواج على مستوى العالم.
3: مطلوب كما قلت لك من السوق الداخلية، التوانسة يحبوا لو يكتشفوا الأشياء هذه، يمشيوا في المناطق الفلاحية الكل يكتشفوا شنو الطبخ العادات حسب المواسم، تعرف فما موسم جني الزيتون، ومعناتها والأجانب أيضا يحبوا من بين في الاكتشاف مثلا في السياحة الثقافية يكتشفوا التراث معناتها المادي ولا مادي، ويزوروا مثلا المناطق هذه. احنا معناتها ظاهر كما قلت لك عدد اللي عندهم الموافقة معناتها الأجريمون معناتها قليل برشا بالنسبة للي ممكن الفلاحة اللي نجموا يندمجوا في الفلاحة اللي عندهم الاكتيفيتي بيانسور الفلاحية تقعد، إلى جانب ذلك يزيد عليها
1: الاكتيفيتي
3: النشاط السياحي. معناتها الإجراءات معقدة برشا، واحد باش بالقانون اللي موجود
1: شنو الموجود وشنو المنشود مثلا تقول لي توا من شروط كذا وكذا نحن نقترحه كبديل.
3: اي بالضبط، هو ما فماش فرق قانوني، فما قانون 2017 ينظم المشاريع في السياحه الفلاحيه، اما كما قلت لك الاجراءات باش تتحصل على الموافقه والرخصه معقده برشا، نجم أنت طول برشا علي برشا ليجان وحتى يمشي وكذا، فهمت. احنا قلنا نعوضوا القانون كراس شروط باش تكون اسرع على العمليه، ونستحفظوا بيان سور على معناتها المجال.
1: وشنو يكون فيها كراس الشروط كعناوين كبرى ابرز الشروط للحصول على الموافقة؟
3: مثلا ناخذوا بعين الاعتبار معناتها اللي مطلوب، مثلا طاقه الاستيعاب مثلا 30 غرفه ما تكونش زادة صعيبة برشا على هذه، توا إقامة ريفية ما هي شوتيل ما تنجمش تطبق على الإقامة الريفية، يلزم البيت كذا وكذا، علي فما خصوصيات يلزم ناخذوها، يلزم فما مرونة في خاصة بيصير الأشكال أكثر اللي على حسب فين الضيعة فين موجودة الفلاحية، نجم تكون في بيريمتر ريجي منطقة سقوية ولا تكون، والمساحة زادة معناتها قاعدين احنا عملنا اقتراحات مثلا المساحة فما زادة كي تكون في الغابة تكون معناتها مشكلة أكثر، معناتها باش نبسطوا الإجراءات ونسهلوا باش ندمجوا العدد الأكبر من الفلاحين باش يدخلوا للنشاط هذا. هذا هو المطلوب.
1: في الأثناء تم إطلاق منصة استقبال ريفي تونسية، هي واجهة رقمية جديدة والهدف منها زادة هيكلة وتثمين قطاع السياحة الفلاحية. شنو هو المنصة ذي؟
3: هي في هالمشروع هذا بيوتات فيها عدة جوانب كما قلت لك: تنمية السياحة الفلاحية البيولوجية، تكوين ما يسمى إيكو كونسي معناتها الإدارة ذي نتاع الفلاحة البيولوجية، كونه تقريبا 20 إكسبير في الإيكو توريزم والسياحة للواحد، ولكن انت كي تهيئ طول المنتوج موجود كما قلت لك توا برشا مشاريع نتاع اقامه ريفيه، وفما نشاط، وفما معناتها هذايا موجود المنتوج ولا تقريب موجود في تونس من الشمال للجنوب، ويختلفوا كما تعرف كل جهه عندها خصوصيات. وعندنا
1: على شنو ندلوا، لانه عندنا ثراء يعني كبير على مستوى الفلاحي والسياحي.
3: وفما في تونس مقسمه نسميهم ديزيتاج، معناتها كل منطقه عندها خصوصياتها المناخيه والارضيه اكسيتيرا. دونك كونوا هالمختصين اللي باش يرشدوا المستثمرين اللي يحب يدخل المجال هذا، فما 20 مختص متوزعين ديزيكو كونسيي متوزعين في الجمهوريه الكل ينجموا يعاونوا. وفي البرنامج هذا زاد اخيرا صار اصدار كالدليل للمستثمر في المجال هذا. احنا الجامعه نتاعنا شنو الدوري اللي نلعبوه؟ ماك تعرف احنا الجامعه نتاعنا شو نقولوا، احنا الى جانب السياحه الشاطئيه اللي لازم نحافظوا عليها ونصلحوها، اما ما يلزمناش نتغافلوا على المنتوجات الاخرين. تونس عندها على الاقل 12 منتوج سياحي اخر، سياحه الاعمال، سياحه الرياضيه، سياحه الصحراويه، السياحه البيئيه، السياحه الصحيه الطبيه، معناتها السياحة البحرية. عنا 12 منتوج، والجامعة متاعنا نخدمو برشا على الحكاية هذه اللي قولوا المنتوج السياحي متاعنا متنوع، ولكن يلزمو دعم، يلزمو نزلنا نعرفو. وما أدراك ما السياحة الثقافية، ما تعرف المخزون متاعنا الثقافي خارق العادة. احنا بلاد كارتاج، بلاد حنبال والقيروان، ولكن الصورة متاعنا ما يلزمها الإشكال مش في المنتوج، الإشكال في التعريف بالمنتوج على في الأسواق العالمية. دونك احنا الجامعة متاعنا نظرا اللي نختصوا في تنويع المنتوج وتعريف المنتوج، دونك احنا بارتنير في المشروع بيوتيت. اختارونا احنا اللي احنا من بين المنخرطين في الجامعة متاعنا اللي فيها تقريبا 400 منخرط. عندنا بيان سور وكالة الأسفار اللي يلعبوا دور في تسويق المنتوجات الكل، وعندنا أيضا دور الضيافة والإقامات الريفية اللي معناتها منخرطين معانا. دونك احنا الدور متاعنا كجامعة نهيكلوهم، ننظموهم، نعرفوا بالمشاكل متاعهم، وباش احنا باش ناخذوا المسؤولية متاع جيستيون متاع البلاتفورم هذه متاع المنصة، اللي هي منصة اسمها أكوي رورال تونيزي. عملناها بالمشاركة مع الطرف البلجيكي، يعني البلجيكي عندهم أسبقية في المجالات هذه، عندهم تجربة. أنا بيدي شخصيا وبعض الزملاء شاركنا في 2018 في زيارة لبلجيكا، مشينا نشوف له لي موديل متاع لي جي تورو، شنو هي الأنشطة اللي فما. الإقامة الريفية كمكان للواحد يبات، أما فما ليزاكتيفيتي الكل، الأنشطة الكل، فما تابل دوت، فما يستقبلوا أيضا مثلا المدارس يجيو يكتشفوا
1: الأطفال، يشوفوا
3: زادا يصيروا دي ديمونستراسيون تاع دي زيكسبيريون، مثلا حتى كيما عصران الزيتون ولا التقطير تاع الزهر، معناتها حسب نشاط الضيعة الفلاحية اللي من الأحسن بيان سور تكون بيولوجية. معناتها هذا يخلق نشاط في الجمهورية الكل في تونس من الشمال إلى الجنوب، ويعطي إضافة للفلاح. الفلاح تقعد يلزم تقعد لاكتيفيتي برانسيبال نتاعو النشاط الأساسي
1: الفلاحي،
3: أما علاش لا يزيد عليها مثلا 20-30% من رقم المعاملات نتاعو سياحة اللي معناتها متجاوبة مع الطلب العالمي. السائح توا يحب الاكتشافات.
1: هي جربتها وزارة السياحة في أكثر من مناسبة في الوقت متاع جني الزيتون والترويج لزيت الزيتون التونسي، ونشحت العملية زيارات تجمع بين السياحة والفلاحة، ويحب حتى الأجنبي يشارك في جمع الزيتون، يدخل المعصرة خاصة كتير تقليدية، يشوف الأجواء، يتذوق، وهذا يلقى إقبال في التجارب اللي صارت. معناه نتصور المشروع ينجم يمشي ويكبر. نرجع ديما للمنصة، المنصة تم إطلاقها، لشكون موجهة المنصة هذية؟ كيفاش نستغلوها اليوم في إطار الاستراتيجية المزدوجة هذية بين الفلاحة والسياحة، أولا في التعاملات بين المهنيين، وأيضا للترويج لصورة تونس والسياحة التونسية؟
3: كما قلت أنا المنتوج موجود، أما يلزمنا نعرفه به، وأحسن طريقة مك تعرف تعريف بالمنتوج هي عن طريق توسكي ديجيتال،
1: الرقمنة
3: وهالمنصة هذية. المنصة اللي هذه سيت انترنت قلت لك أكوي رورال تونيزي، باش يكونوا فيها المنخرطين نتاعه، والكل الناس الكل اللي عندها مشاريع في السياحه الفلاحيه. المنصه هذه الجامعه نتاعنا هي باش عندها المسؤوليه باش تشرف عليها باش تطورها، فيها هي في نفس الوقت منصه

0: أو وهي مسؤوليتنا احنا.
1: هذه مسؤوليتكم وتقعدوا تتابعوا انتم المنصة بتبيعها بما انكم انتم
0: بالضبط،
1: اللي تشرفوا عليها
0: احنا باش
1: المنصة
0: نشرفوا
1: هذه.
0: عليها باش معناتها نواكبوها نشوفوا كل شيء. وفي وسط المنصة فما مجال للمستثمرين، اسباس بروفيسيونيل، اللي يحب معناتها ينخرط في المشروع هذا ولا يفهم، ولا عنده مشروع يحب يعمل إقامة ريفية، فما ان اسباس سبيسيال في وسط المنصة، اسباس بروفيسيونيل، يدخل يبعث لنا استمارة وإحنا نوجهوه. كما قلت لك زاد البيوتات زاد عملوا كل مجلة باش ترشد المستثمر.
1: المنصة هذية اللي مش تروج للسياحة الفلاحية في تونس، عنا اليوم المقاومات التنافسية مع البلدان الأخرى، وكيفاش نجم نطوروا المنصة هذية ونخلقوا منها معناها فضاء لشراكات كبيرة سواء على المستوى الإقليمي الأفريقي أو المستوى الدولي.
0: هو عنا الحق أنا فما تطور كبير كل عام نلاحظوه من عدد الإقامات الريفية واللي مهتمين، والتجارب اللي قاعدة متوفرة معناتها في الضيعات التونسية في الأرياف في كل أماكن. المنتوج عنا موجود، لازمنا نعرفه به وندمجوه احنا طوال بعد هذا. معناتها المنتوج والمنصة هو التعريف بهذا، وهذا عن طريق المنصة باش نعرفه ونروجه ليه وندمجوه في المسالك السياحية، نخرجه من المسالك التقليدية. على فما طلب عالمي للتجارب هذه، للسياحة الفلاحية، للسياحة البيولوجية، السائح يحب يكتشف كيف نعصر الزيتون. فما ما تعرف كل جهة شنية المميزات
1: الخصوصيات
0: متاحة.
1: متاحة. وهنا نمشيو للبعد التنموي للجهات، كيف السياحة هذه الفلاحية نجم تخلق لنا مواطن شغل اليوم في الجهات الداخلية؟
0: كما قلت لك معناتها إلى جانب الاكتيفيتي برانسيبال اللي هي الفلاحة، باش معناتها اللي يطور الفلاح اللي يزيد على النشاط هذا النشاط السياحي، باش تتعاونوا معناتها من ناحية المواريد، وباش تخلق زادة معناتها مواطن شغل اللي هو باش يستقبل.
1: عندنا أرقام تقديرات ما نعرفش الوسلتي وقت اللي مشيتوا اليوم قيمنا حطينا من انتظاراتنا مشاريعنا استراتيجيتنا خلال هذه السنة؟
0: هو أخيرا باش نعرفه بالمشروع هذا وبالمنصة تنقلنا الأربع بلايس، جابس، الوسلتية، وتونس، وزاد شو ما قلت
1: جابس قلت الوسلتية وتونس
0: والله نسيت الرابع. مش سليانة سليانة
1: سليانة
0: دونك باش تقابلنا، فما جاو مع مستثمرين في المجالات هذه باش عرفناهم بالمشروع وكل شيء. فهمت؟ لا تعطي إضافة كبيرة معناتها.
1: شنو الامتيازات اللي عنده الفلاح مش يدخل في الاستراتيجية متاعكم هذه؟ يقول لك أنا حتى نحل مشاكلي الفلاحية مع البذور ومع أرضي.
0: باش توفر له كما قلت لك مورد رزق إضافي.
1: وفاهمين حسيت الفلاحة متاعنا معناها مقبلين على هذا النشاط؟
0: مقبلين، فما اللي يكتشف وفما اللي بالعكس معناتها تطور المنتوج متاعو، فما ضيعات وفما بلايص خارقين العادة معناتها بأتم معنى الكلمة، من ناحية الإقامة، البيوت، أيضا الأكل، الجاسترونومي. فهمتوا؟ ونرجع زاد احنا زاد مشاركين مع برنامج بومبات تابع الأمم المتحدة اللي عملوا هكا في كل جهة، عملوا هذيك وسلتية تور شاركنا فيه في الوسلاتي عزيت، فما عملوا زادة في جهة نابل على هريسة نابل، فما زادة شاركنا معاهم في تستور رومانا تور. معناتها في كل منطقة يعملوا سيركوي اللي عنده في المجال اختصاص الجهة هذيك.
1: المستشارين البيئيين اللي حكيت عليهم لي زيكسبير هذوما اللي نجموا يرافقوا الفلاح مش يوصل يعمل إقامة ريفية ولا مش يوصل يروج يعني لنشاطه الفلاحي سياحيا، وين يلقاوهم الناس في المندوبيات نتاع الفلاحة ولا نتاع السياحة؟
0: لا في كل مندوبية فلاحية موجودين. فهمت؟ كان عنده حاجته معناتها معلومات على الجانب هذا البيولوجي وتوريزم رورال يتوجه المندوبية الفلاحية ويدرج الملف متاعه. كان زاد حاجته بتأثير في المجال السياحي وكيفاش ينجم كل شيء، وينجم زاد يعرفوه بالمنصة كيف ينجم يدخل للمنصة. على المنصة هذه باش تسمح للتوانسة والأجانب انترناسيونال باش يدخلوا ويعرفوا

0: في كل منطقة شنو فيها عدد الإقامة الريفية، شنو هي الأنشطة، شنو ما زاد سورتو لي زاكتيفيتي ممكن علي انت السائح باش تشدو في كي يجيك المنطقة نتاعك الإقامة الريفية اللي بيه الفائدة، هما الأنشطة الممكنة مثلا روندوني باش يعمل، فهمت، فماشي درس في الطبخ، معناتها فريمون هذا هو اللي
1: بيه. نحن عنا فاصل إشهاري توا، من بعده نرجعوا مش نتحدثوا معاك في زوز نقاط. اليوم السياحة الفلاحية في تونس وين النجمو نوصلوا بها في أفق 5 سنوات، ثم عطيتوا في تقديراتكم من توما قلتوا النجمو نوصلوا ل 12 مليون سائح هذه السنة وهذا رهينا، كيفاش النجمو نوصلوا ل 12 مليون سائح؟ نسمو الوامضة ونرجع.
2: إشهار
3: يقولوا مش البلايس الكل تلقى فيهم راحتك، ما تلقى راحتك كان في دارك، واللي يقول دار يقول عزيزة.
4: إيش جديد في مغازات عزيزة؟ الكارت فيديليتي ولاد الدار، يجهز الكارت متاعك وتمتع بامتيازات وبروموات خاصة مع كارت ولاد الدار. عزيزة الدار دارنا.
2: إشهار
1: كنا نحكيه في الأفق اللي توما تسمعوا في الشهر مع العراقيل والتحديات اللي تخلي السياحة الفلاحية أو المشاريع هذية تتعطل ساعات. أنا استغربت كي قال لي ضيفي نجموا يقعدوا بين 10 و15 سنة انتظار على الترخيص.
0: أكيد هو من يقول لك الإقامات البديلة، التوريزم الترناتيف وليبرجمو الترناتيف اللي هما دور الضيافة، إقامة الريفية والمخيمات لكمبينج. على احنا قمنا احنا بدراسة عاملين التال، عملنا احصاء، فما تقريبا كما قلت لك 120 عندهم الرخصة وفما 2500 ما عندهمش ينشطوا
1: وحدهم
0: هكاك. فهمت علاش؟ بكل صراحة وسلطة الاشراف في بالها كعلاش شاركنا احنا في كراس الشروط باش نبسطوا الاجراءات. فما مستثمر مثلا ينجم يقعد 5-10 سنين والملف نتاعو مازال علي، قلت لك ليجان وليجان عندها برشا دوسيات، ممكن في الشهر ماكسيموم باش تتلم اللجنه ما بين الفلاحه والسياحه والتجهيز، وكان دور الضيافه دار الضيافه موجوده في المدينه يلزم وزاره الثقافه، معناتها اجراءات غد معناتها مش تاخذ
1: معقده وصعيبه وتاخذ برشا وقت.
0: فما اللي بند فهمت وزاد اللي يخدم وما عندوش اجريمون ياخو ريسك، ماك تعرف معناتها
1: خارج القانون، يعتبر
0: يبدا خارج القانون، وهذه خساره كبيره للدوله. علي علاش اللي يخدموا خارج القانون هال 2500 ماهمش يخلصوا في التاكس، ماهمش يخلصوا في السي ان اس اس، باش نجموا ندعموا على هذه فريمون السياحه، نوع نتاع سياحه اللي تنجم تجيب سواح من صنف كسوا تونس على واحد، وزاد مداخيل تونس تكون كبيره.
1: جستمون نجيو للنقطة هذية، في ظرف 5 سنوات القدام إذا نحن طورنا هذا النوع من السياحة شنو ينجم يجيب لتونس؟
0: يجيب لتونس تنويع المنتوج السياحي ونطور مثلا، هذا مثال كما قلت لك عندنا منتوجات أخرين سياحة ثقافية إيكولوجية اكسيتيرا. شنو كي يبدأ المنتوج متاعنا متنوع وفيه نشاط لبس بيه، فما ثلاثة ميزات، ثلاثة حاجات. أول حاجة ما عادش عندك موسمية، معناتها النشاط السياحي مش كونسنتري جوان جوي اوت
1: على طول العام،
0: على طول العام
1: بما انه عندنا مواسم فلاحيه على طول العام.
0: والسواح اللي باش يجيو للاشياء هذه ما مجين للطقس ولا الشط، ماهموش مطر، معناتها ما فماش قلق من الناحيه هذه. الميزه الثانيه توزع النشاط السياحي في الجمهوريه الكل، معناتها الجمهوريه الكل تخدم في السياحه بالانواع هذه نتاع المنتوجات. وثالث حاجه تستقطب نوع نتاع سواح اللي عندهم قدرة شرائية أقوى من التوريزم دو ماس بالنير. أما ديما نقول أنا يلزمنا نستحفظوا على التوريزم بالنير نتاعنا، بون يلزمنا نصلحوه، اللي انك تعرف فما مشاكل هيكلية كبيرة معروفة. أما ما يلزمناش، ما نجموش نستغنوا، يعني عندنا 600 نزل ما نجموش نكسروهم ولا
1: هو هذا لا يلغي الآخر.
0: هو الغلطة
1: تنويع المنتوج السياحي،
0: الغلطة الاستراتيجية اللي صارت في الثمانينات والتسعينات اللي بجلنا أكثر سياحة على المنتوجات الأخرى، وهذا ما يلزمش وما يلزمش توا نعملوا نفس الغلطة.
1: ما نجموش خاطر العالم تبدل اليوم، ما عادش السائح يلوج فقط على البحر ولا السواحل ولا يلوج على منتوج مختلف.
0: السائح بيدو ينجم ساعات اوبليجي مع العائله نتاعو يمشي صيف في الخلاع، يمشي يتخلع في اوتيل توريزم بالنير، يجي لتونس ويكتشف اللي عنده موروث ثقافي، مثلا ولا مغروم بالجولف ولا مغروم بالبلونجي
1: سومك، يعملهم أن يقول
0: لك يعمل يجي مرتين ثلاثة يقول لك آه والله تونس فيها كذا، مع أنت لا نمبيش بالوتر ما يلزمنيش.
1: كيفاش نجمو نوصلوا سنة ل 12 مليون سائح؟ عملناو كان موسم سياحي ناجح بما أننا وصلنا 12 مليون سنة، قلت نحن نراهنوا على 12 مليون.
0: والله هو حسب الإحصائيات و ولي ريزيرفاسيون الحجوزات التوندونس نتاع 2026 ماشيه في الهدف هذا، معناتها نورمال ما قدر معناتها نوصلوا لهم ل 12 مليون. هذا التوجه
1: كنا نعرفوا نستفيدوا من الحرب اللي قاعده تصير توا، لانه يولي شمال افريقيا وتونس تحديدا مكان امن ومتنوع وفيه كل المقومات للنجاح على المستوى السياحي.
0: هو بالضبط، هو مثلا الحرب هذه اللي صايره فيها سلبيات، ماك تعرف سعر الكيروزين طلع برشا، فما شركة طيران سمعت في أمريكا شركة كبيرة عملت فايت، فما معناتها أسعار التذاكر زادة طلعت شوية، ولكن تنجم فيها بالنسبة لتونس فيها إيجابية علي، فما وجهات سياحية كازيموم سكرة وعندها نقص كبير، مثلا كيما تركيا عندها بس 50%، الأردن وزادة كيف كيف، دونك متعهد السعرات يحبوا يلوجوا بديل، وتونس نجم تكون بديل لو كان بيان سور هي حكايه بيرسبشن كيفاه ينظروا لتونس، معناتها يلزمنا اي فرصه باش نعرفوا تونس كوجهه بلاد امن وواحد، مثلا كيما صار مع وزاره السياحه استدعات بالمطرب براين ادامس، معناتها دي ليدر دوبينيون، كل ما هو اشهار باش نعطيه الصورة اللي احنا الحمد لله
1: هو اشهار ناجح كان الحقيقة. أيه. معناها في زوج سهرات كل ما ريناها على تونس،
0: أيه
1: كل
0: واللي قالوا على تونس هو بيد، ومعندها
1: ديجا الباج متاعه هي وحدها تعمل اشهار لملايين وملايين
0: أكيد.
1: من المتابعين متاعه،
0: معندها التقنية باهية في الكوميونيكاسيون، معندها لي ليدر دوبينيون كمغنين ولا مشاهير يعملوا تيمونياج على تونس خارق العادة.
1: نكملوا كيكا يلزم وناخذ 12 مليون سائح ان شاء الله سنة.
0: ان شاء الله احنا هالحرب هذه كيفاش باش تتطور، شنو هو الفهم التعليم، ان شاء الله تقف وبقدر ربي نوصلوا لهم. هي مش حكايه كم راهو، معناتها زاد حكايه
1: كاليتي نتاع السائح زاده،
0: ما نجم هو ماذا بيك كم وكيف، معناتها تتطور في عدد السواح يجيوا لتونس، ولكن يلزم رقم المعاملات
1: يلزمهم يصرفوا في تونس.
0: بالضبط، مش يصرفوا، يلزم نعرفوا بالتنوع منتوج السياحي في تونس.
1: يعطيك صحة، شكرا لك سي حسين بن عزوز رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، اليوم في نقاط تحدثنا على مشروع بيوتيد التونسي البلجيكي، ومشينا للمنصة الخاصة بالاستقبال الريفي في تونس، وأيضا تحدثنا على الجوانب التشريعية وطول الإجراءات اللي تخلي المستثمرين يستنوا برشا، واليوم فما اقتراحات لكراسات شروط هي اللي تسهل عملية الاستثمار في قطاع الفلاحة والسياحة مع بعضهم. أيضا اختمنا بالاستشراف وتقديراتنا لهذا الموسم السياحي. كملوا معنا، نحن مازلت ضيوفنا وفقراتنا بعد مش نتحدثوا على العامل المثالي في تونس ومجموعة من العملاء تم تكريمهم بمناسبة عيد الشغل، مش ناخذوا عينة مش ناخذوا سيدة من وزارة الشؤون الدينية، ونحن في وزارة الشؤون الدينية جديد الحج بما أن الوزارة خرجت لنا بيان البارح، ونختموا بالجانب الثقافي ونحكيه على الدورة الرابعة 30 لمهرجان علي بن عياد للمسرح.

0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع الفريق الكل. معكم أنتم مستمعين مرة أخرى، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. يتواصل اللقاء معكم توا 8:45 دقيقة. توا حبينا نفرحوا مع تونسية من بين مجموعة من التوانسة اللي نالهم شرف التكريم بمناسبة عيد الشغل وخذوا جوائز العامل المثالي. قولوا لها ألف مبروك ونستقبلوها معكم السيدة الفري، متصرف مساعد في وزارة الشؤون الدينية.
0: نجاحات.
1: في النجاحات اليوم نرجع لتكريم سنوي وطني يمنح للأجراء في القطاعين العام والخاص. شكونهم الأجراء؟ هما اللي تميزوا في أداء المهام متاعهم. وزارة الشؤون الاجتماعية هي اللي أشرفت على تنظيم الجائزة هذية بمناسبة عيد الشغل. القائمة طويلة متاع المكرمين، خذينا من بينهم عينة. لا سيدة، مرحبا بيك ونهارك زين.
2: مرحبا، عايشك ونهاركم زين زادا انتوما، وشرفتوني برشا بالتكريم هذايا، وانا فرحانه بالحق من هذا التكريم من يومنا هذا.
1: احكي لي شوي على التكريم، كيفاه جاء وقت اللي قالوا لك واستدعاوك؟ انت ايش قلت بينك وبين روحك؟ قديش عندك تخدم الساعه انت في الوزاره؟
2: اي انا عندي 34 سنه من عام 92 صرت نخدم.
1: 34 سنه
2: اي.
1: وشعارك في ال 34 سنه هذوما شنو كان؟
2: ضايش نفضل لك لكان شعار ما نعرفش، حسيت حاجة قوية برشا، معناتها من العمل وأنت بقيمة الخدمة مسؤولية كبيرة الحق.
1: طيب أنت اخترتها خدمتك ولا هي اخترتك الساعة؟ أنت سعيت لها ما حبيت تخدم غادي ولا الأقدار هزتك؟
2: أنا سعيت لها الخدمة متاعي دي، نحبها لخاطر أنا عملت الفورماسيون متاعي فيها، فهمتني؟ وكانت عام 92 معناتها من الخدمة ما همش شكلي برشا موجودين يخدموا، فهمتني؟ ومن كنت من ضمنهم أنا وقت عايتولي مشيت نخدم، فهمتني؟ ونحبها خدمتي اليوم هذا، نحبها خاصة مع الزاد مع التكريم، فرحوني برشا الحق.
1: نحكي لي اللحظة اللي طلبوك فيها الساعة.
2: والله أنا ونهارتها عندي فورماسيون على إليس، ما بتعرف إليس عادة نخدم عليها، فهمتني؟ وعندي فورماسيون صباح مع التسعة، وهكيك يجيني تليفون، أنا داخلة للقاعة وجاني تليفون، مدام سيدة خاطري راك أنت فزت بجائزة العام المثالي على وزارة شؤون دينية. الحق ما زدت، جاتني كاينها صدمة.
1: علاش جاتك كاينها صدمة؟
2: خاطر ما توقعتش الحق اللي أنا باش ناخذها، فهمتني؟ ما حكيتهاش، أنا حكيت قلت يمكن ياخذوني، من بعد ما حكيتهاش اللي أنا باش نفوز بها الحق، فهمتني؟
1: بعلاش أنت فزت بجائزة العام المثالي؟ مثالية أنت، شنو المقومات اللي روها فيك وخليهم يعطيوك الجائزة؟
2: إنجازات، عملت برشا إنجازات متاع الطب، ربحتهم في برشا أوراق، معناتها ما كانوش باش يمشيو يخدموها لبرا، عملت لهم مطويات، معناتها الحضور متاع الندوات الكل نخدمهم أنا لهنا في الإدارة، ما نخليهمش معناتها يخسروا باش يمشيو يطبعوا لبرا. المحاضرات والمطويات واللافتات وكلهم لهنا نخدمهم في الإدارة.
1: دونك أنت اليوم حسيت باعتراف بالجميل هكا ولا كي إدارتك تقدرك وخدمتك هذي والتعب متاع 34 سنة ما يمشيش خسارة؟
2: لا الحمد لله الحق، ونشكر المسؤولين متاعي كلهم اللي عاونوني برشا وساندوني زادة في الخدمة متاعي الحق.
1: كان مش تعطي نصيحة توا للي يسمعوا فينا اللي قد تكون خدمتهم الإدارية وكأنه واجب مربوطة وقتش ندخل وقتش نخرج، ويقولوا زيدا ونقولوا نحن التوينسة تعبت ونفس النهار يتعاود وروتين الإدارة روتين، مش تنصحهم مش تقول لهم؟
2: صحيح هي الإدارة الروتين، أما كما تخدم إدارتك تخدمها بقلب ورب، فهمتني؟ وتعطي البلوس من عندك، قلت ربي ما تحسش بالروتين، انا عاني قد ما نخدم وقد ما نحس اللي جاي الوقت نتاع قريب الريتريت نزيد نتألم برشا، على خاطر نحب خدمتي ماذا بيه الواحد ديما يخدم يبدا اكتيف اكثر في الاداره، فهمتني؟
1: وزملائك في الاداره كيف علاقتهم بيك؟
2: لا الحمد لله الحق كلهم يحبوني كما انا نحبهم، ما عندناش حتى ما مشاكل مع بعضنا، فهمتني؟ عبارة معناتها عائلة واحدة لهنا في الإدارة.
1: عديتهم بحب الخدمة ولا هما قالوا لك ليه واحدة واحدة
2: لا
1: بدنا
2: لا
1: نهدى؟
2: هما
1: اي
2: الحق، هما من هما الحقيقة معايا وفرحوا كوني أنا خذيتها، قالوني باستحقاق خذيتها المرة هذه.
1: حد تحس روحك انت مدينه ليه اليوم؟
2: الحمد لله والله، الحمد لله والله، الحمد لله.
1: عائلتك مثلا والا معناها انسان تهدي له النجاح متاعك اليوم؟
2: وقت علمت عائلتي، وقت علمت عائلتي راجلي واولادي كلهم ما فطوش من الفرحه، معناتها جاتهم حاجه صعيبه كاينه، معناتها في حل،
1: كاينها في حل.
2: اي
1: وأكيد العائلة يلوموك ساعات، يقولوا لك شوية لينا نحن وشوية للخدمة زادة، معناها مش
2: الحق. أنا راجلي الحق عطيني الفزة باش معناتها ديما يقول لي ريقل أمورك في الدار، وأنا بطبيعتي أنا مش نعطيك جائزة زادة الجوزة المثالية في الدار، خاطر أنا منسق بين الدار وبين الخدمة، ما نخليهمش ناقصين حتى شيء، فهمتني؟
1: توا في كلمة لسيدة مش نختموا الخدمة بالنسبة ليك وزارتك بالنسبة ليك شنو يمثلوا؟
2: وزارتي معناتها عبارة مش باش نقولها، عبارة معناتها قطعة مني أنا اللي الوزارة متاعي، فهمتني؟ هي العائلة الثانية بالنسبة لي أنا اللي الوزارة.
1: والخدمة؟
2: نفس الشيء.
1: تو واش مش تعمل مالك كي تخرج روتريت؟
2: نعم
1: كي تخرج روتريت تقاعد شنو باش تعمل؟
2: المشكلة والله كي يخموا فيها توا نحس روحي إن شاء الله من هنا لك الوقت ربي يعطينا الوقت الطيب لك الخروج بك.
1: يعطيك ألف صحة وربي يعطيك الوقت الطيب وصحة البدن خاصة، وألف مبروك ليك مرة أخرى سيدة الفري.
2: فرحتونا زي فرحتوني برشا برشا أنتم باليوم هذا بالنهار هذا اللي كلمتوني فيه،
1: حتى انت فرحتنا زيدة، انت وكل من فاز بالجائزة. نحن خذينا قائمة طويلة الحقيقة وحبينا نطلبوهم الكل، لكن في كل مرة يلزم الترخيص من عند المؤسسة بيدها. انت وكعروفاتك يحبوك عطاوك الترخيص مباشرة، بين العلاقة طيبة. اي اي اي
2: الحمد لله يا مدام نبيل،
1: ومحليها العلاقة الطيبة مع زملائك في خدمتك، خاطر نحن الكل نعديه وقت في الخدمة أكثر من اللي نعديه في الدار مع زملائك ومع خاصة إدارتك وعروفاتك. الاعتراف بالجميل به حتى بالكلمة الطيبة. ألف مبروك ليك ولكل الفائزين بجوائز العامل المثالي.
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
4: نرجع نرجع لك، لازم نرجع لك، نرجع لك، أنا لازم نرجع لك.
3: صفوة
5: دبلج وحدينا يا ماما ديريلي، دبلج وحدينا يا ماما ديريلي.
3: يوسف التميمي
6: عم معروف يا سلمى، عم معروف عم معروف يا سلمى.
3: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد
1: ومع كل مستمعينا ومستمعاتنا. باش مش نختمو بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية في ولاية بن عروس، ومنها نستقبلوا حياة العلو، ينقلوا لها يومك سعيد. مرحبا.
7: يومك أسعد سيدة نبيلة، مرحبا بك وبكيف مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: معك مش ناخذوا فكرة على الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح.
7: شوف إن شاء الله المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالشراكة مع مركز الفنون الدرامية والركحية ببن عروس باش ينظموا الدورة 34 لمهرجان علي بن عياد للمسرح. الدورة هذه باش يكون إن شاء الله المحور الأساسي شعارها المسرح والتكنولوجيا. علاش خدينا الموضوع هذايا المحور هذايا؟ لأنه نعتقد أنه المسرح والتكنولوجيا اليوم صاروا في علاقة أعمق مما كانوا عليه. معناتها إحنا نعرف اللي كانت المسرح متى مجرد استخدام للإضاءة والصوت بشكل مبسط معناه، ولكن اليوم التكنولوجيا غيرت وجهة المسرح وفي عدة مستويات، وهذا نلقاه في السينوغرافيا الرقمية، في الإضاءة وفي الصوت والإضاءة الذكية والتفاعل الرقمي مع الجمهور، وفي الكتابة والإخراج، لأنه التكنولوجيا ما عادش أداة فقط وإنما أصبحت جزء من اللغة الفنية للعمل المسرحي. اليوم احنا من خلال هالدورة هذه نحبوا نطرحوا اشكالية جاوبوا على إشكالية نطرحها ونجاوبوا عليها، هو كيف يمكن للمطرح معناتها أن يستفيد من التكنولوجيا دون أن يفقد طبيعته كفن حي قائم على الإنسان. معناتها كيفاش، معناتها السؤال المطروح اليوم، هل التكنولوجيا باش تعوض المسرح؟ هذا هو اللي باش نحاول نجاوب عليه.
1: مستحيل تعاونوا، تنجم تعاونوا وما ما تنجمش تعاوضوا.
7: بالضبط بالضبط، هذا هو السؤال، لأنه احنا تعرف في وقت الذكاء الاصطناعي يلزمنا ان نركزوا على الجانب هذايا، معناتها نحاولوا نفسروا انه الفن عمره ما تعوض التكنولوجيا، وانما هي ادوات جمالية تضيف للعمل المسرحي ولكن لا تلغيه.
1: وقتش ينطلق المهرجان؟ وقتش يوفى؟
7: ان شاء الله ينطلق يوم 9 ماي في الافتتاح الرسمي بعرض جانتي العزيزة في الثامنة مساء بدار ثقافة النموذجية في بن عروس، ثم تليه العديد من المسرحيات، منها مسرحية هما تستسيران زيدة سيدين الجنون، وزن الريش لغازي الزغباني، عرض إقامة شهيرة لعبد العزيز البحري، عرض بنادم لسي مهدي العياشي بش يكون يوم الثلاثاء مع مسرحية الخادمات وهو عرض أردني، سيمونز الكديري سيكون أيضا بيننا يوم الأربعاء 13 ماي في مسرحية أرمجدون 9، عاصم التوهاني سيكون كذلك بيننا بمسرحية جارس يوم الخميس 14 ماي، وأوس إبراهيم بمسرحية وراك يوم 15 ماي، وتمثيل أحجار لكريم عاشور يوم 16 ماي، وفي الفضاءات الموازية ستكون لنا عروض أخرى منها عرض كركود ليوسف بوعجاج.
1: والعروض هذه اللي سميتهم في دار ثقافة علي بن عيادة في حمام لنف؟
7: لا، ستكون بدار ثقافة النموذجية بن عروس، لأنه دار ثقافة المركب الثقافي علي بن عيادة في حمام لنف شتدخل فيه أشغال إن شاء الله.
1: واضح واضح. أسعار التذاكر اللي حب يجي للعروض؟
7: العروض الكل مجانية، مرحبا من الجميع.
1: ممتاز، ملا الناس الكل مش تتبع مهرجان علي بن عيد للمسرح. شكرا ليك سيدة حياة علوي من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس. بالثقافة نختم برنامجنا اليوم، يعطيك صحة، نهارك زين، انتم زادة مستمعينا نهاركم زين، في لمان وبسلامة، نتقابلوا غدوة ديما من 6 ل 9 وديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. في لمان وبسلامة.

0: إشهار.
1: كل رجال قاهر الكفار اللي يقضي على كشمار الدار، السيد يرتع فيها وحده ليل ونهار. وتوا مع كل رجال لقينا الحل الفعال، كلام من كل رجال ورجع للغار اللي بقطر منه في أقل من نهار أنفكتهم كبار وصغار، ولهنا وفي الكشمار. كل رجال الحل اللي يقطع الكفار. برودوي التهاش
0: إشهار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية من اليوم وعلى امتداد 3 أيام، التئام فعاليات دورة 6 من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الصالون يعرض أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وصناع قرار ورؤساء مؤسسات اقتصادية، تونس تحتضن اليوم وغدا فعاليات الدورة 5 لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات. وتتمحور نسخة هذا العام حول إشكالية استراتيجية تحت عنوان إزالة الكربون من المؤسسة، أي استراتيجية لإعادة تموقع الاقتصاد التونسي، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ضرورة انخراط النسيج الاقتصادي الوطني في مسار التحول الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمنافسة الدولية المتزايدة. حوالي 7000 مهندس تونسي غادروا تونس سنة 2022، ومشروع قانون جديد منظم للمهنة سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب وفق عميد المهندسين التونسيين محسن غرسي. تركيز وحدة لإنتاج جوازات سفر لفائدة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكل من الكوت ديفوار والتوغو وليبيريا بمقر سفارة الجمهورية التونسية بأبيجان. اليوم 5 مايو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء أو المقتنة في إطار عقود إجازة أو إيجار مالية. في العالم، رئيس البرلمان الإيراني يحذر من أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، مشيرا إلى أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. باكستان تشدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران واحترامه لإتاحة المجال للدبلوماسية. تراجع أسعار النفط 1% اليوم بعد قفزة قاربت 6% في الجلسة السابقة، وذلك بعد يوم من بدء تطبيق عملية ترامب التي أطلق عليها اسم مشروع الحرية لفتح مضيق هرمز. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله استهدف قواته جنوبية لبنان وشمالية الأراضي المحتلة ب70 مسيرة منذ 17 من أفريل الماضي، 11 منها فقط أصابت أهدافها وفق زعمه. وختاما، استشهد فلسطينيا وإصابة آخر بجروح خطيرة فجر اليوم في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية استهدف تجمعا لفلسطينيين شمال مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
2: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

صباح الخير، صباح الانوار، صباح الخيرات، شل نهاركم اسعد الايام. هذا صباح جديد من صباح التوينس، ان شاء الله يكون مبروك عليكم وين ما انتم تسمعوا فينا، يكون هكا حافل حافل بالاخبار المزيانه وحافل بالحركه وحافل بهدايا ربي لينا، الهدايا بكلها. ينجم يكون الهدايا نتاعك اليوم شخص محلي هكا صباح صبحت عليه، عطاك فكره، عطاك حكايه. ينجم يكون الهديه رب العالمين، فرصه جاتك اليوم باش تكون الهديه ورقه صحه بكل سهولة وبكل يسر. أنا نقول إن شاء الله يكون نهار مزيان ويحمل معاه كل الخير يا ربي. بعد شوية نحكي على هرم الأولويات، دي معناها مفتاح ياسر مهم في الحياة، أنه نرتب أولوياتي. طبعا بعد نشوفوا هل كي رتب أولوياتي أنا وين حط روحي، مهمة ياسر ذا الحكاية ذي، إن شاء الله نخلطوا لها اليوم كانش تكون موضوعنا في حصة أخرى، خطر زدة ترتيبك أنت في الأولويات مهم ياسر. هرم الأولويات بعد شوية بش يكون حاضر معنا مع أروى الحامي، خبيرة في تطوير الذات وفي الطاقة. أيضا نحكيه على أسعارنا اليوم كما كل يوم زيدة، أما اليوم الوجه هي قبلي ونمشيه لسوق المواشي في قبلي ونشوفه الأسوان بقديش اليوم. شيف توفيق التبيني يحضر معنا اليوم ونحكيه على البركوكش على الطريقة الجربية، وإحنا مازلنا في شهر التراث والاحتفال بشهر التراث. كما كل نهار ثلاثة كون لباس تكون للحيوانات اللي تعيش مع الإنسان واللي يشريها الإنسان بالذمة ويربيها ويتبنيها، فمع سخانة الطقس مع الحشرات اللي موجودة كيفاش نجم نحمي القطاط نتاعي اللي مربيهم في الدار، أو كان فما زاد سلوكيات نجم نعملهم حتى مع القطاط البرز، ده علاش لا. كي العادة رحلتنا مع البكالوريا متواصلة مع تاكي أكاديمي، وانتوما تنجموا تكونوا عنصر فاعل في الرحلة هذية، تدخلوا تتفرجوا في الفيديو الخاصة بتاكي أكاديمي وتاجي ثلاثة من صحابك خلي يحضروا الحوار هذية وتاجي تاكي أكاديمي زايدة. كل يوم نعطيو مفتاح مزيان برشا لتلاميذ البكالوريا، منين تبدا تحضر الماتير نتاعك، شنو السر في انك تنجح وتنجح فتره المراجعه مهما كان المستوى نتاعك، سواء انت كنت انسان منظم وتخدم من اول العام ولا تلحق تويكا قاعد تلحق في حاجات معناها تخلط عليهم خلوط، مهما كان البلاصه اللي انت فيها كيفاش تنجم تحسن من المستوى وتخلط البكالوريا في افضل حال. عادل الهليلي استاذ في علوم الفيزياء بعد شويه يعطينا الاساسيات بالنسبه للفيزياء والكيمياء الشيمي. نعرفوا حقنا اليوم مع الاستاذه ساميه بن موسى، كي نخرج من الكريم من دار الكري شنو حقي، كي خرجني شنو حقي، كي نحب نخرج شنو حقي، والقانون يضمن الحقوق بعد شويه نحكيوا فيه. نكونوا في القروين اليوم مع مكرم الهداجي، وهكا احلى نختموا بها حصتنا اليوم في دور المهندس، انك تكون عندك مهندس معاك قديش يربحك فلوس، إذي نحكيو فيها زيدة إن شاء الله اليوم. مرحبا بكم، هكا موزيكتنا نبدأ بها، إن شاء الله صباح مبروك عليكم.

0: مفاتح الدنيا.
1: صباحكم بالخير، نهاركم مسعد الايام. مفتاح جديد للدنيا هذه الحلوه المزيانه اللي انت كيفاش تغزر لها، راهو اذا كان غزرت لها من الجانب انه كل شيء يتعدى وربي في الوجود وكل مشكله الا وليها حل، ما تضيت تصلح لي اروى قانون التضاد يقول هكا، يقول بما انه فما النهار وفما الليل، بما انه فما الانثى وفما الذكر، بما انه فما زاد الحل وفما المشكل، او فما المشكل وفما الحل. القطبين زيداي
2: القطبيه هذيك كل شيء موجود. صعب صباح الخير.
1: فانت كيفاش تحب تركز؟ تحب تركز على قطب المشكل ولا على قطب الحل؟
2: صحيت
1: ان شاء الله ما بعضنا نتعلموا نركزوا على الحل، خاطر كي تركز عليه تولي تراه.
2: أي.
1: احنا المشكله اللي معناتها حكايتنا انه في وسط المشكل نتغمسوا غاديكا وقال الاخر وتطلع لنا الدجاج الاكحل ونوليو نعيشوا المشكله
2: ما تنجمش تشوف الحل على خاطر كسي انت مخك الكل مليتو بال
1: اي دجاج لك حل دربيك
2: اي كسي.
1: دونك انا نتمنى على رب العالمين انه الكلنا نمشيو في المفهوم هذا. هون عليك راهو كان فما مشكل راه قدامو حل. دورك انت انك تهفت شويه روحك، تهدى شوي وتركز على الحل. اكهو دونك اليوم موضوعنا مفتاحنا هو الاولويات اللي هي حل مهم ياسر في الحياة. كان تعلمت الهرم هذا متاع الأولويات وطبقته ديجا مشاكل واحدة واحدة ما غير ما أنت تقعد تخمم فيها كيفاش باش تحلها باش تحل واحد.
2: سبحان الله. واليوم شكرا يا ريم ومحليها طاقتك على الصباح. إن شاء الله في ميزان حسناتك. كل دبدبة من صوتك هكا مريحة، والله ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: والله يا أروى كل ما جيت طلع لي المورال تقول لي ريم صوتك يرتاحني بيا.
2: والله يعطيك، لا تعطي ما شاء الله، تعطي إنرجي معناتها السيدة المستمعين محظوظين.
1: عايشك.
2: ديما انا نحبهم السادة المستمعين من ما هما يسوقوا في الكوجينة في اي بلاصة نحبها، كان توا ما تنجمش تقيد اللي باش نقولوه ترجع تسمع الحصة. راهو اهم من كل شيء مش ان نسمعوا ان نطبقوا، وباش نطبقوا لازمنا ورقة وستيلو ونكتبوا. هذه حياتنا. كيفاش تحب تعيش ريم؟ تحب تعيش نعيش وكهو ولا نحب نعيش كاليتين تاع عيشة؟ نحب نعيش عيشة مرتاحة، هذه اللي نبحثوا عليها الناس الكل. باه كيفاش باش نوصل لها يا أرو هالعيشة المرتاحة هذه؟ نسأل أغلب الناس شنو أحوالك. الحمد لله وكما تعرف نجري جري جري جري جري، تتقال الكلمة هذه
1: تتقال برشا.
2: جري جري الحمد لله. اش باش نعملوا؟ الحمد لله. اللي يقول لك الله المستعان هوبيك ربي
1: صحيح.
2: واللي يقول لك اش باش نعملوا نهار كامل وانا نجري. اليوم نحب نفرح السادة المستمعين النموذج اللي قدامكم توا انا والا انت زيد ريم، خطرنا نعرف نحكي وانا وريم كنا في مرحلة ما من حياتنا في الجري هذا هكا ولا أي. فاليوم اللي انت قاعد تجري وماكش حاسس بعمرك وقاعد تحس في روحك تعب، نعطيك البشرة راك اليوم كي تطبق حاجات كيما شوفوا باش تمشي طيب مثلا كسكسي ولا ملوخية. انت باش تحط لي زانغريديون المكونات باش تحط لها باش تاع كيما يقولوا بتاويل هالحاجه باش تطلع لك ملوخيه بنينه باش تطلع لك كسكسي بنين. اليوم احنا باش نحطوا دي زانغريديون جدد في حياتنا اللي ما كناش حاطينهم، النتيجه بالتالي ستختلف ككونسيكونس.
1: حاجه اخرى يا اخي، انت الملوخيه والشيف بحذانا يسمع فينا. يا اخي انت الملوخيه كيما تطيبها على نار هاديه وتقعد سله سله، كيما انت تحطها على نار قويه وتطيبها في 3 سوايع و4 سوايع وتحطها
2: صحيح
1: نفس البنه
2: صحيح.
1: فلذا احنا باش نعطيو دي زانغريديون جدد مكونات تزيدهم لحياتك هكا تذرهم ذرين
2: وتصبر
1: وتعطيهم على نار هاديه
2: صحيت على خاطر باش يعطيو اكلهم. باهي نبداو. قلنا اغلب الناس قاعده تركض تلقاها ماهيش مستمتعه بعائلتها، تلقاها ماهيش تجري تجري تجري وفي الاخر اخر نهار انا شنو عملت. باهي اليوم انا نقول لهم اول الهرم اللي انت باش تبدا بيه الاتصال بالله. راهو شوفوا كي نقولوا الاتصال بالله برشا يقول لك والله هاني نصلي ونقرا قران وما والله ديما في خوف وديما في جري. الاتصال الحقيقي يا جماعه انك انت في يومك اول ما تبدا، خاطر يبدا فما خيط مقطوع مع الله، كانك تحارب في الدنيا بصدر عاري، كانك دخلت الحرب وانت لا عندك لا شو يسميهم هذوكم اللي كانوا يحملوهم في الحروبات، ما عندك اكيك بصدر عاري قاعده تحارب. ليه؟ ماني انا عارف، مش انا عارف اللي رب العالمين قال لي راك يا عبدي عندك لازمك تتصل بي باش تكون انت في مأمن. واذا عزمت فتوكل، تعرفوا من الايات نعرفوهم الكلنا ونتعديوا عليهم. فخلوتي مع الله راهي شحن. ما الناس نعرف تقول لك والله نصلي ونبطل، ولو اتصل بربي ماكش تصلي.
1: هي اتصل، ما انت فقط حبيت نفهمها كلمه اتصل، هو انك تكون انه يكون ربي في بالك، انك تكون وانت تعدي في نهارك معناها تكون في معيه الله. ايش معناتها في معيه الله؟ معناها كي عندي دعاء نهز عيني وندعي له، معناها كي عندي شكوى نهز عيني ونشكي له. هذا الاتصال. يعني احنا ما نديرش نحكيوا هنا لا على صلاه ولا على صوم، نحكيوا على انه في نهارك
2: تفويض.
1: معناها اي حاجه فرحتني نهز يدي ربي ونحمد، أي حاجة حاجتي بها نهز يدي ربي وندعي، أي حاجة قلقتي نهز يدي ربي ونشكي.
2: من باب الاتصال بربي. اللي يسمع فيها تو في نهار ويقول شنو باش نعمل اليوم، من باب اتصال بربي. الاتصال بربي تنجم لقيت اليوم شخص عمال النظافة عطيته دبوزة ماء، اتصلت بربي انت هنا باش يعطيك أجرها. تنجم تكون اليوم قلت كلمة طيبة، اتصلت بربي انت هنا. تنجم اليوم قلت أنا من اليوم باش نبدأ نحفظ آية قرآن، اتصلت بربي. من اليوم باش نبدأ نفعل الآية ذيك، من اليوم باش نبدأ نقرأ صفحة قرآن بركة، من اليوم باش نسمع في كرهبتي سورة قرآن، من اليوم باش نبدأ نقول يا ربي أعطيني. يجي
1: نسمع في كرهبتي حتى آية، حتى ما نعرفش انا حديث، حتى اي حاجه،
2: اي حاجه،
1: اي حاجه تخليك تقول اللي انا معناها فما
2: اليوم. اليوم اللي يسمعوا فينا بعد الحصه هذه، امشيوا اعملوا خلوه دقيقه دقيقتين، حتى وانت في سيارتك اقف قول دقيقه توا باش نحكي. تشوف تدخل عبد
1: يعطيك صحه على تفسير كلمه الخلوه، راه مش نحكيوا معناها باش تدخل في نهار ولا نهارين ولا عشويه ولا راهو انك تسكت شويه. تسكت شويه وتركز فقط في دقيقتين من زمان وتدعي شنو تحب انت تدعيه. هذيك فرق، احنا بلغتنا احنا نقول فرقت قربتك
2: صحيح.
1: وبالحق معناها بينك وبين خالقك
2: عملوها،
1: هذيك هي خلوة واني انا وربيك هاو فقط.
2: الراحه
1: هي الصلاه يا اخي، صلاه ماهيش خلوه هذيك، ما خلوه مع ربي.
2: ساعات احنا ربي يهدينا ندخلوا للصلاه ونكملوا الصلاه وما مخنا ما نعرفوش لا قدام من ركعه ولا تصير
1: تصير برشا شنو تصير.
2: فاليوم نستدعى الناس الكل وانا اولكم
1: والله.
2: انه اكل خلوات يا ربي اعطيني، يا ربي راني تعبت احكي له، انما اشكو بثي وحزني الى الله لربي. تشوف كيفاش تقوى. المفتاح الثاني حب الذات. من اولوياتك حبك لذاتك. ساعات يعرضوني هكا دي كومونتير ولا يبعثوا لي مساجات، والله ما احلاه الكلام سهل اما التطبيق صعيب. لا نقولكم انت صحيح، هو فما صبر واستمراريه. انا اليوم في نهايه يومي نقول شعملت اتصال بالله، ما هما دي زانغريديون باش يعطيوك الاكله باهيه. ما تنجمش تحط لي دي زانغريديون خايبين والاكله تطلع خايبه. المهم حب لي ذاتك، ما تدخلش في جدالات مع الناس تتعبك. طاقتك وين ماشي؟ خاطر انت عندك مخزون.
1: احنا في حب الذات، احنا
2: اي حب الذات.
1: دونك حاول ما تدخلش في جدالات،
2: اي اعطي وقت لروحك، قراءه قران، قراءه كتاب، حاجات تطورك في يومك. قول انا فاش تعدى نهاري، قيم روحك. عديت ساعه في التليفون؟ لا، يمكن ربع ساعه نعديها في التليفون نطلب امي واختي، ومن بعد نعدي ساعه غير ربع نقرا كتاب يفيدني، والا نعمل اكتيفيتي ولا نتعلم مهاره تفيدني. هذا هو انك تحب ذاتك، الوات تعمل مارش في حب الذات. مش نحكيوا على العناية الجسدية داخلة في حب الذات. ما تنجمش انت اليوم تكون ماكش لهي لا في رياضتك لا في حد شيء، وانت تنتظر انه جسدك بشي. جسدك هو الموتور اللي من المفروض به يوصلك الاخر عمرك وانت في صحة جيدة لين تموت. فالحفاظ على الجسد بالنوم بالاكل الباهي هذه من الاولويات. بعدها الاولوية العائلة. قداش من واحد يكبر ولاده وهو يقول لك والله كبروا ما نعرفش عليهم. ساعات انا يجيني ولدي يبوسني، ما نفيق ببوسته الا بعد ما يمشي. انا نبدا غاطسه في الخدمه، نعلق على الخدمه، نقص ونمشي نبوسه. ننساو لحظات مع وليداتنا، اعمل سويعه نص ساعه في الدار ملمومين كما كنا قبل. شفت قبل كيفاش كنا؟ تروح تلقى امك تلقى قاعده. خلينا نرجع، هذايا الكل يغذيك يشحنك.
1: وهذه وختاما خطر انتو نكملوه ان شاء الله
2: هرم
1: الأولويات بإذن الله جمعة داخلة. وختاما بربي راهو ككلمة اللغالب احنا تو مطالبين بالخدمة ويزمنا نخدمه معاش عنا الوقت شنقض مع أولادنا كأمهات مش يسر صحيحة على خطر هي مش الكم هو لكاليتي النوعية تجب تخدم انت نهار كامل تروح الخمسة ستة ميسالش فوض حاجات اللي تنجم تفوضهم للغير قدين دار ولا حاجات كيما هكا. وحتى المومون تاع الكوجينه هاو شيف يسمع فيا المومون تاع الكوجينه ذيك متعه احنا فما حاجه اسمها معناتها لا ثيرابي افيك لار معناها العلاج بالفن والكوجينه فن يعني احنا كي ندخلوا انا وبنياتي ولا انا وليداتي ولا حاجه وكل واحد يعمل حاجه وكل واحد يقول كلمه وذيك مسح الطاوله وذيك يقص معايا وذيك كذا والكلنا نتشاركوا في الحاجه ذيك واحنا نحكيوا مع بعضنا واحنا نفرغوا في قلوبنا لبعضنا وهذيك زيدا راهو معناتها لحظه من لحظات هاك تخدم وهاك دخلت الطيب كمامة ما أنت معاهم لنا عودة النقطة هذه متاع العائلة هي تكون إن شاء الله نقطة بداية في بقية الهرم اللي مازال متواصل في تنظيم أولوياتنا وحياتنا. شكرا لك أروى الحامي خبيرة في تطوير الذات في الطاقة أيضا شكرا لك.

0: قديه اليوم؟
1: نهاركم أسعد الأيام، 9:27 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نمشيو لقبلي، ندخلوا السوق المواشي بقبلي، ناخذوا الأسوام بعد شوية. زادة الشيف توفيق التبيني يكون حاضر معنا، نرجعوا لواحدة من الأكلات اللي نحبوهم أما ساعات ما نتجرؤوش أن نطيبوهم، أو يقول لك والله ما عنديش الروسيت نتاعها. وإحنا في شهر التراث الحقيقة مع الشيف نتاعنا الكل، رجعنا لك الماكلات الزمنية اللي تهزت شوية اليد عليهم، عشنا نعملوهم برشا. دونك بعد شويه نعملو بركوكش على الطريقه الجربي. سي علي بن عون، نهارك مبروك.
2: نهاركم اسعد الايام، تحياتي لكل مستمعي اذاعتنا.
1: ربي يخليك يا سيدي. ايه تعطينا فكره على سويم اليوم؟
2: اليوم نهار مبروك. احنا ما عندنا زوج اسواق كبيره، سوق الماشيه، سوق الثلاثه في قبلي، في قبلي المدينه، وسوق الخميس في دوز. الاسعار الحقيقه منها رغم الناس يقولوا غاليه شوي ومرتفعه، لكن مع الحياه من النيفو دي في، من طريقه الحياه، على كل حال كل قدير وقدره. هي العيد سنه عندنا، من 700 نقدروا نشروا علوش صغير يعيد عمره 6 شهور أو أكثر شوي، حتى لل 2500 مرها العلوش الكبير، مرها كل عيد، كل عائلة وعددها. على كل حال اللي ناوي يشري وبفلوسه يلقى في السوق الاختيار اللي حالته به. هذا بالنسبة إن شاء الله عيد مبارك للجميع. نرجع لبقية السوق والخضروات متوفرة بكل أنواعها. ثم الغلاء شوي في حاجات مفقودة، مثلا زي الفلفل الحار ب3000 والفلفل الحلو ب4500، البطاطا من دينار 800 حتى 2100، الطماطم ب3500 ما زالت غالية، السلطة 3500، الفقوس 3500.
1: سنة كي تقولي سلطة ب3500 معناها ليتو الخس، الخس وليتو ولا
2: ايه
1: 3500
2: 3500 الكيلو
1: به.
2: ايه غالي غالي غالي. الفول الاخضر احنا نقولوا فصاص بالدينارين، الليم ب2800، القرعم مازال شوي مازال ب3 دينارات.
1: باي.
2: البصل عندنا نوعين، منها الاخضر والعادي ب1500 و2500.
1: باهي.
2: الجلبانه نورمال، الجلبانه ب4500 عاديه.
1: ايه.
2: اللفت والسفناريه من 2000 ل2500.
1: ايه.
2: الثوم القديم، الثوم القديم ب8 دينارات الكيلو.
1: ايه.
2: المعدنوس والكرافس والتابق يعني حشيش.
1: اي وجديد وجديد وثوم جديد.
2: نعم
1: وثوم جديد، حتى طايح ثوم جديد موجود.
2: ثوم جديد معناها بالربطه، الربطه فيها معناها ثلاثه روس ب 2500.
1: اي حبي.
2: اي مش خايب.
1: اي
2: بالنسبه للغله ثم شوي غلاء، البطيخ ب6 دينارات الكيلو، الفراس ب8 دينارات، التوت ب7500، الخوخ ب6500، المشماش 6500، وسلطان الغلال التفاح ب10000.
1: ليه سلطان؟ سلطان ونص زيد. شنو؟
2: نرجعوا للبرشني، يا ربي يبارك لك يا
1: سلطان.
2: نرجعوا للبرشني، البرشني والعلوش ب50 دينار.
1: ايه.
2: القعود 27 و32 يعني مخلط والا هبره.
1: ايوه.
2: العجل 37 و47 يعني مخلط وهبره. اللحم الابيض سكالوب ما هم 17 دينار و900، والدجاج ب8500.
1: هو انتم سي علي عندكم القعود يغنيكم على كل شيء، يعني
2: وصحي اكثر من
1: صحي اكثر وبنين وموجود واسوامه مقبوله، وتلقاه كان في الجنوب تقريبا، معناها تو احنا هنا لوج على الحمل القعود تو ما تلقاهش
2: الجنوب كامله.
1: جنوب كامله
2: قابس مدنين تطاوين قبلي قفصه.
1: تو الحمل قعود نجم تحطه وتقول هذا علوش يقرب لبعضهم في المطعم.
2: هو مسمينا علوش البل، علوش الإبل.
1: أحسن
2: تحته حمرة كم العلوش. وما فيش حتى شحم.
1: هذا هذيك علاش قلت لك توما، هذيك علاش قلت لك محظوظين يغنيكم على اي لحم اخر. شكرا لك.
2: الدقله والبنت في الربيع.
1: ايه؟
2: مع اللحم العلوش، كسكسي قمح.
1: ايه؟
2: اللحم العلوش.
1: ايه؟
2: هذه احسن شهيه معناها، ومرحبا بالجميع.
1: شكرا لك يا سيدي، يعطيك صحه. سي علي بن عون، رئيس المكتب الجهوي لمنظمه الدفاع عن المستهلك. الحقيقه الغله غاليه برشا في قبلي، هو حتى لهنا غاليه، ما الحقيقه الاسواق ارحم ترايف، معناها احنا هوني

0: كيلو الفريس فما ب5000، كيلو التفاح فما ب7000، كيلو الخوخ فما ب5000. فإن شاء الله هل هذه ديما مدخل الربيع يكون صعيب شوي في الأسوام، وبعد تربح الدنيا إن شاء الله وترجع الأسوام تتعدل. بعد شوي نكون معكم في بنا ومنفعة، وتويك نعمل ترتيحة مزيانة مع الموسيقى.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم،
1: وين ما كنتم.
3: الدكتور حكيم.
4: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان، كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها. وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه وتمس جلدة أمه، المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
3: الدكتور حكيم.

0: بنا ومنفعة.
1: بنا منفع اليوم يحضر بحضرنا الشيف توفيق التبياني. نهارك أسعد الأيام شيف.
2: نهارك زين صباح الخير.
1: شنو الأحوال؟
2: الحمد لله عايشك.
1: من الماكلة جربية؟
2: ماكلة زمنية مع الطريقة الجربية.
1: معناها هي مش موجودة في جربة برك؟
2: لا مش موجودة في جربة برك، موجودة في البلايس الكل.
1: أيوة. اليوم شنو نخصه بالذكر؟
2: البركوكش
1: على الطريقة الجربية.
2: صحيت البركوكش ما يتكلش كان جاري وما يتكلش كان في الشتاء.
1: هو ساعة البركوكش هو كعبة الكسكسي
2: الخشينة.
1: الخشينة برش
2: المزلوقة سموها
1: يظهر المحمصة. يظهر لي أخشن حتى من المحمصة.
2: اي هكاك
1: هكا ولا
2: ايه هكاك ايه. احنا نقوله نمر ثلاثة
1: مش رزينة.
2: تتكل بنينة.
1: ايه.
2: عندها روح عندها فاحة.
1: ايه.
2: فهمتني
1: ذي
2: والماكلة التطيب روح
1: روح
2: نفس.
1: صحيح. وتعرف حاجه شايف هو يمكن ازدراهم قبل كانوا ما هي تتعول.
2: أي.
1: البركوكش يعولوا
2: كما
1: يعولوا المحمصه كما يعولوا الكسكسي وغيره.
2: أي. أي.
1: يمكن السر زاده في انها ما ترزنش العبد انهم قبل كانوا كيعولوا يعولوا يا بالقمح يا بالسميد. سميد السميد اللي بالالياف نتاعو
2: القمح
1: صحيت
2: وسمي
1: صحيح. فتلقاها حتى كانها معناها تراها بالعين خشينه تلقاها
2: خفيفه.
1: كيما الكسكسي مثلا تو كيما تاكل كسكسي عوله كيما تاكل كسكسي مثلا
2: هكا فما فرق زاد حتى في الروز والشربه.
1: صحيت
2: الشربه لسان عصفور.
1: صحيت صحيت
2: نجموا نعملوها كيما الروز اما خفيفه وتحفونها
1: هذا هو
2: مزيان.
1: يلا الطريقه نتاع البركوكش.
2: الطريقه نتاع البركوكش اليوم انت تعرف تو ربيع نصلي على النبي. الفول موجود أخضر
1: والله يهبط.
2: الجلبانة موجودة العدس موجود.
1: أي.
2: السلق العربي موجود.
1: موجود
2: وحتى الحريقة موجودة.
1: تحطوا فيها الحريقة؟
2: نجم ونحطوا فيها الحريقة. أي. زاد الله وحد.
1: أي.
2: فهمتني؟ أي. يعني أمي لقيتها تعملها زاد بالحريقة
1: راهو منفعة كبيرة هذا اللي تحكي فيه.
2: راهي الحريقة فيها خمسة فيتامينات من أقوى الفيتامينات في كل شيء.
1: صحيح
2: فهمتني؟
1: صحيح.
2: أقوى من البرتقال
1: والله العظيم
2: بالله أقوى من البرتقال. البركوكش نعملوه نخلطوه كيما الطريقه على الطريقه الجربيه. حطوا له
1: معناها كيما الرز الجربي.
2: كيما الرز الجربي بالضبط.
1: حطيته طماطم نتاعو حطيته هريسته.
2: صحيتك.
1: وانا ونقص فيه سلق ونقص فيه حريقه.
2: وانا من محبين الهريسه العربي.
1: هي
2: انا من محبين الهريسه العربي. ماكله ما فيهاش هريسه. وقرين فلفل. كاني مانيش
1: هو راهو الشيف اللي معناها مختصين في الماكله الزمنيه.
2: صحيت.
1: كيفك تاو مثلا اختصاصك تلقاهم الهريسه العربي قبل كل شيء.
2: قبل كل شيء انا هذيك.
1: وطريقه التقديم تاعهم تلقاها طريقه التقديم التونسيه الزمنيه القديمه.
2: يعطيك الصحه هذيك هي. انا الحمص الفول العدس شويه كركم شويه فهمتني انت كل واحد وقديره قدره شنو يحب يحط. الحم العلوش يحط اللي يحب.
1: دجاج سكالوب ما عندكش باش تحط فيه. هو شنو في عذر روز جربي. هو بركوك الجربي
2: ولا.
1: يعني تقص فيه الخضروات
2: ديك
1: السلق وحريقه معدنوس اللي هو
2: حريقه تتسمط وتتهيقل فهمت وتتعصر ومن بعد تتعطم والله فيه بنه غير عادي.
1: باه المده نتاع التطيب نتاعو تقعد برشا.
2: لا لا لا لا لا
1: لا
2: ما تفوتش 35 دقيقه كيما الروز.
1: بالضبط
2: بالضبط.
1: الروز باش يجينا كل كعبه وحدها
2: فيسعه
1: يتيب لنا فيسعه في العاده هو رز جربي نخلطوه طماطم هريسه فاحو
2: كله
1: كله نخليوه نقولوا نحن بلغتنا يرقد في الفاح نتاعي.
2: صحيح.
1: وهذا كيفاه
2: كيف
1: كيف
2: كيف بالضبط.
1: يعني نحيت الحم طاش عملت انا نحيت الروز حطيت البركوك.
2: حطيت البركوك
1: واضح. شكرا لك شيف توفيق التبياني. هذا البركوكش على الطريقه الجربيه. شكرا لك
2: الصحه. ميرسي.

0: التسعة وخمسة واربعين دقيقة. الدكتورة سارة المساوي طبيبة بيطرية. نهارك أسعد الأيام دكتورة.
1: نهارك زين. مرحبا.
0: شو الأحوال؟
1: الحمد لله لاباس.
0: في فورمة ربيع
1: في فورمة.
0: ما عندكمش مشاكل في الربيع؟ يعني كل واحد جد بلايستو. لا عندكم مشاكل لكلاب لقطات لحد شيء هكا ولا؟
1: فما شوية مشاكل.
0: اي هذيك مع السخانة نتاع الصيف نحضروا في رواحنا ليها ولا؟
1: اي نحضروا في رواحنا.
0: فوالا اللي هو موضوعنا اليوم اللي هو الناس اللي تربي القطاطس ترد بالها مع السخانة كي تطلع السخانة مع الحشرات اللي موجودة واللي ماشية وتكثر زادة، نردوا بالنا كيفاش نحميوهم. وأنا كنت نحكي في المقدمة دكتورة قلت زادة لو ممكن أنه نطبقوا النصائح هذه حتى على القطاطس اللي في الشارع.
1: اي شخص.
0: ونربحوا أكل الأجر هذاك زادة. معناها الفكرة ما تمش خايبة حتى
1: تعرف. أي شخص.
0: أي. أعطيني دكتورة كيفاش نجم نحمي قطوسي من الطقس هذا أو الطقس اللي داخلين عليه، تطلع الحرارة وتطلع معاه كم الحشرات.
1: باه احنا كي باش تسخن الدنيا فما باش يوليو فما برشا حشرات يطيروا واللي هما ينجموا يلصقوا في البدن نتاع القطاطس نتاعنا. باه احنا كيفاش نفيقوا بهم؟ باش نفيقوا اللي نلقى فما القطوس نتاعي عنده تهيج في بدنه قاعد يحك برشا، يساعد فما قطاطس يبداو يقلعوا في شعرهم كاريمون، يولي فما بلايص فارغين في البدن، ينقص في الماكله، يجرح في روحه. معناتها يجيك قال لك راه عندي قطوسي راهو في ورا وذنيه ورا راسه في اخر ذيله راه فما بلايص فارغين من الشعر، ينقص في الماكله ساعات. معناتها حشرات هذوما يخلي هما بيدهم يكونوا سبب نتاع فقر دم عند القطط. وحتى فما امراض تمس الكبد يكون سبب نتاعها البرغوث اللي هذيا اللي موجود. به
0: يتعدل البشر بربي هالبرغوثة؟
1: ما يتعديش. ما فما شكون عندهم دي زاليرجي منه. انا بيجي عندي اليرجي منه دونك نبدا ان كونتاكت مع حيوان عنده دي بوس دونك بيجي نتقلق نولي نعطس شويه تجيني شويه حكايه.
0: اما ما يعديش
1: اما فما ناس اللي عندهم فون اليرجيك دوكا وحدهم.
0: هذيك لا تقلق بالاليرجي مش عدوى مش ولا عنده برغوث.
1: لا مش فما ناس جوست لو ما عندهم اليرجي. باهي. وهو الحيوان نرجع نقول لك اللي هو بيدو البرغوث هذاك يبدا في بدنه باش يتقلق باش معناتها يولي ديما ستريسي. فهمت؟ دونك احنا شنو نعملو؟ فما دويات نجمو نستعملوه باش نهتمو بالنظافه نتاع القطوس نتاعنا. حتى ولا كان القطوس عايش في ابارتمون في السيزيام ايتاج راهو ينجم بك حلين نتاع الشباب وكل شيء يدخلو ويكون عرضه للحشرات هذوك. فهمت؟ دونك احنا عنا ادويه نستعملوهم بصفه شهريه للحيوانات.
0: ادويه ولا مواد نتاع تنظيف؟
1: لا فما ادويه
0: اللي هي ما عنده شيء ولا نستعمل الدويه.
1: ما هما عندهم افي نتاع بريفنتيف اللي احنا نقيوه وكاين عنده هاكا يتقتلوا معناتها ما يقعدش فيه. فهمت؟ دونك احنا نوليو نستعملوا الدويات هذوكم. فما دي بيبيت، فما بخاخات، فما دي كولي، حسب طبيب بيطري شنو يعطيك.
0: خاطر فما كان تلبس كوليه ما تقعدش كلهم تعملوا في الدواء.
1: لا
0: تلبسوا تنسي.
1: اي باغ كونتر فما حيوانات كي يلبسوا الكوليه يعملوا دي زاليرجي. دونك هذيك قلت لك لازم الطبيب بيطري هو اللي يقول لك شنو النوع ويفسر لك. معناتها سورتو اللي يبدا كي غير مربي حيوان وما راش الحاجات هذوكم. فهمت؟ خاطر فما اليرجي دو كونتاكت. فهمت؟ فما شكون يتقلق. لازمنا سورتو ديما نمشطو الشعر تاع قطاطسنا كل يوم. ماذا بينا نحاولوا ديما نخليوهم نظاف، نقصوا شويه من الشعر وما نخليوش القطوس يوصل اللي هو عنده دي نو في بدنه. خاطر فما قطاطس راهو يولي كيما كبه كارمون. خاطر هو مسكين معناتها لسانو احرش وهو يبدا ينظف في روحه دونك بلسانو يبدا يلحس في بدنه دونك يعمل اكل كبيبه هذيك كانوا موليه موش طول الوقت هو يمشط له في شعره دونك يتقلق على الاخر.
0: مالا نتاع الشارع شو يعملوا؟
1: نتاع الشارع
0: لترى عندهم لا كبه لا حد شيء.
1: اكزاكتومون مكثيتهم يبدا شعرهم طايح على خاطر عندهم البرغوث وحشرات تبدا على بدنهم دونك هي بطبيعه طايح شعر. هي حكمة ربي اللي ما تلمو اكسبوزي في الشمس دونك البروتكسيون نتاعهم بارابور للحيوانات تاع الدار تبدا خير. فهمت؟ معناتها البوم نتاعهم تبدا اقوى تحمي روحها اكثر من الحيوانات اللي عندنا في الدار. فهمت؟ وكذلك حكمة من عند ربي اللي هما القطاطس اللي عايشين في الشارع يبداو اقوى شويه في الحاجات هذوما بارابور للقطاطس اللي عندنا في الدار. مي سا نونبيش يوما يبداو تعبين تاع داخلين على الصيف. ماذا بينا نسكل تحط مي
0: تحط ماء،
1: نحطوا لهم ماء خلي يشربوا صحيح، ونحطوا لهم معناتها بلاي
0: صغار. قبل ما نختم معاك دكتورة سارة ميسوي، نحب نسأل إذا كان أنا مثلا قطوسي عمل له دواء ولا حطت له الكولي ويخرج للشارع، نجم ياخذ العدوى؟
1: لا يبدا بروتيجي، حتى كي نجي تجي باش تقرصوا برغوث باش يلقى البرودوي على بدنه، دونك ماهيش باش تمسوا.
0: فوالا بالنسبه للماء نحطوه في الشارع، بربي سؤال هكا على الطاير، تشرب منه قطوسه او يشرب منه كلب ما يقلقش؟
1: ما يقلقش،
0: فماش عدوى تصير معناها من الماء هذاك اللي هما تشاركوا فيه برشا؟
1: شوف كانوا هو الحيوان مريض بحاجه ولا فما ريسك نتاع عدوى نتاع حاجات، ما احنا ما نجموش مثلا نقول انا مانيش باش نحط خاطر نخاف لا يعديو بعضهم، معناتها دونك احنا نحطوا برشا. حاجه واحده كي نحطوا الكلاب اون جينيرال يحبوا لي باسين يبداو كبار، دونك يمشي لها القطاط يحب ديما لي باسين الصغار، دونك حتى كي تحط كي
0: تحط وحده صغيره تمشي لها القطوسه، حط وحده كبيره تمشي لها الكلب،
1: يختاروا
0: هاو استوس مثلا.
1: فوالا
0: نولي انا
1: والعصافر زاد يجي يشربوا،
0: فانا نولي في الاخر هاو استوس انه في عود نحط وحده برك نحط زوز باش القطوس يشرب والكلب يشرب، وكل واحد بالحجم سبحان الله يعرف لي هذيك ليه، القطوس يمشي للصغيره والكلب يمشي للكبيره.
1: اي اكزاكتومون.
0: شكرا ليك دكتوره ساره ميساوي. كيفاش نحمي القطاطس نتاعي من الحشرات؟ سهل برشا، حشرات وكثرتهم يساوي برغوث، برغوث يساوي حكاك نجم بعد يولي ديزانفكسيون، دونك باش نحميهم سهله برشا الحكايه، اما دوي سبراي اما كوليي اما دوي يتحط معناها حتى مش
1: دي بيبات يتحطوا
0: بيبو، هو لو فيتيرينير نتاعو يقول له انا هو اللي يمشي معاها اكثر وتتحل المشكله في لحظه زمنيه، وحتى كان خرج وحتى كان معناتها في الشارع معناتها تتعامل مع قطاطس عندهم البرغوث قطوسك يقعد محمي. شكرا ليك ساره الميساوي. بعد العشرة نتاع الصباح ان شاء الله بعد الموجز باش نكونوا ان شاء الله في رحله البكالوريا مره اخرى مع الفيزياء والشيمي. احنا المره فاتت دوري ما حكيناش على الشيمي بكل، ان شاء الله باش نحكيو عليها المره هذيا، طريقه المراجعه الصحيحه شلون الفتح اللي تخليني نجم ننجح فتره المراجعه نتاعي. شكرا لتاكي اكاديمي اللي معنا في هالرحله هذيا، وانت اذا كنت تحب تربح باك ريفيزيون من عند تاكي اكاديمي تسمعنا بعد العشرة في حوار مع استاذنا عادل الهلالي، وتاقي ثلاثه من صحابك خليهم بيدهم يستنفعوا ويستفادوا من مفاتح ياسر حلوين باش نعطيهم استاذنا بعد شويه، كيفاش نراجع، كيفاش نراجع بطريقه ناجعة بطريقة مرتاحة. وأيضا تاجي الباج متاع تاكي أكاديمي نحكي اليوم على الكري وعلى حقك وانت خارج من الكري زي ده باش تسلم دار الكري، أو يقول لك هو الملك يقول لك عطيني داري، باش نكونوا في القروين اليوم مع مكرم الهديجي، وزي ده نحكيه على أنه يكون معك مهندس ديكور وانت تبني في دارك قداش ينجم، أو مهندس بصفة عامة قداش ينجم يربحك فلوس. يلا نتقابلوا بعد موجز الساعة العاشرة.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية حسام بن عزوز يدعو إلى إصدار كراسي شروط الإيواء السياحي البديلة التي تتعلق بدور الضيافة والإقامات الريفية والمخيمات، ويشير خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن الجامعة أعدت دراسة حول الإقامات البديلة أظهرت أن 120 إقامة فقط متحصلة على رخصة مقابل حوالي 2500 إقامة تزاول نشاطها دون ترخيص. نقل أعضاء شخص متوفي تبرع بأعضائه بالمستشفى الجامعي طاهر صفار بالمهدية عن طريق طائرة هليكوبتر لفائدة المستشفيات المتخصصة في زرع الأعضاء. مزيد من التفاصيل يقدمها المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي لنادر اسماعيل.
2: صارت العملية امبارح في المستشفى جامعة أصفر بكل نجاح بتكاتف جميع المتداخلين من جراحة، وخاصة الإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. تم نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى الجامعة أصفر عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء باش يتم زرع الأعضاء ضمن ناس مستحقين للأعضاء. نحب نشكر العائلة نتاع المتوفي اللي قبلوا باش يوقع نقل الأعضاء متاع المتوفي نتاعهم. بالمناسبة دي نشجعوا الناس باش يكونوا متبرعين، لأن التبرع بالأعضاء يساهم في إعطاء حياة لمواطنين أخرين مستحقين مثل الأعضاء دي، كما القلب، كما الكلى، كما الكبد.
1: وفي الشأن الصحي، دائما تونس تحتضن اليوم وغدا فعالية منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية في أول تظاهرة وطنية مخصصة لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة الصحية والرقمية. ويتناول المنتدى 6 محاور رئيسية، أبرزها الذكاء الاصطناعي في الصحة والأمن السيبراني وحماية البيانات والتشغيل البيني لأنظمة المعلومات والتحول الرقمي للمؤسسات الصحية. اليوم 3/5 من مايو آخر أجل لخلص معلوم الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء أو المقتنة في إطار عقود إجازة أو إيجار مالية. في العالم، صحيفة وول ستريت جورنال تنقل عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها إن الرئيس دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تقول أنها ستراجع موقفها بشأن الانضمام إلى العملية الأمريكية في مضيق هرمز، وذلك بعد وقوع انفجار وحريق على متن سفينة شحن تابعة لها أمس في المضيق. وفي لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على بلدتي كفرة وجبشيت جنوبي البلاد بعد إنذار السكان بضرورة إخلائهما. وحزب الله يعلن استهداف تجمعات لآليات وجنود الاحتلال في عدة بلدات جنوبية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv. ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد.
0: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
3: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
0: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
3: ونبض الوطن. كل 3 من ماضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة. الإذاعة الوطنية تقدم
0: صباح التوانسة.

0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.
1: نهاركم أسعد ليام. يلا لنجيح ماشيين خطوة بخطوة معاكم مع بعضنا إن شاء الله، ماشيين لك الزغروطة هذيك متاع آخر العام نستنيو فيها العائلات التونسية الكل قدرة الإله سميع العليم. كيفاش باش نمشي لها؟ نمشي لها بمعنويات مرتفعة، نمشي لها بطريقة تحضير مزيانة. كان نحب نرجع لأهم كلمة قالوها للسادة اللي حضروا معانا الكل من تاكي أكاديمي في رحلة بديت عندها تقريبا أسبوعين، أكثر شوي من أسبوعين، كلهم مجتمعين على نفس الكلمة، فترة مراجعة ناجحة يساوي نجاح معناتها فوق تصورك. نتذكر سيرادون المصمودي قال لي هاي مرشومة لهنا. فالسر الكله في المراجعة، وأنا ديما سؤالي اللي نبدأ به وبالذمة نبدأ به راني كل يوم هو أنه به أنا ضعيف في شابيتر من شابيتروات، أنا ما فهمتش شابيتر من شابيتروات، أنا فتني الركب ترخيت. ديما نبدأ بالسؤال هذا لشكون؟ نبدأ للوالدين اللي سمعوا فيا توليداتهم بكالوريا ويقول لك والله فقدت منه الأمل، والله لجيب منه ربي هو نهى وتخلى وخرج وتخلى. لا يا سيدي، يجيب منه ربي وقت اللي هي نحطه للناس الكل يد في اليد، العائلة تشجع من شيرة ونقنعوه ويحط في ما في هدف معين أرسمه أنت وياه، أرسمه وحده اللي هو رانا نخلته. هذه الأولانية. واثنين للناس اللي يلوجوا على الإكسلانس، هو حاضر ويحضر وماشي جاي وعنده في قليب وعنده حلم وعنده يحب يخلط لها زيدة، هراهو فترة مراجعة ناجحة تزيدك تقريبا ما بين واحد ونص وزوز بونتو في البكالوريا. أستاذنا عادل هلالي، أنا فرحانة أني عاود لقيتك مرة أخرى.
2: وأنا سعيد جدا.
1: نورتنا برشا. النصائح اللي عطيتهم لنا في الفيزياء نفعونا برشا برشا للوليدات.
2: الحمد لله.
1: وكان ما ترجع صدى حلو.
2: الحمد لله.
1: ومكملين مع فترة المراجعة هذه.
2: إن شاء الله.
1: ما زلت في أولها هاي.
2: إن شاء الله. باش تبدأ. غدوة الباك بلون.
1: بي هو غدوة باك بلون.
2: بعد الباك بلون باش يبدأوا يراجعوا، هم تو باش يدخلوا في نسق نتاع امتحانات متتالية. حتى نهار الاربعاء الجاي ان شاء الله،
1: ان شاء الله
2: ابارتير من نهار الاربعاء الجاي باش يدخلوا في نسق نتاع 18 يوم هكاك تاع ريفيزيون حتى ل 3 جوان ان شاء الله.
1: شو نجموا نفيدوهم اليوم؟
2: نفيدوهم إجابة على سؤال. قبل كل شيء أسعد جدا بالعودة، وأعتبر نفسي أني محظوظ جدا أني رجعت للإذاعة الوطنية وما أدراك مرتين في فترة وجيزة. الحقيقة معناها شعور عجيب جدا.
1: ربي خليك
2: عايشك. التلامذة الضعاف أو اللي مقراوش ساعة، احنا باش ما نكونوش معناها نحكيه على حاجات أفلاطونية، مناش نحكيه على واحد ما مسحت شيء من 15 اكتوبر لليوم وما نحلموش اكثر من لازم.
1: صحيح.
2: احنا نحكيه على تلامذة تعداو بدي هو دي با وحضروا شوية ومحضروا شوية وراتها وجا جام في طاحلهم المورال، بقاو جمعتين وثلاثة ما مسوش حتى شيء، وتوا هما دون ليتا دي ليو. احنا شو نقول لهم باختصار باش ما نطولوش الموضوع؟ ساعة الامل لا يفقدوا ما دامت الارادة موجودة. معناها الإرادة هي إرادة التلميذ أساساً. اسكو هو عنده هدف يحب يحقه، عنده الأوبجيكتيف متاعه ولا مش أوبجيكتيف الولي ساعة؟ إذا كان التلميذ الجمرة طافية الداخل، خلينا نكون واقعين اليوم باش ما نبيعوش الأحلام والأوهام. معناها إذا الجمرة طافية الداخل، خلينا إن شاء الله العام الجاي. حتى كان قاسية شوي. إيش معناها؟ معناها أنت
1: هي مش قاسية هي نتيجة منتظرة.
2: صحيح.
1: إذا كان أنت معناها مستقيل من مهامك عام كامل
2: فوالا، والتو مازلنا والوالدين هم اللي يدفعوا، ما يسالش هاو شهر كامل لا مش هكاك الحكاية. يزم هو ينتفض وبركانه يفور ويقول أنا راني قصرت وراني وراني وراني، زعم عندي فرصة في الشهر اللي مازال ولا. احنا نقول له عندك فرصة،
1: غادي تولي الفرصة موجودة.
2: عندك فرصة. اذا كان فعلا انت غضتك روحك وفقت على روحك وضربتك كخشبة اللحد وتتلفت البوك وامك فاش ينجم يعاونوك، ينجم يعاونوك اذا كان حاجتك بدي سوتيان سكولير وما الى ذلك. وانت اذا كان انت قصرت في بلايس معينة كنت تظن انه هذيك مش باش توصل من غيرهم، ناخذوهم هاك الفراغات اللي خليتهم هذوكم وترتبهم وتحاول تتدارك فيهم بطبيعة الحال، ورجليك على القاعة واقعي ماكش طموحك انت باش
1: تجيب 15 ولا 16.
2: صحيح. معناها اما سي بوسيبل الحقيقة. هذا بالنسبة لسؤالك اللي تحب تعاودوا ديما.
1: وهذا بالنسبة للي هو ما قراش بالكل، بالنسبة اللي هو مثلا فاهم وما خدمش او عندي مثلا على فيزيك كامل شابيتر مثلا منيش متمكن أي. او أي. دو شابيتر مش متمكن راهو تنجم تو تخلط تتمكن وقت اللي وعلى عكس على عكس ديما انت معناتها حتى هكا كي نحكيو في الاوف وكل تقولي انا ضد انه تلميذ يقرا ايتود في فتره المراجعه حتى قبل الاوف بشويه قلت لي انا ضد انه ادخل اخرج ادخل اخرج في فتره المراجعه الناس هذوما اللي هما عندهم بعض النقائص يظهر لي معاه انه
2: لا شوف احنا ايش قلنا معناها الفكره انه اذا كان تلميذ كان كوازي كونستان يا سيدي ما نقولوش خاطر البارفي ما فماش
1: فماش
2: وحصل ماكسيموم بوسيبل ومشى ليتودات وعمل وشارك وعملهم الكل معناها احنا ننصحوا ديما انه السبرينت الاخير
1: ايه
2: هذا السبرينت الاخير نتاع السباق نتاع ماراثون نحكوا
1: ماراثون والله ماراثون
2: مش سباق سرعه هذا بدا من الصيف وفيه ديوي ديبا وفيه عثرات وفيه كذا واحنا تو في السبرنت الاخير
1: السبرنت
2: الاخير انك فيش تشبه شفتوا وكليني دروات في السباق وكل كل اتليت باش يخرج ما عنده من انرجي ومن طاقه باش يوصل خط الوصول باش ياخذ الجائزه نتاعو معناه الحقيقه الراء هكا حسب رايي وصغاري ثلاثه تعداو البكالوريا ومرت بها التجربه
1: ربي يحفظهم ان شاء الله
2: الخروج برشا برشا هو كانه انت تجري واحد يكلم فيك
1: أيه.
2: وبعد باش تزيد تستأنف تجري والناس تجري على رواحها معناها في السبرنت الأخير المفروض المفروض المفروض ليديال أنه التلميذ يبقى في ذاته معاه روحه ويعمل الكالندري نيسيساري يقسم وقته نومه ماكلته كيفاش يحضر شي يعمل يعمل البلانينج نتاعه اللي ناقص شوي يحدد المواد اللي هو مقصر فيها خلينا نحكوا على الفيزيك أنت عندك في الفيزيك البرومي تريمستر نافح قريت بالكدا دوزيام تريمستر طاح لك المورال ما حضرتش بالكدا رجعت التروزيام تريمستر هذوما راهو
1: تقريبا الكورب
2: هذوما معناها ترونش نتاع دي زيليف عندنا في تونس هذاك هو الكومبورتمون مع الاسف الشديد زاد في الفيزيك في تقريبا في لي سيكسيون الكل اكاجام في فيفري في دي شابيتر ثقال وذاك لازم تطيح المورالهم يسمعوا فيا كان يسمعوا فيا يفهموا لوند والفورسي والبي هاش والدوزاج معناها حاجات ثقيله شوي
1: يا سيدي يسخفوني مسكن الشقرا والله
2: يقراوا برش
1: يس
2: يعني عندنا برامج برنامج شارجي معناها مثقل مثقل بالبرنامج تاعنا الحسيلو هذايا اذا هذا ينجم يعمل بلانيفيكاسيون على التريمستر ولا الفتره اللي هو رخ فيها وما قراش فيها بالكدا يتفاهم يشوف استاذ ويعمل حصص سبيسيفيك معناها
1: لذيك
2: لذيك ثلاث حصص اربع حصص كل
1: اللي تحت فيهم
2: اما انه مجموعات مجموعات تعمل في 10 حصص واحنا راهو ما عندناش مشكل مع الناس اللي تقري معناها بقدر ما هو الفكره وكهو معناها
1: احنا حاشتنا احنا اليوم لا حاشتنا بالاستاذ ولا حاشتنا بالولي
2: صحيح
1: احنا حاشتنا بك الوليد هذاك ولا البنيه
2: التلميذ هذاك لازم يعمل دراسه جدوى شنو المات الفيزيك السيانس غير وكذا يحددهم ويحدد نقائص وين اللي هو حضرهم وعمل عليهم اكزرسيات وعمل عليهم اتيدات ومش خايب فيهم يحضرهم وحده يربح وقته في الدار
1: في الدار
2: راهو ما عندكش فكره راهو الخروج راهو التلميذ اذا عنده حصه ايتود في 8 نتاع الصباح راهو من 7 ديسپونيبل اللي هم 7 ينجم يكون كانوا يحضر في الدار راهو بدا يحضر من 7 باش يخرج يوصلوا ترونسبور ويخلط نقولوا الاساتذه جينيرال مو في الريفيزيون ما يخرجش ساعتين وخرج مرات ربع ساعه زايده نص ساعه زايده باش يكمل الكونتينيو نتاعه معناها يكمل العشرة ونص ل 11 يخرج يعمل ترانسبور يعني شنو عملنا على ساعتين
1: خسرنا
2: عملنا اربع سوايع وبرا ويرجع منهك ما فطر ما كذا فانا هذاك علاش انا ننصح ونقول ماذا بيك لو ماكسيموم بوسيبل تبقى في الدار باش تستثمر مجهود
1: ثم كما قالوا الاساتذه اللي حضروا معنا تقريبا الكلهم في نفس الماشين في نفس المنوال يقول لك انت في وسط العام خديت كلاسوريت سريت
2: صحيح
1: شنو ينجم يزيد يعطيك تو
2: عندك واه باش نجيو للمنهجيه تو كي نحكوا على الفيزيك والشيمي مع بعضهم كيفاش نحضر خاطر التلميذ يسال انا باش نقول لهم كلمه قبل ما كيفاش تحضر الحقيقه ومشى الوقت يسعفنا البلانيفيكاسيون بالله لا تفيقوا الصباح كل يوم في الريفيزيون زعما مش نحضر اللي حك راسك زعما مش نحضر اليوم زعما نجبد سيونس اي فوك عليهم سيونس مش هكاك الحكايه معناها لابد باش يعمل ياخذهم هالي 18 ولا العدد الايام ويرشمهم بالنهار بالنهار 11 ماي حتى الواحد جوان بار اكزومبل ويشوف النهار نتاعو الكل وقتاش مات وقتاش فيزيك واش باش يحضر بالشابيتر يسميهم معناها باش يعمل عملية بريباراسيون وكل شابيتر ياخذ حقه وما ينسى حتى شابيتر ما يبداش عشوائي الموضوع هذه واحد اثنين النصيحة الثانية عامة مش على الفيزيك اللي هو النوم ثم النوم ثم النوم معناها أنك في ريفيزيون قهوة وكل المقويات اللي ياخذوا فيهم معناها ومشروبات القوة والدويات والحاجات اللي تسهر وكل باش تنجم تاخذ أربع سوايع بركة نوم راهو الكور باش تبدا تطيح بدنك باش يجاوب يجاوب يجاوب راهي تجي فتره البكالوريا تمشي للإكزاما ولكن بشتر كونسنتراسيون تاعك، فحذري منها الحكايه دي.
1: منهجيا
2: منهجيا تو انت باش تحضر فيزيك تقسمهم، احنا نقولوا تروزيام تريما نصحنا المره اللي فاتت قلنا لهم بالله صفيو حساباتكم مع تروزيام تريماستر،
1: هذا تدخل باك بلوم صفي حسابك،
2: صفي حساباتك مع تروزيام تريماستر، دونك تروزيام تريماستر ماهيش في واردك في الفيزيك والشيمي، باش يبقى لك برومي ودوزيام تريماستر. انا ننصح انه التلميذ يمشي بار اوردر كرونولوجيك، معناتها الابعد شابيتر الاولاني اللي قراه في اكتوبر اكيد كانوا هو تلميذ مجتهد، ما احنا نحكوا ديما على المتوسط، كانوا مجتهدوا في ديسمبر جبدوا وعمل له كوش، وفي مارس جبد معظم الحقيقه ينجموا ريفيزيون يسيبوا الريتم ويطيحوا ويمشوا بومور الحقيقه الناس اللي الحقيقه للامانه تمت لهم ما شاء الله الحقيقه يقول لك يا مسو انا 16 يوم ريفيزيون راني دز علي النوم وكذا، هي حاله طمانينه نفسيه وكذا 19 18 في لي دوار كل جست لمسات اخيره ويجيبوا معدلات كبيره. خلينا هذوما معاهم ربي ان شاء الله متالقين، هذوما نحكوا على الاغلبيه تو معناه. دونك كل شابيتر تاخذه شفت اللي قلت لك انت باش تاخذ شابيتر شيمي ولا شابيتر فيزيك، نعاودوا من جديد نجبدوا دي زيكزرسيس سهلين حتى كان خدمنا بالكدا. الكور لا يقرا في الشيمي والفيزيك، الكور لا يقرا كانه نص، ما نحلوش كراسه ولا نحلوا دوكيمون ولا فيشه ولا ريزومي وهاو نعمل طلع الكور. الكور يراجع بالتمارين، معناه نعملوا زوز ثلاثة تمارين سهلين نراجعوا بهم الكور ونزودوا نطلعوا الدوزة شوي. وانا نقول لهم بالله اللي تخدموا تمرين ما عندكمش الإصلاح متاع، يا اخي انت تبدأ في الدار وحدك وتجبد تمرين ما عندكش كوريجي متاع وخدمت، كيفاش باش تحس بروحك؟
1: هو مطالب يعاود يخدم تمارين في ريفيزيون مش يرجع للي عنده،
2: للي عنده جوستومون للي عنده معناها عنده كوريجي باش يعاود يعمل ان كوش كانو يدهن، معناها باش يعمل كوش البلانيفيكاسيون كل شابيتر في النهار وكل شابيتر يعمل له دوز اكزرسيس. ثم شكون ما يستحقش ثلاثه الحقيقه، انا كيما قلت لك انت ومستوى التلميذ ويركز اكثر
1: كل درس يعمل فيه كل درس يعمل فيه
2: يعمل فيه
1: تمرينين
2: تروازي اكزرسيس دو ا تروازي اكزرسيس سي لارجمون سيفيزون بالنسبه للتلميذ محضر وعامل لي باز دو دوني نتاعو ثابتي. كي يوصل للشابيتر اللي هو في الهيستوريك نتاعو كان هو يعرف، حتى امه وابوه ما يعرفوش، يعرف اللي هو غادي سرحهم وكان مورالو طايح ودي موراليزي غادي يعطيه شويه اكثر وقت واكثر تركيز. يمشي هكاك نورمالمون في الفيزيك والشيمي تروازيام تريماستر، شو نقول لهم في اخر ريفيزيون قبل ما تبدا البكالوريا يعملوا عليهم طله مثالش، خاطر عندنا غلطه يعملوها تلامذة الحقيقه اللي هي شنو فيزيك يتعدى بعد الراحه نتاع الويكاند، احنا نعديو تلامذة يعديو ل 3 جوان معناها اربع وخميس وجمعه هكاك. يقول لك انا تروازيام تريماستر تو نرجع لها فك السبت لحد قبل الفيزيك نهار الاثنين، هذا بالنسبه للمات فيزيك مات وسيونس تكنيك خاطر لانفو يعدوا قبل. إذا أنا ننصحهم يعملوا حتى طلة صغيرة على كل شابيتر بإكزرسيس واحد في التروزيام تريماستر في أواخر ريفيزيون باش يعاود يعمل رافريشيس مود ميموار وما يسالش في هاك الويكاند هذاك يركز اكثر على تروزيام تريماستر ما ثماش حتى اشكالي.
1: شكرا لك استاذنا عادل الهليلي، عملنا معاك دوره هكا
2: سريعه
1: دوره على كل شيء، نوم وطريقه تحضير وتخطيط منين يبدا يحضر حتى كيفاش يكمل، عطيتهم حتى ياسر مهم يزي زوز تمارين ماكس ثلاثه تمارين، ما تبداش تشدك العشرة تمارين وانت معناها واهق ووقت يزرب فيك وعلى اعصابك
2: وربي على واهق حد ناخذ 30 ثواني اخرين راهو المعنويات المرتفعة تصنع العجيب والله. راهي المعنويات أؤمن بالله أؤمن بالقدر، ابذل مجهودك خذ بالأسباب وقول ربي بشي كفأني وبعد وقول معناها اقتنع به داخليا اللي ربي بشي كفأني وأكثر من اللي نتمنى باش تبقى في حالة طمأنينة. راهو ستريس يعمل ديزيكيليبر هرمونال متاعك ويخليك ما تركزش مليح ويخليك مشغول ببرشا حاجات أخرى. أعقد النية في ربي اخدم أكهو اخدم خدمت برشا ولا خدمت شوية شهر اللي مازال ابذل فيه مجهودك
1: اللي تنجم تعمله،
2: ومرة أخرى راهو نومك 6 سوايع ونص ولا 7 سوايع راهو هو وقود الريفيزيون، راهو وقود الريفيزيون وقود الأعداد الباهية.
1: إذا هو شكرا لك مرة أخرى أستاذنا عادل الهليلي، تو فهمت علاش يحبوك برشا تلمذتك وفهمت علاش الحقيقة من خيرة ما عنا. ربي يبارك للأساتذة اللي قاعدين حارسين ومشمرين على ذراعاتهم ويتبعوا بشقيقة ورقيقة في وليداتهم، إن شاء الله يا ربي نجاح للأساتذة وللتلامذة وللوالدين وللعائلات الكل
2: يا رب.
1: يلا بعد شوية الكري هاي ترخى نشوفوا شنو حقوقنا في الكري.
0: هذه الفقرة برعاية منصة تقي أكاديمي.

0: المحال.
1: عرف عرف حقك.
2: العشرة وثلاثين دقيقة، نهاركم أسعد لي من سكل، مرحبا بكم معنا. موضوع مهم برشا برشا اليوم، أنه تعرف حقك وما يضمنه لك القانون، وأنت كاري وكيقول لك سيب لي داري وقال لي يقول لك لا ما تبدأنش في وسط العقد نتاعك، يقول لك والله يا ولدي باش يعرس ساعتين الدار، هو خاطر باش يكريها بأزيد فلوس وانت تلقاك تتغبن وتلوج منين باش تكري مره اخرى. وهلما ما جرى يظهر لي فما سر كبير في العقد وفي احكام العقد، ثم تنشوفهم بعد زيادة تباعا شنو يضمن القانون على قد ما نجمو نقدمه اليوم، وإذا كان زازينا الوقت زازينا ما كانش كمله الأسبوع القادم إن شاء الله. أستاذة سامية بن موسى مرحبا بيك.
3: صباح
2: النور. نورتنا أستاذة.
3: شكرا.
2: أي سيدي هي تنسمعوا نحن اللي باش تعطينا احنا باش نسمعوه تو.
3: احنا اليوم باش نحكيو على حالات الخروج من محلات السكنة. فما عنا حالات نص عليها القانون، لكن قبل ما نحكيه على الحالات يزمنا نبسطوا الموضوع للسادة المستمعين باش يفهمونا. نحكيه على عقد الكراء اللي هو عقد التسويق، نحكيه
2: سكنية
3: السكني فقط، مانيش نحكيه على المحلات التجارية. اش معناها عقد الكراء؟ عقد الكراء هو قبل كل شيء اتفاق بين الطرفين. عقد الكراء هو شريعة الطرفين ويقوم مقام القانون فيما بين الطرفين، معناها كاري والملاك يعملوا عقد كراء كتابي.

0: يتفقوا صلب العقد على بنود معينه، على مده العقد، على ثمن الكراء، على شروط معينه صلب العقد. هذا هو عقد الكراء. وينجم المشرع ما اشترطش شكليه معينه في عقود الكراء، ينجم عقد يكون كتابي، ينجم يكون عقد شفاهي. ولهنا مشكله، كي يبدا عقد شفاهي فما اشكاليات كبيره في التنفيذ.
1: اللي هي
0: احنا عقد كتابي واضح، فما بنود العقد ونرجع للعقد ويقوم مقام القانون فيما بين الملاك والكاري، لكن عقد شفاهي ما عندكش عقد، انت كريت الشخص بلاش عقد، كي تجي باش تخرجوا تلقى مشكله. لهنا شنو تلقى؟
1: لا مش كان كي تجيك تخرجوا تلقى مشكله، حتى الكاري كي يقول له اعطيني داري يلقى روحه معناتها ما عندوش قانون يكفله،
0: ما عندوش عقد
1: حتى للكاري للكراي، معناتها
0: للكاري للملاك، حتى كي يمشي للقضاء فوالا حتى كي يمشي للقضاء الاستعجالي ما نجمش يستصدر حكم استعجالي بالخروج بسهوله. دونك في الحاله هذه شنو يعمل؟ يمشي للقضاء، فما يعمل عقد شفاهي، فما فورمولير يعمروا الملاك، عباره عن تصريح على الشرف، يعمر فيه معلومات معينه ومعناه والمعلومات يلتزم بها.
1: وقت هذا اللي ما يعملوش كتابي وفات الحكايه،
0: ما كي ما يحبش ينجم الكاري يقول لك انا ما نكتبش وانا مانيش خارج. لهنا يمشي للقباضه باش يحمي حقه، يمشي للقباضه ويعمل عقد شفاهي، يعمر فورمولير، يخلص معلوم صغير وأباغ الفورمولير وحده ما يكفيش، ما يكفيش العقد الكتابي في القباضة.
1: نحب نفهم حاجة أستاذ سامحني، خلنا نمشيو نعاودوا المشهد،
0: أوكي،
1: أنا ملاك وعندي كاري، المرحلة الأولانية أو الخيار الأولاني منظم نعمل عقد كراء
0: كتابي
1: معناها
0: تبقى القانون
1: كل شيء، ما أنت معمول تبقى القانون وواضح وكل شيء. أو كريت أنا شفاهية قلت له سايب لي داري، قال لي ما نسيبلكش دارك، نمشي وقتها للبلديه نقول له راني فلان الفلاني كاري الفلان الفلاني.
0: مش البلديه، تمشي للقباضه.
1: للقباضه صح،
0: تمشي للقباضه وتعمل عقد شفاهي اللي هو فورمولير موجود في القباضه. انت كمالك صحيح. تمشي ملاك تمشي تعمره، تعمر الفورمولير تحط فيه بيانات معينه عباره عن تصريح على الشرف،
1: راني كاري
0: لفلان الفلاني بمبلغ معين كراء كذا كذا والمده كذا كذا، وتخلص معلوم معين. لكن هذا ما يكفيش وحده،
1: ايش يلزم؟
0: لهنا تمشي تتجه الى احد الساده عدول الاشهاد وتعمل استجواب، للكاري اللي موجود في المحل نتاعك، يجي عدل الاشهاد ويستجوبوا على سيفته، على مده الكراء، على مبلغ الكراء، الاستجواب ترفقوا باك العقد الشفاهي. ولهنا تعمل له تنبيه عن طريق عدل المنفذ، ما خرجش تتوجه للقضاء الاستعجالي وتستصدر حكم في الخروج وتخرجوا من المحل نتاعك. هذا اذا كان العقد شفاهي.
1: وهذا اذا كان الكاري خاف ربي،
0: اذا كان
1: خاطر من بعد ينجم يقول لك لا وما يعطيش البيانات،
0: حق أو الناس للناس
1: هو حق للي يفهم، هو للي يفهم
0: ويلزمهم يفهموا انه حق الناس للناس،
1: هو للي يفهم. كل حاجه في الحياه هذه تعملها خايبه تضر بها توجع بها تدور وترجع لك راهي، ما مش توا بعد شويه مش عن طريق السيد هذاك، عن طريق سيد اخر.
0: اكيد جدا.
1: فانه في اي حاجه نعملوها نخافوا ربي، نقراو حساب السيد اللي مقابلنا كيما حسابنا، لهنا نحكي على الملاك ولا على الكاري راهو كيف.
0: نفس الوضعيه.
1: انا على خاطر وقتنا اليوم ماهوش برشا،
0: نحكيو على حالات للخروج.
1: لا نحب نحكي على شروط أن عقد الكراء يكون كامل. منين نبدا؟ هل نبدا عند محامي، عند عقد، عند عدد الاشهاد، هل يمشي للبلديه، هل يمشي للقباضه؟ اعطيني عقد الكراء وباش نضمن حقي كمالك ملك
0: وكاري
1: شنو يلزمني، على شنو يلزمني نركز في عقد الكراء؟
0: اهم حاجه هو مشرع تونسي ما اشترط شكليه معينه، لم يشترط الكتابه ولم يشترط حتى شيء، لكن من الافضل ومن المستحسن ولتفادي المشاكل هذه اللي تحصل بين الكاري والملاك، ماذا بكم عقد يكون مكتوب عن طريق
1: عند شكون؟
0: هو ينجموا الاطراف فيما بيناتهم يعملوا عقد مكتوب يصحوه في البلديه ويسجلوه في القباضه باش يحميوا حقوقهم. كيف ما ينجموا يتوجهوا المحامي، ومن الافضل يمشيوا لاحد المحامين يحرر عقد والا احد عدول الاشهاد اللي هما اللي حرروا العقود، ويكتبوا عقد قانوني يضمن جميع الشروط وجميع البنود، ما لك وما عليك من حقوق ومن التزامات، وهكا انت تضمن حقك كملاك وانت تضمن حقك ككاري.
1: باهي برشا،
0: خاطر ديما احنا باش نرجعوا للعقد هذاك، العقد هو يقعد هو المبدا ويقعد هو المرجع.
1: فانا اذا كان عندي عقد واضح فيه الملاك حط شروطه والكاري حط شروطه، والعقد هذا يكون الزوز مصحين عليه ومسجل في البلديه ومسجل في القباضه،
0: ماذا بينا احنا مسجل في البلديه ومسجل في القباضه باش يبدا عقد قانوني بامتياز.
1: وقتها كي نقول اعطيني داري، حتى كان ما اعطانيش
0: ما عطاكش دارك، نرجعوا دوما لبنود العقد. انتم اتفقتوا على مده محدده تخرج في الوقت الفلاني،
1: صحيح.
0: فما تجديد ذمني، فما ما فماش تجديد يجي وقت الخروج سي تخرج، تعطيك داري سي تعطيني داري، هذاك حقه
1: واضح.
0: وفما اجراءات معينه احنا نجمو نتبعوها
1: باهي. توا اذا كان ما فماش العقد هذايا، واذا كان قالك ما نخرج، شو الحالات اللي اكثر الحالات اللي نتعرضوا لها في بين الملاك والكاري؟
0: اكثر الحالات هما فما برشا حالات الخروج من محلات السكنه، اهم حاله هي الانتهاء المده، يكمل المده ويقعد في الدار يقولك انا مانيش خارج، انا عندي 10 سنين ساكن، انا عندي 20 سنه ساكن. لا ما عندكش حق البقاء.
1: سامحني 10 سنين ساكن معناها ملكتها الدار،
0: ما عندكش حق البقاء حتى كان تقعد 30 سنه. عندك وقت، عندك ترجع للعقد، تلقى روحك، تلقى انت والملاك عاملين لمده 5 سنوات قابله للتجديد، غير قابله للتجديد، لمده سنه لسنتين، اذا كان 5 سنين وفات الاجل مثلا. نعطي مثال، انا كريت داري 5 سنين للكاري، جاء الاجل نتاع الخمس سنين، انا لازمني ننبه عليك عن طريق عقد المنفذ اذا كان نحب نسترجع داري. ديما نرجعوا للعقد،
1: ننبه عليك عن طريق عقد المنفذ قبل بشهرين،
0: قبل بشهرين ولا شهر ولا ثلاث شهور، ديما نرجعوا للعقد على خاطر العقد هو شريعه الطرفين. يقوم مقام القانون فيما بينهما. ديما نرجعوا احنا للعقد، شنو قلتوا انتم؟ انتم اتفقتوا اني انا كي باش ناخذ داري قبل بثلاث شهور نبعث لك عقد المنفذ. اذا كان انا ما بعثتلكش عقد المنفذ وجاء 31 ديسمبر وتواصلت المدة الكرائية وخذيت انت الكري، دونك العقد يتجدد لنفس المدة وبنفس الشروط.
1: أيوة.
0: معناها 5 سنين ولا عامين ولا عام يتواصل. إذا كان انت ما نبهتش، إذا كان انا نبهت عليك وانت وصلت تسكن وقلت لي انا ما نخرج، لهنا نقدم قضية أمام المحكمة الابتدائية، أمام القاضي الاستعجالي.
1: يتعهد بال أستاذة سامية بن موسى، احنا جينا على حويجة صغيرة أو حاجتين اللي هما أهمية العقد وشو لازم يكون في العقد وكيفاش لازم يكون العقد، وإذا كان أنا ما عملتش عقد ونحاجتي بداري كيفاش نمشي شفاهيا نعمل العقد هذايا
0: شفاهي مع السجواب عن طريق عدد الإشهاد
1: ونعمل في القبضة. وحكينا على أول نقولوا نحن سوء تفاهم يصير في العقد، خاطر أنواع أخرى متاع أنا في الدار وما خلصكش في الكري،
0: هذه حالة أخرى.
1: فإحنا جينا على حالة فقط، نواصلوا إن شاء الله الأسبوع القادم بقية الحالات وكيفاش القانون يضمن لك حقك فيهم، خاطر فما برشا مشاكل تصير ما بين الكري والملكة. أنا فهمنا اليوم أنه تقريبا عطيتنا زوج حلول مهمين ياسر، العقد أو العقد الشفاهي، ثم تو نجيو على كل حالة كيفاش نتصرفوا معها. شكرا لكم أستاذة سامية بن موسى، نورتنا لله.

0: في الجهاد
1: العشرة 42 دقيقة. نهاركم أسعد الأيام. سعيدة جدا أني نسمع صوت مكرم الهديشي. نهارك مبروك يا مكرم.
2: نهارك سعيد يا ريم. تحية ليك. وأنا أسعد ريم. تحية ليك.
1: شو الأحوال يا سيدي؟
2: فريق بتاع الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكم جميعا. وأنا أسعد والله يا ريم. أكيد بذكريات مع بعضنا. أكيد ريم.
1: وقتاش ترجع أنت هذه ذكريات ذاك هكا في استوديو بك تبسيمة بك الأخلاق العالية ذيك؟ وقتاش راك مرة أخرى بحضينها؟
2: يا عايش
1: كريم.
2: ان شاء الله
1: عن
2: قريب. ان شاء الله ان شاء الله.
1: اي سيدي. اليوم انت في القروين. نحكيوا على سهم العلوش في القروين.
2: بالضبط. اليوم في القيروان حبينا تكون جولتنا في الحب نتاع القيروان اللي انطلقت في معناتها التزود وتزويد المواطن بعلوش العيد. وانطلقت عديد النقاط وفي الحقيقه في مختلف مناطق ولايه القيروان سواء في القيروان المدينه ريم وكذلك حتى في المعتمديات والارياف. هذاك علاش اليوم تخصيصا تنقلنا لمعتمديه القيروان الجنوبيه وتحديدا عماد نبش اللي باش نشوفوا معناتها أسوام العلوش بما أنه معناتها فما عدد من النقاط وعدد من الباعة المتجولين معناتها بخصوص علوش العيد. حبينا نمشيو لربما للمصدر ريم في الإذاعة الوطنية التونسية. نمشيو للضيعات معناتها للمربي مباشرة باش ناخذوا فكرة على الأسوام على الأسعار وخلينا ندرسوا معناتها. احنا ديما نسمعوا في المنابر الإعلامية ريم غلاء الأسعار الأعلاف فما ما فماش العام عام خير. لكن اليوم حبينا نمشيو نستقصيو معناتها من المصدر.
1: احنا كان نجم نمشيو مباشره للاسواق مكرم خاطر وقتنا محدود برشا اليوم. ندلل عليك نمشيو مباشره للاسواق في القروين. قداش
2: واضح ريم الاسواق تقريبا ريم بين معناتها 900 دينار ومليون و500 هذا اللي لاحظناه
1: في عام ناول
2: حتى في عام ناول حتى وصولا معناتها ذا اللي المصرح به حتى السيد مودي الرمضاني رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحه والسيد البحري ريم كان عطاه المارجه ذا بين مليون ومليون و400. لكن كي مشينا سيرتيرا ريم ما لقاو الاسوام توصل حتى لزوز ملايين زوز ملايين و200 بالنسبه للعلوش. معناتها نقص حاد وغلاء غير مسبوق بكل صراحه في الاضاحي. اكيد معناتها نحكيوا لهنا كما قلنا الارقام معناتها وضع المواطن البسيط في حيرة من الأمر وخاصة وأنه تكلفة الأضحية تفوق القدرة الشرائية بكل صراحة للمواطن حسب ما حكينا معهم لهنا ريم. وأكيد ما يهدد بغياب هذه الشعيرة على الكثير من المنازل. الأسباب الكامنة وراء هذه ربما النقاط ترجع أساسا إلى شح المراعي وارتفاع تكلفة الأعلاف بشكل جنوني وخاصة ريم تراجع أعداد القطيع نتيجة عزوف بعض المربين على النشاط بسبب الخسائر المادية وخاصة أيضا ظاهرة ذبح الإناث اللي هي النقطة السوداء اللي تنتج الثروة الحيوانية والقطاع الوطني بشكل استراتيجي خلال السنوات الأخيرة. معنا فلاح ريم بسرعة عم بشير. مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نحكيه بسرعة أسباب غلاء الأسعار. اليوم نحكي في سيرتيران شوفوا في العلوش موجود متوفر لكن الأسعار طالعة. المواطن يقول لك في حيرة من أمري معناتها الأسوام غالية المراعي متوفرة العلف معناتها طاح على السعر وعلى الأسوام على السنوات الماضية ويبقى المواطن هنا في حيرة من أمره قبل مدة قصيرة من عيد الأضحى.
3: بالنسبة للعلوش في الأسواق وكذا اللي ب 800 و 900 ما يعشيش حتى أربعة مناش. أما من 800 حتى لجوز ملايين و 200 ملايين و 300 والفلاح يشكي من غلاء العلف إشكالة تسوى مرة على مرة 75 80 85 حتى تو موجود مثلا الحشيش وكل شيء العلف غالي برشا لأنه المواطن البسيط ما ينجمش يضحي لأنه ما عندوش القدر الكافي مثلا ما عندوش مليون ما عندوش 800 ما عندوش 700 وبرشا في منطقة النبل ناس ضعاف ناس ما عندهاش حتى باش تشري العلوم.
1: في دقيقة يا مكرم سامحني سامحني لازمنا نختموا معاك في دقيقة. شنو تحب توصل أنت مكرم كرسالة الأخرانية في من القروين وفي رحبة علالش وفي تقريبا 20 يوم قبل العيد؟
2: واضح يا ريم. ربما نحكيه لهنا يا ريم على الحلول المطروحة في ظل التأزم هذايا. ما معناتها كسر الاسعار ما ينجم يجي حتى المواطن هنا ريف الرحبه يقول لك انا مقاطع معناتها العيد ما عندي شيء معناتها انا شهريتي معناتها 8 ريال 9 ريال والعلوش تلقاه بزوز ملايين
1: عليه حتى كان شهريتك مليون وحتى كان شهريتك زوز ملايين شلون نحط شهريتي في علوش مثلا
2: تبقى معناتها هذا هو اللي يحكي فيه المواطن القيرواني لهنا ريم بصفه كبيره وثم حتى عدد كبير من المواطنين نحكي معاهم في الرحبه ريم يقول لك انا مقاطع على عيد معناتها مش بالضروره علي اني نحكي على علوش اكبر مقدرتي الشرائيه واكيد ريم باش نواصلوا في متابعتنا ان شاء الله قبل
1: شكرا
2: حلول عيد الاضحى المباشر
1: شكرا لك مكرم الهديج يعطيك صحه بعد شوي باش نكونوا فيها كاحلى وهذا الحديث اللي قالوه مختلف ضيوفنا اللي حضروا معنا احنا على 3 سنين و 4 سنين نشكيوا من انه سعر اللحم ماشي ويطلع وقل ومعناتها والاقتراحات جات من اكثر من جهه من مهنيين ومن اهل اختصاص يقول لك راهو لازم وضع استراتيجي لازم نحافظوا على القطيع نتاعنا لازم نعاش معاش تذبح لازم كي نفعود نورد الذبيحة نورد باش نغذي أكثر وأكثر القطيع اللي موجود تويكا في هذا احنا وين وصلنا الحقيقة ما عنديش المعلومة وإن شاء الله تكون المعلومة هذه واضحة معنا في يحدث في تونس أو في بقية برامجنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية يلا بعد شوية هكا أحلى
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.97 FM في الكاف على 104.9 FM
1: هكا أحلى في ختام حصتنا اليوم باش نجيو على موضوع يهم المهندسية ديكور الداخلي والمهندسين بصفة عامة احنا في فترة قبلها هي حكينا على دور انه يكون معاك مهندس معماري في البنية متاعك اليوم نحكيه على دور انه يكون عندك معاك معناها مهندس ديكورة مختص في الديكور معك اليوم متخرجين من بوزار في العادة
4: من ليكول دارشيتكتور دانتيريور موجودة في البوزار وإلا في الداندين ولا الأريميتي
1: في الكل أنه يكون معايا مهندس معماري وكيفاش هو ينجم واحد يربحني برشا فلوس هذا يفهمناه ما نفهموش كيفاش ينجم يكون معاك مهندس ديكور وينجم يربحك فلوس يقول لك عندي ذوقين هاني نراه في اليوتيوب هاني نراه على الانستغرام هاو شفت عند دار خالي هاني شفت عند فلان
4: بالضبط
1: دونك فوالا
4: ان فيت احنا خلينا نحطوا الحاجات في الكادر نتاعها المهندس الداخلي ولا مهندس الديكور ولا مهندس التصميم الداخلي يدخل للدار معناها من الاول مش في الاخر بعد ما كل شيء يطلع وتبدينا نخدم وبدينا نحط كل شيء واحنا نقولوا يا التي في عندي العرسه هذيك كيفاش نعمل لها عندي الحيط هذاك نحب نعمل فيه نيش احنا نستبقوا الامور من الاول نعملوا دراسه من الاول ونعطيوا لي بلان تكنيك نتاعهم وكل شيء والديتاي وكيفاش تركب وكيفاش تعمل وكل شيء وهذاك هو اللي خلينا جوستومون نربحوا الفلوس على خاطر كي تعمل حاجه وتبنيها ومن بعد تعاود تكسر عليها بعد تعاود تصلحها هذيك راهو تخسر فيه برشا فلوس فهمت
1: ثم فكره انه انا معناها نعيط للمهندس ديكور
4: في الاخر
1: باش يختار لي لون الحيط
4: أي.
1: ويختار لي المهبل مش هذا مش حل
4: ومش خدمته مش واقفه غادي كهو هي الخدمه راهو من الاول بالكل احنا رانا ندخلوا في الاختيارات نتاع القاعه كيفاش باش تركبها شنو مالالوين معناها لو تيب القاعه الجري ماربر باركي ندخلوا في الكوجينات ندخلوا في لي سال دو بان هما دايغلي نحكيو فيهم على كل مره في لي روبريك نتاعنا دونك احنا كي ندخلوا من الاول في هذو ونعطيوك نعاونوكم نعاون لكم لونكادرومون يعني الدراسه كامله والاعانه في درس المشروع نتاعك البروجي نتاعك الدار نتاعك كيفاش تعملها تحب تعملها يخليك ما تضيعش الوقت اولا الوقت تضيع الوقت راه تضيع فلوس وننصحوك زاده كيفاش كيبدا عندك كيفاش اول سؤال نسالوه ان جينيرال هو البيدجي قداش عندك فلوس وين تحب توصل فهمت شنو هي الافكار والبيدجي والخدمه نتاعنا هي التنسيق ما بيناتهم خاطر نفيقوا نشوفوا ديما في الاخر راهو العباد اون جينيرال يلقاو البيدجي نتاعهم وفيه هما مازالوا ما دخلوش الفينيسيون دونك احنا الخدمه اللي احنا نسبقوا الامور هذوما الكلهم ونحسب البيدجي اللي احنا عندنا هذاك مثلا كي نختار الرخام هذاك نختار في بلاصه حاجه ارخص كي نختار هذاك معناها كل حاجه نعرفوا القيمه نتاعها ونعرفوا وين نحطوها بذكاء انا ديما نقول لهم راهو الحكايه كل راهي خدمه ذكاء حاجه اخرى التنسيق هذاك اللي احنا ونيفيت الغلطات كي تعطيه الحاجات منظمين بالقياس نتاعهم كيفاش يركبوا كيفاش يتعاملوا كل شيء. نحكي على النيش, نحكي على الفوبلا, نحكي على كل شيء,
1: على كل شيء. خاطر هو في الاخر يتعمل ريت كيما مهندس معماري يعمل البلان تاع الدار وكل يجيك السيد المهندس تاع الديكور يعطيك بلان تاع الكوجينه, الموبل تاع الكوجينه, البلان تاع بيتك.
4: بعضنا احنا نكملوا ان فيت, وحتى بارابول البلان هذاك فهم دي اركيتكت يعملوا بعد سويفي ويعملوا الاركيتكتور دانتيريور وكل شيء, والا احنا ندخلوا من بعد ليك باش نكملوا الخدمه. معناها متياسر نخدموا متناسق بيناتنا وبين بعضنا خاطر نكملوا الخدمه هذيك. احنا ندخلوا في الديتاي, في الديتاي نتاع الديتاي نتاع الحاجه اللي تربحك الفلوس. سورتو تربحك الفلوس.
1: انا عندي ان ديتاي اكيد جدا الناس اللي بنات الكل راهي تعدت بها الغلطه هذه, انه من الاول بالنسبه لينا نحنا البلان تاع الالكتريسيتي يعملوا الكتريسيان مثلا واكها, بعد يجي السيد مهندس الديكور يقول لك والله كان تحط فرشك منه مقبل الشمس خير, او كان تحطه كذا تلقى روحك كسر عاود عدي خيط باش تحط
4: خيط منه الجديد. الضو راهو كي احنا الضو نتاع ليدك اللي ليمون اللي نشوفوه مزيان في بينتريست راهو مش الضو مش
1: هابط وحده,
4: فما هابط وحده يشعل وحده. دونك راني من بعد لي كانوا اللي كي نقرا له حسابو من لو تاسيلي نكسر وتاسيلي نخلو, وهذاك راهو خسرنا برشا فلوس. فهمتني؟ واحنا النصايح نتاعنا زاد اوسي في الشوا في الاختيارات, رانا مع البروفيسيونيل نعرفوا كيفاش نختاروا, نعرفوا وين نمشيو بالضبط, ونعرفوا لي بروموسيون. دونك ربحوكم لي بروموسيون, ربحوا زاد اوسي لي روميز نتاع نتاع البروفيسيونيل.
1: تذكروا انه بالبودجي نتاعك مهما كان البودجي اكس
4: فوالا
1: انا نجعلك بحاجه,
4: نعملك بحاجه ونعملك بحاجه مزيانه ومتناسقه ومزيانه وكي تغوصابل معناها اللي انت حبيت عليها وريتها من الاول. نحاولوا نعمل نعرفوا وقتاش نعملوا لي كومبرومي. معناها لي كومبرومي معناها نضحيوا على حاجه نبدلوها بحاجه اخرى. مثلا اللوح نجم نبدلو بديل اللوح اذا كان في حاجات معينه, ما بعد لك نحط حاجه اخرى معناها ناتوريل بوا ولا اللي هو في بلاصه باش نوريها اكثر. معناها اون فيت بور لا ميتر بلوس اون فالور في الاسباس اللي انا نخدم عليه. معناها اون فيت من بعد يولي جوستومون الموبل كي تختاروا يولي اكسسوار, يولي حاجه عملت لها الحيط نتاعها والضو نتاعها والسوسبنسيون اللي عالمين ديجا خدمتهم من قبل. باش انت اخر حاجه دايوغ احنا جينيرال في جيستيون تاع شانتي اخر حاجه هي الموبل كي يخلط. كي تحط الموبل نتاعك كل شيء يركب مع بعض. ونقول لهم راهو لي بروجي سي كوم كي البوزل, عرفت كي تبدا تركب الحاجه بالحاجه بالحاجه من بعد اخر حاجه ساسومبري كي يركب مع بعض تطلع لك الحاجه التصويره اللي انت تشوفها في بنتريست وتعجبك عند جارك وتعجبك عند اللي يقرب لك.
1: شكرا لك سلمى هلول, استاذه جامعيه ومهندسه ديكور داخلي. حلو كلامك محلاه, خاطر بالحق هذا العقليه ياسر نمشيو في فك الشح اللي كلفنا من بعد الدوبل تريبل. عندنا كالعقليه نتاع لي نعرفوا لي بني تقبل ولي وقت اللي هو الدنيا تبدلت وليت عندنا معناها في عوض الحل
4: برشا حلول
1: و20 وانت تختار على حسب البيدجي نتاعك والكل يوصل في الاخر كي عندك الدبار الباهية المخ الباهي
4: والنتيجة اللي تحب عليها انت.
1: شكرا لك سلمى هلول, يعطيك صحة. هكا نكون وصلنا لختام حصتنا اليوم. شكرا لك شكر برقاسم في الاعداد, كريم المدب في الاخراج, عرفتي فلسلتي في التنسيق, فاروق الزرعي في الاخراج الرقمي, ريم بنش عليا في الميكرو. نقول لكم ان شاء الله نهار مزيان ليكم انتم الكل, وان شاء الله صباح توانسه يقعد متواصل غدوه بعد غدوه مع كريمه الوسليتي. نتقابل معكم ان شاء الله نهار الجمعه في العياده الطبيعيه.

0: يحدث في تونس.
1: يحدث في تونس.
2: يحدث في تونس. 120 دقيقة من الاثنين للخميس
0: مع ليليا الحسيني، من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعتين.
2: يحدث في تونس، الخبر بالمختصر. الإذاعة الوطنية التونسية، مساحة للرأي والرأي الآخر.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم، يحتضنها اليوم قصر المؤتمرات بالعاصمة بهدف تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين، خاصة في قطاع الخزف. هذه اللقاءات تمثل مناسبة هامة للإعلان عن إطلاق مجموعة جديدة تضم أكثر من 50 نموذجا من الزجاجات المصنوعة من الخزف، خصصت لتعليب زيت الزيتون. تم تطويرها في إطار مشروع تونس الإبداعية، حسب ما أعلنه مدير مشروع تونس الإبداعية طلال صهيميم لمها الفرشيشية. تنظيم يوم توجيهي اليوم لفائدة حاجج ولاية نابل، البالغ عددهم 779 حاجا وحاجة، استعدادا لأداء مناسك الحج في أفضل ظروف. المدير الجهوي لشؤون الدينية بنابل محمد علي الحداد يؤكد في تصريح لفاطمة بن عثمان أن الأمور التنظيمية تسير على أكمل وجه.
4: إن شاء الله نعيش اليوم تشويق وتوديع حجيج ولاية نابل بعد ما عشنا فترة لباس بها من دروس التوعية اللي دامت شهر ونص قبل شهر رمضان، كان دروس نظرية، ثم بعد العيد مباشرة شهر ونص كانت فما دروس تطبيقية بين الحجيج الحج خطوة خطوة وعمليا. هذا الكل احنا نقوله قبل إن شاء الله ما نوصلوا لأول رحلة شكون نهار 8 ماي 2026، وعنا رحلة 11 ماي و12 ماي شكون إن شاء الله المدينة المنورة، وبعد عنا رحلة 14 ماي و16 ماي و20 ماي إن شاء الله في اتجاه مكة المكرمة. مش علما أن حجيج ولاية نابل بلغ 779 حاج، وإن شاء الله حج ممتاز.
3: في إطار دعم ثقافة القراءة والمطالعة وتعزيز توظيف التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في تنمية قدرات الأطفال المعرفية، تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو بالشراكة مع الجمعية المتوسطية لطفولة غدا البطولة الوطنية أبطال المعرفة. بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لنظافة الأيدي الموافق للخامس من مايو من كل سنة، ينظم مركز الصحة الأساسية سطح جبر بالمنستير يوما تحسيسيا وتكوينيا غدا حول نظافة الأيدي والوقاية من العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية. في العالم، عدد من قادة دول العالم يدعون اليوم طهران إلى الالتزام بالحلول الدبلوماسية من أجل التوصل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، بعد تبادل لإطلاق النار حول مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران، وإعلان الإمارات تعرضها لهجمة إيرانية. ورئيس البرلمان الإيراني يحذر من أن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر من خلال انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار، مشيرا إلى أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز. بلدية أزدود في جنوب الأراضي الفلسطينية المحتلة تعلن فتح الملجأ تحسبا لرد عسكري إيراني على استئناف محتمل للعدوان الإسرائيلي الأمريكي. حزب الله اللبناني يعلن استهداف 5 آليات إسرائيلية بمسيرات انقضاضية في جنوب لبنان ردا على قصف تل أبيب 6 بلدات في المنطقة. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر اليوم بقصف 500 منطقة في لبنان، وكما يقر بمقتل 5 من جنوده منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 من أبريل الماضي. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: نادي المستمعين.
1: صباح 11:05 دقائق، صباح النور، صباح الفل، مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا تسمعوا فينا. نادي المستمعين هذه حصة جديدة من توا حتى نص نهار، تابعونا من الاثنين حتى الخميس في اللقاية هذايا اليوم 3/5/2026. مرحبا بكم انتم الكل، مرحبا كيف كيف بالفريق اللي معايا. كريم المدب معنا في الهندسة الصوتية، معنا فاروق الزرعي في الديجيتال، وعبد اللطيف الوسليتي رافقنا في التنسيق العام للحصة. وانتم مستمعينا تنجموا تتفاعلوا معنا كالعادة وتكلمونا على 71-844-404 وإلا على الباج وفسيل امتعنا الإذاعة الوطنية التونسية، تخليوا تعليق ولا ملاحظة ولا إهداء بتبيعة ولا مقترح غنائي. زدة مرحبا بكم الناس الكل، احنا من توا حتى النص نهار معاكم كالعادة. باش نلقاو معنا أهم البلاغات اللي تهم بلادنا واللي صادرة في الأيامات هذية، كيف كيف في الجزء الأخير بالحصة متاعنا. تعودتوا تتابعوا معنا وثائقي بمناسبة شهر التراث اللي ما زلنا نبثوا فيه الى حدود 18 ماي 2026. نقول لكم انتم عندكم اهداء ولا والا مقترح غنائي، مرحبا بكم على التليفون نتاعنا. نستنى تليفوناتكم ونبداو كالعاده مع الموسيقى هذه لطفي بوشناق.

0: بلاغات.
1: رجعنا من جديد مع فقرة البلاغات. وزارة الشؤون الدينية دعت في بلاغ صادريها البارح جميع الحجيج إلى ضرورة التثبت من موعد انطلاق رحلتهم والحضور في المطار قبل 5 ساعات من موعد إقلاع الطائرة، إلى جانب استحاب التذاكر وجواز السفر ودفتر التلقيح. باش ياخذوا الحجيج بتاعنا أكثر معلومات ولا عندهم أي استفسار ينجموا يتصلوا على الرقم الأخضر 80 101 863. وكالة تونس افريقيا للانباء تذكر بانه باب الترشحات للمناظرة الخارجية بعنوان سنة 2025 يغلق اليوم 5 مايو 2026، وذلك لانتداب 8 إطارات من حاملي شهادة الأستاذية والا الإجازة الوطنية يعني نظام أمد. وتتمثل الخطط المطلوبة في متصرف اختصاص حقوق، محرر اول في اختصاص صحافة واتصال، محللين مختصين في السمع البصري، محلل مختص في الإشهار، ومختص في علوم الإعلامية. وتلقاو كل التفاصيل على الرابط www.concours.tap.info.tn. وزارة التربية أصدرت البارح بلاغ تعلن فيه كيفة المترشحين للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم التقني وأساتذة التعليم الفني بعنوان سنة 2026. ينجموا يطلعوا على نتائج القبول الأولي عبر الشبكة التربوية على العنوان www.edunet.tn، وينجموا المترشحين زادا يقدموا اعتراضاتهم بداية من اليوم 5 مايو إلى غاية اليوم 7 مايو مباشرة لدى المندوبية الجهوية للتربية بالولاية اللي ينتمي لها المترشح. شركة تونس لطرقات السيارة أعلنت في بلاغ لها أنه تم غلق محاول الخروج في اتجاه مدينة هرقلة بداية من نهار 4 مايو من البارح إلى غاية يوم الجمعة 8 مايو من 7 متاع الصباح حتى 7 متاع العشية، وهذا في إطار استكمال أشغال تجديد السقف الحديدي بمحاول هرقلة. ودعات الشركة مستعملي طريق اللي قاصدين مدينة هرقلة والمناطق المجاورة لها أنهم يعتمدوا المسالك هذوما اللي هو محاول سيدي بوعلي، محاول حمام سوسة، واللي يواصلوا السير إلى محاول مطار نفيدة. وزارة التجهيز والإسكان أصدرت بلاغ البارح دعت فيه جميع مستعملي طريق السيارة عدد 4 اللي تربط بين تونس وبين زارت أنهم يتبخوا الحذر ويلتزموا بالإشارات المرور والعلامات التوجيهية، وهذا في إطار إنجاز حقل التجارب الخاص بالتشوير الأفقي وما ينجر عنه تحويل مؤقت لحركة المرور على مستوى الطريق المذكورة بداية من البارح إلى غاية يوم الجمعة. وباش تشمل التحويل مستعملي طريق القادمين من تونس في اتجاه نزرت على مستوى محطة الاستخلاص بسيدي ثابت. كانت هذه المستمعين أهم البلاغات بالنسبة اليوم. احنا مازلنا مواصلين معكم اللقاء في نادي المستمعين حتى نص نهار. تنجموا تتفاعلوا معنا انتم على 71 844 404. راجعين بعد شوية مع اهداءاتكم ومقترحاتكم الغنائية.
2: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
2: معكم
0: وين ما كنتم
2: وين ما كنتم.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: رجعنا معكم مرة أخرى في نادي المستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم اللي عدلت الموجة توا تابعوا فينا وين ما كنتم. نقولكم أنا ثنية زينة الناس اللي في طريق توا سيسر ويحكم إن شاء الله توستوا السلامات وين قاصدين ربي. ل 11:24 دقيقة رجعنا مع مقترحاتكم الغنائية مع إهداءاتكم اللي نستقبلوها على 71-844-404 باش ناخذ أول تليفون يجينا من تونس العاصمة مع مبروكة. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: أكلم أختي منى،
1: مرحبا بك
2: ونسلم على مدام عوض وحسنا عن سال عطلة هنية إن شاء الله.
1: إن شاء الله قولي
2: مع المستمعين الكل.
1: أي مرحبا بك معنا، قولي إيش تعمل في الدنيا ساعة؟
2: أنا شركة خاصة في معمل خياطة.
1: أي ربي يكون في عونك. قل لي معنا اليوم عندك إهداء، عندك تحية باش تقدمها؟
2: أنا اليوم 5 مايو عيد ميلادي. كل عام حتى واحد ما يهدي لي ما يقول لي كل عام تحية فيه ما حكيش بكادويت نهدي نقول روحي كل عام وأنا أبخي.
1: كل عام وانتي حي بألف خير وكل سنة وانتي طيبة. يا مبروكة،
2: نفرح بروحي اليوم إذاعة الوطنية عطيتنا مساحة
1: وإحنا نفرحوا معك زيدا.
2: عايزك وندعي روحي إن شاء الله ربي يعطيني صحة والعافية ويعاوني ويكون سند كما هو موضوع ونفرحنا على أمي على خاطر كل 5 سنين نتذكر أمي الله يرحمها.
1: الله يرحمها وينعم،
2: حتى هي اللي تعبت وهي اللي ولدتني هي شراب يرحمها يرحم أمهات الكل.
1: أمين.
2: ومهدي الروح وحشك شراء خاطر أنا أصلي سيدي بوزيد يعني اسمها جمودة. وحشك شراء وبرودة يعني العزم سلم على جمودة إذا كان ممكن والله. أنا

0: وعليك انت مبروك، نقول لك مره اخرى كل عام وانت حي بخير، عيد ميلاد سعيد. ان
1: يعينك.
0: شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا مبروكه، ويسهل لك طريقك وتحقق امنيتك الكل يا ربي. ان شاء الله مقترحتها نحاول نشوف شنو النجم نعدي لك. قد انت تبعنا، خليك معانا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نمشي للتليفون اخر. الو، مرحبا.
1: الو، عسلام اختي الغاليه.
0: مرحبا بك سعب ستار.
1: تحية ليك، معك عرشتار علوي من مدينة سرس. أحييك أختي منى وإذاعتنا الأم اللي تخلينا معناها نهدو أغاني نتاعنا. أنا حبيت مرسوم الحب لعبد الوهاب الدكالي، نهديها أول حاجة الروحي اليوم عيد ميلادي. نحب نهديها لابني الغالي المهندس رائد اللي امس زادته ابنية بعد الولاد عمر. نحب نهنيه بها ونهني زوجته الدكتورة صفاء. كذلك نحب الأغنية نهديها إلى زوجتي العزيزة الأستاذة الأولى فوق الرتبة فوزية الحيدري توا في تونس بحذا ولدها. كذلك نحب نهديها لابنتي الدكتورة رانيا في اليونان ربي يعينها. وكذلك نحب نهديها لبنتي الغالية روعة العلوي مهندسة في باريس بعد قراية 6 سنين في مونتيلي ربي يوفقها. والصغرون ابني رستم سنة ثانية بريبار في تونس، نحب نحييه وإن شاء الله يتخرج مشروع مهندس
0: إن شاء الله.
1: نحب نهديها وأختم قال معناها بتطولت عليك أختي الغالية.
0: ليه مرحبا.
1: يعطيك الصحة يا قريبتي أمال موسى مدينة الليث مسترس. وحييكم يعطيكم الصحة اللي أعطينا معناها مساحة ممتازة أسبوع تقريب كامل مع داء السبت ولحد الأغاني اللي حاشتنا بهم وسمعوا أصواتنا، وخاصة إذاعتنا الأم اللي فيها كل شيء السياسة والاستشارات القانونية. يعطي الصحة خاصة نهار الأربعاء القاضي الممتاز نحبه هو وبنت بلادنا الكافية المنشطة الغالية. برافو برافو للإذاعة الأم.
0: يعطيك الصحة.
1: من كان حتى سي بشير رجب وسي حبيبة أشغام وسي صالح أشغام الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعم.
1: الخطاب برافو برافو. تحية ليكم أختي الغالية. أنا معناها وهديها لك حتى أنت.
0: الله يخليك.
1: أي. في الكواليس فاطمة عبارس عبد اللطيف الكل
0: أي.
1: في الكواليس راهو خاطر نعرفهم من زمان معناها ديما نتصلوا بهم ويعدونا. تحية ليك ما نبطيش ما نبطاش عليك من
0: أي.
1: أهالي مدينة السرس أحييك
0: ربي يخليك. خليني نتكلم معك سعب ستار، نهنيك بعد ميلادك الساعة. كل عام وانت حي بخير، مبروك من زادلكم للعائلة، وإن شاء الله ربي ينجح البنوتة اللي قلت عليها للبرة وتتخرج إن شاء الله وتفرحوا بها.
1: تخرجت هي قرات 6 سنين في مونبيلي من طرف الدولة، تخرجت عام ناول وتخدم في باريس ما رجعتش لتونس.
0: إن شاء الله ربي يلم شملكم في الخير يا ربي.
1: تحياتي ليك.
0: الله يخليك يا سيدي، نورتنا بتليفون لك سعب ستار. وتحية لأهالي سرس الكل يتابعوا فينا. سعب ستار اللي اختار يسمع مرسول الحب، وبكري شوية مبروك اختارت عدنا شواشي مثلا كبرت ولا كبرت. احنا نحاولوا لبي طلبات متاعكم شوية آخر. مازلنا باش ياخذوا شوية آخر تليفوناتكم على 71 844 404. لكن كريمة نمشيو مع الموسيقى وراجعين معكم في نادي المستمعين. مازال متواصل معكم باللقاء حتى النص نهار.

0: ال11 و43 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية تبع فينا في نادي المستمعين. نبدي معكم ال11 متواصلين حتى النص نهار. مازلنا مواصلين مع مقترحاتكم الغنائية مع إهداءاتكم اللي قاعدة توصلنا على 71 844 404. على تليفون يجينا من بوسالم مع سي رياض معنا في تليفون. أهلا وسهلا. صباح النور.
1: صباح النور.
0: مرحبا بك يا سيدي.
1: بك عايشك
0: سي رياض.
1: نقدم تحية لذات الإذاعة الكل.
0: إي
1: وتحليل التونس الكل.
0: ايه
1: ونحب نعمل نداء كابتن ميسالش.
0: ايه شنو هو النداء؟
1: النداء نحب عندي هرابش نخسناه ايه 200 دينار ونقص كان 40 دينار برك.
0: فهمتك.
1: ايه الناس الخير
0: ان شاء الله اهل الخير يسمع فيك يعاونوك على قلب شنجم تاخد بيه متاعك. يعطيك صحة سرياض. قولي عندك غنية تحب تسمعها معنا ولا لا؟
1: قلناية ولي توفيق.
0: ولي توفيق هي غنية الولي توفيق.
1: اي
0: باهي يا سيدي. يعطيك صحة سرياض. تحية لك انت كل الناس تبع فينا في بوسالم. نحاولوا نحضروا لك الغنية اللي طلبتها انت مستمعينا. طيلة شهر من 18 افريل حتى 18 ماي تبعوا معنا سلسلة وثائقية في اخر الحصة نتاعنا في الدرجين الاخرانيين. اليوم باش تسمعوا معنا عنوان جديد اللي هو الغار الجبلي اللي هو وثائقي يحكي على بيوت جبلية تقليدية محفورة في جوف الجبل وتنتج تشر على طول سلسلة جبال الظهر. الوثائقي هذه هو نص وإنجاز لمع بن عثمان. نتابعوه معنا بتبيعة بعد ما نسمعوا الأغنية اللي طلبها منا سيرياذ في برنامج نادي المستمعين. حييكم الكل اللي سمعتونا واللي تبعتونا واللي تواصلتوا معنا زادا سواء على الباج في سيلم تاعنا وإلا على التليفون. تحية الكامل الفريق اللي رافقني في سويعة من زمان. هذه نقولكم أنا شهية طيبة. باي باي الناس الكل.

0: سلسلة وثائقية إذاعية حول العمارة التونسية.
1: الغار الجبلي.
2: تجربتي أنا نط مع بابا وأمي أنا في الدار هذه هنا قديمة. الغار محفور فيها 20 متر نسكن فيه، فيها خزانة من داخل مبنية بالحجر، هذيك هي اللي نرقدوا فيها. احنا مستنسين هنا في الغار خير من المدينة، هنا مرتاح، لا عندنا فلسة متاع ضوء ولا عندنا حتى شيء في الغاز، لكن متاع الغاز نشعلوه ونقراه الأولاد ونقراه احنا ونرقدوا فيها حتى الصباح. وفكري لا تلفزة كان مشوا لخوالي ولا خالاتي نمشيوا نسهروا غادي ولا هم يجونا نسهروا يعملوا التاي موجود اللي عندنا. عندي حتى سكنة لوتا في البلاد الجديدة احنا نقولوا لها، انا يظهر لي ديما السكنة دي في البلاصة القديمة اللي تولدت فيها وتربيت فيها، عندي خير من حد من العاصمة.
3: هذا صوت العم إبراهيم وهو يروي لنا تجربة عيشه في الغار الجبلي بقرية شنيني من ولاية تطاوينة منذ 50 عاما، وما زال يذكر تفاصيلها وكأنها بالأمس القريب. فالسكن المعلق أو السكن في المغاور هو سكن الجبلي، ينصهر في جوفه أو يندمج مع واجهته، وأمام كل غار رحبة شاسعة تؤدي إلى داخله الذي وزع بين غرف متلاحمة. فالغار هو محاولة الإنسان الأولى لإيجاد مأوى يحميه من الظروف الطبيعية، ومن هنا انتشرت هذه المساكن في سلسلة جبال الظاهر بالجنوب الشرقي. الباحث في المغاور والمرافق السياحي الجبلي علي بوهالة يعود بنا إلى تاريخ هذه المغاور.
4: الغيران هي مساكن وجدت بالمناطق الجبلية اللي توفرت فيها طبقات صخرية متوازية مع طبقات طينية لينة سهلة للحفر، نقولوا هي ديكوش توندر هما اللي نجموا نحفروا فيهم الغيران وضوما. عود تاريخ المساكن هذية والمساكن الشبه حفرية والمساكن الأفقية هذية إلى تاريخ وجود السكان بهالمناطق هذية. عادة ما تكون في قمام الجبال جاء لها الإنسان كلاجئ من الغزوات والحروب ما بين القبائل، وتتوفر ديما مقربة من المناطق هذية نقاط ماء، من بين المناطق هذية قرية شنيني كنموذج يعني توفر فيها خصوصية هذية.
3: كما تتمازج في الغار الألوان الطبيعية مع مراعاة متطلبات الإضاءة، وذلك بتوظيف ما يوجد في محيط الغار.
4: الألوان المعتمدة في المغاور الجبلية هي ألوان طبيعية منسجمة مع محيطها، ألوان الحجارة، اللون الأبيض مثال في داخل الغار هو لون الجير لون طبيعي، ألوان الأبواب هي لون الجار من زيتون ونخل. الأشكال المعتمدة في المغاور أن التقويسة أو الشكل الأكموري، المغاور من ناحية الشكل واللون منسجمة مع محيطها اعتبارا للهاجس الأمني الدفاعي، فهي محفورة في عمق الجبل ولا أثر خارجي يدل على وجود الإنسان مما يزيده في القدرة على التخفي واتقاء الأخطار.
3: سكن رابض على قمة الجبل يحتوي على غرف قسمت بإتقان، وفي الجهة المقابلة نجد مغاور أخرى خصصت لخزن المؤونة.
2: عندنا القمح والشعير وعندنا الزيت، حطوه في خوابي سكر عليهم يقعدوا غادي، وشعير يقعد هاوك فيه يحفر من قدام من تالي يدخلهم الهواء، الهواء هذاك باش ما تهرش الشعير ولا القمح، ويقعد غادي هاوك وقت اللي نحتاجه نطلعوا نجيبوا منه، وهذيك هي الماكلة متاعنا كان من المخزن.
3: ورغم قدم الغيران إلا أن عددا من سكان قرية شنيني الواقعة على نحو 19 كيلومتر جنوب مدينة تطاوينة ما زال متشبثا بأرض أجداده، فظلت القرية تنبض بالحياة. وها هو الجبل يشكل مساكن متلاصقة تربط بينها مسالك ضيقة حسب ما يقتضيه الممر المرسوم في تضاريس الجبل. هذا البناء ليس بالأمر البسيط، فهو يتطلب اطلاعا على أسرار الطبيعة الجبلية ومعرفة بآليات الحفر وطرقه، حسب تأكيد أحد سكان قرية شنيني لطفي المساوي.
5: الغار هو دار حفر، أي مواطن من شنني يلزم يحفر غار زوز عسخنة. أول ما نبدأ نحفره باليد نعمله قولوا إحنا رحبة، نبدأ نحسبوها بالدرع، درع هو اللي 50 سنتي، وبعد الغار هذاك يتقسم على زوز، نقولوا إحنا شومبر دي بارون خزانة نقولوا إحنا، والشومبر الثانية تقعد للصغار، ثم حجر الفوق نقولوا إحنا فيل، والحجرة من اللوتة إحنا نحفره ما بين زوز حجرات، نلقاو كوش متاع حجر، بعد نلقاو كوش متاع طين، 4 كوشات متاع في جبل اللي هما طين حجر طين حجر، وبعد نلقاو التراب، احنا ما بين التراب نلقاو الظل، نقولوا احنا بيتون ارمي هذيك الفوقانيه نلقى كي نلقاو التراب خلطنا
6: للبلاصه اللي
5: باش نحفروا فيها. بعد ما تنطلق عمليه الحفر نقيسوا قداش المتر وحضر الغار، وبعد يتبيض نبيضوه بالجبس اللي هو نحرقوه وحدنا، كي نحفروا الغار نلقاو كوش متاع جبس اللي هو ذاك الأزرق يتحرق بالنار، وبعد نبيض بها وكما مع الضوء أبيض.
3: وإلى يومنا هذا تتواصل عملية حفر الغيرانية، ولا غرابة في ذلك لأن الغارة كيفته الطبيعة بإحكام تأسر سكنه وزواره.
5: ديما العكس، كان سخنة البرة يبرد الداخل، كان بردة البرة يسخن الداخل، ديما العكس على خاطر محفور في الطين. هي مشابهة للدار العادية لكن هذه فيها خصوصيات أكثر من الدار العادية، مثلا للبدن صحي خير من بعده على السمان وعلى الياجور على اللور دي على حديد، ده ناتيرال معناته هو ما فيش شبابك، ما تنجمش تعمل له شباك، تعمل له شباك كان من قدام من الجناب تنجمش تعمل له شباك. النوم فيه رزين مش كما الديار البني، كي ترقد مثلا 4-5 سوايع ديما ما تشبعش بالنوم، خاطر الهواء ما يدورش فيه، البدن يرتاح فيه برشا الغار. وبالعكس احنا مثلا جينيراسيون صغيره تاقلمت مع وزادوا طوروا فيه الغار.
3: هذه الخصوصيه الطبيعيه من بين العوامل التي ساهمت في ترابط العائلات بالقرى الجبليه.
5: احنا في شنني العائلات كل امازيغ، حب العائله نحبوا بعضنا برشا. احنا البو مثلا عنده 4-5 اولاد باش يعرسوا، ما يبعدش على ابوه واخوته يعمل له غار، دونك يخلطوا 5 غيره غار بحدا غار بحدا غار، حب العائله نسكنوا مع بعض. ديما نعملوا غار نقسموه على 2، نعملوا خزانه شومبر دي بارون، وبعد الخزانه الثانيه شومبر دي زونفون، ديما دار الولد الاولاني دار للثاني الثالث الرابع ودار للبو. في رمضان كيما الشهر العاديين معناتها نعملوا رمضان كيما التوانسه الكل، الغار ديما ما نطيبوش فيه، خلوه كالقيلوله مثلا ولا للنوم في الليل. عندنا صاله ديما لبرا، وكان الطقس سخون نخرجوا لبرا لوسط الحوش، نقولوا احنا في وسط الحوش نصهروا نفرشوا جراري، نعملوا صارياتنا كيما الناس الكل.
3: المغاور أصبحت اليوم تعرف تحولات معمارية بعد اكتشافها من قبل المهتمين بالمجال السياحي. فقرية شنني تتوفر فيها عناصر فريدة تسمح بإحداث سياحة بديلة.
5: بالنسبة لنا احنا نحافظوا على الغار، أما كي تعمل بروجي ولا تعمل مشروع مثلا سياحي يفرضوا عليك باش تعمل باش تطور، خاطر باش يجوك أجانب باش يجوك ناس من برا يلزمك تطور له الغار. احنا تو استنسنا نعيش وهك. أما يجيك أجنبي ولا يجيك كليوم مثلا من تونس ولا من حمامات ولا من سوسة يراها ما أنت غار متصور على الأخر. أما إحنا كناطيرال ديما ما نعملوش كليماتيزار وما نعملوش سخان، بطبيعته يسخن في الشتاء ويبرد في الصيف، أما تطورنا علاش على المشاريع متاع السياحة. إحنا من الغار كان نسكنوا فيه كعائلات، وبعد طورت فيه الغار دخلته للتوريزم، عملت استثمرت عملت مشروع، هذا مثلا دارنا القديمة استغليتها رممتها وعملت فيها برشا حاجات، استغليتها باش نخدم بها ميزون دوت اللي هي حاجة جديدة للحريف الأجنبي، معناتها يلقى روحه كي يدخل للغار نهار سخون 40-45 درجة يدخل للغار يعرض ويكل برود، يشوف منه يشوف منه يقول لك نيابا دي كليماتيزار، تقول له كليماتيزار ناتيرالي يزيد يكبشه، حاجة جديدة بالنسبة للحريف. وحتى التونسي راهو عندنا برشا من تونس ما يعرفوش الغار، يجي يقعد ليلة ماذا بيه يزيد ليلة أخرى مع الترحاب مع الماكلة التقليدية، قدموا الماكلة الأكلة شننوية اللي هي كسكسي بالقديد كسكسي بالعصبة، نعملوا لحم علوش لحم برشني لحم قعود، الطلب متاع الحريف احنا كي قبل ما يدخل نشاوروه اش تحب نطيب لك، حب الدبابش حب متى ماكلة تقليدية شننوية اللي ناكلوا فيها احنا في دارنا نوكلوه للحريف اللي يجي بعدنا.
3: قرية شنني أصبحت في الآونة الأخيرة مقصداً لعدد من السياح والزوار وكل من يهرب من ضجيج المدينة. فالرحلة إلى اكتشاف الغار الجبلي تحتضنك فيها سطور تاريخ كتبه الأجداد على قمم الجبال في شكل مساكن تقليدية تسمح لنا بالوقوف على ملامح الحياة اليومية ماضياً وحاضراً.
0: كنتم مع الغار الجبلي، نص وإنجاز لام

0: إنتاج الإذاعة التونسية 2025.
1: ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد.
1: ريحة البلاد، وين ما يكونوا التوانسة في العالم تبقى ديما في القلب. ريحة البلاد،
2: ريحة البلاد، برنامج يحكي على تجارب، تحديات ونجاحات.
1: ريحة البلاد، صوت الغربة ونبض الوطن،
2: ونبض الوطن. كل ثلاثة من وضي ساعتين للأربعة مع كوثر بن دلالة.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. بداية من اليوم وعلى امتداد ثلاثة أيام، التئام فعاليات دورة السادسة من الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجية المائية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. الصالون يعرض أبرز المشاريع والتجارب والتقنيات الحديثة في قطاع المياه في ظل التغيرات المناخية وتأثيراتها المتزايدة على الموارد المائية، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لمجابهة التحديات الراهنة. إعطاء إشارة انطلاق أشغال تهيئة واستصلاح المصبات البلدية بولاية المهدية المخصصة لإيداع النفايات المنزلية وما شابهها، وذلك في إطار تنفيذ الصفقة الإطارية المتعلقة بتهيئة واستصلاح المصبات المستغلة من بلدية الجهة، وعددها 14 مصبا. وستكون ولاية المهدية أول ولاية تنطلق فعليا في تنفيذ هذا المشروع الوطني الذي يندرج في إطار تنفيذ التوصيات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جانفي 2025 حول حوكمة ونجاعة قطاع النظافة والعناية بالبيئة. مدير العناية بالبيئة والتصرف في المعدات زهير البقلوطي يتحدث لندرة اسماعيل.
5: اليوم إن شاء الله بشنشد انطلاق برنامج هو في الحقيقة وطني فيما يخص استصلاح مصبات الفضلات المنزلية الخاصة بالبلديات والتي تعتبر مصبات عشوائية، يهم عدة ولايات. بالنسبة للولاية المهدية هذا هو يدخل في القسط الأول، بشيشمل جميع المصبات على الولاية. الانطلاق بشيكون من أكبر مصب في الولاية اليوم اللي هو مصب مهدية، هذه تصب فيه ثلاثة بلديات اللي هي المهدية وقصور الصيف والحكيمة. بشيتم غلق جزء من المصب هذا وردمه واستصلاحه، وتهيئة جزء صغير للاستغلال اليومي للفضلات. هذا كل بشي نقص من التأثيرات السلبية المصب من انبعاثات دخان، من كل ما هو بلاستيك، وشي سهل زاد كيف عملية ردم والنفايات للبلديات بشي يشملها البرنامج الكل. برنامج هو على 3 سنوات.
4: أجهزة الإنقاذ التونسية المشتركة تنجح اليوم في تعويم المنصة البترولية العائمة بالحويشات بمعتمدية بنزرت الجنوبية وجريها إلى المنطقة الصخرية التي جنحت بها ليلة 12 جانفي 2025، وفق ما نشرته ولاية بنزرت على صفحتها الرسمية، مشيرة إلى أنه تم تسليم المنصة إلى الجرار الناقل الذي سيتولى فريقه الفني القيام بالإصلاحات اللازمة للمنصة في عرض البحر بالتوازي مع تسوية وضعيتها تجاه دولة تونسية، قبل السماح لها بمغادرة السواحل التونسية ومواصلة الإبحار في اتجاه إحدى الموانئ التركية. في العالم، نقلا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض، الرئيس دونالد ترامب يبقي جميع الخيارات مفتوحة بينما يسعى للتوصل إلى تسوية مع إيران. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يبدأ اليوم زيارة إلى الصين، يبحث خلالها مع نظيره الصيني التطورات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هذا البلد. الرئيس اللبناني جوزيف عون يجدد التأكيد على أنه لا يمكن الحديث عن عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق أمني ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. وزارة الصحة الفلسطينية تعلن اليوم استشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف إسرائيلي استهدف خلال 24 ساعة الأخيرة مدينتي غزة وخان يونس. وختاما، منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونيسف تحذر من أن الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لا تزال مرتفعة، مؤكدة أنها تستهدف علاج أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد خلال عام 26 و فينا. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
6: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع بالك وأنا معك.
7: إلها شوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
8: إلها شوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
9: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
10: شكري بوزيان.

Slim'den bahsediyor. Dali, dali, dali, dali. ولا تسأليني تعالي عبثتي بقلبي على كل حالي الناصر صلي.

0: يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس مع ليليا الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. تحية كامل الفريق، كريم المدب في الإخراج، سمية زواوي في الإخراج الرقمي، فريق الأعداد حنان بربيع، وجيه النمر، سامي العرفاوي. مرحبا بكم معنا. أخبار تونس وأخبار العالم كالعادة، الساعة الأولى باش تكون مخصصة للأخبار الوطنية. اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل هذه الأخبار المحلل السياسي صهيب المزريقي. أهلا وسهلا، مرحبا صهيب.
2: أهلا وسهلا ليليا، مرحبا بك، مرحبا بكافة السادة المستمعات والمستمعين.
1: نبداو آخر الأخبار. البارح كانت فما مجموعة من لقاءات لرئيس الجمهورية وأخبار أخرى، بعد الفاصل نبدأ في عرضها والتعليق عليها.
3: يحدث في تونس.
1: البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد كان التقى رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والطاقة والمناجم صلاح الزويري، تحدثوا على تطوير البنية التحتية، تحدثوا على تسريع إنجاز المشاريع المعطلة. رئيس الجمهورية يقول أنه ضروري اليوم تتوضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام، مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤوليات لكل المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز هذه المشاريع.
2: صحيح. نعم ليلي، هذا يندرج ضمن الاجتماعات التي دائما ما يوصي رئيس الجمهورية قيس سعيد في إطار يعني الفلسفة العامة في بناء الدولة القوية والعادلة. حينما نتكلم على هذا الاجتماع فإنه بالضرورة باش يحيلنا إلى مسألة اجتماعية بامتياز ليلي. أول حاجة هي تطوير البناء التحتية، ثم يعني المشاريع اللي هي اليوم عالقة بعدة أسباب كما تطرق لها رئيس الجمهورية، مثلا البيروقراطية، التعقيدات الإدارية وغيرها. نعم مرة أخرى يعني هذا الاجتماع يهدف لإنجاز السريع، خاصة أن المواطن التونسي اليوم يلزم يلامس هذه القرارات، خاصة وأيضا هذه التطويرات للبناء التحتية، لأنه اليوم المواطن التونسي حاجته باش أنه كيف يمشي في كياس يكون الكياس يعني مريقل، يعني ما فيش الحفر، ما فيش بعض التكسيرات اللي نشوفه فيها في الطرقات وغيرها. هذا هو الهدف الأساسي. أيضا ليليا، احنا نعرف أنه حينما تكون هنالك يعني تطوير للبنى التحتية مش أنها ترجع على مستوى اقتصادي واجتماعي وتنموي على المواطن في حد ذاته، لأنه اليوم وقت اللي احنا نشوفه أنه ثم تطوير للبنى التحتية بالضرورة مش يكون فما استثمارات، مش يكون فما مستثمرين، مش يكون ربط المناطق الداخلية بالعجل الاقتصادية. لأنه اليوم أيضا ليليا حتى في دستور 25 جويلية 2022 يعيد تقسيم الأقاليم تقسيم أفقي، بحيث أن تكون هنالك يعني إدماج للمناطق الداخلية في الدورة الاقتصادية. أيضا ليلي اليوم شوفوا أنه الدور الاجتماعي من خلال خلق عدالة اجتماعية وفق يعني منطق جديد اللي هو منطق البناء التحتية والمشاريع المعطلة. لأنه يعني اليوم وقت نشوفوا احنا مثلا جملة المشاريع المعطلة في المناطق الداخلية على غرار يعني المستشفيات اللي هي باش تكون عندها انعكاس اجتماعي بالأساس على المواطن التونسي وعلى صحة المواطن التونسي، ايضا باش نشوفوا انها باش تكون هنالك مسائل اقتصاديه. وانت تعرف ليليا انه مؤخرا الدوله التونسيه ابرمت جمله من الاتفاقيات حول الاسواق الحره او المناطق الحره على غرار يعني القطر الجزائري الشقيق. فاليوم ربط يعني الحاضره او ربط يعني المدن الساحليه بطرق جديده تؤدي الى المناطق الحدوديه، هي في حد ذاتها اليوم باش تخلق التنميه وباش تخلق يعني الدوره. نعم. الاقتصاديه. ايضا ليليا وقت اللي تطرق رئيس الجمهورية إلى منطق إعادة قانون الصفقات العمومية، هذا في حد ذاته اليوم بيخلق منطقة الشفافية، بيخلق منطقة العدالة، بيخلق منطقة الوطنية من ناحية الالتزام بمستلزمات هذه البنود وهذه الشروط اللي يعني بيلتزم بها صاحب الصفقة العمومية اللي هو المقاول في نهاية المطاف. أيضا تكلم رئيس الجمهورية على تأخير هذه المشاريع بسبب البيروقراطية. اليوم احنا ماشيين في منطقة الرقمنة، ماشيين في منطقة الشفافية، ماشيين في منطقة إرساء العدالة من ناحية يعني أن تكون كل شيء مرقما، وتسكير باب ليلي على منطق الفساد اللي كان موجود قبل بمنطق يعني محاباة، لأنه الصفقات يأخذوها المقاولين اللي هم من أقرباء يعني من هم مالكين السلطة، أو يعني بمنطق المحاباة أو الولاء السياسي والولاء الحزبي اللي كان، أو الولاء المنظماتي اللي دمر للأسف البلاد التونسية وما خلاهاش يعني تقدم، ما خلاهاش أنها تتبنى بمنطق سليم، وإنما كانت هنالك
1: ما نحكيوش فقط على العشر سنوات الماضية، نحكيو على مشاريع بدأت في 2024 و2023. اليوم كي نحكيو على المشاريع المعطلة في تونس، نحكيو على 1124 مشروع بين طرقات سيارة، قنطرة بنزارة، ملعب المنزه، ميناء المياه العميقة في نفيذة، مستشفى القيروان، اللي هي مشاريع كبرى ووضعت لها أجال للتنفيذ، وبالتالي مع هذه الأجال لازم تحميل المسؤوليات في كل مرحلة الجهة والأطراف المسؤولة عن تنفيذ هذه المراحل.
2: وهذا هو الجزء الأخير يعني يتكلم عليه رئيس الجمهورية في إطار هذا الاجتماع، من ناحية ضرورة النجاعة، أي أن تكون هنالك هذه المشاريع تخضع لمنطقة النجاعة. النجاعة من ناحية شنو؟ اللي من ناحية التزام بالمعايير اللي وضعتها الدولة التونسية، مثلا في أنها تبني طريق، مش أنها تبني قنطرة، مش أنها تبني مستشفى، مش أنها تبني أي مؤسسة عمومية أخرى. اليوم في إطار أنه باش تتبنى وفق المعايير اللي ضبطتها الدولة التونسية. أيضا ثم ثلاثة مسائل أخرين ليليا اترحم رئيس الجمهورية، اللي هي المساءلة والمحاسبة، وأيضا في كل تقدم من هذه المشاريع يجب تكون فيها محاسبة.
1: نعم، لأن المساءلة والمحاسبة تسمح بالتنفيذ والتنفيذ في الأجال. سهيب، هذا هو أنا باش نمر بيك بالموضوع الثاني، وهو لقاء رئيس الجمهورية بإبراهيم بودربيلة رئيس مجلس نواب الشعب، عماد الدربيلي رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، يقول أنه اليوم نقف على جبهة واحدة لمواجهة مختلف التحديات. شنو المقصود بما قيل في هذا اللقاء اللي اجمع رئيس الجمهورية برئيسي المجلسين النيابيين البارحة؟
2: شوف ليليا، هو معروف اليوم أنه رئيس الجمهورية دائما ما ينادي بمنطقة الوحدة الوطنية الصماء. منطق الوحدة الوطنية الصماء يقتضي بالضرورة أن تلتف كل القوى الوطنية، كل الذين يؤمنون بمنطق الوطنية والسيادة الوطنية والانعتاق والتحرر من كل أشكال يعني الاستعمار ومن كل أشكال القوى التي تريد التدخل في تونس. اليوم يعني شوفوا أن رئيس الجمهورية ينادي بضرورة الوحدة، لأنه ليليا حينما نكون متوحدين حول الوطن وحول أهداف الوطن وحول استقلالية الوطن وحول سيادة الوطن، فإنه سيفضي ذلك بالضرورة إلى أن نكون أحرارا في على مقدراتنا، أحرارا في استقلال قرارنا الوطني، أحرارا في مبادئنا وفي أرائنا التي نصدرها للعالم، أحرارا في ما نريد أن نخطه إلى العالم وما نريد أن تخطه تونس في إطار يعني تعاطيها مع كل ما هو متغير عالمي. أيضا أحرارا على ثرواتنا الطبيعية، أحرارا من ناحية يعني سيادتنا الشعبية التي يمارسها الشعب التونسي. وهذا حينما نكون أحرارا بالضرورة ستكون هنالك عدالة اجتماعية وسيكون توزيع عدل ثروة. اليوم ليس اعتباطا انه رئيس الجمهورية قيس سعيد ينادي الى رئيس مجلس النواب وايضا الى رئيس مجلس الغرفة الثانية وهي جهات الاقاليم، ناحية يعني انه ستكون عدالة اجتماعية مبنية على الوحدة ومبنية على الحرية، فانه ستكون هنالك تشريعات مبنية ايضا على قرار الاستقلال الوطني، وحينما تكون هنالك قرار استقلال الوطني في هذه المسألة فانه بالضرورة سننتقل الى ما يريده الشعب من خلال يعني فلسفة التصعيد في الغرفة الثانية. نعم. وأيضا ستكون عدالة اجتماعية مبنية على وحدتنا وعلى وطنيتنا وعلى استقلال قرارنا الوطني. وستكون عدالة
1: رئيس
2: اجتماعية.
1: رئيس الجمهورية يبدو أنه لم يتحدث فقط عن التشريعات في هذا اللقاء، بل عن المواقف والتصريحات، لأنه قال إدارة شؤون الدولة لا تقوم على التدوينات والصفحات المشبوهة. هذه بعض من كلماته. الوطن يجمعنا، وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات، الشعب التونسي لن يقبل بأي خطوة إلى الوراء ويتطلع إلى بناء مستقبله من خلال المؤسسات الدستورية. هذه تقريبا مقتطفات من كلمات رئيس الجمهورية في لقائه مع بودربيلة والدربالي البارح.
2: نعم ليلي، وهذه رسالة أولا إلى الخارج قبل أن تكون إلى الداخل، إنه راهو اليوم الدولة التونسية ماضية في منطقة السيادة الوطنية وماشية في منطقة استقلال قرارها الوطني، وراهو إن كانت هنالك اختلافات في وجهات النظر يجب أن تكون اختلافات وطنية داخل الفلك وداخل الدائرة الوطنية، وليس داخل يعني الاستقواب الأجنبي أو جلب الأجنبي أو أنه نمشي ونحكيه يعني القوى الأجنبية ونغالطوهم وغير ذلك، خاصة من السرديات، وخاصة أيضا ليليا ما شاهدناه يعني من استقواء بعض الأطراف وبعض الجهات بالدول الخارجية، وأيضا يعني تحميل تونس ما لا تتحمله، خاصة يعني من ناحية أن هنالك افتراء وأراجيف وكذب.
1: نعم.
2: كما قال
1: نحكيه على نواب هنا علاش الكلام هذية كان مع مجلسي النواب والجهات والأقاليم؟
2: لأنه ليليا كما ربط لك المسألة الأولى اللي هي بالمسألة الوطنية، حينما نكون وطنيين وحينما نكون متوحدين باش يؤدي بنا إلى أن نكون هنالك حرية، فبالتالي الحرية الأساسية هي مبنية من خلال الشرعية الشعبية اللي يمثلها خاصة رئيس الجمهورية كونه يعني صاحب السيادة الوطنية من ناحية يعني أنه لديه شرعية ولديه تفويض من الشعب من جهة، وأيضا يعني حينما نتكلم على مجلس نواب الشعب فإنه لديه شرعية شعبية، وحينما نتكلم أيضا على مجلس جهات الأقاليم فلديه شرعية شعبية من ناحية الانتخابات. والشرعيات هذه ليليا هي ما تخلي اليوم يعني أنه الدولة التونسية تتصرف على ضوء هذه الشرعية من جهة. من جهة ثانية حينما نتكلم على أن الدولة لا تدار بالفيسبوك ولا تدار بوسائل التواصل الاجتماعي ولا تدار بأراجيف البعض خاصة من الذين يحملون أدرانا مرضية من هنا ومن هناك، هو التمسك الأساسي بمنطق الشرعية الشعبية وبشرعية الدولة. أيضا ليلي وقت نشوفه أنه رئيس الجمهورية يتمسك بالشرعية من خلال يعني أنه يجيب هؤلاء رؤساء المجالس النواب، فإنه يؤكد مرة أخرى على أن الدولة هي عقل، الدولة هي تفكير، الدولة هي مؤسسات، الدولة أجهزة.
1: باش نواصلوا في سياق قريب من هذا، من خلال تصريح وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي يقول الدبلوماسية التونسية تقوم على تثبيت وتطوير علاقاتها ضمن فضاءات انتمائها العربية والإسلامية والمغاربية والإفريقية والمتوسطية على قاعدة احترام سيادة الدول.
2: أكيد مرة أخرى هذا يعني ينبع ولا يكون صادر من خلال دستور 25 جويلية 2022 الذي يقر بأن تونس دولة حرة ودولة مستقلة ولا تخضع لأي ابتزاز خارجي كان أو داخلي. وأيضا ليلي يعني احنا نعرف أنه حتى دستور 22 يعني أصل أنه ما فماش تبعية لأي جهة من الجهات، وإنما فما منفعية وفما براغماتية وفما مصلحة الدولة التونسية والشعب التونسي. ومن خلال هذا المقتطف يمكننا أن نأسس اليوم إلى منطق سيادة وطنية فعلية وحقيقية يعني تكون فيها إرادة الشعب هي المتمثلة. أيضا ليليا أنه السيد وزير الخارجية تكلم على أن تونس يعني ستتفاعل وإلا باش تكون يعني شريكة مع هؤلاء يعني سواء المحيط المغاربي أو العربي أو الإسلامي أو المتوسطي، فإنه بالضرورة هذا يؤدي أن تونس اليوم يعني منفتحة على محيطها أولا المغاربي خاصة الجيران، وإحنا نحن نعرف اليوم يعني مدى تعزيز العلاقات خاصة مع الجار الجزائر والجار ليبيا في إطار يعني بناء الوحدة المغاربية خاصة يعني منطق الثلاثي الاجتماعات الثلاث التشاورية الثلاثية الأخيرة. وأيضا ليليا هو يؤكد مرة أخرى بأن تونس تحترم كل السيادات الدول سواء كانت يعني بمحيطها المغاربي وغيره إلى أن نصل إلى المتوسطي. وأيضا كما أن تونس تحترم هذه السيادة لهؤلاء الدول، يجب على كل دول العالم أن تحترم سيادة تونس وفق منطق الندية ووفق منطق يعني أننا نتعامل بمنطق سيادة الدولة لكل دولة.
1: سهيب خلينا نختبو بالمسألة الأمنية. الوحدات الأمنية نجحت في تفكيك وفاق إجرامي مختص في التحايا الإلكتروني، غسيل الأموال، شبكة دولية لتهريب المخدرات، 67 متورط موقوفين بين توانسة وأجانب في هذه الشبكة.
2: شوف ليلي اليوم وصبحنا نتكلم للأسف على الجمع بين التحايل الإلكتروني وتجارة المخدرات، إذا نتكلم على أن هذه الشبكات أصبحت توظف وتستعمل يعني ما هو تكنولوجي وما هو رقمي من أجل تمويل يعني أنشطتها واستهداف ضحاياها من عبر يعني عديد الفئات وأيضا كل الذين يستعملون الأنترنت. يعني اليوم تؤكد هذه المعطى أو يؤكد على أن الأجهزة الأمنية التونسية اليوم جاهزة وفي إطار تصديها لكل أشكال الجريمة المنظمة، أيضا يعني تطوير قدرات الجهاز الأمني التونسي سواء كان ذلك على مستوى الاستعلامات الاستخبارية من جهة أو أيضا حتى على منطقة الجرائم الرقمية، لأنه اليوم أصبحت لدينا يعني منظومة أمنية تتعاطى مع هذه التطورات الحاصلة وبدورها أصبحت تفك يعني هذه الشفرات. وأيضا تؤكد أن الدولة التونسية اليوم ماضية في محاربة كل أشكال الجرائم سواء كانت يعني داخلية أو يعني شبكات منظمة عالمية وغيرها، وأيضا يعني أنه حماية الأمن القومي التونسي هي مسؤولية أساسية ملقاة على عاتق هؤلاء الشجعان اللي هم من قواتنا الأمنية وقواتنا العسكرية. أيضا يعني هو التأكيد على أن الدولة التونسية اليوم تؤكد وإلا ترسل رسالة إلى الشعب التونسي مفادها رسالة الطمأنة أننا يعني عيون يقظة وعيون ساهرة على حماية الأمن الجغرافي التونسي أو الأمن القوم التونسي وأيضا حماية المواطنين. وأيضا ليلي أنا نعتقد أنها هي تحمل رسالة للشعب التونسي بطريقة غير مباشرة، من ناحية أنه اليوم نذكر الشعب التونسي باش أنه يكون يعني حذر أكثر في تعامل الرقمي، خاصة يعني وإحنا حكينا أمس على وضع المعطيات الشخصية، وضع البيانات الذاتية لكل مواطن، يعني سواء على الفيسبوك أو أنه يكتبها في الكومنتير وغيرها، وهذا يخلي اليوم أنه الداخلية وإلا الدولة التونسية بصفة عامة يعني ترسل رسالة إلى الشعب التونسي ضرورة حماية المعطيات الشخصية حتى لا يتم استغلالها ولا يتم التغرير بالمواطنين، خاصة اللي هما مهمش متعمقين جدا في المسألة الرقمية.
1: نعم، شكرا لك صهيب المزريقي. هذا كان جولة سريعة في آخر الأخبار. بعد الفاصل نبدأ في استقبال ضيوفنا ونتوقف أيضا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في القصرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أخبار المجلس.
1: أخبار المجلس اليوم، حديثنا باش يكون على المجلس الوطني للجهات والأقاليم. المصافحة الأولى في أخبار المجلس باش تكون مع ضيفنا عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زين. أهلا وسهلا، مرحبا بك معنا.
2: مرحبا بكم وشكرا على حسن الاستضافة.
1: من الشباب اللي موجودين في الغرفة النيابية الثانية، والحقيقة انعكاس الروح الشبابية في كل المبادرات وحتى في طريقتك في العمل، الموقع، الصفحة على اليوتيوب، برشا نشاط لمروان زين. ورغم أن المبادرات التشريعية هي مسألة مختصين فيها نواب المجلس، نواب الشعب، إلا أنه مروان زين قدم أكثر من مبادرة في الأشهر الماضية.
2: صحيح، هو المبادرات يعني نقدموا فيها للجهة، الجهة الحكومية يعني الجهة الوزارات، يعني عديد الإشكاليات اللي يعاني منها المواطن في حياته اليومية قاعد نطرح في المشكل ونطرح في الحل ونتوجه به للوزارات المعنية، باش الوزارات المعنية تتبنى المقترح هذاك وتخدم عليه فنيا عبر الإدارات العامة تبع الوزارة، ثم يعني يقع تبني المقترح من جهة المختصة اللي هي الوزارة، يقع رفعه بعد للمجلس نواب الشعب للدراسة مجددا في إطار اللجان المجلس نواب الشعب، لأن يرفع بعد إلى جلسة

0: هي مسألة الخبز الموحد ولا خبز النخالة كما يسميوها التوينسا. المقترح لعمل برشا جدل، ولليوم صاير هالجدل هذي، ثم صار شوية صمت بعد الجدل. مروان،
1: هو الموضوع هذي كانت لي الفرصة أني باش تحدثت فيه معاكم في الإذاعة، في إذاعة شباب، وقدمنا مقترح يتمثل في خبزة موحدة.
0: أي؟
1: نحن نعرف اللي عندنا خبزة الباجيت وعندنا خبزة الكبير، الخبزة الكبيرة. دونك الفكرة في أنه نعملوا غراماج موحد ما بين زوز خبزات.
0: أي؟
1: اللي هي 300 غرام بتسعيرة بتاع 250 ملي. وذي في شهر رمضان كان الموضوع ذي في إطار جلسة مع سيد وزير التجارة، مع في نفس الأثناء تم اقتراح الترفيع في نسبة الاستخراج اللي هي تو ديكستراكسيون، طلعوا فيه 85%، هي الزيادة من 78 شردوها 85 اللي هي الألياف باش تتزيد على مستوى الفارينة. وبعدها جاء في نفس الشهر، شهر رمضان الفذيل، جاء وزير الفلاحة وتم العمل على مقترح الترفيع في نسبة الاستخراج فقط بدون ذكر التسعيرة، لأنه التسعيرة عندها دخل بوزارة التجارة. وعلى الرغم هذا في التسعيرة قلنا أنه نهزوها تزامنا مع الانتخابات البلدية، أنه نعملوا استفتاء نقولوا اسكو الشعب التونسي موافق أنه بشي رفع في التسعيرة وخبزة موحدة ورفع التسعيرة 250، نعم أم بلا، لأنه فما انعكاسات حتى على مستوى يعني العجز وعلى مستوى الدعم ينسي دو سويت. وقلنا في المقترح أنه الفلوس هذه اللي باش نجيبوها يعني باش تكون يعني ذات بعد إيجابي على مستوى التقليص من الدعم أنه نوجهها إلى مثلا للفلاح للخبازة، أنه نعملوا بها دي سيلو، أنه نطوروا بها المنظومة الفلاحين، نطوروا بها المنظومة يعني زراعة الحبوب الأصلية بتاعنا في تونس. كان هذا الموضوع. ما راع أنه بعد وزارة الفلاحة وزارة التجارة خذوا قرار بعد زيارتهم لنا المجلس الوطني للجهات والقالين في إطار جلسة في لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، خذوا قرار أنهم باش يرفعوا في نسبة الاستخراج. وشفنا الخبز الغني بالألياف قاعد تو نشوفوا فيه في الكوش بتاعنا في البلاد، هنا ولات نسبة الاستخراج طريقة الطحن بتاع الفارينة ولات من 78% إلى 85%. يعني شكارة تفارينة بتاع 100 كيلو كنا قبل نخرجوا منها 78 كيلو ولينا نخرجوا منها 85 كيلو، وبالتالي يعني عندها انعكاسات إيجابية زادة حتى على مستوى يعني الاحتكار، وعلى مستوى أنه الفارينة ذي ما عاش نجمو نخدمو بها المرتبات. دونك ذي فارينة ماشية للخبز المدعم فقط، وقعت المحافظة على بدون مس في التسعيرة 190 مليم و 230 بالنسبة للباجيت و 230 مليم بالنسبة للخبز الكبير. ما راح انه الخبزة هذه اللي كنا قبل ناخذوا فيها ب 600 و 400 و 800 اللي هو خبزة غنية بالألياف أصبحت الآن بتسعيرة المدعمة اللي هي 190 وبالنسبة للخبز الكبير 230 مليم.
0: دونك تعتبر انه هالمقترح حقق المبتغى نتاعو كي جبت الفكرة من الأول ودفعت عليها، اليوم وصلنا إلى الاقتراب من إنجاز هذه الفكرة، مقتنع أنه تصورك يشبه لما تحولت إليه هذه الفكرة على أرض الواقع؟
1: في جانبها أهم حاجة هو التو ديكستراكسيون، لأنه حتى انعكاسيا على صحة المواطن باش تكون يعني جيد جدا. ما عرفش تشوفوا خبز بيت باش ينقص، لأنه الخبزة بحد ذاتها الغنية بالألياف باش تخلي أنه المواطن حتى من غدوة ينجم يعاود يستعملها، يعاود يسخنها ويعاود يأكلها. هذا فما انعكاس حتى على مستوى المائدة التونسي، يعني فما انعكاس إيجابي. بالنسبة لموضوع التسعير، أنا أشوفه موضوع يعني سيدة شعب في هذا الموضوع ذي. إذا الشعب يشوف إنه يحب يطور من الخبزة بتاعه، يحب يعني يعطي فالوريزاسيون الخطر، راهو حتى إنه باش رفعوا فيها يردوها مثلا لا بروبوزيشن بتاع 250، راهو الكواش باش تساعده أكثر، يعني باش يولي يعجنها بطريقة جيدة، يخليها تتخمر بطريقة جيدة، يعرف اللي فما أن غوتور يعني رابح فيها مش خاسر فيها. يعني حتى لوغسكون دون لا فالوريزاسيون، يعني باش نشوفوا يعني جوده جيده على مستوى الباجيت بتاعنا. بعد هي توا جيده، لكن اون فا لا فالوريزي اكثر اذا المواطن التونسي يقول راني نحب الرفع في تسعيرة الباجيت ونردها 250 مليم. هذا موضوع عند مواطن مش عند الحكومة.
0: هذه مسألة التثمين والفالوريزاسيون كما تقول انت متاع هالمقترح. هذه مقترحات أخرى زادة تعتبرها قريبة من الشارع التونسي، الشنغال، الكلاب السائبة، موضوع المواقع والتيك توك وغيرها وحجب هذه المواقع وإلا تقنينها. منين هالأفكار هذه مروان زيان؟ قرب من الشارع التونسي وإلا بحث على البوز، لأنها مواضيع وقت اللي تطرح تثير

0: يثير الجدل في الشارع التونسي اليوم.
1: أول حاجة المواضيع هذه كل هي ذات شأن عام. المواضيع هذه يعني فيها أنا واحد من الناس كي كنت مواطن يعني كنت ما فهمش واحد ما تعرضش إنه شنقول له سيارته والإخلالات الميكانيكية اللي يعني الجرأة بعد عملية رفع السيارات والفكرة بدأت إنه راو طول السيارات بتاعنا راو ماشي في اللي بواتو تو قاعد يتطور ولينا قاعدين نشوفه في سيارات دي فواتور إلكتريك. دونك هذا الكل راو المصنع يقول لك راك لازمك ما تشنقلش السيارة خاطر إذا شنقلتها بالطريقة اللي قاعدين نشنقلوا بها حاليا هي راهي باش تسبب في أضرار. أقل سيارة 50 مليون ومواطن تونسي ياخذها بكريدي ونزيد بعديك نوصلوا نحن يعني نكسروها له بإجراءات قديمة وبإجراءات مع حتى طريقة التشنقيل توا قاعد نشوفها في بعض الدول يعني ولات يعني جانبية ما عادش إنها يعني تخلي لازمك ما تخليش العجيل السيارة يدوروا. دونك قلنا مش مشكلة نحن نبقى بالمنظومة خطيني حط لي ملصقة على بلار السيارة وما تمسليش السيارة في صورة ما شفت السيارة انها يعني عاملة اشكال على مستوى المروري وكذا دونك وقتها نرفعها بالطريقة اللي كنت نحكي عليها الطريقة الجانبية اللي كاميون موجودين هذوما نجمك مديهم يجيبوهم يعني. وقلنا زادة انه نطوروا المقاوي على مستوى البلديات اللي فيها يعني نسبة ضغط كبيرة بالموارد بتاع التغطية هذه اللي قلنا يعني كيف في مداخلة مرة في إذاعة خاطر أنا قدمت مقترح ثاني قلت أنه في بلاست أنه المستودع الحجز يعني باش نمشي أنا أخرج منه سيارتي نولي أنا المستودع ذاك نمشي نخلص فيه الخطية يعني وكالمستودعات الحجز البلدي ذيك تولي مقاوي بلدية بحدتها البلدية تولي عندها مداخل جديدة يعني تضاف لها في الموارد المالية بتاعها. المهم الأوبجيكتيف بتاع المقترح هذا هو عدم المساس بالممتلكات الشخصية اللي هي السيارات بتاع المواطنين
0: وعدم الإضرار
1: بها فقط تغطية خطيني وتو نمشي نخلص على روح
0: القصد المقترح هذا يا مروان زين
1: قصد بتبع هو في محور الدراسة لدى وزارة الداخلية.
0: خلينا نمشيو المقترحات أخرى ما تقلش أهمية منذ أيام تحدثت على وضعية المهندسين وقلت النجم ونلقاو حلول اليوم للحد من هجرة المهندسين. الأرقام الحقيقة كبيرة اللي تطرحها اليوم العمادة وتتصور اللي أنت عندك جزء من الحل اليوم.
1: الحقيقة بديت أنا عندي صحابي مهندسين وتخرجوا من نفس الكلية ودخلوا زوز يخدم فيهم اللي تخلى الوظيفة العمومية وفيهم اللي تخلى في القطاع الخاص. في ظرف عام اللي تخلى في الوظيفة العمومية سيبون تخلى في الروتين في الوظيفة العمومية من نوعا ما تجمد فكره وفي القطاع الخاص يعني ملغي في القطاع العام كان من الاول يخلص اكثر منه بعد وفي القطاع الخاص يخلص اقل بعد عام تغيرت الوضعية يعني ولينا نشوفوا يعني الاجر تغير فواياجي تدي ستاج لبرا دي كومبيتونس جدد مواكبه للعالم دي بروجي انسي دو سويت. دونك السؤال يطرح نفسه يعني
0: وين المشكل؟
1: المشكل انه اللي دخل الوظيفة العمومية ماشي في بلو فرحان ومترسم وكذا فهمت يخدم في الدولة قاروحوا انه يعني قاعد يستنزف بمعنى يشوف في زميله في صديقه انه ميخدمش بتوقيت اداري يعني هذا بوانتي وصح وكذا يعني يخدم باغ دي زوبجيكتيف بيان ديترميني باهداف موضوعه ويخدم ا ديستانس عن بعد في المنزل يحضر في اجتماعات معينه على مستوى المؤسسه وهو ملزم انه يعمل كثمانية سوايع وبوانتي الصباح وبوانتي العشيه ومحدود مرة انه اصبح المهندس في الوظيفه العموميه يفكر يا اما بالديميسيون واللي هي خساره للدوله انه نكون مهندس وندخله باش يقلي حلول على مستوى الاداره ولا خمم لي في الاستقاله يا اما انه باش يلتحق للقطاع الخاص او الهجره خارج الوطن. وشفت ديكا قدامي الحقيقه
0: دونك سيستيم العمل المنظومه هي اللي تدفع المهندسين نحو الهجره بنفهم من كلامك
1: اكزاكتومون. شنو وقع في جلسه عامه 24 أبريل 2026 قدمت في طرح بفكرة مبادرة تشريعية للسيد وزير التشغيل لإنقاذ الوظيفة العمومية من نزيف هجرة المهندسين والكفاءات وذلك بتنقيح قانون الوظيفة العمومية التونسي عدد 112 سنة 1983 الفصل الخامس منه اللي يقول الذي يمنع ممارسة نشاط خاص بمقابل لإقرار يعني الفصل هذا يقول ما عندكش الحق تعمل نشاط آخر يعني دخلت وظيفة العمومية تبقى في الوظيفة العمومية. هو المقترح يعني يتمثل في شنوة؟ إنه نعطي شوية مرونة للمهندس لأنها كفاءة، لأنها عقل مفكر هذاك موجود في الإدارة، تتمثل إنه نوع نظام يعني الانتقال من نظام ساعات الحضور الكلاسيكي إلى نظام العمل المبني على الأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية الكبيايز، مع منح المهندس مرونة العمل عن بعد إذا سمحت طبيعة المشروع بذلك، والسماح بالجمع المقنن بين القطاعين العام والخاص عبر تمكين المهندس في الوظيفة العمومية من تقديم استشارات دي كونسلتينج والمشاركة في مشاريع مع القطاع الخاص التونسي. يعني باش نخلي المهندس انه ما فمش اشكال انه يكون ولد المؤسسة العمومية وفي الاثناء قاعد يشتغل على دي بروجي ما فيش تضارب مصالح. نعم. في القطاع الخاص باش تتكون الكفاءة بتاعه ويكون مواكب للتطورات
0: وتعطيه أفاق أخرى،
1: تعطيه أفاق أخرى حتى ما ترجع بعد للوظيفة العمومية اللي هو قاعد يخدم فيها كمهندس. يعني يعني تستفيد منها المؤسسة العمومية. نعم. هذه
0: ولكن برشا ناس هنا باش يقولوا لك علاش المهندس، علاش مش الطبيب، علاش مش كل الكفاءات، تنسحب عليها هذا القانون إمكانية التعاون مع القطاع الخاص طبعا دون الإخلال بالمهمة الرئيسية في القطاع العام.
1: في المداخلة الحقيقة جبت زاد يعني الأطباء يعني المتخرجين الشبان جدد، يعني فهمتني
0: في القطاعات اللي فيها إشكاليات بتاع هجرة،
1: الإشكاليات بتاع هجرة ذكرتهم في المداخلة، ركزت أكثر على المهندسين اللي بصفة خاصة، لكن في الأثناء
0: ذكرت
1: القطاع. نعم. لأنه حتى زاد القطاع الأطباء لربما تكون يعني باب فتح للمجال هذا للمناقشة يعني عامة في الشكل هذا. يعني
0: واضح مروين، خلي يتفاعل معنا صهيب المزريقي ثم نرجع لك في نقطة الاستثمار ومبادراتك في هذا السياق.
2: شوف ليلي، مهم جدا أنه نسمع رأي الشباب أول حاجة، ثاني حاجة أنه سمعنا أنه الشباب يعني أصبح يتوع التطور تطورات التكنولوجيا الحاصلة اليوم، سواء كان ذلك يوتيوب أو فيسبوك الكذا، لطرح أهم المشاكل. خاصة أنا سمعت يعني زوز مشاكل اطرحهم، مسألة الشنغال ومسألة يعني المهندسين. اليوم ليلي أنا في اعتقادي وفي تقديري أنه مسألة الشنغال هي مسألة ثلاثية الأبعاد، يتحمل المسؤولية متاحة ثلاثة من الناس، اللي هو المواطن واللي هو صاحب اللي كاري يعني الشنغال هذايا، وايضا الدوله. اليوم وقت نشوفوا انا مواطن ما يحترمش قواعد القانونيه تاع المرور، يعني ما يعرفش الوقوف المضايق، ما يعرفش انه يحط الكهرباء نتاعو وين جيت كذا، اذا هذا تحمل في وعي المواطن. ايضا تاع اللي كارين الشنغال اليوم اللي يهزوا بطريقه غير انسانيه، ما يراعيوش فيها يعني المواطن التونسي منين جاب فلوسه كيفاش وكيفاش ينجم يكون مساهل وغيرها وكذا. وايضا مسؤوليه الدوله من حيث أنه الدولة لازمها توفر فضاءات تابعة. نعم. للدولة التونسية، وأيضا تكون هي سورس درجون للدولة يعني البيجيم تاع الدولة،
0: ولحتى فضاءات خاصة معقولة اليوم دي باركينج ينجم المواطن يلجأ لهم.
2: أكيد ليلي، وأيضا شفت أنه السيد النائب يعني ينطلق أيضا من تجربة خاصة من ناحية يعني محيطه، وقت يتكلم على المهندسين يتكلم على انطلق من أصحابه وغيرها. ليلي أنت تعرف أنه اليوم فهم 46 ألف يعني سنويا يهاجروا، وهذا رقم كبير ورقم خطير في نفس الوقت. اليوم وقت نشوف أيضا أنه هذا مسألة وطنية يلزم أنه يتم معالجتها بوفق مقاربة شاملة، وليست يعني وفق التشريعات تكون يعني ليست لديها بالأساس يعني دراسات علمية وغيرها. أيضا ليلي وقت لنسمع أنه فما جمع بين القطاع العام والقطاع الخاص الفونكسيونير عند الليتا، يعني لأن زيادة تولي تخاف أنت فما تجارب مقارنة سيمروين يعني تقامت في بعض الدول الأخرى من ناحية الجمع بين القطاع الخاص والعام، خاصة في المهندسين، خاصة في بعض المهن الحساسة. فما رعنا ليليا خاصة في بعض الدول الأخرى أنه أصبحت المشاريع اللي تعملها الدولة التونسية. نعم. أصبح يعني هؤلاء اللي فونكسيونير يعني الموظفين عند الدولة يبيعوا فيها حتى القطاع الخاص.
0: ما هوش نسي كل باش ما نعملوش وصم للموظفين هذوما، ولكن صحيح فما حالات من نوع
2: على التجارب المقارنة.
0: نعم. شكرا لك سهيب، فقط باش نوضح معلومة، 46 ألف مهندس غادروا تونس خلال 10 سنوات، هذه حصيلة 10 سنوات. باش نختم مع مروان زيان اللي هو اليوم يمثل المجلس الوطني للجهات والأقاليم. مروان، موضوع الاستثمار اللي هو نقطة مهمة جدا في الاقتصاد الوطني اليوم، عندك فيها أفكار ومقترحات ديما تعبر عليهم.
1: في جلسة 30 أبريل 2026 بحضور السيد وزير التخطيط والاقتصاد، تم اقتراح فكرة تتمثل في أنه يقع إلحاق الهيئة التونسية للاستثمار برئاسة الحكومة بصفتها هي يعني عندها دور الكتابة القارئة للمجلس الأعلى للاستثمار بموجب الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017، وهو المجلس الذي يترأسه رئيس الحكومة. بمعنى أنه باش نعطيه السلطة للهيئة هذه تحت إشراف رئيس الحكومة أنها باش تكون هي يعني النطق الرسمي باسم الاستثمار بصفة أفقية. بمعنى أنه توا قاعدين نشوفوا بلوزيور يعني أورغانيزم دابوي ليب دانفستيسمون، يعني يعني قطاعات يعني إدارات وتابعة للوزارات تعنى بالاستثمار. المستثمر كلك سواء الوطني أو الأجنبي يدخل كل مرة يتنقل من إدارة لإدارة. هالتشتت هذية خالق مشكل وقاعد يهرف المستثمر، الخطر نحن المستثمر راهو كيجي يشوف موشوفش بركة تونس، يشوف العديد الدول ويعمل مقارنات، ونحن عندنا قانون استثمار نبيعوا به للمستثمرين هاهم ليزافونتاج اللي عندنا. لذا انه كي نعطي صلاحية اكثر للهيئة التونسية للاستثمار بانها بتكون هي المشرف الوحيد وهي الناطق الوحيد واللي هي يعني لوغيشي اونيك، وهي اللي باش تقوم بفض كل النزاعات والاشكاليات بصلاحيات قانونيه يعني قويه وتخليها انها تفض كل المشاكل الاستثمار في تونس والمستثمر ما يعرفها كان هي فقط. دونك تم الاقتراح هذية مع فكره اخرى تمثلت في نحن كنا نعرفه على مستوى يعني محمد الخامس، شارع محمد الخامس، عماره الوطن. عمارة الوطن هي عمارة فيها 24 طابق
0: اللي هي المقر القديم لحزب التجمع الدستوري، واللي ديما كانت فيما برشا مطالبات باستغلال هذا الفضاء بأنه في قلب العاصمة. شنو مقترحك في السياق هذا؟
1: المقترح بتاعنا أنه العمارة هذيك يقع تغيير اسمها إلى عمارة الاستثمار الوطني. والهيئة التونسية للاستثمار اللي هي التيا اللي هي مقرها موجود في البحيرة باش نقلوها نحطوها في البنية هذيك.
0: علاش
1: البنية هذيك باش تولي تعنى فقط بمسائل الاستثمار؟
0: لانها في قلب العاصمة،
1: لانها في قلب العاصمة، ولانه خطر المستثمر كي باش يجيك مستحق ليزوتيل باش يكون قريب باش على لوبرجومون. دونك هما علاش عملوها في المكرية يعني مقر مش مقر التدولة تيافي على مستوى لا كارينا. دونك كي تولي انا ندخلها نحطها في البنية هذيك اللي هي تابعة للدولة، وديجا نفس الكونسيبت الوتله الكل موجودين بجنب محمد الخامس. هذا كيف شي يجيك هو في ميسيون باش يفهم شنو هي الاستثمار في تونس باش انت تقنعه، كي يشوف بنيه اختصاص استثمار وفيها يعني المؤسسات الكل التابعه الادارات الكل التابعه الوزارات المعنيه بالاستثمار تحت الشرف تيالي موجوده غادي في كل بنيه هذيك. يعني بلغه اخرى فما رساله ثقه نوجهها
0: للمستثمر، تجميع خدمات وتقريب خدمات،
1: يعني كي يدخل غادي يعرف انه باش يدخل بفكره مشروع ويخرج بمشروع كامل
0: منجز. نعم، شكرا لك مروان زيان على حضورك، افكار شبابيه مهمه جدا تطرح زوايا نظر جديده. شكرا زيد على جرأتك لطرح المواضيع هذه، وديما تعمل في ابحاث وتقدمها الافكار بكل المعطيات والمؤشرات. ان شاء الله بالتوفيق. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، مازلنا باش نحكيو على المجلس الوطني للجهات والأقاليم في جزء ثاني مع وجيه النمر بعد نشرة الأخبار، ولكن توا باش نمشي للمواطنين التوانسة في الخارج شنو حثرت لهم التونسير خلال الصائفة. نتعرفوا على التفاصيل هذه بعد الفاصل.
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
4: أخبار على رأس الساعة،
3: رياضة،
4: ثقافة،
3: موسيقى،
4: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا. ضيفتنا الآن هي تمثل الخطوط الجوية التونسية سيدة أمينة بن عمار المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
5: عكيمة، مرحبا بك مدام ليليا، ميرسي، شكرا على الاستضافة. مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا، احنا باش نحكيو على تسهيلات وامتيازات للتوانسة بالخارج خلال الموسم الصيفي، ولكن باش نبداو بفكرة عامة على نشاط التونسير في 2026. كيفاش كانت جهود الناقلة الوطنية تقريبا في هالأربعة أشهر الأولى من العام بالمؤشرات والأرقام اللي ناخذوها من عندك سيدة أمينة بن عمار؟
5: ميرسي عايشك. ميرسي. ان فيت الحمد لله لو بروميير تريمستر سجلنا مؤشرات مشجعه برشا وكانت ايجابيه على مستوى نقل المسافرين. حققنا اون كروسانس دو بلوس مع 9% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه، وهذا الحق يعكس تحسن الطلب وثقه الحرفي في الخدمه نتاعنا. كيف كيف بالنسبه للتو دو رامبليساج او اللي نسميوه بنسبه التعبئه معناتها نتاع الطائره، قداش التعبئه نتاعها وصل الى ما يراوح 76% بالنسبه للثلاث الاشهر الاولى من 26، وهنا نلاحظ زاد تحسن بنقطه ونصف مقارنه ب 2025، وهذا زاد ياثر على تحسين استغلال معناتها الطائرات وكيف كيف يرفع من المردوديه نتاع الرحلات. كيف المؤشرات هذوما الزوز منحونا انه اون اميليور معناتها لا بار دو مارشي نتاعنا، وهذا ما يثبت القدره نتاعنا باش نجمو ان نثبتوا موقعنا في السوق ونواجهوا المنافسه الحق بطريقه تكون احسن وافضل. كيف كيف نذكروا لي تونيسير هي راهي نقل لي باساجي، لكن زيد فيها نقل مارشانديز، سي ان سيرفيس انيكس اللي عندنا بالنسبه للخطوط التونسيه، واللي هو زاد تحسن في الثلاثي الاول من 2016 مقارنه بنفس الفتره من 2025، وتحسن تطور نشاط الشحن الجوي واللي زاد هو تحسن بقيمه 9% مقارنه بالسنه الفارطه. الحق مؤشرات هذم كل
0: ايجابيه
5: ممكن يعطينا.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم في الناقله الوطنيه، وان شاء الله زاد الخدمات تكون مجزيه للتوانسه والتوانسه بالخارج وللسياح اللي نستناو باش يكونوا حاضرين بيناتنا في الصيف. وانتم اكيد بديتوا التحضيرات للموسم الصيفي صيف 2026 قبل العروض التجاريه، اكيد فما تحضيرات لوجستيه. اش حضرنا في تونسير؟ عدد الطيارات، قداش اجرنا من طائره، الطيارات اللي على ملك الخطوط التونسيه، بالمؤشرات والارقام معطيات سيدة أمينة بن عمار، كيفاش حاضرين اليوم لصائفة 2026؟
5: بالضبط هو راو كيفاش نحكيو على موسم صيفي، باش نحكيو على ذروة، باش نحكيو على ارتفاع طلب الجالية نتاع التونسية بالخارج والسياح زاد القادمين إلى تونس. ما نجمو نحكيو كان على تحضير، هو تحدي كبير، تحضير من ناحية البرمجة وتوفير الأسطول اللي هو باش يساهم في تحسين الجودة نتاع الخدمات واحترام المواعيد. الكادر هذايا الحق قمنا ببروغراماسيون، معناتها نحكيو على البروغراماسيون نتاع لي زافيون نتاع لي فول نتاعنا بالنسبه للموسم الصيفي. في شهر جوان احنا خلينا نعتبروا اللي الموسم مش بدأ من شهر جوان بنا. في شهر جوان باش يكون عندنا ان شاء الله 14 طائره اون اكسبلواتاسيون، هذه كونفورميمون للبيدجي وكونفورميمون معناتها للبرمجه نتاعنا، باش يكون 14 طائره اللي هي طائره نتاع تونيسير.
0: 14 طياره نتاع تونيسير ستكون جاهزه للاستغلال في شهر جوان.
5: في شهر ابتداء من شهر جوان. واما هذا اللي باش خلينا نضمن ان بروغرام ستابل معناتها نلبيو الطلب المتزايد على السفر خاصه في السيزون استيفال. زيادة على هذا قمنا بتعزيز الاسطول بزوز طيارات افريسي معناتها بكيرا، وهذا باش ندعموا به البروغراماسيون تاعنا خاصه على الاوروب اللي فيها طلب كبير وين فما اكبر جاليه وفما العدد الكبير نتاع الجاليه. زوز طيارات هذوما باش يبداو الخدمه نتاعهم من منصف جوان، معناتها من مي جوان حتى مي سبتمبر. مي سبتمبر علاش؟ حتى معناتها نامنوا حتى العوده نتاع الجاليه التونسيه للخارج، العوده نتاعهم والعوده المدرسيه نتاعهم، دونك باش تكون حتى مي سبتمبر.
0: نعم، دونك الكل في الكل نحكيو على 16 طياره.
5: بالنسبة جوان وجويليا. بالنسبة لأوت فما معلومة أخرى، بالنسبة لأوت شوف نحن ديما الفازالين نسميه الفازالين، معناتها الفترة نتاع الجايين نتاع المواطنين بالخارج هي فترة طويلة شوية ممتدة من نصف جوان حتى باش نقولوا نحن الجمعة في أوت، لكن فترة العودة هي اللي تكون كومبريسي شوية، معناتها الناس الكل تحب تروح في نفس الفترة. هذاك علاش في الفترة من نصف أوت إلى نصف سبتمبر باش نأجروا طائرة أخرى أن تخوازيام أفيون أفخيتي اللي باش نجموا نواجهوا به الضغط الكبير اللي نعرفوه في الفتره هذيك، مع الغتور متاع التونيزيان اللي يعيشوا في الخارج. دونك هذا كل يدخل في الليتار متاع التحضيرات للسيزون استيفال باش نظموا به الحق الريغولاريتي متاع الفول متاعنا، نخفوا من الضغط وسيرتو نحسنوا لا كاليتي سيرفيس نتاعنا.
0: وهذا مهم برشا توا باش نحكيوا على مساله الاسعار، لانه شفنا مجلس وزاري مضيق نظر في مجموعه من التسهيلات في النقل الجوي للتوانسه، التوانسه بالخارج في موسم العوده الصيفيه، اسعار تفاضليه، اعطاهم بعض الامتيازات، ايضا امتيازات خاصه بالطلبه. هات نبداو نقطه بنقطه، اليوم العروض التجاريه اللي تخصصها تونيسير للتوانسه بالخارج في صائفه 2026 في شنو تتمثل سيدة أمينة بن عمار؟
5: العروض الترويجية الخاصة بالجالية التونسية هما صاروا زوز عروض. العرض أما هما كلهم بصفة الاقتناء المبكر، معناتها early purchase، نشريو على بكري pour un voyage في الصيف. دونك تم إطلاق العرض الترويجي الأولي في رأس السنة، معناتها في ديسمبر 2025 خرجنا أول عرض بصيغة الاقتناء المبكر، يتمثل في تخفيضات على التاريف اللي ديسبونيبل تلقى عليه 30% ريدكسيون. الريدكسيون هذه على أي تعرفة يلقاوها المواطنين بالنسبة للسفر كان من متاح من 17 جوان حتى في 20 أوت، ومعها تمتع بتخفيض على رسوم الخدمات وكيف بالنسبة لاقتناء التذاكر من إحدى وكالات الحجز على الخطوط التونسية. بعد العرض هذه، العرض هذه ما كانش طويل ياسر الحق، كان لمدة 8 أيام. دونك سيتي اون اوبيراسيون فلاش كيف ما نقولون احنا. بعد شوية عملنا عرض ترويجي ثاني اللي يخص الجالية التونسية، والعرض هذايا هو اللي امتد في الفترة الأولى على 28 يوم من 26 جانفي حتى 22 فيفري. ومن بعد عملنا في برولونغاسيون أي تمديد نتاع فترة البيع حتى 15 مارس. العرض هذايا أعطى تخفيضات في السعر إلى حدود 40% من كل من الأسواق فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، سويسرا، المملكة المتحدة، بلجيكا، النمسا، إسبانيا، البرتغال والكندا. والعرض هذا كان ينقسم لزوز قسمين، قسم خاص بالأفراد اللي هو قلنا يوصل حتى شي 40% معناتها دو ريدكسيون، وقسم خاص بالعائلات على خاطر مش كيما تشري تذكرة الواحد بركة كيما عائلة ثلاثة أربعة من الناس تولي سافير كيما نقولوا نحن. دونك بالنسبة للعائلات عملنا اون اوتر ريدكسيون سوبليمونتير باش نعاونوا أصلا العائلات. وهوني وي
0: وصلنا شي 50% للعائلات،
5: وصلنا صحيتك وزدنا 10% ما وصلنا ل 50%. وهوني ما كناش تخريك الحق العائله، قلنا المهم تكون متكونه من ثلاثه افراد لا اكثر لا اقل، معناتها ما كناش تخريك بارابور هسا، اعتمدنا اللي العائله هي فيها على الاقل ثلاثه من الناس.
0: نعم، هذه الكل الناس اللي عملت حجوزاتها على بكري سيدة أمينة بن عمار. توا وإحنا تقريبا في قلب الموسم والناس بدأت تحجز، فما امتيازات للتوانسة بالخارج جديدة فكرتوا فيها ربما؟
5: فما هي ما جوش نكمل جوش بالنسبه للعروض هذو ما عملنا معاهم معناتها كانوا مصحوبين بامتيازات على مستوى التعريفات. اليوم الامتيازات في الحقيبه ماهيش معنا نعرف الحقيبه ستاندار مع الخطوط التونسيه 23 كيلو تولي في العرض هذا 32 كيلو، كيف الحقيبه اللي في الكابين معناتها الباس دو 8 كيلو و 10 كيلو، كيف عملنا معناتها اعطينا دي تعريفات اللي قابله للالغاء، معناتها تنجم تعمل انيولاسيون رومبورسمون ولا تعمل حتى شانجمون. هذا كل باش نشجعوا العبيد على الاقتناء متاع التذاكر متاعهم في الأورلي بيرشيز. بالنسبة لتوا فما عمل الحق الحمى عمل مع ديوان تونسيين بالخارج قصد تخصيص عرض استثنائي آخر لفائدة التونسيين معناتها العايشين بالخارج، نزل في صدد العمل وقدر تربي عن قريب مش يكون حاضر
0: يعني العرض الاستثنائي الجديد بصدد الدرس باش يكون على أسعار التذاكر مش امتيازات فقط. نعم
5: على أسعار التذاكر،
0: لأنه فما امتيازات أخرى تتعلق برسوم تغيير الحاجز وإلا غيرها ستكون ممنوحة للتوانسة بالخارج.
5: هذيك كانت ديجا موجودة وقلنا معناتها هو اللي نسهلوا باش نجموا يعملوا شانجمون سون بيناليتي، مش حتى كياخذوا اون دات ينجم بعد يبدلها من غير حتى تخوف.
0: واضح. باش نكملوا بزوز نقاط سيدة أمينة بن عمار، لأنه المجلس الوزاري تحدث على عروض خاصة بالطلبة وتحدث على فئات مستحقة لتعريفات استثنائية، شكون هالفئات هذه وشنو فما للطلبة بالنسبة لعروض التونيسير؟
5: بالنسبة للطلبة هوني راهو نحبوا نأكدوا اللي راهو فما عرض خاص بالطلبة على امتداد السنة، راهو ماهوش بونكتويل في فترة معينة بالضبط،
0: عام كامل
5: راهو على عام كامل يرقاو. لازم أي واحد اتيديون يسو بريزونت في البوان دو فونت باش يشري تذكرة يسو بريزونت يقدم نفسه على أساس طالب. هوني يتمتع ديريكتومون بتخفيضات توصل 30% على التعريف اللي باش يرقاها موجودة. دو بلوس باش يرقى إمكانية تغيير التذكرة معناتها نتاعو يغير الدات نتاع الفوياج ميساج اي سونتيناليتي ودي اهم حاجه خاطر نعرفوا نحنا لي زيتيجون ياخذ التذكره نتاعو يحط الغوتور وممكن يحب يبدلو دونك هوني التغيير باش يكون من غير رسوم كيف كيف راهم التذاكر نتاعهم فيهم إمكانية الغمبورسومان أهم حاجة زادة عندهم الحق في قطعة القطعة متاع الأمتعة متاعهم ب 32 كيلو عوضا عن 23 كيلو والأوفر هذه راهي موجودة على امتداد السنة ما فيهاش ليمي بالنسبة للطلبة
0: بالنسبة للفئات المستحقة لتعريفات استثنائية تقصد لهنا المقصود العائلات الكبيرة العدد ربما ولا شنو المقصود تحديدا
5: هوني هذي هو اللي كنت نقول لك فيه اللي باش نخدموا فيه معناتها مع ديوان تونسيين بالخارج هو في قصد العمل وهوني لا ديفينيشن شكون هم العباد هذوما العائلات المتكونه على الاقل من 3 افراد او اكثر باش تكون عندهم امتيازات خاصه باش نعاونوهم بالنسبه على مستوى التعريفات.
0: نعم شكرا ليك. اذا نحن ننتظر انه زاد الخطوط التونسيه تقول لي ستعلن قريبا على تخفيض جديد لفائده التوانسه بالخارج في موسم العوده الى تونس في الصائفه. شكرا ليك سيده امينه بن عمار المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بالخطوط التونسية. شكرا لزميلنا في الاتصال والإعلام بالخطوط التونسية صادق التويتي أيضا على المساعدة. كل التفاصيل تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو ناسيونال الإذاعة الوطنية. احنا باش نتوقفوا مع نشرة الظهر للأخبار مع منيا السياري وراجعين.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم شكري بوزيان.

0: Синдом.
1: ولا تسأليني تعالي عبرتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: معاكم بدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: الدكتور حكيم.
2: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة. أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه وتمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
1: الدكتور حكيم.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن تصرف في المال العام وإعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. منتدى المسؤولية المجتمعية يبحث سبل إعادة تموقع الاقتصاد الوطني عبر مواجهة التحديات البيئية والمنافسة الدولية المتزايدة، ولقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي، ومشاركة هامة في المعارض الدولية المختصة في إطار برنامج ترويجي خصوصي. وفي العالم، تصعيد أمريكي إيراني في مضيق هرمز واتهامات متبادلة باستهداف السفن. في تفاصيل النشرة، شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام مع تكريس مبدأ المساءلة وتحميل المسؤولية لكافة المتدخلين في مختلف مراحل إنجاز المشاريع. رئيس الدولة أكد خلال استقباله أمس بقصر قرطاج كلا من رئيسة الحكومة سارة زعفراني ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري، أكد ضرورة أعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. واهتم اللقاء بجملة من المواضيع المتعلقة بتطوير البنية التحتية وسبل تسريع إنجاز المشاريع المعطلة أو التي تشهد نسقاً بطيئاً. كما أكد رئيس الدولة قيس سعيد خلال اجتماعه أمس بكل من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، أكد أن الوطن يجمعنا حتى وإن تعددت المواقف واختلفت المقاربات، مجددا تأكيده أن إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن تقوم على التدوينات أو الصفحات المشبوهة أو ترويج الأكاذيب والافتراءات. ينتظم اليوم وغدا بالعاصمة منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية لبحث سبل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المنظومة الصحية، وذلك بمشاركة عدد من صناع القرار في القطاع العام ومديري نظم المعلومات وخبراء التكنولوجيا. ممثل الشركة المنظمة للمنتدى رياض بن مرزو أكد في تصريح لنفيسة حسني أهمية هذا الحدث من خلال استعراض مستجدات مجال الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في الممارسات الطبية والأمن السيبراني وحماية البيانات.
5: الانتليجنس ارتيفيسيال قاعده تقدم تنسق سريع جدا، وفي نفس الوقت الانتليجنس ارتيفيسيال هذه فيها برشا استعمالات منهم قطاع الصحه. حبينا نقعدوا نحكيوا مع المختصين اللي هما الخبراء التكنولوجيين والا الفاعلين في القطاع الصحي على الانتليجنس ارتيفيسيال وعلى الامن السيبراني وعلى الحوسبه وعلى ميم حتى البنيه التحتيه نتاع التكنولوجيا في قطاع الصحه. شنو تاثر، فيش تفيد، فيش تضر، نحنا فين في تونس، اسكم مقدمين مؤخرين، كيفاش نجموا نستعملوا التكنولوجيا هذه باش نقدموا؟ هل الطبيب اليوم يشوف الاي كتهديد او فرصه معناتها بالنسبه للخدمه نتاعو؟ هذا كل باش نحكيو فيه في النهارين هذو. ما شاء الله هو اكثر جانب تقني باش نكونوا مركزين عليه هي الذكاء الاصطناعي واهميه استعمال الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي. وفما جانب ثاني اللي هو الامن السيبراني. اليوم على خاطر الامن السيبراني راهو يمثل عنصر مهم جدا في حمايه السياده الرقميه الوطنيه.
4: من جهته أفاد المكلف بالإشراف على تسيير مركز الإعلامية بوزارة الصحة توفيق البرجي أكد بأن هذا الحدث يندرج في إطار توجه الوزارة نحو التحول الرقمي وإيجاد الآليات الكفيلة لتجاوز تحديات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي.
6: هو موعد هام يندرج ضمن توجه وزارة الصحة لتسريع التحول الرقمي وتحديث المنظومة الصحية الوطنية. المنتدى هذا يمثل فضاء لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات المرتبطة برقمنة القطاع الصحي، وخاصة في مجالات الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وحوكمة المعطيات الصحية. التحول الرقمي هذا أصبح ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات الصحية وتقريبها من المواطن، ووزارة الصحة تواصل بحول الله دعم هذا المسار بما يضمن بناء منظومة صحية حديثة وناجعة وآمنة، وخاصة تحسين الخدمات الصحية وتأمين ولوج عادل لجميع المواطنين للخدمات الصحية.
4: في شأن آخر، دعت الكونفدرالية التونسية للقابلات إلى الاعتراف القانوني الكامل بالمهنة كمهنة صحية مستقلة ذات اختصاص محدد وواضح وحماية الاستقلالية المهنية ووضع حد لكل أشكال التداخل أو الإضعاف غير القانوني للمهام. وطالبت في بيان لها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقابلة الذي يحييه العالم تحت شعار العالم يحتاج إلى مليون قابلة إضافية، طالبت بإرساء منظومة وطنية للبيانات لضبط الحاجيات الحقيقية والتخطيط المبني على الأدلة وضمان الكرامة المهنية عبر بيئة عمل آمنة وملائمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية. واعتبرت الكونفدرالية التونسية للقابلات أن مهنة القابلة ركيزة سيادية في المنظومة الصحية وخط الدفاع الأول عن حياة الأمهات والمواليد وفق ما تقره منظمة الصحة العالمية والمعايير الدولية. تحت عنوان إزالة الكربون من المؤسسة أي استراتيجية لإعادة تموقع الاقتصاد التونسي، انطلقت اليوم بالعاصمة فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات لتتواصل على مدى يومين بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وصناع قرار ورؤساء مؤسسات اقتصادية. رئيسة المنتدى منال عرفة أوضحت في تصريح لمريم الغربي أن هذه الدورة تركز على انخراط المؤسسات الاقتصادية الوطنية في مسار التحول الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمنافسة الدولية المتزايدة.
7: اليوم يلزم ليزونتربريز توينسا ينقصوا في البسمة الكربونية نتاعهم، على خاطر فم قانون اللي هو الماسياف الميكانيزم داجستومون كربون خل حيز التنفيذ غرد جان في 2026. إذا ما نكونوش اليوم ريسبونسابل ونخدموا على البسمة الكربونية نتاعنا، فما خطر كبير قاعد يستنى فينا ويستنى في الاقتصاد التونسي. اليوم قاعدين نتناقشوا كيفاش ليزونتربريز يكونوا ريسبونسابل، كيفاش يخدموا على القانون الجديد هذا الفرد والاتحاد الأوروبي. اليوم راهو البيئة المجتمع مهمة دخلت في المعايير الاقتصادية، إذا ما نكونوش ريسبونسابل لا باش نلقاو مستثمرين لا باش نجمو نصدروا لا باش نجمو نخدموا.
4: لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر صناعات التقليدية والتصميم يحتضنها قصر المؤتمرات بالعاصمة اليوم بهدف تعزيز الشراكات بين المنتجين والمصدرين والمصممين والحرفيين خاصة في قطاع الخزف. هذه اللقاءات تمثل مناسبة هامة للإعلان عن إطلاق نماذج جديدة من القوارير المصنوعة من الخزف لتعليب زيت الزيتون، تم تطويرها في إطار مشروع تونس الإبداعية حسب ما أعلنه مدير مشروع تونس الإبداعية طلال صهميم لمها الفرشيشي.
8: اليوم عملنا الاكسبوزيسيون بي تو بي، تعرف اللي في تونس معروفين بالزيت، نصدروا برشا في الزيت، لكن التصدير بتاع الزيت اكثر اون فراك، وهذايا المشكله الكبيره نتاعو هو التعليب اللي ثمن زيت الزيتون نتاعنا. احنا خدمنا على تطوير التعليب هذايا مع مؤسسات حرفيه، والتعليب هذايا يستجيب لمتطلبات السوق ويستجيب لنورم انترناسيونال. عملنا شراكه مع المصممين، ثم اكثر من 40 مصمم تونسي ساهموا بتصاميم مختلفه اللي فيهم عديد الاختصاصات في قطاع الخزف. العرض اليوم مش يكون لقاء ما بين المصممين وبين المنتجين نتاع التعليب وما بين المصدرين نتاع زيت الزيتون. ان شاء الله الهدف نتاعنا انه نخلق سلسله قيمه جديده لتثمين وتطوير صادرات زيت الزيتون المعلب عن طريق منتوج تونسي من الزيت للتعليب نتاعو.
4: ولدى إشرافه على هذه اللقاءات أكد وزير التجارة سمير عبيد أن البرنامج الترويجي لمركز النهوض بالصادرات بعنوان السنة الحالية يولي أهمية كبرى لقطاع زيت الزيتون، وذلك من خلال برمجة 30 نشاطاً تشمل بالخصوص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية.
9: يتضمن برنامجا خصوصيا يضم حوالي 30 نشاطا تشمل بالخصوص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية B2B ودعوة مشترين أجانب إلى تونس، إضافة إلى جملة من المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حضور زيت الزيتون في الأسواق العالمية. وتدعم هذه الديناميكية الجهود المبذولة اليوم وتعكس التزام مختلف الهياكل بمرافقة الفاعلين الاقتصاديين نحو مزيد من التنافسية والانفتاح على الأسواق الخارجية.
4: في شأن وطني آخر، انطلق اليوم الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وانتظمت على هامش الصالون الدورة 6 من معرض المياه ووتر إكسبو التي تتواصل إلى 7 من هذا الشهر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المكلف بتسيير مكتب التخطيط والتوازنات المائية بوزارة الفلاحة سنان باشا أفاد في تصريح لسلوى الماجري بأنه سيتم خلال هذا الصالون التطرق إلى عديد المواضيع بينها التغيرات المناخية والبحر وتثمين المياه المعالجة.
10: الصالون هذا حاول يتطرق العديد من المواضيع اللي تهم المياه، التغيرات المناخية، المياه المعالجة، المياه الغير التقليدية، البحر، فما العديد من المداخلات باش نحكيو على المياه الجوفية، باش نحكيو على المياه المستغلة في الري وغيره من القطاعات اللي هي تستغل المياه في التصرف نتاعها اليوم. تونس سباقة مقارنة بالدول الأخرى في العديد من المجالات هذيا، في تخزين المياه، في تخمين المياه المعالجة واللي هي الحقيقة مازالت شوية ناقصة، لأنه احنا نطقو كونه نستعمل أكثر مياه معالجة خاصة في الري حتى نوصل للأهداف اللي تم تحديدها في دراسة استراتيجية للقطاع المياه في أفق سنة 2050، واللي حدد العديد من الأهداف منهم ضرورة استعمال المياه المعالجة في قطاع الزراعة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في آخر المستجدات، في الملف الإيراني، اتهمت طهران اليوم الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بتعريض أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر عبر انتهاك وقف إطلاق النار وفرض الحصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. طهران قالت أن معادلة جديدة تتشكل في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. وتبادلت الولايات المتحدة وإيران اليوم التهديدات بشن هجمات عسكرية في وقت أعلنت فيه طهران أنها أطلقت نيران تحذيرية على سفينة حربية حاولت عبور المضيق، وهو ما نفته واشنطن التي أعلنت بدورها أنها أغرقت 6 زوارق إيرانية قالت أنها حاولت مهاجمة الشحن البحري. يأتي ذلك بينما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أمريكية بأن إسرائيل والولايات المتحدة تستعدان لاستئناف القتال مع إيران، مشيرة إلى هبوط طائرات أمريكية إضافية في المنطقة، ومضيفة أيضا أن الوضع مع إيران يتدهور بسرعة وأن التوتر قد يستمر لعدة أيام أو أكثر. على الجبهة اللبنانية، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بمقتل 5 من عناصره وإصابة 33 آخرين جراء رد حزب الله على قصفه 500 منطقة في لبنان منذ بدء الهدنة بين الجانبين. الجيش الإسرائيلي قال اليوم أنه سيعمل بقوة ضد ما وصفها بمواقع وبنى تحتية لحزب الله على خلفية ما اعتبره خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما أعلن حزب الله اليوم قصف تجمع لآليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة. في بقية أخبارنا العالمية، أعلن السودان اليوم استدعاء سفيره لدى أثيوبيا للتشاور متهما أديس أبابا وأبو ظبي بالضلوع في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مطار الخرطوم الدولي. أطلق جهاز الخدمة السرية الأمريكية النار اليوم على رجل مسلح وسط العاصمة الأمريكية بالقرب من نصب واشنطن التذكاري، ما استدعى إغلاقا مؤقتا للبيت الأبيض. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد على أهمية وضع منظومة رقابة ناجعة تضمن حسن التصرف في المال العام وإعداد نصوص قانونية جديدة لتنظيم الصفقات العمومية. منتدى المسؤولية المجتمعية يبحث سبل إعادة تموقع الاقتصاد الوطني عبر مواجهة التحديات البيئية والمنافسة الدولية المتزايدة. لقاءات ثنائية حول تعليب زيت الزيتون التونسي ومشاركة هامة في المعارض الدولية المختصة في إطار برنامج ترويجي. وفي العالم تصعيد أمريكي إيراني في مضيق هرمز واتهامات متبادلة باستهداف السفن. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ يحدث في تونس، أخبار المجتمع وآراء الناس، مع ليلى الحسيني.

0: حوار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. يتواصل لقانا معكم في يحدث في تونس والعالم، واصلين مع الأخبار الوطنية أخبار المجلس. اليوم في جزءها الثاني باش تقعدوا في أخبار الغرفة النيابية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات، ورحبوا بوجيه النمر. أهلا وسهلا، مرحبا وجيه.
2: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: إذن البارح كان فما اللقاء مع لجنة الاستثمار والتعاون الدولي اللي استمعت لوزير الاقتصاد والتخطيط وكاتب الدولة للانتقال الطاقي حول المشاريع، مشاريع قوانين لزمات انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية. نتذكر مليح اللي هي كانت اثارت الكثير من الجدل تحت قبة البرلمان، تمت المصادقة عليها، واليوم لابداء الرأي والنقاش في الغرفة النيابية الثانية.
2: بالفعل لينيا، لجنة الاستثمار والتعاون الدولي في المجلس الوطني للجهات والاقاليم كانت استمعت البارح لكل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان للنظر في 5 مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات لزمات انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وعقود كراء المواقع لعدد من المحطات الفوتوضوئية. ونذكر ان المشاريع هذه كان صادق عليها مجلس نواب الشعب وتم احالتها على المجلس الوطني للجهات والاقاليم. ونذكر لهنا ليلي انه المرسوم عدد 1 لسنة 2024 يتعلق بتنظيم العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم، ينص في الباب الاول المتعلق بالنظر في مشاريع القوانين، وفي القسم الاول اللي يتعلق بالمصادقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية. الفصل الأول يقول إنه يتم إحالة رئيس مجلس نواب الشعب، يقول لم يقوم فورا بإحالة الرئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم مشاريع القوانين المتعلقة بالاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والمشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية بعد المصادقة عليها. ويعلم بهذا رئيس الجمهورية ومجلس الجهات والأقاليم عنده أجل 15 يوم للعقد جلسة عامة والمصادقة على القوانين هذه. نسمع مساعدة رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالأعلام والاتصال للجمعي الزويدي اللي باش يحدثنا على جلسة البارح.
3: حسب المرسوم المنظم للعلاقة بين الغرفتين، حين يصادق مجلس نواب الشعب على عقود الاستثمار يقع إحالتها مباشرة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم الذي ينظر في غضون 15 يوم لجلسة عامة تصويتية على هذه العقود. بالنسبة للزمات، هم 5 لزمات، يعني سيدي بوزيد 2 هي المزونة والخبنة، ثم المنزل الحديد جابس، ثم قفصة القصر والسجدود، هي لزمات لإنتاج الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة. على كل حال أمس لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عقدت يعني جلسة استماع، كان الضيف سيد وزير الاقتصاد والتخطيط وسيد كاتب الدولة للانتقال الطاقي. في العموم هي كل النقاشات هي تونس هنا ليست مخيرة، نحن يجب أن ندخل للانتقال الطاقي، والنقاش كان حول بنود العقد فقط، لأنه نحن ما عندناش حلول. إذا كان الحل في أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز هي تقوم بالاستثمار الكلي، المبلغ ضخم جدا، هو 1000 مليار تونسي، هذا المبلغ ما ثماش. هذه هي يعني كان ردود وزير الاقتصاد والسيد المكلف بالطاقة. فنحن اليوم نناقش في بنود العقد اللي فيه مثلا نحن نقوله المدة الزمنية للبيع، حقيقة يكون كان للشركة التونسية للكهرباء والغاز تنجم تكون ما عندهاش وين تخزن، أن يتم برشا مسائل، المسؤولية المجتمعية لهذه الشركات لأن هي ما تشغلش، وكشفنا العرض اللي قدموه في المزونة كان عرض يعني المسؤولية المجتمعية كان من عطف الكرارس كتب يعني للمدارس، هذه ليس مسؤولية مجتمعية. ونحبه كذلك سيادة حقيقية، لأن نحن مش مخيرين عنا، يا إما نمشوا للاقتراض ونعطوا للشركة التونسية للكهرباء والغاز هي التي تستثمر، وهذه القروض ستكون يعني بفوائد عالية والتحكيم سيكون أيضا في الخير. فالحل هو في هذه اللزمات أنه نحاول نحسن بنود العقود ونحاول يكون الأثمان يعني نقوله نحن مناسبة، لأن هما حسب معطياتهم اللي أعطاها يعني تونس تتربح في العام يعني ما يقارب 300 مليار. صحيح تونس تم ربح كبير، لكن أيضا المستثمرين تيربحوا ربح كبير وكبير جدا. فعلى كل حال النقاش كان حول بنود العقد، وما زالت السماعات متواصلة، ثلاثاء اليوم والأربعاء ويوم الخميس تم يوم برلماني، ثم تحضر اللجنة تقريرها ويقع إحالته لمكتب المجلس ليقع تمريره إلى الجلسة العامة اللي هي حددت يوم 13 مايو للتصويت على هذه اللزمات. المرسوم يعطي الكلمة العليا في العقود الاستثمار وفي قانون المالية لمجلس نواب الشعب. يعني هي في كل الحالات هي مرت هذه العقود الآن، هي مرت، إلا في مخطط التنمية الكلمة العليا تكون إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم. يعني هي في كل الحالات هي مرت، لكن نحن سنسجل مواقفنا وسنرسل بتقاريرنا لعل يكون للسلطات التنفيذية السماع.
2: إذن كما كنا نسمع ليليا في الجمع الزويدي المساعد رئيس مجلس الجهات والأقاليم المكلف بالإعلام والاتصال لجنة الاستثمار والتعاون الدولي، ما زالت مواصلة في جلساتها، جلسات الاستماع بخصوص المشاريع القوانين هذا في انتظار عرضها على الجلسة العامة اللي مقرر نهار 13 مايو إن شاء الله.
1: نعم، شكرا لك وجيه النمر. سهيب، نرجع من جديد لهذا الموضوع، كما فسر وجيه قوانين الخاصة بلزمات إنتاج الكهرباء، وبما أنها نحكيه على ثروات وطنية اليوم وأيضا

0: في لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد بكل من السيد عماد الدربالي والسيد إبراهيم بودربالة، يعني كان في إطار هذا الصدد، خاصة أمام هذه الجدل الحاصل وأمام الكذب والافتراء اللي موجود اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي. كان عرج له البارح رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال يعني أنه حتى إذا كان فم مفارقات ولا فم مقاربات تختلف، فيجب أن يكون الهدف الأساسي هو الوطن. فمن خلال هذا المنطلق أنا نعتقد أنه اليوم يعني ونضم حتى رأيي إلى رأي السيد جمع الزويدي، لأنه المسألة اليوم هي مش في اللزمات في حد ذاتهم، ما هيش المشكلة يعني اليوم في أنه الدولة التونسية تكري وإلا أنها تعمل لزمات مع جهات أجنبية، وهذا أمر متعارف عليه، وهذا بالعكس أنه باش يعم بالفايدة على الدولة التونسية، خاصة من ناحية استثمار الطاقة، وما تبقاش يعني طاقات متجددة مهدورة ملقاة على الأرض فقط، بعكس أنه اليوم الدولة التونسية باش تواجه في الاستثمار فيها. اليوم ليليا احنا باش لونجو نتاعنا وي لونجو نتاعنا في البنود هذه كيفاش باش تحقق يعني اهداف للدوله التونسيه، كيفاش باش انه الدوله التونسيه يعني في اطار البنود الموجوده هذه باش تخدم اليد العامله، باش تعود يعني بالعائدات الماليه على الدوله التونسيه. اذا لهنا هي المساله نتاع بنود العقد،
1: نعم.
0: وهذا كله يعني اعتقد انه تم مراجعته وتم التوجه فيه وفق ما يخدم المصلحه الوطنيه التونسيه.
1: نعم. واكيد انه الهدف الاهم هو اليوم البحث عن السياده التقيه وبدائل تقيه، خاصه في ظل ما يعيش العالم من حرب اثرت على التوازنات الطاقية في العالم، وإحنا هذا بش يكون موضوعنا بعد شوية في يحدث في العالم مع المحلل الاقتصادي العراقي اللي بش يحكينا على حجم الخسائر الاقتصادية والطاقية عبر العالم. ولكن قبل ما نمشيو ليحدث في العالم بش نمشيو إلى داخل الجمهورية، فقرة عن قرب اليوم بش تهزنا إلى ولاية جندوبة، صوت الفلاحين من خلال سي لطفي الجمازي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بجندوبة بخصوص تهيئة المنطقة السقوية بهرتمة اللي كلفتهم مجموعة من الخسائر بسبب تأخر هذه التهيئة. نسمعوا شنو قالوا ونعطيهم الصوت في فقرة عن قرب، ثم نمشي مباشرة لما يحدث في العالم.
2: عن قرب. المشروع اللي منا باش نحكيه فيه هو مشروع تهيئة المنطقة السقوية بهرتمة. المشروع هذايا لحوالي 25 ألف هكتار تشملها التهيئة، أنجز منها إلى حد الآن 10 ألف هكتار، وما تبقى معناها سينجز معناها لاحقا. بطبيعة الحال نعرف الشبكة اللي موجودة في ولاية جندوبة هي شبكة متقادمة جدا، وهذا فرحنا به نحن كفلاحة. المشروع كان مبرمج باش يقع فتو في مارس، إلا أنه تزامن معناها مع تهاتل الأمطار تأجل معناها نوع الماء، وهاو توا في طور التجربة. كذلك الفتحان متاع المشروع في حد ذاته تجربته تزامنت مع زراعة صيفية كيما القرعيات، الطماطم، الدلاع، البطيخ، الفلفل وما شابه ذلك، الأشجار المثمرة. وقت يتحل المشروع معناها بدأ يخدم، ظهرت بوكو دي فويت، برشا معناها فويتات، فويت معناها تاخذ برشا وقت معناها باش يتصلح. الفلاحة فات منها شريت المشاتل معناها وزرعت، أدى نوع الماء إلى إتلاف معناها بعض المزرعات معناها متاحة. ما نعرفوا النبتات هذه هي نبتات صيفية ما تنجمش تصبر. تشكوا خرجنا معناها في الاتحاد معناها كلجنة عين فعلا اللي ثم معناها أضرار، شنو هو اللي طالبينه معناها من السيد المقاول هذايا. على الأقل طلبنا وأن المقاول باش يسرع معناها في الأشغال، يا خويا دوبل الأشغال متاعك باش نحاولوا نصلحه في وقت وجيز أكثر ما يكون معناها من الأعطاب. برجة فلاحة خسرت 6.7 ملايين على المشاتة المتاحة، معناها الطالبين معناها فلدي ولا تعويض. قلنا لا يمكن معناها الحقيقة معناها التعويض إلى حد الآن. أبسط حاجة ينجم يتكرم عليها السيد المقاول هو يسرع معناها في الأشغال متاعه. الحقيقة قاعدة الإصلاحات معناها تنجز في نفس المنطقة. ثم مشكل آخر صراحة معناها مشكل أعتبره شخصيا فيه تجاوز خطير وخطير جدا، هو وأن تعدي على منشأة عمومية بعض نقاط مياه الري. وصلت صور في الحقيقة معناها صور تصدم برشا، ثم تكسيرات على مستوى الشبكة الجديدة اللي مازالت هي في طور التجربة، عدادات مخربة تماما، بيبان متاع نقطة الري الفان معناها هذه مخلوعة تماما، براغي معناها فهمتي ولا مفككة معناها محذوفة، هذا تجاوز. العباد هذه اللي قامت بالعملية هذه هي لا تمثل الفلاحة، هذا أنا شخصيا أعتبره إجرام في حق المنشأة العمومية وفي حق الفلاحة وفي حق معناها البلاد هذه.
1: عن قرب. بعد عن قرب باش نمشيو مباشرة لأخبار العالم اليوم.

0: تعليق يهم الوضع الاقتصادي بسبب الحرب على إيران وما يحدث من تطورات في مضيق هرمز.
1: يحدث في العالم.
0: القراءة اليوم تجينا من واشنطن من الخبير الاقتصادي العراقي رمضان البدران اللي رحبوا به برشا، وأكيد حديثنا باش يكون عن الخسائر الاقتصادية اللي تكبدها العالم بسبب الحرب. هل إنه هالخسائر هذه اليوم أستاذ رمضان تشمل كل الدول أم فقط الدول المستوردة للطاقة هي أكثر الدول تضررا اليوم؟
2: بلا شك حرب الخليج الحالية عادت إلى الذاكرة أزمة السبعينيات وإيقاف الإمدادات الخليجية والسعودية من الطاقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أثناء الحرب بين العرب وإسرائيل. هذه المنطقة مرت سابقا بنفس الأزمة، والآن لأسباب وتداعيات مختلفة العالم يواجه نفس الأزمة. هذه الأزمة مؤكدا ضربت بشكل خاص الدول الآسيوية والأوروبية التي تعتمد على مصادر الطاقة من الدول الخليجية، تسببت لديها ارتفاع في أسعار الطاقة وبالتالي حصول تضخم كبير. هذا التضخم الكبير سيؤدي إلى تراجع مؤشرات النمو وقد يقود إلى ركود عالمياً. 20% من إمدادات الطاقة تأتي من هذه المنطقة. هذا العجز قد يؤدي حسب تقديرات البنك الدولي إلى انخفاض معدلات النمو إلى معدل حوالي 3، طبعاً النزول إلى معدل 2 هذا يعني أن هناك ركود اقتصادي قادم على الأسواق في تلك البلدان. كل هذه الأرقام وكل هذه المؤشرات تدل على أن فعلاً العالم يمر في أزمة، ومع الزمن ستتفاقم هذه الأزمة. الدول المتضررة هي الدول المستوردة التي تعتمد على هذه المنطقة، وكذلك بعض الدول المصدرة أيضاً في حوض الخليج كالعراق والكويت والبحرين وغيرها وحتى قطر. بلا شك مصادر التصدير والاعتماد على مضيق هرمز أمر بالنسبة لهذه البلدان أمر حتمي ومؤثر بشكل كبير على اقتصاداتها ومواردها. بمقابل هذا طبعا هناك دول إلى حد ما أقل تضررا أو استفادت. السعودية العربية وجدت ممر إلى البحر الأحمر، بوابة جديدة لفتح مسار جديد لحركة التجارة والنقل بين الخليج العربي وبين دول أوروبا وحتى آسيا. دول أخرى استفادت، شركات النفط الكبرى استفادت من ارتفاع الأسعار. هناك توجه كبير نحو أمريكا للاستيراد كبدال عن الخليج في هذه المرحلة. بعض الدول استفادت من هذه الأزمة وبعضها تضررت، ولكن تبقى هذه الأزمة تعتبر حالة من التشوه في اعتماد العالم، تشوه في انسيابية اعتماد العالم على مصادر الطاقة. هذا الأمر سوف لن يتوقف لدى الإمدادات النفطية فقط، وإنما الكثير من المنتجات التحويلية التي تعتمد على النفط والتي تميزت المنطقة بتطوير هذه الصناعات كصناعات الأسمدة وصناعة البتروكيماويات. أيضا جرى تراجع كبير في إمدادات العالم من هذه المواد ولا سيما الأسمدة التي ستؤثر بشكل كبير على ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية والمحاصيل الزراعية في الأسواق. إذن هذه السلسلة المتداخلة والمعقدة أصبحت تعاني من ارتباك كبير، ولا بد من وجود حل لهذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
0: نعم، بالنسبة للتوازنات الطاقية، ولكن أيضا اليوم نتحدث عن توازنات عالمية، وهناك من يذهب في القراءة إلى أن العالم قد يشهد موجة تضخم وإرباك في سياسات البنوك المركزية بسبب هذه التوترات الأمنية والاختلالات الطاقية. أستاذ رمضان البدران،
2: بلا شك انخفاض العرض والموارد من أي عنصر سيرفع بالأسعار، وطبعا ارتفاع أسعار الطاقة متوقع في البلدان التي تعاني من شحة في مصادر أو سلاسل التوريد لهذه المواد. هذا التضخم السعري سيؤدي إلى تضخم في الأسعار طبعا، وهذا التضخم في الأسعار يضع البنوك المركزية أمام حالة من الارتباك، لأنها محاولة تخفيض الأسعار عن طريق رفع الفوائد ربما سيؤدي إلى ضغط على المواطنين وعلى المستهلكين بين ارتفاع الفوائد وارتفاع الأسعار، وبالتالي تنحسر القدرات الشرائية وقدرات الطلب، وإذا ما تراجعت قدرات الطلب مؤكد أن هذا سيؤدي إلى الركود، هو مؤشر ليس بصالح الاقتصاد، لأنه الخروج منه سيحتاج إلى مدة أطول ويحتاج إلى آليات أفضل وتحسن ظروف معقدة في السوق. هذا الأمر قد يمر في دول كثيرة من العالم، وبالتالي المظهر الاقتصادي الناتج عن ظروف جيوسياسية هو ربما الثاني الذي يواجه العالم بعد ظاهرة كورونا، وقد يحتاج إلى مزيد إجراءات الدولية لإنهاء حالة الانسداد في مضيق هرمز. التحركات الدولية الآن تقود أمريكا في تحرك مباشر باستخدام قوة من المارينز ومدمرات وكاسحات ألغام. الآن سعرنا هو تجاوز 120 دولار، وطبعا هو حاجز 110 هو الحاجز الحرج في أسعار النفط الذي يظهر بعده الركود التضخمي. إذا العالم يحاول الخروج من هذه الأزمة، ولكن طبعا حتى الخروج منها لا يعني أنها تنفرج بين يوم وليلة، نتحدث عن أشهر ربما سنوات إذا ساءت الظروف لكي يستعيد العالم والأسواق وضعها ما قبل الأزمة.
0: نعم، وبالنسبة للوضع الأمني اليوم المؤشرات واضحة أنها تتجه نحو مزيد التصعيد على مستوى الحرب على إيران أو الوضع في مضيق هرمز. هل أنه مزيد من التصعيد العسكري في المنطقة يعني بالضرورة مزيد من الاضطراب للاقتصاد العالمي، أم أنه يمكن احتواء الأزمة، أو ربما بش يكون فما اختلافات في حجم الأزمة وحجم تأثيراتها على البلدان بحسب مواردها الطاقية اليوم؟
2: ما يجري من تصعيد أو أزمة اقتصادية في إمدادات النفط والمواد القادمة من الخليج هو بذاته ليست نتاج تأثير العمليات العسكرية بشكل مباشر، وإنما هو نتاج حصار مضيق هرمز، وهو قرار ربما حتى الآن هو سياسي أكثر مما هو عسكري. التدخل العسكري لفتح المضيق هو في الحقيقة انتقال من القرار السياسي إلى القرار العسكري، ولكن حتى هذا القرار بحد ذاته مؤشرات تشير إلى أن يبقى الهدف هو سياسي، وإيران ذاتها أشك أنها ستقدم إلى فتح جبهة في مضيق هرمز مع القوى التي تحاول فتح المضيق إذا تعاونت القوى الدولية وحتى أمريكا لوحدها، لأن هذا سيوسع الحرب ويفتح أبواب الحرب البرية أو حرب تدمير البنى التحتية الإيرانية. هذا الأمر بلا شك إيران أيضا تحاول أن تتفاداه، لأن توسعة الحرب ليست من صالحها، الحصار الاقتصادي يضيق عليها، وكذلك الانسدادات التي تحيط بها في عدة أصعدة تجعل إيران تبحث عن مخرج سريع لأن هذه الأزمة. وبالتالي أعتقد أن أزمة مضيق هرمز ستأتي إلى واجهة حل بشكل أو آخر، وليست وسوف لن تكون أزمة مفتوحة إلى الأبد. كل التحركات الحالية بدأت تلوح أن هناك حل قادم لهذه الأزمة، سواء بالتفاوض أو بالحوار أو حتى بالقوة، ولكن أعتقد أن هذه الأزمة ستسير إلى الانفتاح. إذن بشكل عام أزمة المضيق سوف لن تستمر إلى الأبد، وسوف تفتح بطريقة أخرى.
0: نعم، إذن توقعاتك الأستاذ رمضان البدران المحلل الاقتصادي أنه أزمة مضيق هرمز الاقتصادية لن تتواصل إلى الأبد، وأنه بش يكون فما حل سواء عن طريق القوة أو عن طريق التفاوض، والعبارات اللي كنتي طبعا. وما أننا نحكيه على الوضع الاقتصادي، بش نختم معك بنقطة وضعية منظمة الدول المصدرة للنفط الأوبيك اليوم. فما شد وجذب داخل المنظمة أخيرا، فما انسحاب للإمارات من المنظمة، هل إنه هذا يعبر على أزمة داخل المنظمة وإلا اختلاف في وجهات النظر؟ وهذا الاختلاف هل يؤثر على استقرار أسعار النفط في العالم وفق تقديراتك أستاذ رمضان؟
2: الانسحاب الإماراتي يعتبر خطوة تكتيكية من الإمارات للاستفادة من فارق الأسعار ومن إمكاناتها في مرونة رفع وتيرة الإنتاج بشكل سريع. الإمارات كانت تنتج حوالي 3.5 مليون برميل يوميا، لديها القدرة والاحتياطي لرفع سقف الإنتاج إلى ما يقارب 5 مليون برميل. هذا الهامش من الفارق في الزيادة مع هامش الارتفاع في الأسعار يجعل الإمارات تبحث عن فرصة مغرية للاستفادة من هذه المنافع المزدوجة، زيادة الكميات باستغلال زيادة الأسعار. ولكن طبعا خروج الإمارات من إطار أوبك في هذه المرحلة هو يعني يثير قلق من أن وحدة وتماسك المنظمة والالتزام الدول بمقرراتها وسياساتها العريقة يصبح هشا بمثل هذا السلوك، وبالتالي الخطر هو ليس بكمية التأثير الإماراتي ورغم أنها تشكل ثمن ما تنتجه أوبك، ولكن يبقى التأثير الأكثر هو ضرب أو الإخلال بالتقاليد التي اعتادت عليها الدول وصرامة الالتزام بها حفاظا على سقوف ثابتة ومقبولة عالمية للإنتاج النفطي بما يغطي التكاليف ويحقق أفضل الموارد ومع استقرار الأسعار. استقرار الأسعار أمر مهم جدا للعالم لأنه يؤثر فعلا في آثار جانبية على كل اقتصاد العالمي ويؤدي إلى إشكاليات في اقتصاديات العالم بسبب تذبذب أسعار النفط أو بروز حالة أكبر من المخاطرة واللا يقين، ولا سيما فيما تؤثر به دول الخليج كمصادر نفطية.
0: نعم، شكرا جزيلا لقراءتك الأستاذ رمضان البدران الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا من واشنطن. إذن صهيب المزريقي، هذه زاوية اقتصادية للحرب، خليناها قراءة مختلفة من عند خبير اقتصادي عراقي، والعراق معنية بشكل مباشر بهذه التأثيرات وبهذه الحرب. خلينا نرجع لآخر المعطيات، فما تصعيد، فما رؤية تتجه إلى أن المنطقة ستكون مفتوحة ربما على تصعيد عسكري جديد بعد الهدنة. شنو قراءتك اليوم بعيد عن الزاوية الاقتصادية للزاوية الميدانية والسياسية؟
1: بالنسبة للزاوية السياسية اليوم ليلي، خاصة أن نشوف فما تضارب في التصريحات وفي المعطيات التي تقدمها سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أو إيران في الحرب. يعني نرى مؤخرا دعوات للهدنة، في مقابل ذلك يعني نرى أنه الولايات المتحدة الأمريكية مع دونالد ترامب ماضية في إطار يعني إعادة الحرب أو إعادة فتح الحرب، ولكن في حقيقة الأمر في اعتقادي أنها ستصطدم بواقع ليليا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية الواقع القانوني من ناحية أولى، يعني الدخول في الحرب لأكثر من 60 يوم ودون العودة إلى الكونغرس كما أسلفنا الذكر بالأمس، أيضا يعني الخسائر الاقتصادية، ونحن نرى اليوم يعني الولايات المتحدة الأمريكية تشهد يعني احتجاجات كبيرة، خاصة يعني بعد فرض رسوم جمركية أو فرض يعني رسوم أتاوى على الشعب الأمريكي، سواء كان ذلك المستثمرين الفعليين اللي هم يعني اليوم حلين مشاريع، أو أيضا يعني حتى على المواطن الأمريكي العادي، يعني بأن ذلك سينعكس على الحياة اليومية الأمريكية، فنرى يعني احتجاجات وغيرها. فالأولى في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية هو كيفية اليوم الذهاب إلى احتواء هذه الأزمة الاجتماعية، اللي يعني إذا مضت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب فإنه باش تتفاقم هذه الأزمة.
0: نعم.
1: واليوم يعني احنا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تذهب في حرب مباشرة إلا يعني عن طريق التجييش العالمي، وقد فشلت فيه مؤخرا يعني مع إسبانيا ومع إيطاليا وغيرها في إطار أنهم يدخلوا هذه الدول في الحرب بطريقة مباشرة كما وقع ذلك في حرب العراق 2003، أو يعني ستذهب إلى أن تكون يعني هنالك استعمال ميليشياوي على غرار يعني ما رأيناه مؤخرا في حرب أفغانستان أو غيرها، يعني في سوريا أو في ليبيا، في إطار يعني أنها تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أو تحارب بطريقة غير مباشرة.
0: نعم.
1: وهذا يبقى بطبيعة الحال يعني رهين المفاوضات التي يعني أخذت جمهورية مصر العربية وباكستان وغيرها على عاتقها أن تذهب في منطق توحيد الرؤى والتصورات والمقاربات بهدف يعني ليليا النأي بالمنطقة على الصراعات التي يمكن أن تحدث، ونحن لا نرجو ذلك لأنه كما كنا نستمع ستكون لديها انعكاسات اقتصادية.
0: نعم. على
1: كامل العالم بصفة عامة.
0: نعم، شكرا جزيلا صهيب المزريقي، تحية كامل فريق يحدث في تونس والعالم. بعد شوية على موجاتنا، على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، أخبار الرياضة.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
3: فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. آخر الأسبوع الموعد سيكون حاسم من خلال الجولة قبل الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بالنسبة للصدارة، بالنسبة للقب، وأيضا بالنسبة للفرق اللي باش تكون موجودة في الرابطة الثانية. زوز نوادي باش يصاحبوا فريق مستقبل جابس اللي نعرفه رسميا باش يلعب في الرابطة الثانية الموسم القادم. في برنامج مباراة الجولة قبل الأخيرة نهار الجمعة الأربعة متاع العشية، الملعب التونسي ضد اتحاد بن قردان، مستقبل سليمان، مستقبل جابس، الأولمبي البيجي ضد شبيبة العمران، وشبيبة القيروان ضد الاتحاد الرياضي المنستيري. نهار الجمعة يوم هام جدا بالنسبة لفرق آخر الترتيب، مستقبل جابس نزل، زوز فرق اللي قاعدوا بين ثلاثة نوادي، مستقبل سليمان 24 نقطة، الجي اس كا 27، والأولمبي البيجي 28 نقطة. مباريات نهار السبت، المستقبل الرياضي بالمرسى ضد نادي صفاقسي، نجم الساحلي نادي رضي البنزرتي، وترجي جرجيس ضد نجم المتلوي. القمة ودربي العاصمة واللقاء المنتظر بين ترجي رضي تونسي ونادي الافريقي باش يكون موعده نهار الاحد 10 ماي 4 متاع العشية. بطبيعة لقاء ترجي ونادي الافريقي مقابلات على مدار اجيال تعديت بالنسبة للزوز جمعيات، بين اللي تعدى يعني واللي سمعناه من تشنج لازم في الوقت هذا بالذات التهدئة اليوم وتوا بالذات، علاش ما نوخروش، مازالوا خمسة ايام على الماتش، من توا نبداو الاجيال اللي تعديت نجمو نمروا مجموعة من الرسائل بلقطات تجمع الكبارات متاع ملاعبية زوز نوادي، اجيال كبيرة خاصة نجوم الزوز في رسائل هذه يبعثوها للجماهير يقولون لهم راو علاقة الزوز نوادي ما هيش باش تنحصر في الماتش الاخراني اللي باش يتلعب نهار لحد، حتى وان كانت نتائج الفرق الزوز بطبيعة فرضت علينا وأن المقابلة هذه تكون في شكل نهائي. الإثارة أيضا بخلاف لقاءات الرابطة الأولى موجودة في لقاءات الرابطة الثانية، الجولة الأخيرة تتلعب نهار لحد ونهار 2 11 و 12 ماي، نهار أو الاثنين والثلاث 11 و 12 ماي، مقابلات هامة خاصة بالنسبة لفرق الصدارة. يكفي باش نقول لكم وأنه صاحبي الصدارة هما أيضا في الرزنامة متاع المقابلات باش يلعبوا الماتش الأخراني اللي هما نادي رياضي لحمام الأنف وأمل حمام سوسة، كملوا الأولانيين لحد الآن 50 نقطة لكل فريق، الماتش باش تلعب في حمام الانف. زوز فرق بطبيعة الفريق اللي يربح باش يكون موجود في بطولة الرابطة المحترفة بصورة آلية، والثاني والثالث بطبيعة باش يلعبوا مباريات البرج. اتحاد تطاوين في المجموعة هذه متأكد من مرتبته الثالثة وبالتالي باش يكون موجود في البرج. في المجموعة الثانية تقدم ساقيه الدير المتصدر 53 نقطة باش يلعب ضد هلال رديف، والملعب الجابسي 52 نقطة باش يلعب ضد نسر الجلمة، المنافسة بيناتهم بأفضلية تقدم ساقيه الدير، ومستقبل قصرين متأكد هو أيضا من المرتبة الثالثة. إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا اللي بتجمع ماميلودي سانداونز من جنوب إفريقيا والجيش الملكي المغربي، مقابلة الذهاب ستكون في بريتوريا يوم 17 ماي، والفريق المغربي يعترض عن تعيين الحكم الكونغولي جون جاك ندالا، الحكم هذا اللي كان بطبيعة موجود في نهائي كأس إفريقيا بين المغرب والسنغال اللي مازال يلقي بظلاله على الأجواء المغربية، وحتى في تقديمه للاعتراض الاتحادية المغربية قالت أنه حكم مش موجود في كأس العالم، علاش يتم تعيينه في نهائي دوري أبطال إفريقيا. في بقية الرياضات الجماعية آخر الأسبوع أيضا موعد حاسم في الباسكيت، السبت 9 ماي الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الإفريقي يلعبوا نهائي الكأس بعد فوز المستير بلقب البطولة، النادي الإفريقي يلعب لإنقاذ موسمه محليا والانطلاق أيضا في التحضيرات للبال في كيغالي تنطلق 22 ماي. مقابلة الأكابر في قاعة رادس الأربع ونص، وقبلهم ماضي ساعة مقابلة الكبريات النهائي بين النادي الرياضي صفاقسي والجمعية الرياضية بجمال. في الفولي نهائي كأس الجامعة غدوة في قليبيا بين السيوكا وسعيدية سيدي بوسعيد، وأول مباريات كأس تونس نهار الجمعة نصف النهائي النجم ضد مولدية بوسالم. في الهوند نهار الجمعة أيضا مقابلات هامة في إطار ربع نهائي الكأس، الترجي يلعب في قاعته في الزواوي ضد النجم الساحلي، مقابلة تتلعب بالستة متاع العشية. بقية مقابلات هذا الدور ربع نهائي تلعبوا الأربعة، بعث من خيار النادي الإفريقي، الملعب التونسي ضد نادي ساقية الزيت، وجمعية الحمامات ضد سبورتينغ المكنين. في السباحة بطولة إفريقيا، والسباح يوسف دوما يتحصل على الميدالية الفضية في سباق 800 متر سباحة حرة، وطبعا الرقم تاعو هذايا في الأواسط يمكنه من التواجد في الألعاب الأولمبية للشباب. الدوري المصري، بعد ما نجم نقولوا فريق الأهلي المصري أحيا الأمال والحظوظ متاعو قبل جولتين من النهاية بعد فوز على الزمالك اللي هو متصدر، اليوم يلعب ضد فريق إمبي، الزمالك تلعب ضد سموحة، وبيراميدز يلعب ضد فريق سيراميكا كليوباترا. نذكر أنه الزمالك وبيراميدز 50 نقطة الأولانيين والأهلي 47 نقطة. أنهي بالورقة ممكن الأهم أوروبيا، نصف نهائي إياب دوري أبطال أوروبا الليلة 8 متاع الليل، أرسنال يلعب ضد فريق أتلتيكو مدريد، نذكر التعادل 1-1 في المتروبوليتان، واليوم بطبيعة فريق أرسنال بمعنويات مرتفعة جدا خاصة بعد تعثر منافسه في البريمير ليج البارح مانشستر سيتي اللي عمل تعادل في اللحظات الأخرانية 3-3 مع إيفرتون. مقابلة كبيرة كما أيضا المقابلة نستنيوها الناس الكل غدوة، مقابلة بايرن ميونخ والبي اس جي، يكفي باش نذكركم بال5-4 اللي كان عملها فريق باريس سان جيرمان في البارك دي برانس. هكا كملت معكم أخبارنا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية الاستعداد للإقلاع، مرة مع معز ومرة مع ملاك، وسع ذلك وأنا معك.
4: العشوية على الإذاعة الوطنية من الاثنين للخميس من الأربعة للستة غير درجين.
5: العشوية في 2 ونسوك والباب الدار نوصلوك.
6: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم وغدا بالعاصمة منتدى تكنولوجيا المعلومات الصحية لبحث سبل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في المنظومات الصحية بمشاركة عدد من صناع القرار في القطاع العام ومديري نظم المعلومات وخبراء التكنولوجيا. انطلاق فعاليات الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات اليوم بالعاصمة لتتواصل على مدى يومين بمشاركة واسعة من خبراء دوليين وصناع قرار ورؤساء مؤسسات اقتصادية. الدورة الخامسة لمنتدى المسؤولية المجتمعية للمؤسسات تركز هذه السنة على انخراط المؤسسات الاقتصادية الوطنية في مسار التحول الأخضر لمواجهة التحديات البيئية والمنافسة الدولية المتزايدة. اتحاد إذاعات الدول العربية يقرر تأجيل دورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون إلى الفترة الممتدة بين 21 و24 من سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مبرمجة لشهر جوان، وذلك على خلفية الوضع الراهن في المنطقة العربية. تونس تشارك في بطولة أفريقيا لألعاب القوى التي ستقام بالعاصمة الغنية أكرا من 12 إلى 17 من مايو الجاري. في أخبار العالم، حزب الله يرد بستة استهدافات على قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 بلدات في جنوب لبنان، والاحتلال يقر بقصف 500 موقع ومقتل 5 من عسكريه خلال الهدنة. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يتوجه اليوم إلى بكين لإجراء محادثات مع نظيره الصيني حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، وذلك قبل أيام فقط من زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين والمقررة في 14 و15 من الشهر الجاري. روسيا وأوكرانيا تعلنان هدنتين منفصلتين مع استمرار الهجمات المتبادلة بينهما. وختاماً، كوريا الجنوبية تدرس الانضمام إلى العملية الأمريكية بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وذلك عقب الهجوم على إحدى سفنها. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
6: شكري بوزيان.

0: البلاد مع كوثر بندليلة.
1: يا أهلا وسهلا بالأحباب في موعد جديد مع برنامج ريحة البلاد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. في هذا الموعد اللي يجمعنا بكم كل نهار ثلاثة من ماضي ساعتين للأربعة، نحكيو على جاليتنا، أخبارها، أنشطتها، نجاحاتها، نحكيو زادة على مشاغلها وأهم الحاجات ربما اللي ترهقها أو ربما تخمم فيها. نحاولوا بشوية بشوية ديما نلقاو حلول، ديما زادة نحكيو على نجاحاتكم، ديما فخورين بكم أينما كنتم. وهالبرنامج هذية بين وبينكم قسم مشترك، هو حبكم لتونس ولا إلا لتونس، هالبلاد العزيزة الغالية، هالبلاد اللي بالحق معناها قيمتها كبيرة وراهي تقعد بريشتها في عينينا وفي عينين الناس الكل اللي جي وتزور تونس وإلا تسمع على تونس. نحكي لكم يا جماعة عن الزيارة الحدث والحفلة الحدث اللي كان أقامها الفنان العالمي برايان أدامز في تونس، تحديدا في المعلم التاريخي في دقة. برايان أدامز كان هو طلب بيده، معناها هو قدم طلب واتصل بسفارتنا في كندا وقال لهم أنا نحب نجي نغني في تونس. هو سوق صورة جميلة لبلادنا زادتها جمال وبهاء، بطبيعتها بلادنا باهية ومزيانة وفيها كل شيء، كل شيء المطلوب، الحمد لله عطانا ربي من النعم كل شيء. دونك هذه كانت الصورة اللي اتسوقت، ولكن الصورة هذه وراها جنود خفاء اللي هما دبلوماسيتنا وسفارتنا في كندا. ولهنا معناها بلغتني المعلومة انه سفيرنا في كندا كان حاضر كما يجب، اثنين ركبة وأمن كل الآليات وكل الحظوظ لإنجاح الحفلة هذه ولحضور هذا الفنان العالمي إلى تونس. دونك نحب نوجه تحية لسي لسعد بوطارة ومن خلاله سفارتنا الكل الحقيقة اللي هما بالحق جنود الخفاء، وكل واحد يخدم تونس كل الشكر والثناء ليه. هذه بلادكم، هذه هي لازمكم تحبوها وتقدروها. دونك وديما بيناتنا قاسم مشترك حبنا لتونس. موعدنا يتواصل للأربعة. اليوم يحمل إخراج كل من ألفة بشير، معنا رامي مجولي، سمية زواوي، وحسام الدين الهمامي على مستوى اختيار الأغاني. كوثر بنت ليلة تقول لكم حصتنا توا بديت بالعديد من المتابعات وباش نمشي وللقاءات في أكثر من دولة. أبقوا معنا، مرحبا بكم.

0: شيخين إن شاء الله يا ربي، وين ما كنا في كل دول العالم أهلا وسهلا بكم، مرحبا بجاليتنا اللي تسمعوا فينا، اللي موجودين بحدنا وإلا خارج حدود الوطن، مرحبا بكم في هذا الموعد اللي يجمعنا بكم من ماضي ساعتين للأربعة، ونحكيوا يا جماعة عن مشاغل الجالية. ديما أكثر حاجة تتصدر أولويات اهتمامهم هي مسألة غلاء تذكر السفر. كانت جماعة العمال التونسيين في الخارج استنفرت وحكيت على الموضوع هذا وغيره من المطالب. أخيرا وليس آخرا تم التفاعل مع المطالب هذه باش نناقشوا المخرجات وربما كيفاش تقييم جماعة العمال التونسيين بالخارج لأهم المستجدات على مستوى رئاسة الحكومة. نتابعوا التفاصيل في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية
0: ومعنا سي حسين العريبي رئيس جماعة العمال التونسيين بالخارج. أهلا وسهلا سي حسين، مرحبا بك.
2: أهلا بك مدام كوثر، أهلا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: أول حاجة باش نسألك على الجامعة وأعضائها، وشني أحوالهم، لبس عليهم، نعرفكم اللي تقفوا لبعضكم ديما تواسيوا بعضكم ديما تفرحوا لبعضكم، يعني حتى اللي عنده هكا وعكة صحية ولا حاجة تدخلوا له وتقفوا معاه. دونك لهنا نحب نسألك عليكم، لبس صحتكم لبس؟
2: والله الحمد لله، تواسي كل قاعدين نحضروا في الباكونس، نستناو في الباكونس نتاعنا، ومام تو معناها نحاولوا باش ما نبعدوش على الانجاجمون نتاعنا ونكونوا فيها الاوتاخ.
0: ان شاء الله ربي يوصلكم سلمين، وان شاء الله زاد ربي يعينكم غاديكا. سي حسين، استنفرت جامعه العمال التونسيين بالخارج في الايامات الفارطه من حيث المطالبه بمجموعه من المطالب واللي هي مشاغل كانوا طالبوا بها جاليتنا. دونك لهنا فما اخيرا وليس اخرا تفاعل رئاسه الحكومه، نحبوا نعرفوا تقييمكم لهذا المستجدات ولهذه المستجدات.
2: هو كما نعرفوا الناس كل معناها بعد البيان وجهه السيد رئيس الجمهوريه، دونك لقينا معناها رئيس الحكومه في اجتماع مضيق وزاري خاطيكمو مش استجابت للنقاط اللي طلبناهم كل، اما معناها تفاعلت مع كل حاجه طلبها التونسي حاليا في الوقت الحالي هذا، سيرتو معناها العوده الصيفيه 2026 2026. بطبيعه المواطنين التونسيين اللي يعيشوا برا، كل كي نحكي برا ما نقولش كان فرنسا، من العالم كل تفاعلوا فرحوا شافوا وعمل انسولاجمون، وخلى البشر معناها بعد ما يأس يقول لك السنه ما نهبطش ولا السنه تمشي لبلاص اخرى، يقول لك بوركو با علاش ما نمشيش لتونس. دونك كانت فما قرارات ونقاط باهين ياسر فرحنا بهم، لكن بعد المواطن التونسي يقول لك انا كيفاش باش نلقاها مذوم على ارض الواقع، كيفاش باش نعرف اللي فما اسعار تفضليه، كيفاش نعرف اللي فما معناها نقاط هذيا معناها باش يتم تفعيلها وكل شيء. دونك هبطنا بلاغ اخر ل 1 ماي قلنا معناها فما هما زوج محطات معناها نقاط هذوما، فما اجراءات لازم تكون حينيه، خاطر كي نقولوا احنا الفاكونس العوده صيفيه معناها نقولوا سي جوان جوي اوت، دونك براتيكمون معناها احنا في وسط توا، وفما حاجات اخرين معناها مش نجموا نخدم عليهم كيما الرقمنا وغيرها، حتى بوغ 2027 حتى بوغ 2028 لوسونسيال تكون فما اراده تاع ناس تحب تخدم وتحب تحسن، ويكون فما برمجه ما نقعدوش حتى لا دغنيغ مينيت وبعد نحاولوا باش نفعلوا حاجات. دونك قلنا لماذا احنا الجامعه معناها كهيكل برمي الهياكل كلها الموجودة في العالم، كنا نحكي الهياكل الجمعياتية القانونية نجم تراقب الحكاية هذه كيفاش باش تصير وتكون همزة توصل معناها بوغ الكومينيك معناها الناس هذيا تقول لهم فوالا كيفاش نجم تحصل على التذاكر هذوما، واسكو فريمون معناها تفاعلوا ولا ما تفاعلوش، واسكو موجودين ولا ماهمش موجودين. دونك هذا من باب المصداقية ومن باب معناها الشفافية اللي معناها يطالب بها حتى السلطة نتاعنا الكل.
0: دونك انتم كهيكل نقابي واجتماعي وجهتوا الدعوة لل ربما تقليص من أسعار تذكر السفر، كانت هي في أكثر معناها وفي سلم الترتيب متاع أولويات الجالية المقيمة في الخارج، كيفاش تفاعلوا الجالية سي حسين مع هالمطلب هذايا اللي انتم وصلتوه لرئيس الجمهورية؟
2: هو شوف، هي مطالب معناها موجودة ولكن ما كانش يتم تفعيلها ولا ما كانتش فيها معناها الشفافية الواضحة باش الناس تعرفها ويلقاوها معناها ينجموا يتمتعوا بها. هو الوضع معناها احنا ما طلبناش المجانية، هذه نأكد عليه، طلبنا أسعار تفاضلية. علاش ما طلبناش المجانية؟ وكاتيجوري معينة مع الناس معينين نصورهم هما أولوية ويستاهلوا. علاش؟ نعرفوا وضع البلاد صعيب ونعرفوا الأزمات اللي تمر بها معناها ستيان ولا حتى تونسان، ونعرفوا سعر الوقود الغالي بعد الحرب هذه، وهذا كله احنا معناها نصوم كونسيون عارفين هذا الكل. لكن لكن زاد سامحني كيف مثال احنا كي قلنا معناها حشلنا بالسكر ديما خاطر الوضع وصل المواطن بخارج ما عادش متحمل. معناها تصورتي عائلة نتاع ستة من الناس يولي البو ولا الام يقول لك الام باش تهبط الام وزوج صغار يقعد هو هون يهبط العام الجاي ولا يمشي مثال احنا يقول لك نمشي لبلاد اخرى. يعني انت كي صغيره كذاك كي تنسى عام اثنين ما يهبطش لتونس ويمشي مش عارف اسبانيا ولا نمشي لالمانيا ولا لاي بلاصه اخرى وتكلف له ارخص وانت نجم يتمتع اكثر. نهار اخر يجي هذاك ماكش باش تلقاه موجود موش شابه لتونس. يقول معناها السيله هذيك ما الاعلى في نفس الوجيه الكامل. اي اذا كان احنا ما نبرمجلوش وما نخدموش عليه ونعرفوا اللي فما راهو دي كونكيرون معناها كبار برشا في العالم كل يتصلوا بهم ويحاولوا يهزوهم وكل شيء ماكش باش تلقاه. احنا عملنا ديجا شعلنا كما نقول احنا الضوء الاحمر قدام الحكايه هذه وقدام الجيل الرابع والخامس قلنا لما نرى الجيل هذا نهار اخر ماكش باش تلقاه. وحاجه اخرى معناها باش العائله تنجم بها بتتمتع. سامحني انت اذا شوف في تونس كل فماش شكون اللي معناها ما عندوش دار برسك مواطن بخارج ومسكره منها تحل كان في جوي اوت تقعد الدار هذيك مسكره عام عامين ثلاثه وما ربيش اني صغيري باش هو يهبط لها ويحلها ويعمرها وكل شيء. حتى بعد بشارك يهز ربي نتاعو باش يهبط صغيرتها ويبيع اللي فما غيرش يعيش هنا.
0: هو احنا بحاجه لاستقطاب الجيل الجديد الحقيقه امانه، وهذا راهو موضوع لازمنا نخدموا عليه برشا. ونعرف اللي الجامعه كانت طالبت بالنقطه هذه زاده من بين مجموعه اخرى من النقاط. باش نرجع للبلاغه اللي كنت اصدرتوه بتاريخ 1 مايو 2026، وكنت اكدت على أهمية إرساء شراكة فعلية مع الجمعيات القانونية في كل ما يهم الجالية من قرارات وخدمات، وزاد في كل مرة أنتم تمدوا إيديكم للهياكل المتداخلة من أجل تأمين عودة مريحة وآمنة لجاليتنا. منعرش آخر ما وصلتوا له شنو بالضبط؟ حكيتوش مع سلطة الإشراف الوزارات بالضبط آخر المعطيات يا حسين؟
2: شوف آخر المعطيات احنا مدام كوثر راهو قلناها، راهو احنا نرحبوا بكل ملحق اجتماعي يجي باش يخدموا ليا، لكن الملحق الاجتماعي راه في قطع السين ويمشي. القناص لما مرحبا بهم كيف كيف يقعد مده معينه يمشيوا. المجتمع المدني القانوني هما مالي البلاد. هما اللي يعرفوا واش تحب الجاليه واش ما تحبش، هما اللي يعرفوا القوانين معناها نتاع تونس كيفاش ويعرفوا قوانين فرنسا كيفاش، هما اللي يوصلوا لك معناها يعطوك كونستا تشخيص صحيح على الاخر. ما تنجمش انت معناها تجي باش تقرر في بلاصتهم ولا تحب تخدم حاجات وانت ما تعرفهمش خاطر حبيت ولا كرهها. ثاني قلت لك انا احنا مالي البلاد، احنا اللي نعرفوا ليش فماش فماش. اون بليس معناها الناس هذيا تحمل معناها الكاسكيت القانونيه باش تحكي باسم الجاليه ومن فوق تخدم بصفه تطوعيه. معناها هي عارفه خدمتها كلها بصفه تطوعيه. احنا اللحظه هذيا احنا وجهنا معناها ما شاء الله قداش من اذاعه وقداش من تلفزيون وقداش من موقع الكتروني وزيد معناها رئيس الحكومه وكل الناس كلها تفاعلت. احنا وجهنا دعوه من بعد احنا طلبنا قلنا لهم بدنا مفتوحه لكور هذوما الكل. معناها نورمالمون سامحني هما معناها يعيطوا ايش نقعدوا ايش نشوفوا معناها كونديريك باش نعملوها ونسقوا مع التيميسير ونسقوا مع سي تي ان. واحنا دولنا معناها سواء باش نتبعوا ونوصلوا للعباد هذوما اللي تبعوا فينا نقول لهم راهو الحمد لله صارت الحكايه وهاو كيفاش توزعوا هاو الناس اللي تمتعوا ومنا منهم احترام المعطيات الشخصيه. وانا لا للحظه هذه احنا ما الحق ما
0: جاتكمش الدعوه.
2: نو متصل بينا حتى واحد ابار المواطنين اللي تبعوا فينا كل يبعثونا على البريفي ويكلموا فينا
0: اللي هما تفاعلوا برشا يريد حتى على صفحات الجامعه.
2: تفاعلوا برشا تفاعلوا ياسر يقول لك معناها كيفاش نجم خاطر احنا معناها اون غير فما ناس كانت يائسه هي يقول لك سنه مانيش هابط غالي برشا الشيء ما نهبطش سنه يقول لك وتلقاها عامله ما هبطش وتلقاها كيما قلت لك يوصل يقسم عائلته تلقاها يعمل بالكمبالات. معناها فئات هذه معينه احنا ما عملناش الحكايه كيف احنا كيف جات الحكايه هذه حياة معناها المحبة والانفي انه بشعب كيعدي جوي اوت في, في, في, في تونس غادي كحياة فيه. لكن هو كحياة فيه زاد ولا ستريس اكثر خاطر معناها ما فماش حاجة كلار مازلنا ما نعرفوش احنا بيدنا. انا واحد من الناس ما نعرفش شنو اللي عملوا شنو اللي صار بعد معناها البلاغ نتاع السيدة رئيس الحكومة. ما نعرفوش انا ما شفنا حد شيء عاود هبط من جديد سواء معناها على صفحة ديوان توسينا بالخارج سواء معناها على صفحات نتاعنا هنية سواء معناها على من القنصليات من السفاره مازلنا ما رينا حتى شيء. دونك وانا راني نحب ناكد وراه احنا الجامعه قامت وسنا بخارج راهي ماهي الا كور اسوسياتيف الدور نتاعو يبدا ويقف كي نوصلوا صوت الجاليه بطريقه محترمه وبطريقه باهيه وبطريقه ما نجم تنجم منها تربط اكثر المواطن اللي عايش برا في بلاده منها بالوطن الام تونس. هذاك هو اللي ناخذ نعملوه. ما عندناش بوفوار احنا
0: اوكراتيو مهمه الملاحظه
2: اللي ندخلوا في دي دي
0: مهمة.
2: احنا منها نعرفوا الحجم تاعنا بالضبط.
0: اكيد سي حسين باش نرجع لتقييمكم بين الاجراءات اللي كانت اعتمدتها ديوانه في السنه الفارطه واهم المستجدات في علاقه بتصريح سيد العميد الناطق الرسمي باسم الديوانه سي شكري الجبري اللي كان تحدث مره اخرى على انه الديوانه في اتم الاستعداد لتامين عوده مريحه للجاليه واكد السنة انه معناها انتظار جاليتنا مش باش يكون اكثر من 15 دقيقه سواء في الموانئ والا المطارات. دونك من خلال عام ناول والاداء نتاع عام ناول والسنة من خلال التصريحات كيفاش تقيموا هالمردود هذه للديوانه التونسيه؟
2: شوف هو حقيقة التقييم يجي ديما من العباد اللي مشات واللي جات. عام ناول معناها السلك الديواني حقيقة معناها تشكر من 80% من الناس اللي تعيش هنايا. الابليكاسيون اللي تعملت والشيء اللي تعمل ومعناها وحتى معناها الاستقبال وبرشا حاجات كانت حلوة برشا وأغلبية المواطنين كانوا ساتيسفي. هذا اللي نقولوه. السلك الديواني قاعد يعمل وهذاك هو احنا شجعنا هنايا برمي البوان اللي طلبناهم أنه يتعين خطة ملحق ديواني في كل قنصلية. علاش خاطر احنا في علاقة مباشرة بالديواني. علاش انا مثال مع كل احتراماتي للسيد ملحق الاجتماعي علاش ناخذ انا معلومة مثال نتاع كيفاش نهبط كهرباء اف سي ار مع تقييمها باش يتم اولا ما عندي ديوانة تونسية ولا باش نحل مشروع غادي باش نعمل اي حاجة نهبط ماتريال. علاش ما نتعدى عن طريق الملحق الاجتماعي اللي الله اعلم معلوماته تكون صحيحة ولا تكون غلط. دونك احنا يقعد الملحق الاجتماعي عنده مجال يخدم فيه ومرحبا به وما يقلقناش. لكن زاد الملحق الديواني تاخذ معلومه من العين بيدها. معناها احنا هذه دعينا لها الحكايه هذه. السلك الديواني قاعد يخدم ويعمل فيه مجهود والاغلبيه كنشوف منها برشا حتى الكومنتارات وحتى لي بيبليكاسيون نقصت برشا على الديوان خاطر فما فرونشمون خدمه. فما مناسيب صغار فما حالات ملموسه.
0: واضح.
2: دونك اللي قعدت هو معناها يعني قلت لك معناها اذا كان السيتيان والا التونيسير والا اي معناها ولا ديوان تاع الشرق الخارج كان يتفاعل مع الشيء اللي فيه توا الجاليه. واذا كان ما يتفاعلش توا سامحني توا حاليا وقتاش باش تتفاعل ولا باش ترجع انت؟
0: اي
2: هاو السيد رئيس الجمهوريه معناها اعطى توصيات وهاي السيد رئيس الحكومه عمل اجتماع وزاري واعطى توصياتها اي والناس اللي شاده المسؤوليه هنا.
0: واضح. على كل حال ما زلنا ننتظر تقييم، ما زلنا ننتظر تفاعل معناها تطبيقي مع مختلف المستجدات خصوصا واحنا امام موسم العوده نتاعكم وذروه العوده. ان شاء الله ربي يجيبكم سلمين. نقول لك ان شاء الله تجيب حذانا على قريب ان شاء الله سي حسين هكا ولا ليه؟
2: كيف ان شاء الله
0: تنجوا.
2: والله انا بدي ما قصيتش معناها كنا قاعدين نستناو الناس كلنا قاعدين نستناو على خاطر معناها بالحق. انا قلت لك معناها احنا عملنا معناها كما نقولوا نقوص خطر. الجيل كامل راهو يزمو يهبط. الناس خاطر راهو الشوفير راهو سنة صغيرة كعامين على بعضهم يا باش ثلاث سنين صدقني ما عادش يهبط وما عادش يحتاج.
0: اكيد
2: دونك احنا احنا احنا احنا اللي قلناه رانا هذا هو مستعدين معناها لاي لقاء وفي كل هذا في العالم كله احنا كي نحكوا ما نحكوش على جماعه فرنسا او معناها اي مجتمع مدني قانوني ينجم يتصلوا به ويقعدوا معاه وتتلم طاوله واحده تكون معناها بوكي دو فلور متنوع وكلها لمصلحه
0: علاش ليه بالضبط المصلحة الجاليه واللي بالحق اي وبقدره ربي نلقاو حلول. المبادره طيبه جدا ان شاء الله يا ربي يكون فما تفاعل ايجابي في اقرب وقت. نحب نشكرك سي حسين العريبي رئيس جامعه العمال التونسيين بالخارج في كل مرة اللي تلبيت دعوتنا ونعرفوا اللي معناه الجامعة عمل ضجة كبيرة ليامات الأخرى وكان فما تفاعل كبير من قبل الجالية. ما زال الموضوع يبقى للمتابعة. بعد شوية باش نزيدوا ونحكيوا على دور الإعلام ربما ورؤية الإعلام لمختلف المستجدات والإجراءات الجديدة لدعم التونسيين بالخارج. فاصل ولا نعاود.

0: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
0: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم.
2: سمرا يا سمرا يا سمرا بروحي نفدي، سمرا يا سمرا انت ليا وانا ليه، سمرا يا سمرا.

0: يا ولد بلادي توصلنا الماضي ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الجمهورية التونسية بتوقيت فرنسا ماضي ثلاثة وخمسة وثلاثين دقيقة. دونك باش ناخذوه مباشرة من فرنسا هو زميل إعلامي منافس ربما من بين عنا زوز نقاط مشتركة هو حب البلاد أولا باش معناها أونيتمون معناها يبدأ يحكي على تونس وهكا وفخور ببلاد وهذا أولا وثانيا الحقيقة في كل مرة ديما تلقاو عنده المعلومات اللي تهم جاليتنا التونسية المقيمة في كل دول العالم وخاصة في فرنسا. شكون هو؟ باش نقدموه تسويت في فقرة أنشطة الجالية.
1: أنشطة الجالية
0: شكري الدهش مدير راديو أورو مغرب معانا من فرنسا. أهلا وسهلا سي شكري شني حويلك؟
2: أهلا وسهلا بك أختي كوثر وتحية لك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا وشكرا في كل مرة لتلبية الدعوة.
2: العفو العفو.
0: نعرفك ما شاء الله عليك معناها ديما تستبق الأمور تستبق الحديث وإحنا على توا على موعد مع ذروة حضور جاليتنا مع العطلة الصيفية وغيره ففي كل مرة أنت تتناول مواضيع تهم جاليتنا وتهم مشاغلها. حبيت نسألك شكري فيما يتعلق بالمستجدات الأخيرة والإجراءات الجديدة اللي تعم التونسيين بالخارج، تقييمك لهذه الإجراءات بطبيعة الحال بعد ما سمعت زادة جاليتنا وتفاعلوا معاك في أورو مغرب؟
2: بطبيعة كما الناس الكل لأنه أنا قبل ما نكون مدير إذاعة قبلت أنا زادة مواطن أنا أعيش في الخارج كما نتخيل الكل استبشرنا بالقرارات في المجلس الوزاري الأخير اللي أسرت عليه السيد رئيس الحكومة ومن خلاله تم إقرار مجموعة من القرارات لكن المطروح الآن وأن القرارات هذه لابد أنه تفعل حالا لأنه الصيف جاء بصدق
0: أي.
2: والجالية تقول لك كان فما تخفيضات احنا اليوم اللي باتوا معبين الطيارات معبين كيفاش نعملوها التخفيضات هذه فماش حتى إجراءات ما خرجتش حتى رغم اللي السيد رئيس الحكومة أصدرت تعليمات إلى الشركتين الناقلتين الوطنيتين بصفة عامة للإسراع بالتخفيض في التذاكر واعطت مجموعه من المعطيات الى حد الان ما شفناش حتى رياكسيون بصدق معناها من قبل الناقلتين الوطنيتين اللي باتوا معبين خلينا نكون معك واضح هذا من خلال التدخلات كل رؤساء الجمعيات اللي تفاعلوا معنا من خلال برنامجنا البرنامج الحدث بالنسبه للجاليه هو برنامج الجاليه تتحدث تحطوا فيه بكل صراحه الناس فرحت بالقرارات لكن على ارض الواقع ما فما حد شيء مازال شهر و15 يوم بالضبط وسوف تعطي إشارة انطلاق العودة الصيفية إلى حدود الآن في ظرف شهر ونص مع غالي الأسعار مع الوضع الاقتصادي الكبير اللي تعيشه الجاليات الكل خلينا نقول واضح الجاليات الكل هنا في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في بلجيكا ولا من خلال تنقلاتنا زادة في ألمانيا فمشكون حتى في السويد الأسعار أصبحت مشتة جدا فما عدد كبير برشا من الجالية يقولوا أنه ما هوش بشي روح نظرا لأنه البي وقت اللي نلقوها ب 700 يورو يولي مشكل كبير برشا عائلة متكونة من 4 أو 5 أفراد ما عادش تكلف 3500 يورو والمفاجآت الأخرى اللي إن شاء الله أثناء ما نشوفوهاش الجميع ينتظر مجموعة من البيانات الفورية بصدق ما شفناش حتى شيء على أرض الواقع كنا ننتظر وأنه باش نشوفه بيان من شركة تونسية الملاحة أول الخطوط التونسية في كإجراء معناها يمشي يتماشى مع القرارات اللي صدرت عن المجلس الوزاري الأخراني صحيح الجالية قلت لك فرحت بالخبر لكن الناس تنظر الآن بانتظار أن النجم نقوله انتظار طويل لأنه بالحق معناها من خلال نقاشاتي مع الجالية قلت صحيح القرارات كل عام قاعدة تصير لكن على أرض الواقع ما يقعش تفعيلها ما فماش إجراءات ثورية تمس بمكانة الجالية التونسية على مستوى الخارج خلينا نقول لك وأنه برشا عدد كبير برشا من الجالية فما سنين طويلة تعديت فما شكون 3 أو 4 سنين مرة واحدة حب يروح سنة لكن سنة مع الظرفية الاقتصادية والعالمية واللي قاعد طاير في العالم يظهر لي بشي تلزو أنه عام آخر ما هوش بشي روح رغم اللي كلها تحب دز خاصة ندزو في الدفع المسيرة التنموية للبلاد هذا إجمالا أختي انطلاقا من مما صرح به لي شخصيا وإلا حتى عن طريق البرنامج نتاعنا في كل دول أوروبا وخاصة ثم أخيان أخرين في دول الخليج الآن معناها أسعار رهيبة جدا ويحبوا يروحوا ويحبوا حتى التفعيل أيضا قطع نظر على القرارات هذيك أيضا الخطوط التونسية تعمل لهم ديفول للخليج لأنهم قال لك نحب نروح في النقل الوطني لأنه خليني نكون معك واضح أختي كوثر راهو نتحدث ونتشنج لكن في الأخير راهو بالحق التونسي ما يمشي وينفع كان التونسي. هذه معلومه خذها مسلمه. ذاك علاش قلت لك انا نرجع معك توا تدخل حتى انت ولا واحد من الاخيان وانه يدخل توا للحجوزات شقها كل معبيه ما فماش حتى دي كابين عبر النقل الوطنية ستيان ولا عن طريق الخطوط التونسية.
0: ذاك علاش ديما نقولوا مازال الخير في التوانسة وديما معناها حتى كي نتجادلوا نختلفوا هذا أمر طبيعي وصحي بالعكس معناه في الأخر راهو تجمعنا ديما تونس. هذا فيما يتعلق بتفاعل الجالية على في البرنامج وإلا في راديو أورو مغرب بصفة عامة. باش نجيو بصفة خاصة حواراتك مع شخصيات رسمية وانت كنت تستدعيت الديوانة التونسية وحكاولك على المستجدات والقرارات ربما اللي تم اتخاذها لتأمين عودة آمنة لجاليتنا. كيفاش تقييمكم زيد القرارات الديوانة؟ نعرفوا اللي الديوانة عمليه وشكروها برشا دونك هالسنة كيفاش باش يكون التفاعل؟
2: انا قبل كل شيء نحب نشكر كل ترات وعوان الديوان على التفاعل السريع مع في لقاياتنا وقال لك معناها نحب نعاود ونرجع معاكم في اذاعتكم لانه يقولوا انتم الصوت الاول لجاليتنا في على مستوى الخارج. هذا ثقه كبيره برشا. بصدق خليني نكون واضح معاك العمناول تعدوا معنا وتعدى معنا السيد العميد انا تقرات باسم الديوان السيد شكري الجبري اللي اكد وانه كما حضر مع سيادتك في الاسبوع الفارط وريتو قال لك معناها 15 دقيقه هي معنى الانتظار وهذا معناها عمناول صار حتى اقل من 15 دقيقه وخرجوا فما ترحاب. الجالية تتمنى أكثر مزيد من المرونة في التعامل خاصة مع العائلات وفرة العدد معناها هذوكم اللي ميزمكش تعبهم خاصة وليدات لأنه نخدموا في استراتيجية كما يقولوا هما وإحنا زادة كجالية وكناشطين في المجتمع المدني هو تشجيع الجيل الرابع والخامس على الانتماء لتونس ومرواح لتونس والتشبث بالهوية الوطنية لأنه حسينا في لحظات وأنهم كانوا مضيعين شوية يبعدوا ولا يحبوا يمشيوا للدول الأخرى. لا اثنين الناس كل خاصة الناشطين في المجتمع المدني حرصنا بكنا أنه نحاولوا نقربوا البلد الأم اللي هي بلادنا تونس من خاصة من الجيل الرابع والخامس.
0: أي وين وصلنا وين وصلنا قل لي شكري بعد خليك تواصل هالفكرة وين وصلنا مع الجيل الرابع والخامس والجيل الجديد
2: اللي الحمد لله الجيل الرابع راهو مهما كانت لأنه هذه راهو الدور الأولاني مش حتى الجمعيات هي الدور الموكول للأولياء قطع نظر على على على الجمعيات ولا حتى المنظمات اللي تبدأ متواجدة على مستوى الخارج. الأولياء نحسوا إنه فما برشا دخلوا معايا سنين يشجعوا في أولادهم باش يروحوا حتى رغم غلاء الأسعار ثم تكون قالوا أنا مرة وحش وبرا روح أنت بشي تطل على عزيزتك تطل على عمتك تطل على خالتك يحب يقربوا أيضا من الجذور متاعه ويزيد يوطد العلاقة مع تونس. صحيح سنة نعولوا على تفهم الديوان لأنه خليني نكون معك واضح ما فماش ديواني في تونس ما عندوش واحد في الخارج معناه هم يرمي كي من كيما يحس بقريب ويزم يحس باللي قدامه. نتمنى وأنه اللي شفناه عم ناول نشوفه ما أجمل منه سنة صدق. السيد العميد اعطى حتى ارقام الهواتف وليسيت الكل على ذمه الجاليه لكل الاستفسارات ولكل حتى الاشكاليات اللي تنجم تصير على مستوى المطار او في الـ في الـ في الميناء سواء كان ميناء حلق الرويد او ميناء جرجيس. قال السنة الديوانة مجندة وتعليمات واضحه من اعلى هرم السلطه من رئيس الجمهوريه للتخفيف من عبء العمليات الاداريه على مستوى التعامل مع التونسيين بالخارج خاصة في الميناء تعرف ساعات كيما تو اللي قاعد طاير الروتار نجم بابوري يوخر ولا طيارة توخر ما تعرفك الانعكاسات نتاعها انسان يكون فرحان وشارك
0: تعب
2: يخلط غاديك يخلط على حسابه. قلنا وطلبنا منهم وانا بكل لطف هو تفهم الوضعية ذي وانه معناها ان نحاولوا نتفهموا الوضعية اللي هما فيهم فمشكون 4 سنين و5 سنين مروح فمشكون اللي عامين فمشكون اللي قاعد 12 ساعة في المطار فمشكون اللي جاي من ستوكهولم عامل 3 طيارات وعامل ديزيسكان فمن اللي جاي من الخليج يبدأ هابط حتى نفسانيا تعب وبالتالي لابد من باش يتفاهموا معاه. انا بصدق باش نكون معك واضح وخلي نعطي لكل ذي حق حقه انا مستبشر خيرا خاصه في العلاقه التي اصبحت صحيح الحمد لله عن طريقنا نحن وعن طريقكم انتم اصبحت محترمه جدا بين الديوانه والجاليه التونسيه بالخارج. ان شاء الله من خلال العوده خاطر احنا باش نكونوا حاضرين ان شاء الله حتى باش نسيروا عن طريق مجموعه من المراسلين اللي باش يكونوا متواجدين في المطارات وفي الموانئ باش نوصلوا الصوره الحقيقيه ليتعامل، لانه عملنا الوقت اللي قالوا عملوا حاجه بها الناس كل شكرتهم. الجاليه كل تحدثت وقت تعدى سيد العميده معانا، الناس كل طلبت باش نشكو، بمعناها حتى تدخل لشكره للاجراءات اللي صارت عمناول. ان شاء الله ان شاء الله سنة نشوفوا حاجه اخرى. ما ازي ما تعرف الانسان ما وقته وين نجم يدل، يدل كان في بلاد،
0: في بلاد والله صحيح،
2: يدل كان على ولد بلاد. معناها بالتالي نحن كي نطلبوا منهم، نطلبوا منهم بلطف. الناس هذه متغربة عندها 9 شهور و10 شهور ويبدأ ساعات مروح ما يعطوه كونجي كان بعد ما مش عارف يعني 10 ولا 15 يوم يحب يعديهم ويستغل كل ثانية كل دقيقة. فمش كون يروح ما يرقدش في تونس باش يستغل كل دقيقة باش يطلع على الحباب ونجم يكون باش يستثمر و و و و هذوما كلهم ان شاء الله السنه ياخذون بعين الاعتبار
0: ان شاء الله يا ربي. ايرو ماغريب اللي هو راديو ربما يساهم في انه يقرب الجاليه لبعضها، انكم تعملوا لقاءات انه زاد نثمنوا مجهود الجاليه ومدى فخرنا بهم. نحكي مثلا على رمضان، تبعت برشا من جاليتنا واللي هما حتى يرفضوا انهم يكشفوا اسمائهم والكل يقوموا بعمل خيري كبير والكل. دونك لهنا هل الدور اللي قاعد تلعب فيه شكري كيفاش خليك معناها تزيد تكون علاقات جديده، تزيد معناها تكون اسره ثانيه في فرنسا مع توين؟
2: أختي الغالي خليني نقول لك، عندي عائلتي الخاصة وعندي عائلتي الثانية اللي هي كل متابعي أورو ماغريب 70,000 متابع، هذوكم أفراد عائلتي أشتاقوا إليهم، يشتاقون إلي، نتحدث معهم، نبحث عن معناها فض الإشكاليات اللي تنجم تعترضهم حتى في حياتهم الخاصة. ولينا قربنا برشا برشا لبعضنا. إن شاء الله نخموا وأنا قاعدين نلوجوا على مستشارين، وأنه باش نعملوا أول لقاء باش تنظم إذاعة أورو ماغريب، سوف يجمع كل الكفاءات التونسية على مستوى الخارج، نختاروا بلد كبير إن شاء الله قريبا جدا ونلموهم الكل، وسوف نتحدث بكل صراحة في حبنا لتونس بانتمائنا لتونس. لأنه خليني أقول لك، أنا ديما نقولها ونعاود نقولها وقلتها مع سيادتك برشا مرات يا أختي كوثر، ونعاود نقولها لك، راهو تطويل تقصار سوف نعود إلى ذلك البلد، كل فينا بطريقته وكل كيفاش باش يروح له البلد ذلك. لكن ما في الاخر باش نعاودوا نرجو لك التراب لحل العزيزه والغاليه هذيك. وراهو التونسي في الخارج قاعد يبدع وقاعد يقدم في الاضافه وقاعد راهو ينور في بلاده، كل بطريقته على على مستوى النشطي في المجتمع المدني، على مستوى العمل الانساني. انت تحدثت على رمضان، رمضان اختي خلينا نقول لك، انا الجمعيات التونسيه انا شفت معناها ديزيلو، معناها تصور انت ناس معناها كيقول لك مسؤولين صحيح في البلديات والا في لي ديبارتمون نتاعهم في فرنسا، وقت اللي تستدعاه الجمعيه التونسيه يكون حاضر. علاش؟ اول حاجه باش يكتشف الاكل التونسي، ثانيا باش يكتشف العادات التونسيه، ثالثا باش يشوف روح التآزر اللي تتغرس في تونس منذ ولادته. وهذه هي الصوره الحقيقيه التي لابد لكل افراد الجاليه وان يحملوها ويهزوها معهم. راهو التونسي قاعد ينور في بلاده في الخارج، راهو وقت ساعات انا شفت حتى رياضيين وقت اللي مدوله العلم نتاع دوله الاقامه يقولوا لا اعطيني علم تونس ثم دوله الاقامه، لانه مهما كانت بلادي وان جرت عليا، لانه التونسي اللي يعيش في الخارج راني ديما نقولها، يقول يعيش الغربه مرتين، غربه حب تونس وغربه داخل بلد ليس ببلدي. بالتالي التونسي راهو بالحق، معناه حتى ساعات يلزمنا نتفهموك، يبدا ساعات نرفز ولا ساعات ينجم يكون على حسابه، خاطر ساعات فما ظروف هي التي تتحكم على مستوى البلد نتاع المهجر، المعامله تتبدل كل يوم، التصرفات تتبدل كل يوم. فبالتالي التونسي يحاول وانه يندمج مع كل المتغيرات وكل الدول التي يمشي للبحث عن مورد رزق ولا البحث عن العيش في البلد الإقامة اللي باش يمشي.
0: كل التوفيق ان شاء الله يا ربي يجيبكم سلمين. في الاثناء برمجت عاد العطله نتاعك في الصيف بجيب حدانا سنين شكري مبرمج ان شاء الله.
2: ان شاء الله ان شاء الله مش برشا، لكن ان شاء الله لانه عندنا تغطيات كبيره برشا في الحقيقه، لانه انطلاقا من الاسبوع القادم سوف اكون شكري الرحاله، سوف اجوب فريسكو كل اوروبا، سوف اتحدث مع مسؤولين من وزاره الخارجيه مشكورين على اللطافه في التعامل وتسهيل التعامل مع المؤسسه العالميه، سوف نتحدث مع الجاليه، سوف نبحث عنهم، لانه خليني نقول في الاخير الجاليه هذيك هي راس المال. اذا ما تدللهاش وما تعزهاش نولي انا مانيش قاعد نقدم فك الرساله النبيله، وان نكون انا صوتهم وذلك الصوت الذي يتحدث بلغتهم وبلسانهم وبصفاء قلوبهم، لان التونسي في الاخر راهو ما فماش ما أصفى من قلبه.
0: أكيد.
2: مع تحيتي كبيرة برشا ديك أنت وليكيب تكنيك اللي معك، ونقوله في الأخير وما توفيقي له برب العالمين، ودعوة من والدتي ورحمة إلى والدي ديما منورين، وتحية تونس في الأخير.
0: يخليك ان شاء الله يا شكري، شكرا جزيلا ليك في كل مره لتلبيه الدعوه، في شكرا زيدا لاهتمامك بالجاليه بمشاغل الجاليه، ونقعد ديما في تواصل مع بعضنا. شكري الدهش مدير راديو اورو مغرب، كنت معنا مباشره من فرنسا. للحديث بقيه بعد شويه ان شاء الله باش يكون موعد مع الجزء الثاني باش نمشيو فيها لافريقيا واكثر من دوله، نقولوا مثلا نيجر، داكار، غيرها من الدول. الحقيقه فما شخصيه باش نكتشفوها بعد شويه، هو رياض عزيز وعنده سيره ذاتيه ثريه جدا، باش يحكينا على الاستثمار في افريقيا، وهو زاد من جاليتنا في النيجر، نكتشفوا بعد شويه تفاصيل حكايته، تفاصيل زاد الاستثمار في افريقيا، باش نحكيوا زاد على وكالات الاسفار وغيرها من المستجدات اللي تخص ضيفنا بعد شويه. ملتقانا في الجزء الثاني، بين هذا وذاك استمتعوا بالموسيقى.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. شركة الخطوط التونسية تسجل ارتفاعاً بنسبة 9% في عدد المسافرين خلال الثلاثي الأول من سنة 26 2000، ومقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. استعداداً للموسم الصيفي، ستطلق شركة الخطوط التونسية قريباً عرضاً استثنائياً جديداً يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر، وفق ما أفادت به المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بالشركة أمينة بن عمار لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.
4: الحمد لله، لو بروميير تريمستر سجلنا مؤشرات مشجعه برشا وكانت ايجابيه على مستوى نقل المسافرين. حققنا اون كرواسونس مع 9% مقارنه بنفس الفتره من السنه الفارطه، وهذا الحق يعكس تحسن الطلب وثقه الحرفيه في الخدمه نتاعنا. قمنا ببروغراماسيون، معناتها نحكيو على البروغراماسيون نتاع لي زافيون نتاع لي فول نتاعنا بالنسبه للموسم الصيفي. في شهر جوان باش يكون عندنا ان شاء الله 14 طائره اون اكسبلواتاسيون، وهذا كونفورمون للبيدجي وكونفورمون معناتها للبرمجه نتاعنا. باش يكون 14 طائره اللي هي طائره نتاع تونس. بالنسبة لتوا فما عمل مع ديوان تونسيين بالخارج، قصد تخصيص عدد استثنائي آخر لفائدة التونسيين معنا اللي عايشين بالخارج. نزل في صدد العمل، قدر ربي عن قريب مش يكون حاضر على أسعار التذاكر.
3: سفير إسبانيا بتونس سيدرو غونزاليس يؤكد اهتمام مستثمرين من إسبانيا بتونس، لا سيما في قطاعات السياحة والطاقات المتجددة والصناعة، وذلك بمناسبة افتتاح أشغال الجمعية العامة للغرفة التونسية الإسبانية للتجارة والصناعة. وزير التجارة سمير عبيد يؤكد برمجة 30 نشاطا لتعزيز صادرات زيت الزيتون، وذلك على هامش لقاء حول تعليب زيت الزيتون التونسي عبر الصناعات التقليدية والتصميم. ختاما، وفي الشرق الأوسط، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف الحرب تدور في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه الولايات المتحدة وفق قوله. هذا وتشير تقديرات في جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى احتمال استئناف الحرب مع إيران في غضون أيام، فيما باشرت بعض البلديات في الأراضي المحتلة بفتح الملاجئ العامة. من جهته، قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت اليوم إن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، لكن على طهران أن تكون حذرة في أفعالها وفق تعبيره. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.

0: تونس تونس، أهلا وسهلا بكم من جديد. هذا الجزء الثاني من برنامج ريحة البلاد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. تونس الكلمة فخامة الاسم يكفية في الداخل وخاصة في الخارج، وقت اللي الإنسان يغترب ويتذكر بلاده ويتذكر الوطن نتاعو تلقاه يسعى ويخدم وجايب ما عنده هكا ويجتهد باش يأمن عطلة في بلاده، وإلا زيارة هكية خاطفة، وإلا يجي يطل على الأهل ولا مالي. وأنا ديما نقولها لكم، قلوبنا تعمر بالفرحة معكم أنتوما وبكم أنتوما. يا جماعة ما نحكي لكمش على فرحتي بكم كي نستقبلكم في بالتليفون، وطاقتي تزيد دكة تطلع في العلالي وقت اللي نستقبل مهاجر من مهاجرينا في الخارج. مش هذا برك، مهاجر تبارك الله عليه سيرته الذاتية ثرية جدا، عنده أكثر من صفة، والكواليس الكل قد ما قعدنا وإحنا نحكيه باش نكتشفه توت سويت في فقرة سفراء. سفراء هو سي رياض عزيز، رئيس غرفة المستشارين للتصدير بلوتيكا، وهو زاد الرئيس الشرفي لجمعية تونس النيجر للتنمية، وما زال عنده صفات أخرى باش نحكيه فيهم من بعد شوية، وباش نزيدوا نحكيه على تبارك الله إنجازاته. سي رياض مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا الاخت كوثر. انجازات نقولوا احنا اللي نحاولوا بدنا اللي نعاونوا باللي نجم، وانجازات كلمه كبيره ياسر.
0: يا ولدي نحييك على التواضع.
1: يا ربي يستر.
0: مش انجازات لكن نجتهدوا مثالش وان شاء الله عنا اجرين في الاجتهاد هذا. خلينا ساعه نحكيوا شكون رياض عزيز، خلينا نقدموه للناس وبصفته زاد مهاجر تونسي في دوله افريقيه.
1: رياض عزيز بيور برودوي نتاع المدرسه التونسيه، قرا في تونس، قرا في ليسي خزندار، ثم زاولت الدراسة متاعي الجامعية مدة 11 سنة في بلجيكا، روحت لتونس وقعدت في دي تونس بنكاجي مستشار مدة سنوات، وبعد مشيت للكوت ديفوار، ومن الكوت ديفوار مشيت للنيجر، وتوا ما بين النيجر والسنغال وتونس.
0: وتونس
1: الصفة متاعي الحالية هو مستشار في التصدير، وعلى هذا الأساس عندي شرف اليوم باش نترأس نقابة المستشاري بالتصدير في منظمة العراف لوتيكا، وإحنا المستشاري التصدير 52 شخص أجري بار وزارة التجارة في تونس، وهمنا الوحيد هو مرافقة المؤسسات التونسية اللي باش تصدر لي برودوي والخدمات
0: للدول الأفريقية،
1: المؤسسات التونسية للعالم أجمع، وخاصة للبلدان الأفريقية كونتوني من الأهمية متاع السوق الأفريقية.
0: وعليه سيد المستشار معناها أعطينا مثالش توجيهاتك، رأيك، نصيحتك فيما يتعلق بالتصدير اليوم. هل أنه مثلا يبدأ رجل أعمال شاب مازال كيتخلى غمارة الاستثمار والتصدير ممكن أنه يصدر لأفريقيا؟ باش نحكي ركز على أفريقيا سيختو، على خاطر من الدول اللي ما فيهاش معناها تركيز كبير، ما فماش معناها مش قاعدة تستقطب مازالت إلى حد الآن.
1: شوف ساعة خلنا نبداو بمبادئ الأمور.
0: هيت.
1: احنا مدة سنوات خدمنا على الشمال، والتبادل متاع تونس مع الشمال ومع كيف نقولوا احنا مع أوروبا، مع 4-5 بلدان في أوروبا، خاصة فرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مع البلدان هذوما عندنا ثلثين متاع البالانس كوميرسيال متاعنا. البلدان هذوما اللي في أوروبا اليوم عايشين نوعا نجم نقولوا من استغناسيون في السوق متاعهم، السوق تمشي بالشوية، الكراسونس ديموغرافيك ضعيفة، وعلى هذا الأساس توا لا سوليوشن معناها لا ديستيناسيون افريك سوبساريان سامبوز ديل ميم، معناها نقاوروا احنا اللي يحبوا، سورتو اللي يبدا صغير ومازال كيف بدا الكاريير نتاعو اسهل له ياسر باش يتجه للبلدان اللي ما وراء الصحراء، وخاصة البلدان الفرنكوفونية لعدة أسباب، منها الأسباب التاريخية، منها الأسباب الثقافية، منها ساعات الأسباب الدينية، منها ساعات السبب هام اللي هو تواجد الناقلة الوطنية تونسير اللي تونسير اللي فيها وعليها، ولكن اللي فيها أكثر من اللي عليها، بس كتونسير توفر لنا في 8 ديستيناسيون سوبساريان اليوم، وهذاك اللي سهل لنا في الخدمة. واليوم عنا والحمد لله جيش من المستشارين وفيهم هالثنين وخمسين مستشار في التصدير اللي هما ناشطين على السوق الإفريقية، اللي هي السوق الإفريقية في 2050 باش يولي فيها 2 مليار نسمة. اليوم ماهيش قاعدة تكهب على 1.5 مليار، ومش بعيدة على 1.5 مليار إفريقي، ولكن ماشيين لزوز مليار دوات اون تيرم دو ديناميك، معناها سور لو بلان ديناميك أكبر اليوم قارة اللي قاعدة تتحرك هي القارة
0: الإفريقية. جاذبة للتوانسة سي رياض، جاذبة للتوانسة، قاعدة معناها تستقطب التوانسة من حيث الاستثمار، ولا يقول لك ليه بعيدة والكل
1: كابتة التونسية. التوانسة التوانسة متواجدين، التوانسة متواجدين، وهالافونتور هذه نسميوها أندر كيمي المغامرة الإفريقية، ولكن هي مش مغامرة، هي عبارة على واحد ان ديبلوامون ناتوريل، معناها بدا من عامين 2000 في ساحل العاج. اليوم في ساحل العاج عندنا ما يقارب 5000 تونسي، في عواصم أخرى، في عواصم إفريقية أخرى كما في دكار عندنا ما يقارب 4000 تونسي اللي هما ناشطين، ولكن طبيعة الجالية في البلدان هذية اللي اسونسيالمون كونستيتوي دو كادر، معناها علميا المستوى المتوسط مرتفع جدا، والزبده نتاع الجاليه نتاعنا اليوم متواجده على افريقيا وتساهم قاعده بصفه مباشره وغير مباشره في نمو الاقتصاد الوطني.
0: سيد المستشار، دونك لهنا نصيحتك للناس اللي خموا في الاستثمار، تولي تقولون من الوجهه دول افريقيا والقاره الافريقيه.
1: لا شوفي نقول لك، راهو هيك تشوف انت السوق، احنا السوق التونسيه راهي سوق صغيره، وسوق نتاع 12 مليون في كل الميادين تبقى ديما سوق صغيره. صحيح ربحنا هالبطاي اللي حطها الرئيس بورقيبه عليه رحمه الله، اللي هو نتاع البلانينغ فاميليال والكل، وربما توا نجحنا برشا باسكو البوبولاسيون نتاعنا قاعده توخر، معناتها تقدم سافا بوزي ان اوتر تيب دو بروبليم. اما ثابت لي ثم الكاليتي وفما المتكونين في تونس وفما العدد نتاع الدبلومي اللي هما يلزمهم ينتشروا في الارض، باسكو في كل الحالات ما تنجمش تكون ثم بلاصه ليزونيفرسيتير للي دبلومي الكل اللي قاعدين يخرجوا من ليزونيفرسيتي نتاعنا. واليوم كونكريتمون اسهل باش تلقى خدمه في افريقيا ما وراء الصحراء كو باش تلقاها في اوروبا، وطبيعه الشغل غير لي بوسيبيليتي دو بروموسيون كيف تخدم اليوم في افريقيا ما وراء الصحراء اسهل بياسر ملي باش تخدم في بلدان كيما فرنسا ولا ايطاليا ولا غيرها. تواجدنا طبيعي، هو راهو تواجدنا اللي يقفل من 2500 سنه في احنا برك ننساوه، هو الكوميرس ترانساريان راهو كان مده قرون اكستريمون بروسبير، ويتعدى من تونس ويمشي حتى يخرج من تونس ومن لي غراند فيل تونيزيان. تواجدنا اليوم طبيعي جدا، ولكن الناس ثم ناس مازالوا كانهم يسون تنتران دو ديكوفرير، الوغ كو هي اليوم افريقيا ما وراء الصحراء هي الوجهه الطبيعيه نتاعنا الناس الكل.
0: باهي، وهل ان مرحب بنا توانسه، انا نحكي ديما على التوانسه، مرحب بنا في دول افريقيه؟
1: شوف باش نقول لك، اكبر افنيو في شارع حبيب في دكار اليوم هي لافنيو حبيب بورقيبه.
0: صحيح،
1: كيف تمشي اليوم في نواقشات تلقى شارع الحبيب بورقيبه. احنا بالنسبه للفارقه احنا اولاد حبيب بورقيبه، ولكن احنا اخوتنا الفارقة يشرفونا، ولاد فوات بواني وفلاد دورياماني ولاد ديوبول سينغور، كلهم ولادنا واحنا شعب واحد. ومصلحتنا انه باش نتجمعوا الكل مع بعضنا ونخمموا مع بعضنا في مستقبل لي جينيراسيون افونير.
0: اكيد. نجيو لجمعيه تونس النيجر للتنميه، شنو هي الجمعيه، الخدمات اللي توفرها؟ واليوم زاد يقول القايل، هل انكم مش تحثوني على انه انا كمستثمر تشجعوني على اني نمشي نستثمر في نيجيريا؟ هل هي من الدول هكا الثريه اللي باش توفر لي معناها فضاء مناسب ومناخ مناسب للاستثمار؟
1: جمعيه تونس النيجر هي دبور تواجد نتاعها اليوم في دوله النيجر مش في دوله نيجيريا، مش كيف كيف. نيجر بوبولاسيون تاع 26 مليون، ونيجيريا انجلوفون وفيها 230 مليون. احنا اليوم متواجدين في النيجر
0: فرنسي،
1: ناطقين باللغه الفرنسويه. ثمانيه مؤسسات تونسيه اللي فهمت اللي اليوم ما عادش يكفي باش نتاجروا مع اخوتنا تاع ما وراء الصحراء، نشريو نبيعوا لهم ونشريو منهم. اليوم يزمنا نستثمروا لعده اسباب سور بلاس، وهذاك علاش خذينا الانيشيتيف وقاعده تحث فينا السلطات النيجيريه باش نستوطنوا صناعيا في البلدان هذوما. والمؤسسات التونسيه اللي قاعده تستوطن غادي اللي هي مؤسسات كبيره، واللي هما ماهمش يفون دي لوكاليزي لور برودكسيون، لا باش ينميو البرودكسيون نتاعهم في النيجر اون ديفلوبون دي بوان دو برودكسيون في بلدان ما وراء الصحراء.
0: ممتاز.
1: وهذا يسهل لنا، يحل لنا برشا مشاكل، خاطر ما يخفاك شراء وتصدير البلدان هذه ديما فيه التول نهار اليوم فما مشاكل نتاع لوجيستيك، كو سوا بحرا كساسوا برا ولا جوا مشاكل لوجيستيك مازالوا متواجدين وهنا الناس كل مع بعضنا نحاولوا باش نلقاو حلول باش نحسنوا وضعيه اللوجيستيك.
0: اولها مثلا الخطوط المباشره.
1: هي الخطوط المباشره راهي حل من الحلول هو انه ينجم يكون غدوه نتصوروا اللي تنجم تونيسير ولا غير تونيسير تحل ان كومباني نتاع كارغو اللي هي مختصه في الاكسبورتاسيون ديريكتومون للبلدان هذه. هذه امكانيه من الامكانيات.
0: واضح.
1: إمكانية أخرى هو أنه تبدأ نكريو بطوات لي بطوات اللي يمشيو ديريكتومون للي بور بلا غير ما يقعد بالبرت بالبرت وهو كأنه ترام يقف في كل محطة. كذلك أراه اليوم ما زالت الناس الناس تتبسم كيف نقولوا أرانا اليوم لا سيتواسيون إمور باش نحلوا طريق على طريق ليبيا. أراه أحنا وليبيا شعب واحد ومصالحنا مرتبطة وغدوة نجموا نمكنوا البلدان اللي هما لي بيون كلافي هذوما اللي هما البركي والنيجر والمالي والتشاد والكل باش تولي سرعتهم تجيهم على طريق البحر الابيض المتوسط وتتعدى من تونس وليبيا. الحلول موجوده شويه اوبتيميزم شويه نظام وشويه صبر وان شاء الله نقدموا الناس كل ما بنا
0: ان شاء الله يا ربي. سورتو الحقيقه فما نقطه مهمه ثمنها في حديثك هو انك تثمن الاجراءات اللي يقوموا بها التونسيات على خاطر النقل الوطني اللي نغيروا عليها الحقيقه حتى كي نقولوا راهو فما معناها مشاكل ولكن ديما نثمنوا الشيء اللي قاعده تقوم به واللي تسعالوا على الاقل كي نقدموا مقترحات هكا تاخذها بعين الاعتبار وفما العديد من الخطوط
1: اللي كوثر. انا راني عندي كاليتي اخرى لان جون دو فواياج وانا نعرف العدد الكريسي الموجودين في الاربيس 320 تونسير والعدد نتاع الكراسي اللي موجودين في تونسير ما تلقاهم في حتى كومباني اخرى اللي هي جينا من باريس ولا من غيرها. راهو الكراسي نتاع تونسير الجلوس فيها مريح اكثر بيسر. والباقي كله هالمشكل كل التاخير والكل نصبروا على بعضنا واحنا عندنا ثقه كامله في الكومباني ناسيونال باش تلقى اجلا عاجلا او اجلا باش تلقى حلول للمشاكل هذه.
0: شكرا على هالمساحة من الطاقة الإيجابية. باش نرجعوا مسألة قلت الاستثمار في القطاعات الصناعية في النيجر ممكنة مرغوب فيها من قبل التوانسة. شنو بالضبط أهم القطاعات المطلوبة بالضبط في الصناعة كي نحدوا بالضبط؟
1: كيف نحددوا؟ شوف إذا نقول لك البلدان هذه بلدان مستهلكة ويستهلك باش يستهلك باش ياكل. دونك عادة اللي نخمموا فيه الكل باش تلقاه يدور حول المنظومة متاع الأجرو أندوستري كل ما هو الصناعات الغذائية يدور حول ما كل اللي هو إيدروليك وأمور مائية يدور على كل ما هو فلاحة على كل ما هو إنرجي. هذوما لي برانسيبو نحكي لك في الأندوستري هذوما لي برانسيبال زاكتيفيتي لشركات التونسية قاعدين يقدموا فيهم سير بلاس وإحنا بتشجيع وبتشجيع كبير من السلطة النيجيرية. ماك تعرف خاطر أمور هذوما ملفات سياسية والملفات هذوما ستودي وسنيغوسي أو نيفو وإحنا نسوم سور لابون فوا بقدرة ربي
0: إن شاء الله أكيد. ونقعدوا ديما في المتابعة بين النيجر والسنغال الاستثمار ممكن فما أفاق من حيث التصدير سيرياض شنو ممكن نحن من تونس نصدره معروف كلاسيكيا زيت الزيتونة والدقلة هل إنه زاد نفس التمشي مع الدول الإفريقية ونحكي تحديدا النيجر والسنغال؟
1: لا في النيجر فما كل شيء فما لي ماتيريو دو كونستركسيون فما السمنت الأبيض فما فما البلاتر فما برشا حوايج فما توسكي ماتيريو اللي هما متاع لي سانيتير متاع الكوجينات تركيب الكوجينات كل ما هو باتيمون كل ما هو بروموسيون ايموبيليير قاعد يمشي في البلدان نتاع النيجر وما يجاورها. وكما قلت لك زاد توسكي اليمونتير مطلوب ياسر في البلدان هذه وما تنساش اللي احنا لا كومبيتونس ليكسبيرتيز تونيزيان مطلوبه في السيكتور دي سيرفيس خاطر السيكتور دي سيرفيس ما تلقاهمش في الاستاتستيك نتاع السيبيكس ولكن راهو لي كونسلتون اون جينيرال يلعبوا في دور كبير ونبيعوا في الاف الاف والاف الايام نتاع دي جورني ديكسبرتيز قاعدين نبيعوا فيهم البلدان هذيك وقاعدين ان اورغانيز ان سيرتان ترانسفير دو كومبيتونس وزاد فما ميادين اللي احنا نتعلموا من الاخوه الافارقه اللي احنا نقابلوا فيهم غاديكا. طبيعه العلاقه مع السنغال بور لانستون اللي هي نجم تقول ماهيش لا ميم اليوم خاطر في النيجر احنا نحبوا نستثمروا ونستثمروا مباشره اما توا مع السنغال نحبوا سورتو نبيعوا ونقويوا في ليزكسبورتاسيون تاعنا وكنلقاو من امبورتيو اون فا امبورتي من السنغال وعلى هذا الاساس نعلمك اللي هو فما سالون سالون اسمه سيني فود سيني باك
0: ايه؟
1: اللي هو يصير من 7-13 جوان عندنا 30 بلاصة للمؤسسات التونسية باش تمشي تعرف بالمنتوج التونسي في كل ما هو مهم. ميدان متاع الاغرو اندستري والاغريكولتور وتوسكي باكيجينج معناها الإمكانية السوق مفتوحة بلا لو برودوي تونيزيان تري ريسبكتي محترم غاديكا التونسي راهو عنده اسم كإكسبير وعنده اسم كمعمليجي كأوزين كأوزين وربما التونسي ما يفيق بقيمته ولا كيف يمشي للخارج
0: أكيد
1: في, في, في الخارج يفيق اللي هو روشيرشي ومحبوب
0: هو بربي فما سؤال معناه تفصيلي كي ينقلوا استثمار في دول إفريقيا هل زاد اليد العام لنهزوها من تونس معناه
1: عادة كيف تستثمر في البلدان هذيك باش تهز خاصة في الأول إطارات ولكن في البلدان هذوك يزمك زادا تشغل
0: اليد
1: العاملة اللي هي موجودة غاديك كثما دي بوست بريسي اللي هما يطلبوا تدخل متاع خدامة توانسة
0: ولا خبرة كبيرة
1: إيفيدامون باش يمشيو خدامة توانسة
0: صحيح
1: مي أون برانسيب الخدمة هذه باش تخدم سورتو ليزكسبير والمهندسين التوانسة
0: قلنا الحدث باش يكون من 7-13 جوان في السنغال أنت باش تكون مراسلنا من غادي إن شاء الله
1: 7-13 نكون على ذمتكم من دكار باش أنا توا حاليا باش نترأس الديليغاسيون هذه أما مش نطلب من أخي سمير عبيد اللي هو وزير التجارة باش نبعث له رسميا يعني جوابه كان يسمعه ونقول له باش نبعث له ونطلب له نقول له سيد الوزير ماذا بينا راك تترأس هالوفد اللي هو فيه 30 شركة تونسية و30 شركات محترمة جدا وإحنا وجوده كما وجود سي مراد بالحسين مدير العام متاع سيبيكس مفيد ومفيد جدا دابور يشجع التوانسة اللي يخدموا غادي ويسهل لنا العلاقات مع الأخيين المسؤولين في السنغال
0: أكيد اليد في اليد بقدرة ربي ما فما كان خير باش نختم بوكالة الأسفار وانت حكيت على التونسي وظاهر عندك
1: انت قلت اليد في اليد انت دخلتني جوهر الموضوع خاطر هو شعار قائمة من القائمتين مترشحين في في المكتب الوطني متاع الفتاف فما قائمتين باش ترشحوا في الفتاف كمان لبيرو ريجيونو في براتيكمون في المناطق الكل نهار 21 ماي الفتاف قاعده تحضر في الانتخابات نتاعها الفتاف راهو اكثر من 1050 اجونس دو فواياج ولكن عندنا منظمه اخرى بجنبنا اللي هي اف تي دوزي اللي هي منظمه اخت منظمة أختي فيها زادة 200 مؤسسات نحييهم نحيي الزملاء الكل ونحيي الوخيين زادة في منظمة أخرى ونمد لهم أيدينا ونقول لهم أرانا إذا نكونوا مع بعضنا الناس الكل في نفس المنظمة نجموا نكونوا أقوياء أكثر قوة على كل حال ونجموا نضغطوا أكثر بوزيتيفمون ومش حكاية ضغط أما نجموا
0: بالمعنى الإيجابي
1: مؤثرين مؤثرين أكثر وبري دي زوتوريتي متاع بلادنا والكل باش نتعاملوا معاهم وعندنا قائمتين مترشحين قائمتين ما همش ادفيرسير قائمتين قائمتين هما دوز الترناتيف قائمه خضراء وقائمه صفراء ولكن كلهم حبيباتنا وكلهم مخيلنا 9 و9 وهلو خيان هذوما انا راني في القائمه الصفراء والنادي باش نصوت للقائمه الصفراء
0: كيفاش هذا اي صحيح
1: قيمتي
0: اي قيمتك
1: ولكن راهي القائمه الاخرى الناس اللي فيها الكل باهين واكثر من هكا نقول لك نوصل ما قلت للخيان في المنظمه الاخرى اجاو رجعوا لمنظمتكم الام ونبداو الناس كل مع بعضنا نقول للقائمه الاخرى يا ناس كانت تحبوا نعملوا انتخابات راهو انتخابات ستانسين اكستريمون بوزيتيف معناها راهو فما روح ديمقراطيه وفما ديناميك في وسط المنظمه اما نقول لهم من الاول يا سيدي احنا 9 و9 يا سيدي 9 اللي يتعداو يكونوا البيرو ويفتحوا البيرو الاخرين ويجعلوا منهم دي بريزيدون دو كوميسيون باش نبداو 18 الكل في ذمه الجميع باسكو اللي يهم نلقاو حلول جديده للويكالات الأسفار بس كو ويكالات الأسفار sont en train de subir une nouvelle réalité تاو العالم قاعد يتغير وطبيعة الدوموند قاعدة تتغير البرودوي متاع الستينات تتغير
0: صحيح
1: احنا تاو كنا في الأصفر كنا في الأصفر الشمس والرمل وكل شيء والناس يجونا essentiellement على البالنير ولكن تاو فما d'autres formes اللي قاعدين ils sont en train de se développer ما فيها بس كان هاللي دو ليست هذوما يوليو قبل الانتخابات ولا بعد الانتخابات اون سول ليست وياخذوا معاهم تو لي زيكسبير خاطر كيف تحل مشاكل نتاع لي اجونس دو فواياج تحل المشاكل نتاع التوريزم اون جينيرال واذا تحل مشاكل التوريزم تساهم في حلان مشاكل البلاد باسكو لا فيناليتي لا فيناليتي الكل مانيش نخدموا على الاصفر والاخضر احنا كنا نخدموا على الدرب والاحمر
0: تعرف ايش نقول للاصفر والاخضر والوكالات الاصفار الكل هنيئا لكم برياض وبهالقلب
1: المزيان يعيشك بارك الله فيك كما نقول لك من صميم قلبي الاخيان الكل مترشحين وصدقني القائمه الاخرى عندي فيها اصدقاء ما نحبش نسميهم ما نحبش نسمي عبد العزيز وان كان اللي زلقت البرينوم نتاعو نعرفو ذي اكثر من 4 سنين هو خويا الصغير معناها انا مانيش مترشح ضده انا مش ترشح معاه انا مش ترشح معاه ومش ترشحين الجميع ونحترموا الاخيان الكل ونحبوا نبنيه ان شاء الله مكتب جامعي قوي مكتب جامعي قوي متفتح الرؤساء نتاع كوميسيون اللي يبداو قوي ويبقى في كل مكان اللي هو اللي يتقابلوا فيه لي اجونس دو فواياج الكل ونقدموا بالمهنة من أجل تونس
0: باهي وهذا هو صلب الموضوع معناه أنت من أكثر النقاط اللي باش تركز عليه في صورة ما تم انتخابك رئيس وإلا باش تعزز معناها
1: لا منجمش خاطر أنا مترشح ككاتب عام
0: كاتب عام
1: هذا قلت لك مترشح
0: ما أعطيني أفكارك اليوم شنية لازمنا في وكالة الأسفار باش نطوروا الخدمة
1: شوف هو السؤال باش نقول لك هو أكبر ديفي أكبر ديفي هو سو دو ميو كومبروندر لي زاتونت نتاع الناس اللي قاعدين يجيو لتونس خاطر بيان سور ثم التوريزم لوكال شابيتر آخر أما الناس اللي جاتنا
0: اللي هما مظلومين راهو
1: شكون
0: التوريزم الداخلية مظلومة
1: مش أنا باش نقول لك العكس مهمشة ما شوف مش ما نحبش نقول مهمشة نقول ما خذتش حظها لليوم
0: صحيح
1: كوم إلفو وفما دي مارج دو برودكتيفيتي

0: اي بتونسي مواصلين حصتنا واجواءنا التونسيه بامتياز وحكايتنا عن التوانسه في كل دول العالم. مرحبا بكم من جديد في برنامج ريحه البلاد ديما على موجات اذاعه الجمهوريه التونسيه. يا ساده يا مهدا، نحكيو ديما على التوانسه يقدموا الاضافه لبلادهم، يجتهدوا يحبوا يجيبوا اي حلول والا اي انجازات لبلادهم، مش هذا بل انهم يزيدوا يجتهدوا ويتبعوا الموضوع كما ضيفنا اللي باش نستقبلوا في فقره متابعات. من إيطاليا المهاجر هادي خيرات، مرحبا بك، أهلا وسهلا سي الهادي.
1: مرحبا بك أختي كوثر، ومرحبا بالفريق اللي معاك العاصمة الوطنية الأولى، ومرحبا بكافة مستمعي ومستمعات الوطنية الأولى.
0: شكرا لتلبية دعوتنا سي الهادي. اللي أنت الأسبوع اللي فات في تونس للأسف ما توافقش نهار ثلاثة بحضورك لنا، ما كانش راك بحذينا في الاستوديو، ولكن حبينا زادة نسمعوا الأخبار آخر المستجدات متاعك، خصوصا في لقائك مع مجموعة من الإيطاليين اللي حضروا لتونس. دونك الحكاية وما فيها سيدي؟
1: الحكاية وما فيها، أنا عندي معناتها صديق هوني كان متزوج بأخت من الحمامات،
0: أي
1: الجهة اللي نعيش فيها أنا في بيروجا،
0: أي
1: هو كان يخدم معناتها في كيما لوتيكا عنا احنا في تونس، معناتها المكتب متاعه هوني بالنسبة للتنمية في الجهة متاع أمبريا، وكانت عندهم علاقة كذلك بتونس. عندهم مكتب موجود في الشرقية الثانية على بعد دقيقة من المطار،
0: أي
1: والمركز هذا دلتا هو تجاريا إيطاليا معناتها تونسيا، معناتها يوفر كل ما هو معناتها استثمار استراتيجي في تونس وفي إفريقيا كاملة،
0: أي
1: خدمات استشارية الأعمال، معناتها عندها معناتها عدة مكاتب معناتها
0: أي
1: معناتها عنده عدة مكاتب وخدمات، يوفر قاعات للاجتماعات، عنده 54 مكتب، يعمل حتى لفورماسيون في كل القطاعات في الجانب الفلاحي وفيما يخص المعادن الانفورماتيك، وكذلك فهو يسهل للمستثمرين الإيطاليين اللي هما معناتها من عام 1974 كانت تعرف فرنسا هي بالنسبة لتونس من أول دول اللي عندها مستثمرين على التراب التونسي. نقول لو نحسبه من عام 1974 الدور هذا للمركز هذا كان مهم جدا. اليوم معناتها ولينا الناس اللي استثمرت من 74 القدام الإيطاليين يفوقوا الفرنسيين، يوليوا في المرتبة الأولى، لكن من 74 القدام
0: أيه.
1: والمركز هذا معناتها عدة شركات موجودين في عدة جهات من معناتها ولاية الجمهورية، ومعناتها يتابعوه، ليس يعملوا له معناتها يسهلوا له كيف يستثمر في تونس، ولكن يتابعوه في كل المشاكل اللي تقع له سواء بيروقراطية إلى غير ذلك، فهم يقوموا بالتسهيلات الكاملين معناتها للمستثمرين الإيطاليين المتواجدين على التراب التونسي. والشركات اللي تبعوا فيها هم حوالي معناتها تعطي 10,000 موطن شغل في تونس في عدة قطاعات، معناتها مش حاجة بسيطة. معناتها الجلسة البسيطة اللي قعدنا معهم في تونس وفي بنزرت لإمداد إمكانية معناتها للسونتر دي فورماسيون بريفي، عندنا مثلا في بنزرت وفي ماتر عندنا دي سونتر دي فورماسيون معناتها في قطاع السدور في قطاع السباكين معناتها والكليماتيزاسيون اللي يعملوا فورماسيون للوليدات هذوما جوناس اللي باش يدخلوا اوتوماتيكمون فك البروجي اللي حكينا عليه معناتها الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله.
0: ممتاز.
1: هذا اللقاء الحمد لله صارت لقاء بيناتهم من نهار الاربعاء، انا رجعت يوم الاحد نهار الاربعاء اللي سونتر دي فورماسيون هذوما هبطوا الدلتا في الشرقيه الثانيه وعملوا بروبوزيسيون دي باترنيريا معناتها بيناتهم، وغدوا بقدره ربي يرجعوا لهم كونتر بروبوزيسيون، وان شاء الله باش يبداو يخدموا على رواحهم بطبيعه الحال، معناتها بتصير اكسبانسيون كبيره معناتها، ومعناتها يعطيو الامكانيه حتى للشركات اللي معناتها لي سونتر دي فورماسيون الموجودين ولو بريفي يعطيوهم الشغل. التمويل من ايطاليا من وزاره التعاون الدولي ووزاره الخارجيه، يعني وتصور تكون انت وليدات باللغه في القطاعات اللي هما يحبذوا بهم من اريغور، معناتها هذه حاجه مهمه جدا وتعطي الخدمه حتى لأصحاب اللي سونتر هذوما.
0: طيب سي الهادي، بصفتك رئيس جمعية اليسامين في منطقة أمبريا في إيطاليا، دونك نحب نفتحوا قوس على الجمعية هذه، هم الخدمات اللي توفرها، الياسمين وتونس علاقة متينة، معناها ربما من أهم الشعارات اللي نرفعهم على تونس بلاد الياسمين. أي دونك نحكيو على الجمعية كان ممكن.
1: جمعية الياسمين هي جمعية معناتها مدنية معناتها سوسيال. احنا في 2011 لما صارت الثورة كنت أنا ترشحت المجلس التأسيسي بقائمة مستقلة على 21 قائمة، جيت في السابع معناتها مرتبة بعد 6 أحزاب بما فيهم النهضة والتكتل إلى غير ذلك. ولكن وقت جمعنا في فيروجا وفي اللومبريا قلت لهم الجالية التونسية بغض الطرف أنا نكون معناتها ترشحت كعضو على إيطاليا إلى غير ذلك، ماذا بي أنا أعمل جمعية اللي نجمعوا فيها التوانس الكل معناتها في جهة أمبريا لأنه موجودة جمعية أخرى. قلنا نعمل جمعية أخرى وعطينا اسم الياسمين لأنه وقتها ما تثورت الياسمين معناتها حتى في إيطاليا معناتها صارت جمعية الياسمين. احنا عرفنا بها على كل الأصعدة عن النطاق الوطني عن طريق الزياوي عن احتكاك بالبلديات بالقنصلية، وصلنا معناتها تواصل بين القنصلية كان العامة في روما مع البلدية هنا مع كذلك الجهة كاملة كما يقولوا احنا الولاية فهمت. وكانت حتى أمور معناتها حدثت اتفاقيات حتى شغل وكذلك على الطلبة اللي موجودين لأن احنا عندنا أكبر جامعة للمهاجرين موجودة في بيروجا جوا منها أنحاء العالم على برشا وليدات وبنيات معناتها يقرأوا هوني وساعة ساعة ما تعرف عملنا على الأحوال الشخصية الماضي، عملنا على المرأة التونسية ودورها في الريفولوشن اللي سارت مع الثورة وشنو دور المرأة التونسية، عرفنا ببلادنا، عملنا عدة مرات معناتها الأكلة التونسية كذلك مع الأخيان الأخ حنان علوي والأخ عزين سمير العواشي نوفل نصيري معناتها برشا أخيان رضا الفرشيشي معناتها برشا أخيان نعملوا زادة كذلك نسهلوا الخدمات يصير خدمات القنصلية كل 5 سنوات معناتها تبديل واستخراج جواز سفر ولا بطاقة معناتها عدد 3 ولا كارت دونتيتي معناتها ناسيونال التعريف الوطنية ولا معناتها الترجمة للوثائق اللي تخول لهم شيء ياخذوا معناتها رخصة السياقة بحكم القانون المؤخر اللي صدق عليه معناتها لأنه الناس كانت تعاني منه. الحمد لله هذوما الحاجات اللي الجمعية عملتهم وقاعدة تعمل فيهم.
0: وين وصلنا مع فخارة سجنين واللي انت كنت عندك دور مهم ومساهمة مهمة في الترويج والتعريف بهالفخار وهالتراث المهم هذية في إيطاليا؟
1: أنا تلاقيت مع سيد الوالي معناتها بن يعقوب وقت جيت الأسبوع اللي فات بنزرت يوم الجمعة تقابلت معاه وهو أكد لأنه باش يخدم عليه بإذن الله ولكن باش يقع التأجيل متاعه لأنه قال لي نفس الكلام أنا بيدي معناتها نخبذ إذا خاطر بحكم أول مرة باش يصير معناتها مانيفيستاسيون كبيرة بالنسبة للفخار هذا وفخار عالمي لابد تنجح خاطر المرة الأولى تكون صعيبة يلزمها تنجح تكون الظروف الكل ملائمة إن شاء الله بقدرة ربي معناتها هو بدأ يخدم عليه وإن شاء الله يكونوا في أقرب وقت إن شاء الله يتعمل إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق
1: إن شاء الله بشي يجي ويشاركوا كالعادة في شهر سبتمبر إن شاء الله إحنا زادة بتنعملوا احتفال في تونس ونستدعيوكم كراديو حتى كتلفزة مرحبا بكم للعشرينية بالنسبة للجملاج بالاتحاد شغل متاعنا واتحاد شغل في تونس لأنه عنا الشركات المستثمرة اللي موجودة في ولاية بنزرت حبوا نستدعيهم باش حسوهم على حقوق التوانسة موجودين معناتها على عين المكان فهمتني بتصير حاجة باهية بقدرة ربي معناتها حاجة باهية. وكذلك الأخيان من سجنين وعشيشنا باش يزورونا آخر سبتمبر للتظاهرة الثقافية اللي تصير كل سنة ومرحبا بكم حتى كان جيو انتم احنا نبعثوا لكم الاستدعاء ومرحبا بكم زادة تحضروا لها
0: يعيشك يا سيدي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا جزيلا ليك وان شاء الله بالتوفيق وهالاجتهاد هذا راهو محليك يبدا من ولاد البلاد اللي يساهموا من الخارج باي شكل من الاشكال انهم يساهموا في بلادنا في تطوير اي حاجه واي فكره تجي والا اي مقترح يحاولوا في كل مره يطوروا. شكرا جزيلا لي كنت معنا من ايطاليا
1: يعيشك يعطيك صحه انت وكافه البرنامج نتاعك لانكم تعطيونا الامكانيه باش نوصلوا صوتنا ونوصلوا ما هو هام التونس لانه توا الدور كما قلت حتى النهار الاخر معناتها الدور هو على العاتق التونسي سواء فيما يخص الضمان الاجتماعي بيرسم ملفات ولا في ملفات تاع الهجره مساء على الهجره برشا حاجات اللي هي ان شاء الله معناتها الجانب التونسي سعاده الرئيس معناتها السيد الرئيس والحكومه كذلك يفيقوا على اساس انهم الجاليه التونسيه 1.5 مليون هذوما راهم مش كان محسوبين على العمله فقط ولكن هم يحبوا يعاونوا بلادهم بشرط تقي لمستوى معين في كل القطاعات وخاصة لمعناتها تقليص معناتها نسبة البطالة في البلاد متاعنا واللي فتح أفاق الاستثمار كما اليوم أنا نسمع تركيا أعطت الإمكانية بهذا الجلب بتاع الاقتصاد معدد مدة 20 سنة ما يخلصوش لتاكس على الصادرات متاعهم الناس المستثمرين هذو مع حاجات اللي تجبد أنا قبيل حكيت مع الإيطاليين حتى مباشرة معناتها على الواتساب وجبدوا لي الحكايه هذه لانه فما برشا ايطاليين يحبوا يجيو لتونس ويدعموا اقتصاد تونس ان شاء الله معناتها تكون اراده سياسيه لتفعل الشيء هذا وتعطي الامكانيه باش نجموا نحدوا ماك الحرقه ونحدوا من الناس اللي تحب تور من بلادها ويكون معناتها استثمار في بلادنا ان شاء الله اللي يعطي الامكانيه باش الناس ترتفع بمستواها في بلادنا ان شاء الله.
0: كل التوفيق مرة أخرى، شكرا جزيلا ليك سي هادي خيرات. كنت معنا مباشرة من إيطاليا، هو زاد رئيس جمعية الياسمين بمنطقة أمبريا. ومع سي هادي نوصل لختام حصة اليوم من برنامج ريحة البلاد على موجات إذاعة الجمهورية التونسية. البرنامج هذايا في كل مرة اللي نسلطوا فيه الأضواء على جليتنا ديما مرحبا بكم، مرحبا بتفاعلاتكم، نفرحوا صدقوني حاجة معناها طيرنا تيران في السماء السابعة وقت اللي نسمعوا بنجاحاتكم ونبداو فخورين بإنجازاتكم وقت اللي انتم تجتهدوا في الخارج باش معناها ترفعوا راية بلادنا في العلالي. ما نجمو كان نقولوا شكرا جزيلا لكم على هالمساحة متاع الطاقة والموجات الإيجابية. نحب نوجه زادة تحية لكامل الفريق اللي يراه في كل مرة يزيد يعزز هكا تواجدي بالطاقة الإيجابية. شكرا ألفة بشير، شكرا سمية زواوي اللي نعمل فيها معناها هيت تصويرة الضيف هاو كذا هاو عمل كذا، شكرا رامي مجولي، حسام الدين الهمامي وكوثر بن دلالة. تقول لكم في أمان الله.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان أن وزارة الداخلية بصدد دراسة مقترح ينص على تعليق العمل بآلية رفع سيارات الشنغال وتعويضها بمنظومة مخالفات، وفق ما أكده لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.
4: ما فماش واحد ما تعرضش انه شنقلوا له سيارته. اخلالات الميكانيكيه اللي بعد عمليه رفع السيارات، راهو طول السيارات بتاعنا راهو ماشي في لي بواتو تو، قاعد يتطور، قاعد نشوفه في سيارات دي فواتور الكتريك. والمصنع يقول لك راك لازمك ما تشنقلش سياره، هي راهي باش تسبب في اضرار. اقل سياره 50 مليون مواطن تونسي ياخذها بكريدي، حتى طريقه التشنقيل وفيها في بعض الدول يعني ولات يعني جانبيه، لان احنا نبقاو بالمنظومه. خطيني حط لي ملصقه على بلار السياره وما تمسليش السياره، في صوره ما شفت السياره انها عامله اشكال على مستوى المروري وكذا، وقتها نرفعوها بالطريقه اللي كنت نحكي عليها، الطريقه الجانبيه اللي كاميون موجودين هذوما نجمو كمانديهم نجيبوها. وقلنا زادا طوروا المقاوي على مستوى البلديات اللي فيها يعني نسبه ضغط كبيره. قصد بالطبع هو في محور الدراسه لدى وزاره الداخليه.
3: اليوم آخر أجل لخلاص معلومي الجولان بالنسبة للسيارات المعدة للكراء أو المقتناة في إطار عقود إجازة أو إيجار مالية. قررت بلدية المرسى الإخلاء الكلي والفوري لمبنى قبة الهواء الكائن بالملك العمومي البحري بالمرسى الشاطئ، وذلك على حساب ومسؤولية مالكه. أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف بتونس بمناسبة اليوم العالمي لنظافة الأيدي حملة توعوية بهدف تعزيز الوعي والوقاية من الأمراض المعدية. وأبرزت المنظمة على صفحتها الرسمية أن نحو 80% من الجرائم المسببة للأمراض تنتقل عبر اليدين. ختاما، وزارة الدفاع الإماراتية تؤكد رصد صواريخ ومسيرات أطلقت خلال الساعات الأخيرة من إيران. وزير خارجية باكستان إسحاق دار يؤكد إحراز تقدم كبير في مفاوضات وقف الحرب بين طهران وواشنطن وبدء حوار ينهي أزمة المنطقة. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن تدور في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ هنجز نطير أنا.
2: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية مع معز الغربي.

0: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026، من توا حتى الستة غير دارجين في عشوية على
1: الوطنية.
0: اهلا وسهلا علولو،
1: اهلا وسهلا.
0: وينك يا خويا الغيبة؟
1: لا غيبة لا غيبوبة، منين غيبة؟
0: لا هات نحكيوا احنا، انت اخر حلقة تخدمنا بثلاثة كيما اليوم، هيك هو اليوم تقابلنا.
1: هي فما كورة،
0: استنى جات أربعة وخميس وجمعة، خبي يقول الخميس
1: كورة كله.
0: لا نهار جمعة البريميمي،
2: سبع أيام
0: جمعة البريميمي، والسبت بتبعتك ما تجيش، نهار لحد ما تجيش، يعني انت أقل شيء فما 8 أيام ما جيتش الإذاعة.
1: سيدي ماهيش قاعد نجي صباح، تصب بيا
0: سيد ولا سهل
1: نجي وقت اللي فما خدمة، ها؟ مادام فما الخدمة نجي. يا
0: خويا نعرفك خدام، أو أنور العايش يسمع فيك تبارك الله، يعرفك ديما تخدم ما شاء الله.
1: أي
0: تحية لأنور،
1: يشجعني ديما يعطيه الصحة،
2: يستثمر فيه.
0: سيف أهلا وسهلا،
2: مرحبا معز.
0: وينك يا خويا؟
2: أنا موجودين خويا، تقابلونا كل يوم
0: بريسك. أيه تقابلونا خويا، المهم الصحة لاباس؟
2: الحمد لله يا ربي، إن شاء الله الناس كل بخير.
0: بمناسبة الصحة نقولوا إن شاء الله لاباس الملاك اليزيد أختنا اللي أجرت عملية جراحية، إن شاء الله كل اللي تبقى نجاح، ووالدتها أيضا غدوة إن شاء الله باش تجري عملية جراحية، ربي يشفيها
1: إن شاء الله باللطف.
0: ويا ملاك لاباس راهو إحنا معاك، ويعطيك الصحة على كل مجهوداتك. أيه، رغم اللي هي ما زالت في فترة النقاهة، قامت بمجهود كبير باش حضرت لنا حلقات الأسبوع هذا كل، ما شاء الله عليها. تحية الملاك وربي يفرج عليك يا ملك.
1: ان شاء الله لاباس. سيف
2: يا خويا ما تغزل لي شاكه وما نضحكش. شو احوالك معز؟
0: والله نحمدوه يا خويا، غاطه شويه يعني الشمس تحت السحاب.
1: ايوه هذيك كاسحه
0: سبحان الله. فما تغيرات ظهر لي شويه في الطقس،
2: ميو توا هذاك.
0: لا نحكي لك على الميتيو، ظهر لي فما تغيير يعني في اخر الاسبوع هذا والغدوه بعد غدوه، كاينه هكا فما شويه تقلبات
2: مهما باش تتغير باش
0: يعمل توا. او سي سيف عنده مده هو مصيف سي علي.
1: سيف مصيف
2: انت صوف.
0: انت بالحق وقتاش تصيف علي؟
1: انا كنت سخن الدنيا
0: يسرع على
1: والله.
0: اذا هذيك تفكرك التلميذ قال لك لي افحم الاساتذة وهو ما يعرفش المعلومات. قالوا مثلا متى قتل فلان؟ قالوا في اخر معركة. يعني كلهم اجوبة صحيحة يعني بالمنطق، يعني بالمنطق جاوب صحيح، ما قالش على التاريخ. قالوا مثلا متى قتل فلان؟ قالوا في اخر معركة، يعني هو في اخر معركة،
1: اخر معركة هو صحيح،
0: اجابة يعني منطقية،
1: وهذه القوة بتاع البلاغ.
0: اسمه ألفة بشير تهندس تقنيا هذا اللقاء، وايضا سمية الزواوي في التنسيق،
1: ورامي
0: في مش تنسيق عاد، سمية الزواوي في الاخراج المرئي، والطفل رامي المجولي ولد الكرم ولد مجاز الباب. ما شاء الله عليه يا خويا،
1: ناشط برشا،
0: ناشط
1: ما شاء الله عليه
0: خويا، ربي فضلك يا استاذ علي، ان شاء الله ديما بخير. شنو احوال الهبه؟
1: والله لاباس، مسلم عليكم فردا،
0: امورها طيبه؟
1: لا لاباس.
0: شنو هي طلباتها الاخيره؟ يعني
1: ما عندهاش المسكينه حتى توا طلبات، ما عدا الكلاس وكل
0: حاجات خفيفه.
1: ايوا اي الشيبس وكل الجو
0: هذاك تو. واحد كي ذي بالحق سيف، يعني هو موضوع ديما نحب نلقى له اجابه، يعني كي انت مثلا تتعامل مع ستيك ولا سونيت اللي انت في دال معهم عمرك كامل، وما عندكش منافسين، هما ما عندهمش شكون ينافسهم باش يوفر لك الماء والضوء، يعني يجي ظرف ماء ولا حتى ماسو ظرف ماء انك ما تخلصش،
1: ما خلصش
0: لسبب ما، يعني يجب يكون سبب انك لا قدر الله عندك شكون مريض في العائلات، شكون مسافر،
2: حاله طارئه.
0: انا رايي المتواضع انه قطع الطيار والا قطع الماء ماهوش حل
1: بالضبط،
0: لانه نعرف قيمه الماء في حياتنا. قبل يا حسرك كان فماش ماء يمشيوا كيلومترات باش يجيبوا الماء من البير في الارياف وفي غيره كذا، لكن اليوم الماء ولا تحل روبيني يهبط الماء. نفس الشيء بالنسبه للضوء، بزر واحد يشعل الضوء وتصير. لاحظتوش حتى وليداتنا مثلا صار يفقدش مره، تقوم صباح تلقى الضوء الماء مقصوص، ندخلوا بعضنا لانه الماء بنستحقوا له في كل شيء،
1: هو الحياه
0: بالضبط. اليوم عندي صديق كلمني منذ قليل، قال لي الصباح جاو هزوا العداد تاع الماء، قال لي تفاجات. قلت له علاش تفاجات؟ قال لي لانه صحيح السيد حكى لي انه ما خلصش مدة أشهر، ولكن قال لي ماهوش حل انه تجي تهز العداد. قال لي ما قطعوش جملة، يعني يعني ينجموا يقطعوا المية سيف ويقول لك إيجا نتفاهموا.
1: أي
0: هذا هزوا العداد، ما عادش عندك فكرة على المعلومة هذه؟
2: رفع العداد.
0: أي رفع العداد يعني
2: رفع العداد.
0: اي شنو اسكو حل ذاك الاخير اللي هو تعتمدوا الصناد ولا ستاج؟
2: شوف يا معز راهو مش مانيش باش
0: احنا باش نحكيوا، راهو ديما في اطار انه ندردشوا مع بعضنا كانه قاعدين مع المستمعين يسمعوا فينا.
2: المعمول به في ستاج ولا في الصناد وخاصه توا يعني فما امكانيه التقسيط هذه موجوده في الفاتوره
0: اللي هي نقولوا احنا توسع على الحريف.
2: توسع عندك فاتوره كبيره برشا، فما امكانيه التقسيط الضوء معناها هكا. المهم انك انت عندك قابليه انك انت باش تخلص بالنسبه
0: لل مش قابليه، عندك نيه الخلاص.
2: اي النيه وحدها ما تكفيش، لازمك تمشي تخلص جزء توري اللي انت باش تخلص.
0: مثلا انت عندك كوميول تاع مليون تعطي 200 دينار وتقول راه الباقي باش نكمله مثلا على اشهر.
1: واحيانا يقصوا مش ينحيوا المنقال برانسيب، لا قبل ما تنحي المنقاله توا اللي قاعد يصير تتنحى المنقاله.
0: اي بالحق نتصور
1: هذه يعني علاش نحي المنقال؟
2: هي سهله العمليه، هي سهله العمليه.
0: شنو
2: سهل؟ في الضوء يقص الخيط.
0: اي
2: في الماء نحي المنقاله، معناها منين باش
1: تنحي؟ لا يقص يقص
2: يهز المنقاله من برا يمشي بها، منين تمني باش تدخل الماء.
1: لا بالعكس، فما منين ينجم يقص عليك الماء، ينجم يقص عليك الماء من غير ما يهز
0: يعني من الروبيني ذاك اللي الموجود لبرا يعني
1: السنترال نتاعك اللي ماشي لك انت
2: يهز
0: المنقال. المهم اجي نقول لك انت مع انه هذا حل انك تقطع له التيار ولا تقطع له الماء ولا ترفع العداد كاريمون، يعني فماش حلول اخرى كما قلت انه اليوم نتفاهموا انك باش تخلص على اشهر معينه اللي ولات موجوده معمول
2: فما الحلول تمشي موجود. تلقى الحل معهم، تلقى تنجم يقسموا لك على برشا دفعات يعني موجوده هذه. فما
0: السيد قال اليوم يدي زوجته في الدار كلمته قالت له راهو الماء تقص، راهو هزوا الماء جمله.
2: شوف قداش عنده ما خلصش يعني، فما ارجع انت شوف قداش عنده ما خلصش، وبعثوا له التنبيه الاولاني والتنبيه الثاني والتنبيه الثالث،
1: يقوم بعد يقصوا مش يقلع المنقال، مش ينحيوا المنقال،
0: يقول ان شاء الله تجينا اجابه.
2: يا اخي انت تقلع المنقال تخيب حاجه كبيره، تجيب لنا يدورها يروح بها مشكله. هي ما
0: هذيك هي يعني
2: عندك عندك عندك
1: قصان الماء زاد كيف كيف بولونا ينحيها ويسكر
0: نفس الشيء. طبعا احنا مش نقعدوا نتناقشوا في انه طريقه او كيفيه القطع، المهم انه احنا مع انك هذا حل من الحلول. انه السيد سولتو في حكايه الثوره وسيف، يعني فما ناس وذي حكايه لي واحد صديق عنده امه تستعمل في الاكسجين في البيت يعني، قال لي قصوا علينا الضوء، قال لي حكايه صار فينا مسار، قال صار فينا مسار، قال لي وقتها الا ما عمل تدخلات ومشى قابل السيد المسؤول في ستيك باش رجعوا له فيسع الضوء على خاطر امه امراه مريضه تستحق نفس الشيء. الماء يا سي سيف الماء، تصور دار فيهاش ماء يعني
1: وسخنت الدنيا وصيف وواحد توا جاي تجي تقص انت طول الماء،
0: مش تقص يعني قلت
2: يا اخي هما قاصدينه باش يقصوا عليه الماء طول، فما فما فما فما فم لوجيك، فما انسان
0: هو يقول لك خلص فما انسان يخلص
1: ما تطلعش المنقال، تسكر عليه الماء ويجيك كي تسكر عليه الماء، ومنين باش يجبد الماء هو يجيك.
0: احنا فتحنا الموضوع هذا ووصلت صوت المستمع اللي كلمني منذ قليل، هو صديق وان شاء الله يا ربي نقولوا احنا
2: هو معزره الحياه صعيبه، معناها معناها نحكي لوجيك مود، معناها الحياه
0: صعيبه. الحياه صعيبه
2: الحياه صعيبه على برشا ناس تجيه مثلا مناسبه نتاع عيد نتاع كذا، هذا مفهوم وفما قراءة لكن لكن لكن فما زاد ناس حياتهم صعيبه، فما ناس حياتهم اقل صعوبه، مفترض انه اللي اقل صعوبه.
0: انت مشيت الجمله مهمه اليوم وهذه صارت برشا مرات والله، ماذا بينا نلقالها تفسير. اليوم مثلا عوده مدرسيه يبعثك ورقه تاع ضوء، يا ودي عوده مدرسيه اولاد وشاريين كراتب وادوات مدرسيه،
2: هو الورقه
0: تاع خارج من صيفيه
2: شوف يا معز ورقه الضوء ورقه الماء ما عندهاش حتى صحيتك، معناها جاي في الفتره هذيك
0: وقت تقديريه
2: جاي في الفتره هذيك عيد كبير ولا عيد صغير ولا رمضان ولا عوده مدرسيه، هذيك مش من مشموليه
0: ستيك. يقول لك بالصدفه جات
2: بالصدفه انت الفاتوره هذيك، فما ناس تقرا حسابها فما ليه، فما ناس تعرف كيفاش تتحكم في الاستهلاك نتاعها، راهو الماء والضوء يا معز فما بورسنتاج معين يعني، كي انت تفوت البورسنتاج هذاك تولي من 218 فرانك الضوء يوصل حتى يولي حتى 800 و900 كيف كيف 5% من 230 فرانك كنت طالع
1: يولي. لا سامحني توا كي تقول لي هك هذه تنجم تطبقها على شركات على معناها
0: مؤسسات
1: اللي تدخل الفلوس، اما مش تطبقها زاد على المواطن. سامحني هنا بوينت انتروغاسيون
0: باهي برشا. باش نواصلوا اذا مع اختياراتنا الغنائيه بعد شويه. قبل هذا اليوم اليوم العالمي للقابلات، تحيه تقدير واجلال لكل القابلات بمناسبه هذا اليوم العالمي للقابلات. وطبعا نعرفوا انه القابله هي تستقبل الحياه يعني
1: الله الله.
0: ومهنه بالحق انسانيه.
1: نحيي بنت خالي ألفة زرقوني قابله في
2: اول قابله مستر شكوني في تونس
0: ذكرني
2: عملنا حصه وقتها في اول ما بديت الحصه هذه قلنا ام الزين العيوني اللي هي من حمام سوسه.
0: قلنا تحيه لروحها طبعا وتحيه لكل القابلات اللي يشتغلوا اللي ما زالوا اللي خرجوا في التقاعد واللي توفوا طبعا تحيه لروحهم او ارواحهن لانهم بالحق هما السهرات على سلامه الامهات والاطفال. وانا زوجتي ايضا حياها بالمناسبه اللي تقول لي وقتها جمله في بدايه زواجنا احنا ان شاء الله في شهر 30 سنه زواج
1: ان شاء الله,
0: إن شاء الله ربي يمتعها بالصحه. نعرف ان مرت بازمه صحيه والحمد لله لاباس. تقول لي رو عندي مسؤوليه زوز ارواح يعني الام والوليد يعني والمولود. ربي يعاون الناس كل وتحيه للقابلات وهذه ألفة باش تحييهم على طريقتها.

إذا اللقاء يتواصل 4:26 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الاختيارات علي وسيف ومعز، هات نشوفوا الطفل علي ولا معز ولا سيف شنو اختار. يلا.

0: أنا عاشق يا مولاتي الحان سمير العقربي وكلمات الشاعر جليدي العويني اختيار علولو والراحل طبعا حسن دهماني الله يرحمه. وسمعنا
1: أغنيت عليه مش أغنيت عليه هني شكر علي ضحكي.
0: لا أنا علي ضحكي.
1: أنت
0: هي أنا علي ضحكي وأنت اخترت لنا شيرين في أحدث أغانيها كلمات والحان عزيز الشافعي.
1: الأغنية هذه هبطت عندها تو 6 أيام الحقيقة مررناها على موجة
0: وعودة شيرين يعني
1: بعد عام
0: بعد عام
1: بعد عام
0: صوتها ما شاء الله عليه يعني قاعد محافظ على
1: بغنية بغنية حزينة شوية لكن شوية في الجو نتاع عزيز الشافعي يعني
0: ارتيست عزيز الشافعي
1: اللي ما قراش موسيقى بالكل
0: يعني في نجاحات كبيرة برشا. علي الضحكاية بصوت المطرب الكبير هاني شاكر اللي غادرنا منذ أيام
2: الله يرحمه.
0: هاني شاكر اليوم سيف باش يخصص فقرة في الذاكرة وصاحب الذاكرة للحديث عن قيمة هذا الصوت وصولاته وجولاته في المسارح العربية. وأنا شخصيا كنت قدمت له سهرة في القبة وقت اللي جاء في إطار جمعية معوقين في مدينة بوربة حق التاريخ نسيت بالضبط وكان سهرة مميزة
2: أنا السهرة في القبة وحضرنا فيها ومشينا له
0: لتبربة وعملنا عمل زيارة للمعهد
1: أكثر صائفة خدم فيها في تونس صائفة 2002
0: هو نجيب الخطاب ساهم برشا في نجوميته وأيضا هو نجم يعني نجم بامتياز وصوت وكاريزما يعني
2: فنان
0: رجل. لاحظت سيف إجماع على حبهم لهاني شاكر.
1: هتعطيك باختصار فيك الساعة علي ضحكيه هي سامي الحفناوي
0: سامي الحفناوي طبعا
1: دونك اللي

0: ما عادش تكون
1: بعض السيد درويش الى جانب كرم متابعه متابعه وهند رستم
0: طبعا
1: احمد بدرخان
0: غنى في حفله مع اسماعيل ياسين وهو صغير محلاز ذلك فنان كبير.
1: انت كي تقول عام 66 وهو مولود عام 52 احسب شوف تتلقى عمره 13 14 سنه.
0: فما حاجه اخرى علي هو حكاية في حوارات تلفزيونيه كنت شاهدتها نهارين شاهدت برشا حوارات ام وابوه كانوا منفصلين وهو صغير يعني
1: في سن اربع سنوات
0: تزوجت امه برجل اخر وبعد عودت رجعت لبوه
1: جابت وليد اسمه محمد هو أخوه الكبير اسمه مجد طبيب ولكن حتى مجد يغني
0: معروف
1: وبعد كي انفصلوا على البو على الام انفصلوا البو معناها كان ماتيماتيسيان البو معناها مارك حسابات وكل شيء وما كانش معاها في التوجه الفني لكن امه العكس تعرف يا معزه واحنا باش نحرقوا الفيلم
0: اي بعد نرجعوا له
1: بتاع صاحب الذاكره يعني من عائله فنيه معناها تقول معالي زيد بنت خالته جميلة زيد هي خالته أمل زيد هي خالته أيضا يعني محسن زيد السيناريست الكبير
0: هو قاهري ولا
1: هو قاهري
0: قاهري
1: يعني مولود في القاهرة
0: يلا ألف

0: أكيد ملوش غير حليل وحيد نسيانك.
1: بيذكر انه راح نجم خطاب كان يبثها باستمرار وهو نسيانه أكيد باش يكون صعيب لأنه صوت من أجمل الأصوات العربية. هادي شاكر الله يرحمه.
2: أمه توفيت هو كان يكره عيد الأمهات لأنه أمه ماتت يوم عيد الأمهات في مارس 2014 تقريبا بين أمه هو بين أم كاظم الساهر فما نهارين
1: يا معلم
2: ما شاء الله 2014
1: كونتور الماء يعرف كونتور الضوء يعرف
3: يودي ملي يجي
1: صوم التوت وفي راس الجبل يعطي
3: حد اي ملي يجي يبدا مريقل
2: خفيف خفيف خفيف معنا برشا على الضحك.
1: علي كان صديقه برشا الراحل احمد التونسي
3: اي الله يرحمه
1: الممثل القدير
2: سيد احمد هذاك اللي يقول لنعيد عيد ولنلبس جديد ولنبلغ الوصيه لقليل الوالي للزوالي عرفتوا؟
1: عنده هو سيد احمد
2: تذكر الريستوران اللي هنا كان وقتها عمك عز الدين وعمك محمود عمك محمود عنده وليد توفى عمك محمود عنده وليد اسمه يا ربي محمد الكسراوي هو محمود الكسراوي حتى في التلفزيون عنده وليد بركه
1: هو نعطيه صوره للساده المستمعين
2: كل كيف تيجي والفريكاسي والصحنتوسي
1: والمقهى هذايا او البيفات اللي في وسط الساحه نتاع الاذاعه كانت هي ملتقى المبدعين صح التعبير الصباح قبل ما كل واحد يمشي
3: تفرق العمل
1: يصور واللي يمشي يخرج روبورتاج
2: وغيره
1: كلها تمشي وزين موق ونذكر
2: نجيب الخطاب
1: نجيب القهوه غادي وحمادي الجزيري
2: فلتر العشيه وكستي توا وعمك محمد تريك الله يرحمه وينعمه انا كانت عندي حاجه عم محمد تريك ماني عاشرته بالكدي كان يطلع بيرو روفي عيش بحدا الشاديه وسيميا عاد الهويه نتاعو حويره عظم
1: حويره
2: وقهوه فلتر بريوشه
1: ما شاء الله
2: ويطلع فوق بيرو الفوق
1: الفنان الكبير طبعا عاد سي احمد التونسي يحب علي ويبدا يدكك على ممثل معه
2: يحب علي ويحب حلقه الويت
1: يدكك على فما ممثل معهم اسمه سي شواشي
3: تحيه لي اي تحيه
1: له هو من ابناء مؤسسه الاذاعه طبعا وقسم التمثيل عاد يدكك على السيد هذا سي شواشي يبدو قاعدين في الصاله الفوق وعلي يمشي معه في السيناريو يعني يقول علي وسمعت اللي فما فيلم امريكاني ولا انجليزي
3: لا انجليزي انجليزي مش امريكاني يعني.
1: كلموك باش تمشي تصور في الجنوب يقولوا قد ايه يقولوا ثلاثة شهور
3: ثلاثة شهور في مطمطة
1: ايوا قد ايه نهار تصوير؟
3: مليون و200 غير ما نحب مليون ونص نحب
1: ايوا وانت علاش ما عينكش تخدم
3: ما عينيش اخويا قاعده لهنا فهمت
1: في اللفايات
3: ونشرب قهوه
1: مع الزملاء
3: مع الزملاء ونبنك ونضحك وكهو
2: عمك حمد حرز الله
3: الاخر

0: غشش يقول واه عليك
1: انت عيتولك انت عيتولك
0: ممثل وكر تونسي كيش يبدا يضحك
1: يبدا
0: كان يكتب ديما عنده كل ورقات ويكتب في دي
1: يكتب في ديه وفي زنده
0: ما شاء الله عليه
2: محافظ على البلوزه محافظ على البلوزه
0: هي اخته الممثله القديره
1: اي منير عطيه
0: واخوه سي سليم تونسي
1: اي
0: الممثل عرفته سليم تونسي
1: كنت عايف
0: اللي ولده زاد في التلفزيون مع زميلنا بالطبيعه
2: منير عطيه
0: وسليم التونسي متزوج شكون؟ متزوج بنت الهادي السملالي
1: ايوه
0: بنت الهادي السملالي يلا الأربعة وسبعة وثلاثين دقيقة تفضل سعلي
1: ألف مبروك لخويا وصديقي مراد الورديان بالترقية بالله عندي محمد من البقالطة من ولاية المنستير عنده وليد عمره 16 سنة عنده طيب التوحد الرجاء من الجمعيات ذات الصلة والمسؤولين المحليين والجهويين
0: في الجهة فين هي فنجاة مستير
1: في المستير أي في البقالطة يتلهوا به ويعاونوا الأب هذايا فهمت هذايا معناها
0: هو التوحد أنت فتحت قوس مهم جدا أنه اللي عندهم طيب التوحد يلقاوا صعوبة أبائهم وأمهاتهم في تعليمهم
1: بالضبط
0: فإنه فما المؤسسات اللي عندها الاختصاص مايش برشا
1: أي.
0: وكانت وجدت باهظة الثمن سيف معاش تمشي معي في الموضوع
1: والله ده. يبوه يعني مسكين يبكي والله أنا هذاك علاش حس
0: فإنه أول حاجة ساعة يعني التلامذة هما يحبوا يقرأ ويحبوا يعني والديهم يحبوهم يقرأوا ويتعلموا ولكن ما فماش المؤطرين اللي متكونين برشا قلة يعني
1: قلة
0: فإنه دعوة إنه تولي فما اختصاص إنه طريقة تبليغ المعلومة كما اللي عندهم صعوبة التعلم يعني يحطوا في آخر القسم وفات الحكاية فما المرافقة في بالك المعلومة متاع إنه يلزم مثلا يمشي معاه حد يرافق التلميذ هذاك باش يكتب له الا باش يعاود له المعلومه من جديد باش يستوعبها
1: اي باش حتى يريضوا حتى مثلا ما يفهمش ولا يحب يعمل حاجه
0: يكون اجيتي
1: اي ساعات اجيتي هو يريضوا خاطر هو من العائله هو يفهم وهو اللي
0: ربي يشفيهم ان شاء الله
1: ربي يشفيهم
0: وربي يشفي كل مريض
2: هما يطلبوا يعني
0: عناية
2: من نوع خاص وسنسيبل برشا وان شاء الله ربي يكون في عون الاولياء اللي عندهم صغيرات ورغم اذكياء برشا
0: ولليوم يعني ما فماش علميا نقصد يعني او سيونتيفيكمون بارلون يعني ما فماش حكايه تدل عليها شي تصير الحكايه يعني فما مثلا الزيجة من الأقارب تعطي نوعية إعاقة معينة متاع كذا لكن هو والحاجة فما شكون يقول لك سيف إنه ما تنجمش تحطه في خانة إنه يكون معوق يعني يعني هو
2: فما شكون يمنع له
0: صعوبة تعلم أو عنده صعوبة إدراك
2: فما شكون يمنع فما شكون يرزع لحياته الطبيعية بنسبة كبيرة برشا المهم كمية الرعاية المهم كمية إيصال المعلومة المهم إنه يتمسش خاطر هذا من سنسيبل برشا يعني يتعلق بشخص بركة يتعلق بموسيقى بركة يعني أقل حاجة تقلقه أقل حاجة تفرحه دونك يطلبوا رعاية خاصة وخاصة جدا مرة أخرى يعني التحية للأولياء اللي
0: وذاك علاش هنا وزارة التربية وزارة الإشراف لابد انها تزيد تفكر اكثر لانه فما عدد قاعد يكبر شويه يعني بالنسبه للوليدات نتاعنا بالمقارنه بطبيعه مع عدد السكان فما رقم يعني قاعد يكبر فانه من اليوم نفكروا في مدارس او اقسام تكون خاصه ولو انه فما ناس يقول لك لا يلزم يكون مع التلامذه الاخرين يعني يعني ما
1: تحطوش دمج
0: اي ما تحطوش في جروب متوحدين مع بعضهم لا يلزم يكونوا مع بعضهم
2: هو فما مراكز خاصة بهم
0: موجودين موجودون
2: أما كما قلت أنت معناها تطلب برشا فلوس وتطلب يعني وأحيانا فما شكون يعملوا كوليكت مع بعضهم ويتعاونوا خاطر فما برشا عائلات ميسورة الحال وعندهم شكون يعاني من طيف التوحد خلينا
0: نقول
2: يتعاونوا مع بعضهم معناها فما بلايس فما رعاية خاصة فما بلايس أقل رعاية فما بلايس أقل دونك شوفك العبيد اللي في الأرياف زاد راهو معزز فما اللي في الأرياف واللي معناها من طيف التوحد تولي عنده حاجات أخرى
0: كما قلت أنت تو مثلا علي جبد موضوع مهم برشا مثلا السيد هذا نقول له يسكن في ريف من الأرياف أو مدينة صغيرة في ولاية المنستير والمدرسة المختصة موجودة في سنتر المستير مثلا مسافة 40-50 كيلومتر يوميا باش يعمل عليه روتور 100 كيلومتر
2: مستحيل
1: نأتي في القلعة عنا شكون فهمتني
0: اللي هاي هنا في الدور عارف ونص العاصمة
1: عنا شكون
2: أكثر حظهم اللي يسكنوا في السنتر ديما بالنسبه لي موجوده يعني السنتر هذا موجودين برشا يعانيوا من برشا مشاكل. ممكن حكينا في برشا مناسبات معز على الرعايه اللي لازمها تكون خاصه
0: جدا.
2: ساعات يبدا المربين يقلق يفد
0: هذا
2: موجود صغيره تمشي نوع تروح نوع اخر، واللي عنده طيف التوحد يظهر عليه كل شيء، معناها يظهر عليه كي يروح للدار ما يرقدش باش يكمل يقلق والديه الزوز.
0: يعني هو ديجا مثلا تعرض المعاملة سيئة في المؤسسة،
2: خاطر ما نجمش يقول
0: تعرض المؤسسة سيئة المعاملة سيئة، فيعمل رياكسيون في الدار تشلق والديه اللي هو
2: صحيح
0: اللي هو مش مرتاح ماهوش كالعادة يعني وساعات يروح يبانوي يروح فرحان يروح
2: كيف الصغير يشد صحيح ما يمشيش ما يحبش يمشي اعرف راهو تعرض لحاجة سواء حتى يحس راهو بالتنمر راهو اذكياء بالقديم
0: طبعا طبعا طبعا. يلا نغم ونواصل اللقاء.

0: 47 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية علولو وسيف لقاء تواصل باش نحكيو توا مباشرة مع صاحب الذاكرة. قلت صاحب الذاكرة
1: يا ودي بيها اللوطة هذا صاحب الذاكرة سيف هو صاحب الذاكرة
0: بو الذاكرة
1: ويستنى فيه اللوطة
0: تو مازال ما قاش عليه القبر
1: قاعد يمشي ويجي
2: قريب العام حفي
1: مسكين
3: صاحب الذاكرة.
2: مرحبا بكم الكل. اليوم نحكيه على أميرة الرب العربي العندليب الأشقر كما سموه في مصر هاني شكر اللي هو هاني عبد العزيز شكر. العائلة فنية يعني عائلة أصولها فنية يعني بنت خالته معالي زيد اللي توفيت 2014 واللي كانت ممثلة عندها شأن ايضا خالته امل زيد اللي عرفناها من خلال عديد الشخصيات ابرزها شخصيه امينه ايضا جميله زيد اللي تعرفت في ليله الغربه يعني عائله الحقيقه فنيه لكن في الاطار العام الاطار العائلي العائله غير مستقره. كيفاش غير مستقره؟ لانه البو حسب ما يقال انه صعيب المزاج صعب المزاج
0: بو هاني شاكر
2: صعب المزاج ويخدم في قسم الضرائب فحتى هو مات بالربو وقت اللي كان هاني شاكر يقرا في الثانويه العامه.
0: نعم.
2: وكان هاني شاكر متعلق بوه لانه بوه هو اللي احتضنه وقت اللي كان عمره 4 سنين دونك وقت اللي تم التلاق بين أم هاني شاكر وبو هاني شاكر بعد ما أنجبت من سيدي عبد العزيز شاكر اللي هو بو هاني شاكر ماجد اللي هو دكتور وهاني شاكر في سن 4 سنين تنفصل وتتزوج رجل آخر تنجب منه وليد آخر اسمه محمد.
0: نعم.
2: قال ليش هو راه متعلق ياسر بالنساء معناها بالمرأة بشكل عام يعني تعرف يا معز اللي ما عندوش أخت واللي ما عندوش زينة كبيرة برشا الأخت ووجود
0: طبعاً
2: في العائلة لكن من ذكرياته ومفارقات يقول أنه محمد كيتربى معنا بعد ما رجعنا الكل في بيت ولدنا اللي هو عبد العزيز شاكر يعني ما حسيناش حتى فرق بأنه هو الأخ الغير شقيق بالعكس كان مدلل. هاني شاكر ممكن كان دي تحصي وتحسب تلقاه المطرب ممكن الوحيد أو الأوحد اللي تخصص واختص في الموسيقى قرأ كونسيرفاتوار والمجموعة بتاعه ما كانش طيب لكن تخصص في الغناء
0: يعصف بيانو
2: وعصف تقريبا كل الآلات لكن معناها كان شخص ضده يعني قال لي فنان من غير ما عندوش طموح اللي هو رياض السنباطي. رياض السنباطي ما شجعوش في البداية بتاعه لكن أم كلثوم شجعته وهو يقول أنه حتى مرة ما قابل أم كلثوم ولا شافها حتى مرة في حياته ما شافهاش مباشرة يعني أحضر حفلات لكن ما شافهاش لكن شكون اللي أعطاه الدفع هو محمد سلطان زوج فايز أحمد وشكون اللي طلعته على المسارح في عيد الشرطة عام 72 باش يغني هي فايز أحمد وشكون اللي خرجت تصفق وتوزع في الفلوس وتعطي في الهدايا هي أمه كانت تحب ولدها يطلع مطرب
0: وهو صغير كي جا لتونس جات معه أمه في البداية وقتها ونوعا ما صار لك لوم أنه مازال صغير وتجي معه أمه يعني كان هو مازال يستحق رعاية الوالدة نتاعو كده برضو يا أمر
2: دونك أول حاجة كانت له صدفة في حياتي هاني شاكر هو محمد الموجي اللي وقتها كان فما خلاف بين عبد الحليم حافظ وبين محمد الموجي ونعرفه الخلاف هذاك استمر تقريبا 7 سنوات وكان عبد الحليم حافظ مشدود برشا لمحمد عبد الوهاب وعبد الوهاب كان يحتكر عبد الحليم حافظ لشم النسيم فما حفلة شم النسيم ديما تخرج فيها غنية لبليغ حمدي لمحمد عبد الوهاب بصوت عبد الحليم حافظ دونك هو جي في فترة فيها العمالقة فيها فريد الأطرش فيها محمد عبد الوهاب فيها عبد الحليم حافظ فيها مهر العطار توفى نهار 3 كما البارح كيموت البارح نفس اليوم اللي توفى فيه هاني شاكر توفى فيه مهر العطار
0: وعبد الوهاب اليوم
2: نهار 4
0: مطلية
2: نتاع الصباح دونك ممكن وجود الوسط الفني خليته والأجواء هذيك في في في عالم السينما خلوه يدخل السينما مع أحمد بدرخان في فيلم سيد درويش وجسد شخصية سيد درويش مع كرم مطاوع وهند رستم. لكن هذه مش ضربة البداية. ضربة البداية كانت من خلال نغم حلوة الدنيا اللي هو الكبير جدا نقول محمد الموشي.
0: نعم.
2: نغم ما نجحش بالكدا حقيقة معز، معناها ما لقاش ما لقاش صدى كبير برشا. لكن النغم اللي لقى أكثر صدى هو يريتك معايا محمد سلطان.
0: حلو ويس.
2: ثم جي سامي الحفناوي والأغاني اللي انتشرت لهاني شاكر، وإحنا كنا عشنا مع نغام وأغاني هاني شاكر، بكنا فما بكنا نحسوا إنه أغانيه معناها ترسمت لي هو من الفرحة إلى الشجن إلى الحزن إلى
0: نعم.
2: وكأنه الحياة كانت قاسية عليه، وكأنه هو يغزر الحياة من زاوية أخرى إحنا ما نغزر لهاش. دونك كي تزوج هو معناها الزوجة متاعو على اسم زوجة محمد عبد الوهاب نهلة توفيق.
0: نعم.
2: هو محمد عبد الوهاب نهلة القدسي، هو نهلة توفيق. زوجته كان مدللها ياسر وهي مدلته برشا، لكن كان ما يعملش عليها. ممكن من القلائل يا معز اللي ما يعملوش على نسيهم هو هاني شاكر بالنسبة للمطربين. يعني عام 74 بدأ دخل عالم الفن واشتهر وكذا، وتزوج عام 83 السنوات هذيك 82-83 تزوج. في الفترة هذيك كانت عنده حفلة، وفي الحفلة يستعد المطرب أنه باش يمشي يخرج، مرته هي اللي باش تحضر له البشمتة أو الكرافات السورية الجو هذيك الكل. فخرج للصعيد المصري مع فرقة هاني مهنا. في وقت اللي بدأ يحل في الساكن تاعه القائد بشر الكل
0: ولبس
2: إلا صبات فركس مرة اثنين ثلاثة لابس كسوة بنية ما لقاش السبيبة، ما صدقش لابس سبيدري ما يجيش السبيدري على كسوة.
0: إيش عمل؟
2: هاني مهنا يلبس 47 في سيقه.
0: هلا سهلة.
2: قالوا عندك السبات؟ قالوا تفضل عندي أنا 47. عبيه بالجورنال
0: باش ولا يعني
2: ولبسوا من يمشي كالبط باش
1: بطريق
2: وكمل وكمل معناها الحفله نتاعو. يعني وخدم السينما معزره ودست عيال القلب يقول لا والعقل يقول لا برشا برشا الحقيقه معناها اعمال سينمائيه، لكن تقريبا حبيناه من خلال الانغام نتاعو. طبعا كانوا في حياته زوز صغيرات اللي هي دينا بنته اللي عام 2009 يكتشف أنها بعد زواجها يكتشف أنها عندها سرطان المعدة وتتوفى في جوان تقريبا 2011. شريف ولده أيضا اللي هو صغير مولود عام 87 مش كبير. شفت أنت كبيرة تحكي تقول هني شاكر نحسوه كبير، هو خاطر عاش مع كل أجيال وكان معزز كان ينتظر الموت، يقول انا ماذا بيا نموت وانا واقف على
0: سبيل
2: لانه ما نحبش.
0: هو شكله يظهر صغير ديما.
1: اي ما شاء الله
2: معزز. فما حاجه اخرى، فما اغنيه حضرها وكان باش يغنيها عنوانها ما بقتش ايام لاحمد زعيم. الخساره ممكن فما شكون يقول انه سجلها بصوته في انتظار انه تنزل الاغنيه هذه. ان شاء الله تهبط معناها في
0: كان سمعنا له من غليث بصوته حلوه برشا.
2: يا ريتك معايا من اجمل
0: خالد مغن... الامير.
2: اي خالد الامير طبعا معناها من اجمل ما
0: فما اغنيه لحنها له ولد الموجي الصغير يعني، وكتبها عبد الرحمن الابنودي وقت قال لي عليها عبد الرحمن الابنودي. اتمدت الايدين هربت دموع العين وتصمر الزمن ما بين العاشقين. حلوه برشا.
2: نعاود نكمل انه محسن زيت اللي هو يقرب له ايضا معناها من من
0: من عائلة
2: من
0: زيت,
2: عائلة زيت يعني. اللي هو عمل مسلسل ليلة القبض على فاطمة، اللي هو عمل العاشورية.
0: أيه. شنو محسن زيد؟ شنو
2: سيناريست؟
0: أي سيناريست.
2: اللي هو زيد عمل الفيلم اللي عمل فيه فتحي عبد الوهاب فرحان ملازم آدم اللي خدم فيه مع ياسمين عبد العزيز. تقريبا العائلة كل من عائلة معناها العائلة يعني. عائلة الوالدة متاعه كل عائلة نعم. فنية. طبعا نعاود نقول أنه بفراق بنته دينا ولده أنجب هي خلت له زوز راه خلت له توأم مجدي وملكة، لكن ولده السعادة نتاعو كانت كبيرة برشا وقت اللي ولده شريف جاب ابنه وسماه دينا، يعني كان يحب برشا حفيته. نعم. ونسيته شوية في الأحزان نتاعو، لكن وكأنه الوالد مات بالرب والأم ماتت معناها سكتة قلبية، الابنة ماتت سرطان، هو أيضا سرطان القولون، يعني وكأن
0: قدر العائلة،
2: قضاء وقدر العائلة في هذا المرحلة. ويبقى ديما الفنان بصوته وبذكرياه الجميلة، وأحنا ديما ممكن أنا في بداية الحصة قلت قماش الصوت نتاع هاني شاكر ما يتكررش بكل، لأنه غنى بالأحاسيس نتاعه وغنى بصوته ووصل له بصوته. صحيح كانت فما برشا منافسه بينه وبين عبد الحليم حافظ، هذا نقولوه. نعم. يعني في فتره من الفترات كتقول محمد سلطان ولا لحلو، معناها كان يقلق عبد الحليم حافظ فتره من فترات، عبد الحليم حافظ ولا يشري في الكاساتيت نتاع هاني شاكر، هو هذا ما يقال انه باش حتى حد ما يسمع الصوت هذا. واضح. اللي خرجت.
0: شكرا سيف، فيما تبقى نجم نسمع حاجه بصوت هاني شاكر ونرجعوا ب استقبال ضيفتنا إقبال الجمني الفنانة اللي باش نستمتع أكيد بصوتها وبأدائها بعد قليل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: وانت لسه بتسألي انت بالنسبة لي ايه؟ لا لا يا حبيبتي طمني، الجواب عندي تلاقيه.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: قلبي مش ملك ايدك او لعبه بتلعبيها.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. ثلاث شركات أمريكية في تونس تعلن استعدادها لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس لدعم التشغيل، وفق ما أكده سفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس خلال لقائه اليوم برئيس مجلس نواب الشعب. السفير الأمريكي بتونس يشدد خلال ذات اللقاء على أهمية التعاون العسكري بين البلدين والعزم على تشجيع السياح الأمريكيين لزيارة تونس وتطوير برامج تدريس اللغة الإنجليزية. الخطوط الجوية التونسية تعلن برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 من حجيج بيت الله من 7 من شهر مايو الجاري، وانطلاقا من 5 مطارات تونسية. نجح عملية زراعة قلب لمريض بمستشفى الرابطة وعمليتي زراعة كلان لمريضين في القائمة الوطنية للانتظار إثر نقل أعضاء من متبرع متوفي دماغيا بولاية المهدية بعد موافقة عائلته في موقف نبيل يجسد أسمى معاني التضامن والتآزر، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الصحة. ولاية تونس تقر خلال اجتماع اليوم جملة من التوصيات استعدادا لعيد الإضحى المبارك، أهمها تحديد نقاط بيع الأضاحي ومراقبة الأسعار وتعديلها وتأمين المراقبة لنقاط البيع المنظمة ونقاط البيع بالميزان والتصدي لظاهرة الانتصاب العشوائي وتطبيق القانون ضد المخالفين. إحداث نقطة لبيع أضاحي العيد بالميزان وسط مدينة القصرين قريبا لتوفير الأضاحي بأسعار تراعي القدرة الشرائية وللحد من المضاربة والاحتكار. ختاما، التلفزيون الإيراني يفيد بأن القطع البحرية التي ادعت الولايات المتحدة تدميرها في مضيق هرمز كانت تعد 5 قوارب وزوارق مدنية وتجارية، لافتة إلى أن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 5 إيرانيين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات العسكرية الأمريكية تمكنت من تدمير الجيش الإيراني بالكامل. هذا وتشير تقديرات جيش الاحتلال إلى احتمال كبير باستئناف الحرب مع إيران في غضون أيام قليلة. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إيش تحبني نعمل يا أخويا؟ هنجز كثير أنا.
5: المرجو من السادة المسافرين على متن موجات الإذاعة الوطنية التوجه مباشرة إلى العشوية مع معز الغربي.

0: علي الضحكية الغناية اللي فازت يا سي علي ما نحبكش تغشش انت وصيف مثالش
1: انا عندي
0: انا عشقي غناية حلوة برشا اكيد
1: وروح فنية
0: وغناية شيرين الجديدة زاد حلوة ولكن الراحل هاني شاكر طبعا عنده جمهور كبير وعلي الضحكية محلها الغناية فيها يعني تعطي موجات ايجابيه
1: اي
0: فيها يعني حتى يكون واحد مكشبر يبتسم
1: يتفرهد
0: انت مثلا شنو تخير يصبوا لك مليون ولا تسمع الاغنيه ذي
1: يصبوا لي مليون
0: وتسمعها الاغنيه
1: ومن بعد نسمعها وقت نتمتع بها ما هو
0: وقت تحسها
1: اي نحسها
0: وهكا الضحكه هكا
1: نبدا مبتسم ومنشرح
0: في زوج ملايين
1: الزملايين ولا ننقز
0: ثلاثة ملايين
1: ثلاثة ملايين
0: نطير
1: نطير وفهمت نمشيها ما شاء الله نعمل جو
0: إقبال الجمني يا أهلا وسهلا مرحبا
2: مرحبا بك سي معز مرحبا
1: ضيف علي, علي, علي بن سالم
2: سي علي بن سالم
1: من ستوكهولم
2: مرحبا بكافة المستمعين حنين خاص وحب خاص للإذاعة
0: الوطنية البنية
1: اللي تفرجوا فينا زاد
0: أنت علاقتك بالإذاعة كبيرة أكيد وقديمة لأنك أنت قلت لي في حديثنا خارج الأستوديو استوديو 8 تقريبا كنت ديما مع الراحل
2: ديما نسجل فيها
0: عبد الحميد بن عرجية وحمد عيسى
2: وملحنين
0: وطفيق الناصر
2: محمد رضا فهمت مجموعة
0: أنت خريجة معهد عالي الموسيقى دورة
2: 97
0: 19 عام لا 19 29
1: 29 ما خدمتش مع بشير السالمي ما خدمتش
2: نعرف
0: بشير السالمي طبعا 29 عام قلت له 19 نقص 10 سنين
2: ومعناها علاقتي به طيبه اما كاخذت لحن معاه لا لا ما خديتش
0: تحفظ اطمن نجاة اطمن
2: نعرفها نعرفها اي
0: بس اطمنتي
2: ما شاء الله لا باش يلزمني نعمل ديو انا وياك نلوج على صوت رجالي الله الله
1: وانا نقدم السهره
2: اي اي
1: نقدم
0: لها شويه
2: والله الحقيقه نسمعها اكثر
0: متى ستعرف
2: متى ستعرف
0: قول شويه
2: توخذتني على
0: الطريق اي هذيك هي هذاك هو برنامج العشوائي على الوطنيه المستمعين في كرامهم توا يسمعوا فينا واكيد
2: شويه ما يصيرش
0: يستمتعوا بصوت اقبال الجمله

0: يا
1: يا
0: ترى
1: ترى لازم
0: لو
1: كان واحد يوم بعد ما
0: اي هي ما شاء الله عليك
1: لا والله
0: اقبال مل حسب رايك عليه اقبال عنده اقبال جماهيري كبير
1: نتوقع
0: هكا
1: عندها اقبال
0: بوني
1: جماهيري.
0: قد
1: هاي
0: بوني
1: بوني هاي هاي لاباس
0: اقبال صوت واحساس، ولكن السؤال اللي يتطرح كانك انت غايبه والا غيبوك مسيج قل لي فما حكايه
1: عادي عادي
0: فما حكايه يعني انت
1: والله
0: منتج تنتج في اعمال وعندك
1: اي
0: اعمال يعني
1: تو انا
0: وصوتك كونفيرمي ما شاء الله يعني دارسه
1: اي
0: موسيقى
1: انا طو في الفن يعني
0: اللي فاقدينه
1: مسيره
0: الناس عندك يعني
1: بالضبط ما شاء الله مسيره طويله في الفن
0: هاي.
1: لكن والله بصراحه تحب الحقيقه احنا في تونس لنا بون باش ما نعممش يعني الكل مثلا انا نتسائل مثلا الفنان راهو مش هو مسؤول وحده على كونه شبيه مش معروف برشا والا
0: هاي.
1: مش هو اقبال عنده جمهور يحبها زاد او بين ذا فريندز زاد جمهور اقبال سميع راهو جمهور
0: طبعا
1: تاع
0: طبعا
1: مهرجان
0: طبعا
1: المدينه
0: هاي.
1: كل الناس اللي تحب تجي باش تسمع وتشيخ وتقول الله معناتها فهمتها لكن نقولوا احنا نخبه والنخبه ذيك انا بصراحه زاد معناها نحبها برشا ونحترمها برشا لكن زاد في نفس الوقت الفنان مش وحده مسؤول
0: هاي.
1: مثلا انا معناها المنشطين زاد هما يطرقوا باب الفنان ويستدعيوه بون انا ما يمنعش كوني انا تعديت مع عبد الرزاق الشابي برشا برشا
0: يعني
1: نحبها
0: برامج تلفزيونية
1: برشا برشا
0: وإذاعية في
1: تعديت
0: التلفزيونات
1: تعديت
0: الخاصة وفي أيضا
1: تعديت اي
0: التلفزيونات العمومية.
1: تعديت الحقيقة باش ما نقولش معناها
0: أي.
1: باش ما نظلمش وباش ما
0: ولكن
1: نظلمش العباد
0: ما عندكش يعني ماكش ديما تتعدي يعني كما قلت أنت مش مسؤوليتك أنت بالدرجة الأولى يعني.
1: والله انا مسؤوليتي نحس روحي معناها جو سوي ساتيسفايت نوعا ما معناها بين ذا فريم فماش انسان معناتها لكن انا نخدم ننتج نطرق الابواب لكن زاده مش معناتها بطريقه اطرق الابواب معناها باحترام
0: باحترام طبعا
1: ولا
0: طبعا
1: مش
0: طبعا.
1: الى درجه مش تولي معناها اون فان كونت انا استاذه زاده فهمتي وفنانه وجو سي معناها جي اون كونفيونس معناها عندي ثقه في نفسي زاده الاعلامي ما فيها باس يهز تليفون ويطلب اقبال الجمله باش يستدعاها
0: الانترنت واقبال الجمله يعني تتعامل
1: اصحاب وليت
0: عندك
1: اصحاب انا
0: عندك صفحه
2: تيك توك عندك تيك توك
1: فيسبوك اي صفحه باج فهمتني
0: تهبط فيها اعمال لك تحب فيها أغانيك حفلاتك
1: بالضبط بالضبط
2: والتيك توك زاد
0: يودي زين من التيك توك
1: شوية
0: شو
1: شوية
0: التيك
1: أكثر
0: توك
1: حاجة اللي. أكثر حاجة
2: تو التيك توك
1: أي
2: تنجم
1: هو
0: تنجم تكتك معه
2: تكتك بيها فهمتني
1: تكتك
2: تخرج صاروخ
0: بحول الله جيتنا بجديد قصيد لماذا كلمات وألحان
1: كلمات الشاعرة الدكتورة عليا غربال
0: أيوة.
1: نوجه لها تحية من هذا المنبر
0: تحية لها
2: تحية لها
1: ألحان أقبل الجميع تجربة معناتها عندي مديدة تجربة أنا في التلحين
0: مفاجأة بها هذه
1: مش أول مرة نلحن لحنت مجموعة متاع أغاني ديجا عديتهم قبل في الإذاعة متاعنا العزيزة اللي أنا نحبها
0: الوطنية
1: برشا
0: طبعا
1: الوطنية طبعا وإن شاء الله يا ربي معناتها تلقى النجاح فهمتني معناتها أنا تعاملت مع الشاعرة الدكتورة عليا غربال أخذت معها عندها مجموعة متاع أعمال معناتها قرطاجية العشق صباحي أنت هذه لماذا أيضا فما مجموعة أخرى إن شاء الله زادة تعاملت مع شعراء أخرين ان شاء الله
0: سجلتها في الاستوديو خاص
1: استوديو لا اي سجلتها في استوديو توزيع استوديو سي منير الغضاب
0: وجه
1: تحيه اللي انا نحبه برشا برشا
0: فنان كبير
1: صديق فنان كبير وصديق عزيز على قلبي وجه تحيه اي ديما نرجع له بالنظر بالنصيحه بالمشوره فهمتني دونك الاستوديو نتاع انا نقول خويا منير وتوأم روحي الفني دونك
0: يلا الفا نسمع لماذا بصوت اقبال الجمله

0: لماذا بصوت قبال الجملة قصيد جميل برشا؟
1: حلوة برشا، جات كما عشوية على الوطنية. هذا المساء حسيت
0: برافو قبال، ما شاء الله يعني موهبتك في التلحين يعني موهبة يعني مميزة
1: ما شاء الله.
0: تلحين القصيد نعرفوا أنه في تقنيات خاصة تلحين القصيد، وخاصة القصيد اليوم برشا ناس يقول لك هل في 2026 ما زلنا نسمع قصيد؟ نسمعه لأنه أذكر طبعا، وهنا علي منذ قليل قال لك صوت نجاة الصغيرة يعني فيه النبرات بتاع صوتك اللي أنت باش تقلد، هذيك ربي سبحانه الخامة الصوتية ربانية، وبالعكس
2: عند ربي
0: برشا ناس يقولوا أنت امتداد لهذه المدرسة الفنية،
2: وأنا أفتخر الحقيقة مدرسة عملاقة.
0: كنت تعاملت مع فاروق سلامة عازف الأكورديون الشهير اللي هو عازف فرقة أم كلثوم والفرقة المسيحية، وكان أكد أنك تقعد في القاهرة،
2: نبقى غادي في دار الأوبرا يعني. بالضبط، معناها شد فيها بالصحيح الحقيقة.
0: رتيبة الحفني وقتها
2: رتيبة الحفني أي مديرة مهرجان دار الأوبرا وقتها معناتها شد فيها بالصحيح. مجدي الحسيني برشا عازف يعني الأوركستر متاع نجاة الصغيرة، العديد
0: يعني
2: الحقيقة
0: حتى ما نتذكرها. أشقان المصريين الملحنين والموسيقيين الكبار ما يجاملوش يعني.
2: وعندهم أذن موسيقية كبيرة، كنا نعرفوا شيء هذا وما يجاملوش، لكن كيف يلقاو إنسان بالحق يستحق معناها يشدوا فيه الحقيقة.
0: خير دليل أنه القصيد مازال عنده جمهور، وكنا نذكر الذكاء الفني الكبير لكاظم الساهر في بداياته كي بالديوان بتاع نزار قباني عمل نجاحات كبيرة. وأشهد أن امرأة أتقنت اللعبة لأنتي وغيرها من الأغاني، وكان ذكي جدا وخرج بأسلوبه الخاص به
1: نوعية خاصة.
0: وهنا مثلا اللحن عادة القصيد يكون مونوتون شوية يعني، عادة كي يسمع القصيد يقول لك باش ترقدنا. هذه غناية قصيد خفيف
2: ما رقدناش،
0: بالعكس احنا
2: استمتعنا
1: يعني.
0: ولا اذكر محمد عبد الوهاب وقدرته على تلحين القصيد، محمد الموجي والقائمة طويلة، رياض الصنباطي طبعا
1: قصبجي الغير.
2: الحقيقة معناتها القوالب الموسيقية هذا القصيد والأغنية الموشحة التقطوقة الأهزوج وغيرها، شوف الفن راهو ديما يبقى عنده سواء أي نمط كان ديما يبقى عنده جمهور وما يتنساش. طبعا بالحق كما تقولوا احنا في 2026 الناس ولا تحب تسمع حاجة هكا ريتمي، حاجة خفيفة، حاجة قصيرة، تقول لك ساعات تسمع كلام الحقيقة معناتها
0: ما عندوش معنى
2: وما تفهمش أصلا فاش قاعد يقول المطرب، فهمت هكا سخب فقط، فما شوية إيقاع، فما شوية بين ظفرين فوضى.
0: أنا مدوخني أنه بلد الفن مصر فيها أغاني بصراحة ما أنزل الله بها من سلطان يعني، أغاني ما عندها حتى علاقة بالفن يعني، بلاد الموسيقى العربية عبد الوهاب وأم كلثوم وبليغ ووردة وموجي والصنباطي وقائمة طويلة يعني.
2: هي كما بالضبط موجات، لكن في الاخر يبقى كان الصحيح
0: هو ما صح الا صحيح.
2: والله في الاخر ما يبقى مهما يطول الزمن ويطول يعني الوقت
1: ما يبقى في الواد كان حجره،
2: لازم معناتها نرجعوا للاصل نتاعنا
0: في حياتنا اليوميه في جلساتنا الخاصه. كتبت هكا عندك مثلا مناسبه في عائلتك، نقولوا احنا زواج تصير سهريه وعواده وكذا، ومن بعد يقعدوا مثلا العائله هاي يقولوا اسمع نرجعوا لك الطربيات، ويحطوا هم مثلا المطربه معهم والمطرب بالعود وكذا، وتسمع كانت تقاطك كما تحكي الغاني بتاع ام كلثوم وورده وعلي رياحي وهادي جويني وصليحه شيخ
2: في الاخر يبقى صحيح.
0: وكبار وصغار ما بتقولش يعني جيل معين، لا لا
1: يعني مو اغزر هذيك عباره على باش يشلل المخ نتاعو من الصخره
0: ياس التعبير تعبير مائي
2: اي ما هو تعبير
1: بالرسمي
0: مائي
1: على الاخر
0: ولا بر مائي
1: بر مائي اي ليه بالحق تحس باش يشلل المخ نتاعو ماك السخب وماك الاغاني دب دب دب شنية.
0: هو تلوث سمعي كبير بالحق، فما تلوث سمعي كبير برشا
2: اي هذا نعيشوا فيه بصراحه معناها احبابنا ما كرهنا، لكن ديما يبقى الترب هو الاصل مهما يغيب ولا يبعد لازم باش يرجع ولازم وعنده جمهور، وصدقني موجودين الجمهور حتى ولات نسمع الناس تسمع الفنان مش كان بصوته ولا بيديه يعزف، الفنان بوذنه،
0: وذنه طبعا
2: وذنه. نعم. زاد انسان يجي باش يسمع ما نعرفش انا اغاني عبد الوهاب ونجات وكما قلت على الرياحي والجويني، فهمت؟ لازم يكون سميع، سينو ما ما ما, ما يتذوقش ما يسمعش. دونك الفن الفنان اللي يسمع موجود، زاد صدقني موجود، فهمت؟
3: فساتين التي
0: طبقتك طبقتك شوف انت طبقتك
2: حتى فساتين التي أهملتها تيرا فرحت به.

0: فرحت به ترارارا رقصت على قدميه على قدميه.
1: الله الله الله الله.
2: برافو برافو يعطيك الصحة.
1: برافو برافو برافو.
2: يعطيك الصحة والله.
1: أكيد قبل باش نواصلوا معاك وباش نسمعوا أغاني أغنية من أغانيك اللي حاضرين معنا اليوم، حبيت نحيي أبنائنا في البكالوريا اللي غدوة يجتازوا بكالوريا الباك بلون قلوا احنا وانتي أستاذة وأكيد وليداتك التلامذة برشا وليدات اللي قرأوا عندك السنة باك
3: أنا مقري في الكوليج لكن
1: في الكوليج هاي
3: لكن بالحق معناها ظرف حساس ان شاء الله من هنا نقولوهم ان شاء الله يا ربي ديما ناجحين وديما متالقين
1: ان شاء الله يا ربي
3: ما تخافوش
1: صحيت
3: اهم حاجه ما تخافوش و
1: علي قد يعني عديت من برا 12 مره باك
2: نسيت برش ودي اسمع نقول لهم انا عديوا الباك الجايه صحيحه كيما عديتوا هذه البلون هذه يحسبوها
1: تفدليك
2: تفدليك الجاية عديو كما هذي طب تنجحوا بحول
1: الله هذي بروفة بلوغة الفن يعني هي. يعني طب مثلا معاش إقبال تبدأ عند عرض في مدينة الثقافة
2: هي.
1: في البرايف تعطي كل ما عندها مش نهارة العرض
3: تلقى
1: في طنبكها
2: هاي تبدأ حافظ الأمور
1: كيف كيف التلميذ كما قلت هذه بيضاء هي بكالوريا بيضاء في انتظار أنه كما قلت هنا زاد راهو الأمهات والأباء عايشكم نشوف من أختي ولدها باك
2: يعدي أكثر من صغير
1: وأخت المدام زادها ولدها باك السناسي أحمد أمين
3: إن شاء الله
1: ربي ينجح صحيح الأم أي أم في الدنيا تحب ولدها ينجح وأي بو يحب ولده ينجح لكن بلاش ستريس بلاش ضغط يعني خاطر هو ديجا تلميذ الله يعلم يعني بيه يعني بكل النفسية متاعه والتحضير وغيره فإنه بالحق ما نزيدوش عليه ستريس ولدي وذيك الضحك لي في شوف لي حل قالت له عندي باك قال حتى انا عندي باك ولا العكس هي قال هو الباك انت علاقتك بها اكيد عامة الباك
3: علاقتي بها طيبه الحقيقه
1: طيبه
3: لكن انا
1: خديتها من العام الاول
3: العام الثاني
1: انا عام الاول وقتها نتذكر هيك
3: الحقيقه وقت اللي نبدا نعس في البكالوريا
1: احساس خاص
3: ونغزر التلامذة صدقني احساس خاص يسخفوني التلامذة فهمت احيانا تلقاها كالتلميذ معناها مسكين ماك تعرف حاله نتاع هكا الباك هكا
2: كل شيء
3: تحس نقول كما جاش نعس خير معناها نذكر روحي وفي نفس الوقت ماذا بيا نشوفهم كلهم ناجحين ونفرح زادة على الاخر كيف راهم يخدموا هكا بسلاسه ومرتاحين تشوف كيف تغزر الوجه تفهم
2: بالله دعوه مسامحني
1: دعوه خير
2: دعوه خير برا ينجحكم اخص للي باش يحرسوا كيما الاخت فهمتني
3: اقبال
2: يبتسموا لهم الصباح اي دعوه لا لا مش كل
3: لا يعطيك الصحه والله بالضبط
2: ما يسالش يحكيوا نكته ما نعرفش
1: انا سيدي شفتها في المدارس سوتو في السيزيام يجيبوا لهم الحلوه ويعني صغيرات تحكي على الوليدات الصغار ما احلاها حلوه شوكولاته دجاج وخلي يبدا هكا
3: احنا
2: ما تحسوش اللي هو في صيب
3: احنا والله معناها بالحق مادام الموضوع تجبر احنا والله معناها حتى الزملاء خاطر احنا نعسوا وزملاء ما نعرفوش بعضنا
1: من كل بلاصه
3: صدقني
1: وماكش في ولايتك تعس
3: لا نعس في المروج مثلا في الجهه نتاعي لكن معنا زملاء معناها جدد وكل شيء صدقني كنا طيبين وكنا سلسين وابتسامه وتلميذي يقول نحب مثلا نشرب ولا حاجه عطش فهمت يحب ورقه معناها كل ابتسامه وكل الطبطبه على الكتف التلميذ وعلى هكا شعره

0: والله كما قال تلقى الامور هكا
1: ساعات كما قلت ستريس تبدا مثلا السؤال قدامه والمعلومه عنده لكن بالستريس ينجم
2: يجمل
0: سفيني قاتل الستريس ان شاء الله ربي ينجحهم وان شاء الله كل الاولياء يفرحوا
1: على ذكر الستريس وباش تكون صادقه معنا
0: وي
1: صارت لك انك الستار ترفعها في المسرح وعنوا على دخولك للمسرح للركح وسقيكة ارتجفت شوية ونوعا ما مش شكيت في إمكانياتك نوعا ما جاتك رهبة اللي هي الرهبة هي مطلوبة لكن زاد ما تكونش مبالغ فيها نفس الشيء
0: لا والله
1: هو رجل مسرح ويعرف
0: لا هو التراك راهو يجي فمش حتى فنان معنا
1: هي ظاهرة صحية
0: هي ظاهرة صحية هي أم كلثوم وما أدراك كانت تقرا في القرآن قبل ما تخرج فهمتها معناتها وغيرها معناها ملايين فهمت
1: مهما تكون انت قدرتك
2: هي التغلب على الذات تتغلب على روحك اللي انت باش تقف قدام مجموعه من العباد ناس باش ما تعرفكش
1: تقدم لهم
2: باش تقدم لهم روحك باش المنتوج هذاك يلزمك انت تساعد تبدا مقتنع بروحك باش انت توصل
1: تقنع
2: وتقنع العباد تكون صادق
1: كامله مع قبال تفضل
0: لكن انفا خرجت وقابلت الجمهور وصفحت الجمهور
1: انتهى كل شيء خلاص
0: سينو واحد يولي بوقتها يولي تراك هدام مش مرضي وقتها يولي مش مطلوب وقتها يولي يقلق فهمتها اما المره الاولى هكا شويه الارتباك وبسم الله انفوا تخلوا صفح الجمهور وفي كل شيء
1: نذكر الكل وذيك بالحق انا نوعا ما حسيت بالاحساس اللي حسه عبد الحليم الله يرحمه في اخر حفلاته في قارئه فنجان وقت اللي جاه جمهور يحب يشاكسو يعني فما اكيد ماجور من
2: عاود
1: اخر او غيره وتقلق عبد الحليم وزفر هو زفر قال لهم حتى نعرف نزفر شفتها ولا قال لهم يعني اهدى وقعد نرفز
2: قلق
1: يعني عبد الحليم وحضور الركح رهيب يعني غول على الركح عبد الحليم يعني
2: هو ينجم
1: كاريزماتيك يعني
2: هذيك بالحضور الركحي والحضور الذهني تنجم تتغلب عليها
1: علي يحكي لي مرة تقتل بالضحكة مش يذكرنا فيها علي كان هو ومجموعة بشير بشبش ربي يذكر بالخير وغيره بشير بجاوي يعملوا سهرات أفراح مناسبات غير العروض في المهرجانات الكبرى وغيره أو مهرجانات مثلا جمعية صعدت من درجة لدرجة مثلا جرومباليا ولا غيره يمشيوا عادة ساعات يتفاجئوا بجمهور يكون يحب يحرج الفنان يعني موجودة عاد عليك يطلع سرسان يقولوا له روح مناش مروحين كيفاش تقولوا
2: لا هذيك في القروان
1: في السهرة مناسبة خاصة
2: مناسبة خاصة
1: كيفاش
2: مع الهادي حبوبة
1: يذكروا ان شاء الله ربي يشفيه
2: وانا وبشير وكذا فهمتني طلع بشير بدا يعمل
1: قال لي اوتيل وبيسين وكذا وناس حفله كبيره
2: طلع بشير يعمل في الانيماسيون وما عرفت شنو وكذا فهمت من بعد ونشوف فيه ما مش لاهين بيه عرفت اللي يقول له برا روح ما عرفت شنو
1: قالوا برا روح
2: اي وانا
1: اللي قال لي نخاف من مرتي قالوا لي يخوف من مرتك
2: صحيت انت هو اللي جاب معناها رديتنا هكا وما نعرف شنو
1: هو في السكتش قال انا راني نخاف من مرتي وزعما قال انا شجاع ومن بعد هو ضرب التليفون على اساس مرته كلمته ولا يعرفش قال قال له صار انت من الناس اللي تخاف من مرتك
2: عمل هكا هو اما الان فما مع الكوميدي وانا قاعد مع العباد من قدام
1: ما يعرفك حد
2: ما يعرفني حد مش معروف قال مع الكوميدي علي بن سالم عمل لي هكا قال لي يجي قلت له لا والله قلت
1: مسكين مسكين يا فاسك هاي روح
2: ما وقعت عاد من بعد قالوا لي انت زاد برا روح قلت له ما اسمهم ها باش نتفاهموا في حاجه
1: نعملوا مسابقه
2: تحدي يا نروح انا يا تخليوني نكمل قال لي باهي شني قلت لهم انا نقول مش مروح انتم تقولوا برا روح انا ماني بالميكرو وهما بلاش برا روح ماش نمرو برا ضربت جدرجين اللي ما عادش اي قلت له بشير كملوا سكتش ونروح
1: هو طبعا كما هي الطريقه الطرف هذه تصير في الحفلات وفي السهرات الخاصه به نسمع حاجه ألفة بصوتك من الحاجات اللي بعثتهم لنا طبعا ونواصل معك ما تبقى من هذا اللقاء تحية الملاك ليزيد وإن شاء الله ربي معك
0: تحية لها ملاك نحب نوجه لها تحية خاصة نقول لها راني نحبك برشا وإن شاء الله ربي يشفيها عزيزتي ملوكة
2: ربي يشفيها

0: حلوه برشا الاغنيه قبال هذيا في صفاقس.
1: اي في صفاقس
0: الحان
1: عبد اللطيف العايدي الله يرحمه
0: الله يرحمه،
1: وكلمات الشاعر احمد الشايب.
0: حلو برشا القصيد.
1: اي
0: يعني نجم نقولوا انت مطربة القصيد بامتياز، يعني تحب القصيد.
1: نحب القصيد، نحب كل حاجه راقيه نحبها.
0: نعم، قبل ما نختم معك ومحلي الحديث، وان شاء الله ما يلزمك ترجع للبروز اعلاميا وتلفزيونيا والمنوعات الكبرى، لانه الاصوات اللي قاعده تتعدى عنا اصوات وعنا فنانين، ولكن صوتك وحضورك لابد ايضا ان الناس تعرف شكوني قبل جملي، وتعرف موسيقتها وتعرف روحها الغنائيه والفنيه. اليوم جمال الصوت وال يعني الأكاديمية، أنت ما شاء الله يعني خريجة معهد عالي
2: الموسيقى،
0: يعني ما ينقصك شيء ما شاء الله. قلت في رمضان الفارط كانتك سهرة في إطار مهرجان المدينة،
1: في إطار
0: وهذا حاجة تفرح برش.
1: أنا
0: تصور الجمهور ليلتها
1: جمهور استمتع بالحق، يعني جمهور كما حبينا زده، جمهور سميع فنان بوذنك.
0: في أي فضاء؟
1: في دار الأسرم،
0: دار الأسرم
1: المدينة العربية، عرفتها تحس بحنين،
0: فيها خصوصية رمضانية،
1: خصوصية بالضبط تحس هكا فما هكا حاجة تشدك على الأخر.
0: وتخت
1: موسيقي أي تخت موسيقي بقيادة الأستاذ سيف نقيرن، وجهله تحية لهذا المنبر الحقيقة. يعني حاجة تعمل 66 كيف
0: يلزم نشوفوا برشا عروض في
1: انا على فكره مهرجان المدينه راني زاد. انا كما انا تربعت في الرشيديه نغني فردي مع سي عبد الحميد بالعلجي الله يرحمه، وما ادراك الله يرحمه، كما زاد تربعت في مهرجان المدينه مع نقول انا عم الهادي سي الهادي الموحلي، نوجه تحيه ونقول راني نحبك برشا من هذا المنبر، اللي انا زاد تربعت في مهرجان المدينه من عام 96 فهمتني، تقريبا غبت فتره صغيره على مهرجان المدينه ورجعت في رمضان هذا ان شاء الله.
0: ان شاء الله نشوفك في مدينه الثقافه ايضا،
1: ان شاء الله
0: في مدينه الثقافه. عندك فكره عرض خاص بك يعني غير مثلا اغاني بتاعك واغاني نجات، يعني حاجه سهرة كاملة بغنيك انت بركة؟
1: عندي، لاني انا توا معناتها الظروف كل معناتها متوفرة، معناها عندي برنامج غنائي انتاج ممتاز. فني اللي يسمح لي كوني انا نقدم سهرة خاصة وحدي فهمتني.
0: نعم.
1: وهذا الدجاة قاعدة نشتغل عليه انا معناتها فهمتني.
0: كي نحبوا نسمع بصوتك حاجة من اغاني عبد الوهاب، تحفظ حاجة؟
1: اي مسالش نقولوا ندندنوا بالاحلى دندينه هكا
2: قول
0: بعد قول دندنه ورده وبليغ.
1: مش تردوا عليا
0: اي ما بعضنا
2: اي انا تعمل عليا برشا

للعدو ذل حسدني دول حق.

0: محمد عبد الوهاب غير عادي،
1: مدرسة
0: غير عادي،
1: مدرسة قد ما
0: وكان الحانو يحبها بصوت نجاة، يعني يحب صوت نجاة،
1: يحب صوت نجاة وحب أصلا نجاة هو
0: محلى، يعني المعلومة دي ما عرفهاش بس أنا نعرف
1: هو حب نجاة، ساكن قصادي وبحبه أصلا على نجاة. قصة
0: كيف يعني الزفة عملها بروح موسيقى حزينة، يعني هي زفة العروسة تكون فرحة لأنه هي
1: دايخة على حبيبها اللي ساكن قدامها،
0: هو تزوج
1: بوحدة أخرى
0: وهي انتظرت أنه بشكون هي زوجته،
1: هي
0: ساكن قصادي وبحبه.
1: قصة كي تسمح قصة
0: وفي يوم صحيت
1: على الصبح

0: ساكن اللي ساكن قصادي وبحبه.
1: الله الله الله الله، برافو قبال، شرفتنا برشا برشا برشا، واكيد ان شاء الله فرص اخرى تتاح باش تكون حاضره معنا.
2: نزلتي سهلا واقبلتي سهلا،
3: ربي يفضلكم وحب خاص الاذاعه الوطنيه. يا ربي ان شاء الله ديما موجوده معكم وسعيده فرحه فرحه بهذا اللقاء الممتاز.
1: شكرا، يعطيك صحة قبال، شكرا للملك اليزيد اللي هي كانت وسيطه كنت انت ضايفه معنا، صديقي رفقي بوسيت توصل لتأمين موعد الرياضة بعد شوية بعد النشرة، عبير بوليلة وموعد مباشر أكيد معها في ما تقترحه الزميلة عبير من مواعيد ومن فقرات بعد قليل. ألفة وسمية وأيضا عمار، كل الفريق وسيف وعلي طبعا ومعز، يقول لكم غدوة نتقابلوا إن شاء الله، ورامي طبعا غدوة نتقابلوا إن شاء الله في موعد جديد من العشوية على الوطنية. شكرا إقبال.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. أجمل تحية، ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية. البداية بآخر أخبار المباراة المنتظرة، مباراة القمة الأسبوع القادم، مباراة الديربي بين الترجي الرياضي والنادي الإفريقي، ورسميا السلطات الأمنية خلال الاجتماع الخاص بالمباراة بمقر ولاية بن عروس وافقت على منح الترجي الفريق المستضيف 27,000 تذكرة باحتساب أصحاب الاشتراكات. هذا من جانب الترجي. الترجي يستضيف، نذكر، النادي الإفريقي نهار لحد 10 ماي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في ملعب المرحوم حمادي العقربي برادس. ومن المنتظر ونطاقم تحكيم أوروبي باش يكون حاضر لإدارة المباراة على مستوى الرصيد البشري للفريقين. نذكر حمزة الجلاسي باش يكون غائب عن الترجي بسبب حصوله على الورقة الحمراء خلال مباراة ملعب زويتن ضد شبيبة العمران. ومن جانب النادي الإفريقي أسامة بوغرة باش يكون الغياب الوحيد بسبب الحصول على الإنذار الثالث. بقية مباريات الجولة 14 إياب قبل الأخير. البداية نهار الجمعة 8 ماي، الملعب التونسي يستضيف اتحاد بنقردان، مستقبل سليمان يستضيف مستقبل جابس، الأولمبي الباجي شبيبة العمران، شبيبة القيروان الاتحاد المنستيرية. نهار السبت 9 ماي في نفس التوقيت الأربعاء، مستقبل المرسى النادي الرياضي الصفاقسي، النجم الرياضي الساحلي النادي البنزرتي، الترجي الجرجيسي يستضيف نجم المتلوي. هذا الترتيب قبل الجولة القادمة. في الصدارة النادي الإفريقي 62 نقطة، المرتبة الثانية للترجي 60 نقطة، المرتبة الثالثة للنادي الرياضي الصفاقسي 56 نقطة، الرابعة للملعب التونسي 44 نقطة، الخامسة للاتحاد المنستيري 42 نقطة، المرتبة السادسة لنجم المتلوي 39 نقطة، السابعة للنجم الرياضي الساحلي 38 نقطة، الثامنة للترجي الجرجيسي شبيبة العمران 35 نقطة، العاشرة لاتحاد بنقردان مستقبل المرسى 34 نقطة، المرتبة 12 للنادي البنزرتي 33 نقطة. وإلى الفرق المعنية بنزول بعد منزل فريق مستقبل جابس، الفرق المعنية الأولمبي الباجي مرتبة 13 28 نقطة، شبيبة القيروان مرتبة 14 27 نقطة، مستقبل سليمان مرتبة 13 24 نقطة. نذكر مستقبل جابس اللي ينزل رسميا إلى الرابطة المحترفة الثانية في المرتبة الأخيرة برصيد 18 نقطة. من أخبار الاتحاد المنستيري، تم رفض استقالة رئيس الفريق مسلم سلامة. الاستقالة لسببها الرئيسي ظروف مالية صعبة للاتحاد المنستيري مع تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، واجتماع منتظر بحضور والي الجهة لإيجاد الحلول في صورة تمسك رئيس الفريق بالاستقالة. ودائما مع أخبار الاتحاد المنستيري، هيئة الاتحاد تستعد لإعلان القطيعة مع المدرب فتحي العبيدي. من المنتظر أن الساعات القادمة إعلان العلاقة التعاقدية أو إنهاء العلاقة التعاقدية مع فتحي العبيدي وتعيين مدرب آخر. القرار هذا جاء بعد الهزيمة في آخر جولة في ملعب بن جنات المنستير أمام نجم المتلوي هدف دون مقابل. فريق النادي الرياضي الصفاقسي أعلن اليوم تعرض لاعبه محمد أمين العايدي لإصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة، باش يجري عملية جراحية الأسبوع القادم. تمنياتنا بالشفاء لمحمد أمين العايدي. الرابطة المحترف الثاني لكرة القدم، الجولة المهمة الجولة القادمة جولة 13 إياب، البداية نهار الاثنين 11 ماي الأربعاء، دفعة أولى المجموعة الأولى، مباراة منتظرة، مباراة قمة بين نادي حمام الأنف والأمل الرياضي بحمام سوسة، مباراة الصعود للرابطة المحترفة الأولى. بقية المباريات، سبورتينغ بن عروس ملعب أفريقي المنزل بورقيبة، اتحاد بوسالم جمعية مقرين، هلال مساكن هلال الشابة، مكارم المهدية محيط محيط قرقنة، البعث الرياضي بيبو حاجة اتحاد تطاوين، وسكك الحديد الصفاقسي كوكب عقرب. الثلاثاء 12 ماي القلعة الرياضية جندوبة الرياضية سبورتينغ المكنين جمعية تريان المجموعة الثانية. طبعا نسر الجلمة الملعب الجيبسي مستقبل قاسرين اتحاد قصور السيف تقدم سقيط الدير هلال الضيف أمل بوشمة النادي القربي وقواف القفصة أولمبيك سيدي بوزيد. إلى كرة السلة، الجامعة التونسية لكرة السلة أعلنت أن مباراة الدور النهائي كأس تونس الموسم الحالي بين النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري تتلعب يوم 9 ماي 4:30 متاع العشية في قاعة رادس باش يديرها طاقم دولي أوروبي. ونذكر نهائي الكبريات بطاقم تحكيم تونسي ماضي ساعة قبل مباراة الأكابر الجمعية الرياضية النسائية بجمال النادي الرياضي الصفاقسي. برنامج مباريات ربع نهائي كاس تونس لكرة اليد نهار السبت 9 ماي 4:30 جمعية الحمامات سبورتينغ المكنين الملعب التونسي نادي سقيط الزيت، 6:30 الترجي الرياضي يستضيف النجم الرياضي الساحلي وبعث بن خيار النادي الإفريقي. بطولة افريقيا للسباحة صنف اواست اكابر ذكور واناث المقامة في وهران، بطلنا الشاب يوسف دوما توج بالميدالية الفضية في سباق 800 متر حرة اواست برقم شخصي جديد 8 دقائق 15 ثانية 20 جزء بالمئة، الرقم اللي اهله لدورة الالعاب الاولمبية للشباب. محمد ياسين بن عجمي حل في المرتبة الخامسة عمره 14 سنة في سباق 800 متر سباحة حرة، عمل توقيت 8 دقائق 34 ثانية 39 جزء من المئة وكان قريب برشا من التأهل للألعاب الأولمبية للشباب. وفي الإناث وسطيات زينب بن طاهر حلت في المرتبة الرابعة في نهائي 1500 متر سباحة حرة، عملت 18 دقيقة 12 ثانية و27 جزء بالمئة. رئيس الجامعة التونسية لكرة الطاولة المختار التوكيب يؤكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اختفاء لاعب المنتخب بوبكر بوراس بتاريخ 2 ماي، بوراس غادر مقر إقامة منتخبنا اللي أنهى مشاركته في بطولة العالم للفرق كابر المقامة في لندن غادر دون سابق إعلام. الجامعة أكدت عدم تلقيها لأي اتصال إلى حد الآن من اللعب. نكمل بكرة القدم الأوروبية والموعد ليلة 8 إياب نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الأوروبية أرسنال أتلتيكو مدريد، نذكر الذهاب 1-1 وأيضا قمة منتظرة يوم غد بايرن ميونخ بي إس جي 8 متاع الليل، نذكر الذهاب انتهى للفريق الفرنسي 5 أهداف مقابل 4. كنكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور الدكتور حكيم.
3: حطان صغير على صدر أمه من اللحظة الأولى بعد الولادة فيه فايدة كبيرة، أولها إحساسه بالاطمئنان والأمان كي يشم ريحتها ويسمع دقات قلبها، وزيد على هذا وقت اللي جلدة متاعه وتمس جلدة أمه المناعة عنده تتقوى وتحميه من الجراثيم.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية التونسية.
7: أخبار على رأس الساعة،
6: رياضة،
7: ثقافة،
6: موسيقى،
7: 24 ساعة على 24،
6: مش من عام
7: ولا حتى من 20، معاكم من 38 إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى نشرة المساء من الإذاعة الوطنية وفي عناوينها. نجح عملية نقل أعضاء من متبرع توفي بالمهدية إلى مستشفيات بالعاصمة متخصصة في زراعة الأعضاء. ارتفاع ب9% في عدد مسافري الخطوط الجوية التونسية خلال الثلاث الأول من السنة الجارية. الاستعدادة لموسم الحصاد موضوع اجتماع غدا في وزارة الفلاحة وتوقعات بموسم واعد رغم مشاكل القطاع. وفي العالم واشنطن تقول إن وقف إطلاق النار مع طهران لم ينتهي وأن عملياتها في مضيق هرمز منفصلة ومؤقتة. أهلا بكم. نجحت أمس عمليات نقل أعضاء من متبرع توفي بالمستشفى الجامعي طاهر أصفر بالمهدية إلى مستشفيات أخرى في العاصمة متخصصة في زراعة الأعضاء. المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أوضح أن الإطارات الطبية وشبه الطبية تجندت لإنجاح هذه العملية التي من شأنها أن تمنح حياة جديدة لمرضى في الانتظار.
9: يتكاتف جميع المتداخلين من جراحة وإطارات الطبية وشبه الطبية وإطارات التخدير والمنعاش. تم بالأمس ليلا نقل أعضاء من مواطن مقيم بالمستشفى الجامعي طاهر أصفر عن طريق طيارة هليكوبتر إلى مؤسسات صحية استشفائية أخرى مختصة في زرع الأعضاء باش يتم زرع الأعضاء ضمن الناس مستحقين الأعضاء دي. بالمناسبة دي نحب نشكر العائلة متاع المتوفي اللي قبلوا باش يوقع نقل الأعضاء متاع المتوفي متاعهم. بالمناسبة دي نشجع الناس باش يكونوا متبرعين لأن التبرع بالأعضاء هو إعطاء حياة لمواطنين أخرين مستحقين مثل الأعضاء دي كما القلب كما الكلى كما الكبد.
8: في شأن آخر، أفادت المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة بن عمار خلال تدخلها في برنامج احدث في تونس بأن عدد المسافرين ارتفع بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، إضافة إلى ارتفاع نسبة تعبئة الطائرات حيث بلغت 76%، مضيفة أن عدد الطائرات المستغلة سيرتفع إلى 14 طائرة خلال شهر جوان القادم، إلى جانب تأجير طائرتين ستدخلان طور الاستغلال في منتصف شهر جوان وطائرة ثالثة في منتصف شهر أوت، وذلك لمواجهة الضغط على السفرات.
10: على مستوى نقل المسافرين حققنا كرواسونس مع 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهذا الحق يعكس تحسن الطلب وثقة في الخدمة نتاعنا. بالنسبة لنسبة التعبئة معناتها نتاع الطائرة وصل إلى ما يراوح 76% بالنسبة للثلاث الأشهر الأولى من 26، وهنا نلاحظ زاد تحسن بنقطة ونصف مقارنة ب 2025. في شهر جوان باش يكون عندنا إن شاء الله 14 طائرة أون إكسبلوتاسيون، وهذا كونفورمون للبيدجي وكونفورمون معناتها للبرمجة نتاعنا اللي هي طائرة متاع تونس. قمنا بتعزيز الأسطول بزوز طيارات أفريقية مانيتيرا، وده باش نتعمو بيه البروغراماسيون تاعنا خاصة على الأوروب اللي فيها طلب كبير وين فما أكبر جالية وفما العدد كبير متاع جالية. زوز طيارات هذوما باش يبداو الخدمة متاعهم من منصف جوان حتى سبتمبر. من سبتمبر علاش؟ حتى اللي نأمنوا حتىكش العودة متاع الجالية التونسية للخارج. معلومة أخرى بالنسبة لأوت، فترة من نصف أوت إلى نصف سبتمبر باش نأجروا طائرة أخرى اللي باش نجموا نواجهوا به الضغط الكبير اللي نعرفوه في الفترة هذيك مع الغتور متاع التونسيين اللي يعيشوا في الخارج.
8: وحول التسهيلات والامتيازات لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، أكدت المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة بن عمار، أكدت أنه سيتم قريبا إطلاق عرض استثنائي جديد يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر، كما أشارت إلى إقرار تخفيضات بالنسبة للعائلات التي تتكون من أكثر من 3 أفراد.
10: فما عمل مع ديوان تونسيين بالخارج قصد تخصيص عرض استثنائي اخر لفائده التونسيين العايشين بالخارج، يعني قريب مش يكون حاضر. بالنسبه للطلبه هوني راهو نحبوا ناكدوا اللي راهو فما عرض خاص بالطلبه على امتداد السنه. اي ايتيديون يتبريزونت في بوينت فونت باش يشري تذكره قدم نفسه على اساس طالب، هوني تمتع ديريكتومون بتخفيضات توصل 30% على التعريف اللي بشرقها موجوده. بشرقها امكانيه تغيير التذكره دات نتاع الفواياج اي سون فيناليتي، كيف كيف راهم التذاكر نتاعهم فيهم إمكانية الرمبورسمون. أهم حاجة زادة عندهم الحق في قطعة التذكرة، القطعة متاع الأمتعة متاعهم ب 32 كيلو عوضا عن 23 كيلو.
8: أعلنت الخطوط الجوية التونسية اليوم برمجة 44 رحلة ذهاب وإياب مخصصة لنقل حوالي 5700 حاج وحاجة إلى البقاع المقدسة ابتداء من 7 مايو حتى 14 جوان المقبل، انطلاقا من 5 مطارات تونسية، وذلك استعدادا لتأمين موسم الحجة. هذا وأطلقت الخطوط التونسية خدمة جديدة بعنوان حاج بلا حقيبة موجهة لضيوف الرحمن، تمكن الحجيج من التنقل مباشرة نحو مقرات إقامتهما بمكة المكرمة والمدينة المنورة دون الحاجة إلى انتظار الأمتعة بالمطار، حيث يتم نقلها مباشرة من المطار إلى الفندق عند الوصول ومن مقر الإقامة إلى المطار عند المغادرة. وللاستفادة المثلى من هذه الخدمة دعت الشركة في بلاغ صادر عنها اليوم الحجيج إلى الالتزام بجملة من الإجراءات. في شأن آخر، أكد الخبير في المياه عبد الله الربحي على هامش مشاركته في الدورة السادسة للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية أن نسبة امتلاء السدود بلغت 65%، مشيرا إلى أن سدود ولاية نابل كانت أول السدود الممتلئة بنسبة بلغت 97%.
11: أكبر سد سيدي سالم تحسنت الوضعية حتى 65%، اليوم الوضعية دي مقارنة بعام نووي هنالك تحسن في بعض الأحيان حتى ب 50-60%. اليوم الإيرادات ما وصل عام نووي للسدود تقريبا كان 50% من اللي حق وصل الإيرادات، تقريبا عندنا 900 مليون عام نووي للسنة تقريبا 1.4 مليار، ولكن علاش تحسنت الوضعية؟ بفضل أول شيء الأمطار، لكن أيضا بفضل حسن الديكواسيون بينها وبين نوعية المطر، لأنه المطر نتاع من أول جدنا سلة سلة، أنا ذكرت قديش المرة معناها تزيح بكمية كبيرة لكن سلة سلة، معناها تصب لك 10 مليمتر وتبقى جمعتين وثلاثة، وبعد كي تحسبهم في الكمية يكونوا أكثر، لكن ما يساعدوش إن ديكلونش با لو رويسيلمون. ليش؟ الرويسيلمون مش معناه؟ معناه السد حتى بالماء اللي يجري، والحمد لله جونا عربة 5 أيام ومطرين مع بعضهم، علاش؟ عبت أول السدود تعبوا كانت سدود نابل.
8: يعقد غدا بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اجتماع خاص بالزراعة الكبرى والاستعدادات لموسم الحصاد بحضور كل الأطراف المعنية وسط توقعات بموسم جيد ودعوات لاعتماد بعض المقترحات لضمان انجاحه والحفاظ على صبة الحبوب. تقرير خولة سليتية.
12: شهر تقريبا يفصلنا على انطلاق موسم الحصاد، سبقته استعدادات في إطار اللجان الجهوية لإنجاح الموسم في كل الولايات المنتجة للحبوب. وفق تأكيد المكلف بالزراعات الكبرى في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حماد أبو بكري،
13: هناك اجتماعات دورية قاعدة تعقد، هناك متابعة لثيقة في مخص مراكز التجميع، في مخص مراكز القبول، فالفلاحة زادة كيف كيف قاعدين يحضروا في آلات نتاعهم الحاصدة وآلات الميكنة نتاعهم. هناك بعض أيامات عالمية قاعد يقوموا بها من حين لآخر بعض الجهات، وزارة الفلاحة ولا مراكز تكوين مالي في خصوص الاستعداد وتعديل آلة الحصاد اللي هي تمثل خطر برشا ساعات على المحصود وعلى المزروعات.
12: ورغم هذه الاستعدادات يواجه الموسم جملة من المشاكل يطرحها عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة حمادي بوبكري الذي يتوقع محصولا وفيرا.
13: مشكل الأساسي اسمه هو لما زلنا التو في مخصوص المسائل الفلاحية، هناك بطء كبير جدا في مسح المساكن الفلاحية وخاصة حواشي الطرقات تفاديا لحرائق اللي ربما تصدر، وإن شاء الله التوفير كذلك مادة التل اللي هي مادة أساسية عمناء والحسينة وأنه ناقصة برشا حسب بعض البوادر، زاد كيف كيف هناك نقص في مادة التل، إن شاء الله يكون موسم واحد وموسم خير، ولابد أنه تضافر كل الجهود لينجاح هذا الموسم. نعرف احنا تو نعيش في فترة متاع تقلبات عالمية جيوسياسية خاصة في مخصص الزراعات الكبرى والحبوب والأمن الغذائي، لمضى بينا نحاول كيفاش ننجح الموسم.
12: بدوره يتفاءل رئيس نقابة الفلاحين ميدان الضاوي بموسم الحصاد لهذه السنة، داعيا إلى مراجعة تسعيرات الحبوب في ظل ارتفاع كلفة الانتاج.
14: الموسم الحالي إن شاء الله البشر بكل خير، نحن ندعو إلى مراجعة السعر، لأن يعني 3 سنين توا والسعر التو باقي في مكانه وفي كلفة الانتاج في تصاعد. نحن صار لنا إشكال في الزراعة في بداية الموسم، ما يسمى بالبذرة الممتازة، كل لدينا مشكل في الديابي، لدينا مشكل في الأموليتر، وعليه زادة ما يلزمناش نلقوا مشكل في التسعيرة، يزاد عنا مشكل في صناديق التعويض، صناديق النجاح، وعليه ندعو كل السلطة المعنية إلى مراعاة أحوال المنتجين والفلاحة أساسا باش ينجموا يواكبوا كلفة الإنتاج.
12: ومن المنتظر أن ينتظم غدا بمقر وزارة الفلاحة اجتماع خاص بموسم الحصاد لمناقشة التحذيرات والنظر في مشاكل القطاع والحلول الممكن اعتمادها، وفق تأكيد كل من المكلف بالزراعات الكبرى في اتحاد الفلاحة ورئيس نقابة الفلاحين.
7: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
8: هو في آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع الأمريكي اليوم أن وقف إطلاق النار مع إيران لم ينتهي بعد، لكن على طهران أن تكون حذرة حسب تعبيره. ووصف وزير الدفاع الأمريكي في مؤتمر صحفي العمليات العسكرية الأمريكية الجديدة لاستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بأنها عملية منفصلة ومؤقتة تختلف عن العمليات العسكرية الأمريكية الأوسع نطاقا ضد إيران. من جهته قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة دان كين اليوم أن الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز حتى الآن لم تصل إلى المستوى الذي يتطلب أن تستأنف الولايات المتحدة العمليات القتالية الواسعة من أجله. إلى أثناء قال دبلوماسيون غربيون أن أعضاء مجلس الأمن الدولي سيبدأون اليوم محادثات حول مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة والبحرين. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله اليوم تنفيذ 13 عملية عسكرية ضد قوات إسرائيلية متوغلة جنوبي لبنان ردا على غارات إسرائيلية خلفت خلال 24 ساعة الماضية 6 قتلى ونحو 50 جريحا. واستخدمت قوات الاحتلال اليوم مادة الفوسفور المحرمة دوليا في قصف بلدتين جنوبي لبنان. وفي الأثناء قال الرئيس اللبناني جوزيف عون لدى استقباله وفدا من بلدات جنوبية قال إنه مستمر في مساعي إنهاء الحرب الإسرائيلية على لبنان، واعتبر أن مسار المفاوضات المباشرة مع تل أبيب هو الوحيد الذي بقي لإرساء سلام دائم. استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على قطاع غزة. في الأثناء دعت الحكومة الفلسطينية اليوم إلى تدخل دولي عاجل لمواجهة تفشي أمراض خطيرة بين نازحي قطاع غزة وسط تدهور حاد في الأوضاع الصحية والبيئية. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. نجاح عملية نقل أعضاء من متبرع توفي بالمهدية إلى مستشفيات بالعاصمة متخصصة في زراعة الأعضاء. ارتفاع ب9% في عدد مسافري الخطوط الجوية التونسية خلال الثلث الأول من السنة الجارية، وقريبا عرض استثنائي للتونسيين بالخارج. الاستعدادات لموسم الحصاد موضوع اجتماع غدا في وزارة الفلاحة، وتوقعات بموسم واعد رغم مشاكل القطاع. وفي العالم واشنطن تقول إن وقف إطلاق النار مع طهران لم ينتهي، وإن عملياتها في مضيق هرمز منفصلة ومؤقتة. إلى اللقاء.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد، ويحلو المساء مع عبير بولي.

كيف العمل؟ الغنية اللي بدينا بها من المألوف التونسي بصوت سفيان الزايدي من عرض 24 عطر، طلقنا بها في لقانا في عشوية 3-5 ماي 2026، ويحلو المساء من توا حتى تقريبا لثمانية. تحية لكل مستمعينا وين ما كنتوا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية تجيكم الفريق الكل، باش نملكم تقنيا هذا اللقاء. ألفة بشير في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. تسمعونا وتشاهدونا زادة على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية التونسية. اليوم في لقاءنا اليوم النجموش بعد ما كان الاختتام الدورة 43، نقصت لهم 10 سنين، 40 المارتونس الدولي للكتاب يوم 3 ماي كان الاختتام، فبالتالي باش نعملوا عودة لكيفاش كان المعرض. ودائما سعيدة جدا أنها تكون حاضرة معنا زميلتنا الصحفية من وكالة تونس إفريقيا للأنباء والمتابعة الجيدة والقريبة جدا من معرض تونس الدولي للكتاب والمعارض اللي تهتم بالكتاب سواء في العالم العربي أو في العالم. هذاك علاش معاها هي باش نعملوا لو بوان، نرجعوا على معرض تونس الدولي للكتاب في ساعتنا الثانية. زادة باش رجعوا لكم على أسبوع من السينما عاشتو جابس. تحية لكل مستمعينا في جابس، كنا موجودين غاديك الأسبوع اللي فات، والحقيقة كان فما برشا فرحة وكان برشا محبة وتحيات توصل للإذاعة الوطنية التونسية. حاولنا أن نقدموا لكم تقريبا مختلف الفعاليات الأجواء، لكن اليوم زادة باش نحاولوا أن نرجعوا لبعض المحطات الهامة اللي عرفت جابس سينما فن. الموسيقى باش تكون حاضرة، وان شاء الله اللقاء الموسيقى ولا اختيارات الموسيقية تنال رضاكم.

0: تحية مجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قبيلة عطيتكم الموضوع في المقدمة ساعتنا الأولى باش نخصوها لعودة، ونقلت هي شخصية الحقيقة زميلة صحفية تنورنا كل عام بزيارة، الحقيقة نعملوا معها لبوان لأنها كذلك عندها معرفة ودراية بخصوصية المعار سواء العربية أو الدولية، قريبة جدا من عالم الكتاب. أنا ما سميتها لكم، مش خليتها مفاجأة. تهو سعيدة جدا باستقبال الزميلة الصحفية رئيس تحرير ومدير دائرة الثقافة بوكالة تونس أفريقيا للأنباء ريم قاسم. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا عبير، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. كما قلت السنة اللي فاتت كان يوم 6 مايو نتذكر جيتك ضيفة، واليوم تقريبا يعني بعد سنة نعود ونلتقي حول الكتاب وشأن الكتاب.
0: مهم جدا أنه الحقيقة نرجع لمعرض تونس الدولي للكتاب، لخطر كتاب نبدأ في وسط الفعاليات من تمش القراءة الجيدة بكل ممكن التفاصيل والخصوصيات كذلك والنقاط اللي يلزمنا نذكروها ونذكروا أنه الهدف هو أنه نبني القديم، أنه يكون ثم كذلك ممكن قراءة جيدة لمكان إيجابي للمعرض، ودائما ثم نقاط أكيد إيجابية، وعليش ليه نعطيه بعض الملاحظات اللي نجموا نتجاوزوها. في الأخير الهدف هو أنه معرض تونس الدولي للكتاب يقعد منارة ثقافية عربية ودولية. نعرف أنه كل صحفي يكون خاصة الصحفي الثقافي يكون ملم يتبع الفعاليات الثقافية الكبرى، لكن تبقى فمك الاختصاص أكل الوقت اللي مثلا أنا شخصيا في أيام قرطاج السينما أي حاجة مني نحسها موجودة صح. رغم حبتي وقربي من مختلف الاختصاصات. ريم، كيفاش تحضر معرض تونس الدولي للكتاب؟
1: معرض تونس الدولي للكتاب بالنسبة لي هو عرس بالحق، يعني هو موعد نستناه يعني من دون بقية المواعيد الثقافية. كما قلت عبير، صحفيين ثقافيين كل واحد عنده ميل، اللي يميل للسينما، اللي يميل أكثر للمسرح، اللي يميل للفن التشكيلي، ولكن أنا الحقيقة الميل الأكبر بالنسبة لي هو للكتاب والشأن الثقافي والفكري والعالم الكتاب والنشر اللي نعتقد اللي نتبع فيها عن كثب يعني عندي سنوات.
0: عندك تبدأ تحضر شكون الأسماء ما حتى ما قبل الندوة الصحفية دور نشر؟ ممكن ما خلطتش دورة باش تعمل لك الجولة الكل وبعض الكتب اللي ممكن ما نجمتش تاخذهم باش تاخذهم تحضر روحك معنا كقارئة زيدة؟
1: نحضر روحي كقارئة وكصحفية. كقارئة أو كعنا إحنا وسط العام أكيد العديد من الجوائز والفائزين بالجوائز، فنحضر روحي

0: صفحات الكتاب، صفحات دور النشر، من خلال المواقع اللي نتبع فيهم باش نشوف شكون اللي جاي ضيف، ونفرح برشا كي نكتشف انا ضيف مازال لم يقع الاعلان عنه في تونس. يعني ومن ناحيه الميزانيه، كيف ما الناس يحضروا الميزانيه للسولد باش يشريوا الحوايج، انا نحضر ميزانيه لمعرض تونس الدولي للكتاب.
1: معرض تونس الدولي للكتاب، معرض دولي للكتاب، ومعرض تونس الدولي للكتاب الدوره 40 سنه كانت دورة خاصة لأنها تنظمت في إطار عالمي فيه تقلبات وفيه ظروف خليت أنه بعض المعارض اللي كانت ممكن تنافس في التوقيت معرض تونس الدولي للكتاب سواء يقع تأجيلها أو إلغائها. هل كانت فرصة بالنسبة لمعرض تونس الدولي للكتاب هذا الإلغاء أو تأجيل لبعض المعارض الكبرى الأخرى؟
0: أكيد أكيد، هو الحقيقة عبير هي كانت فرصة، فما دور نشر اللي احنا سعينا باش تجينا، ولكن فما دور نشر اللي الأقدار جابتها، لأنه الوضع اللي ما يخفيش على حتى واحد، الوضع الجيو السياسي الموجود حاليا تسبب في إلغاء بعض المعارض وتأجيل معارض أخرى. فما كان بعض المعارض اللي في أفريل وعلى غرار معرض أبو ظبي مثلا للكتاب تم تأجيلهم لسبتمبر، فهي كانت فرصة للناشرين لإعادة التفكير أنه المعرض اللي ممكن نمشي له في الفترة هذه. فكانت سمعة تونس والاستقرار اللي في تونس، وهذا بشهادة الناس اللي حاورتهم في أثناء المعرض التونسي الدولي للكتاب، هو اللي العنصر اللي لعب لفائدة تونس ولفائدة معرض تونس الدولي للكتاب وخلى الناس يجيوا. لكن إن شاء الله ما تكونش المشاركة هذه هي الأولى والأخيرة فقط لأنه تزامنا مع تأجيل معارض أخرى أو إلغائها، وإنما إن شاء الله نكون وإحنا عرفنا نحافظ عليهم باش العام الجاي يجيوا هما يعني يعاودوا يشاركوا ويدعون أصدقائهم أو زملائهم الناشرين الأخرين للقدوم إلى تونس والمشاركة أيضا في الدورة 41 لمعرض تونس الدولي للكتاب.
1: هل ثم دور عرض لأول مرة كنت في حضورها في تونس وكان لقاء معهم؟ نجم نعرفه.
0: ثم تمكين اللي هي دار النشر بتاع البثين العيسي الجزائري الكويتية، ثم دار المحروسة اللي كان لي حوار مع مؤسسها وهو رئيس اتحاد الناشرين المصريين يعني فريد زهران، اللي عندهم 40 سنة. يعني قلت له لماذا كل هذا التأخير باش جيتوا لتونس؟ قال لي هو تقصير، الحقيقة اعترف انه تقصير وان شاء الله ما تكون المرة الأولى فقط وإنما تتواصل المشاركات الأخرى. ثم دور نشر من لبنان، ثم دور نشر من مصر، ثم اتحاد الناشرين الفلسطينيين الذي عاد للمشاركة في معرض تونس الدولي للكتاب بعد غياب 8 سنوات. يعني هناك عديد دور النشر اللي فما شكون غاب 10 سنوات 8 سنوات، وهذه الحقيقة ما ينجم كان يحفزنا على تقديم الأفضل عنا من حيث الترحيب بالناس ومن حيث التنظيم ومن حيث توفير يعني كل ما يحتاجونه من مسائل لوجستية وتنظيمية لنحافظ عليهم في السنوات المقبلة.
1: مهم جدا ريم وقت اللي نحكيه على كيفاش كان المعرض أنه نعرف شو هي المقاييس، وانتي تعمل جولة كل عام وتكون حاضرة في عديد المعارض العربية والدولية، شو هي المقاييس أو شو نلقاه في معارض تونس في معارض الدولية خارج تونس، ومهم أنه نبنيه عليها وتكون هذيك هي ممكن مقياس معني نجمو نضيفوه للمعرض.
0: هو أكيد فما العديد من المسائل اللي تهم الناشرين والعارضين والموزعين، لأنه المعرض ما فيهش فقط الناشرين وإنما أيضا فما موزعي الكتب، ثم أصحاب المكتبات، ثم العديد من الأصناف، ولكن الصنف الطاغي هم الناشرون، لأنه الناشرين هما يعني هذه الفرصة الوحيدة ليهم اللي يتعاملوا فيها مباشرة مع القارئ، مع من يقتني الكتاب، لأن الناشرين هما يوزعوا الكتب متاعهم على المكتبات، ولكن هذه الفرصة الوحيدة عندهم باش يبيعوا الكتب متاعهم مباشرة للقارئ. فشنو الحاجة اللي يلقاوها الناشرين كي يمشيوا لدور المعارض أخرى؟ أنا من خلال الحديث مع العديد الناشرين سواء في التوين سواء

0: للعرب المشاركين يأكدوا أنهم لما يبعثوا الشحن متاع الكتب متاعهم، الهيئة التنظيم توصل كل الكتب الكراذن ذوكم متاع الكتب تحطهم في الجناح متاع كل واحد، ولما يجي الناشر يلقى الجناح متاعه منظم، ما يعني هك الأعمدة محطوطين، الرقم متاع الجناح واضح، والكراذن محطوطين دو فاسون اللي هو مباشرة باش يرتب يعني يرصفهم في الرفوف فقط.
1: وهذا تربحوا وقت،
0: هذا يربحوا برشا وقت ويربحوا طاقة، لأنه إذا كان يجيك ضيف هو ناشر وما يعرفش البلاد مثلا لازم وما يلقاش الظروف هذه الملائمة، باش يبقى هو يبحث على شكون يركب له وشكون كذا وشكون كذا، وهذه الحقيقة إذا كان احنا ما نوفروهش ينجم يعطي يعني نظرة سلبية للتنظيم تاعنا، وهذا للأسف ما لقاوهش بالشكل الكافي. ثم شكون لقى الكتب نتاعو، ثم شكون ليه، ثم شكون رصت له هو يرصف ويلوج، شكون متوانسه يجي يساعده، وهذه الحقيقة يخلق شوية يعني استياء خلينا نقوله.
1: ومهم أنه علاش ليه الدورة الجاية نتفاديوها. فما نقطة أخرى كذلك وقت اللي ندوره في المعرض، مهم أنه يكون توا الرقمنا، فبالتالي يكون عندك دليلك على الهاتف، أبليكاسيون حاجة تعرف روحك شنو حاجتك، كتب من قبل تهبط تعرف وين باش تمشي الاتجاه، وهذية موجود معناها في العالم، هذية طريقة يعتمدوها للشراء الكتب وكذلك يعرفوا شنو فما التظاهرات واللقاءات الثقافية، وبعد جانب الاطلاع يكون موجود، لكن من الأول يربح وقت وتخلق جمهور واضح ما يقعدش يتعب، فبالتالي فرصة الاكتشاف تقل
0: ضئيلة. صحيح، هو الحقيقة عبير أنا من خلال زيارتي العديد للمعارض العربية يكون موجود في كل تقريبا في كل مدخل جناح يكون فما يعني لوحة رقمية أنت باش تبحث على بالاسم أو بالحرف أو باللقب أو بدار النشر أو بعنوان الكتاب، يعني كلها معناها متاحة باش أنت يسهل لك المهمة متاعك في أنك تلقى الكتاب اللي حاجتك بيها أو الجناح دار النشر اللي حاجتك بيها. احنا للأسف رغم اللي عنا الإمكانيات نعتقد اللي ماهيش صعيبة برشا معناها، وعنا تبارك الله برشا شباب، وعنا ليستارتاب، وعنا مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ومن دراك، فهمتني؟ يعني هذه ما نعتقدش اللي هي صعيبة برشا المسألة. احنا للأسف غاب هاللوحة هذه، موجودة كان في الهول في المدخل، يعني انت لما تدخل للقاعة الكبرى عدد واحد،
1: لكن مش رقمية موجودة،
0: لا فما تابلو رقمي، ولكن صعيب البحث فيه، ماهوش بالشكل الكافي، ماهوش يسير، ولكن موجود كان غادي، يعني الإنسان إذا كان تعدى في الرواق وتخل الجناح منهم القاعة من القاعات ما عادش تنجم تبحث إلا أنك تعاود ترجع المدخل المعرض، وهذا ما هوش سيبا فيزابل معناها، فهمتني؟
1: هذه نقاط احنا جيناها من ناحية الشكل، هندخلوا المضمون،
0: ندخلوا المضمون
1: بين التظاهرة الثقافية وما بين كذلك فرصة للمبيعات. أبقى النقاش لهنا، علاش معناها ممكن وجود التظاهرات الثقافية كانت مش بالشكل اللي أو تقديمها مش بالشكل اللي في انتظار المثقفين كذلك، لأنه فرصة كذلك والقراء والحضور اللي يحبوا يتبعوا التظاهرات الثقافية لسنياتيوغ متاع الكتب، لقاءات مع الضيوف اللي جاءوا أسماء مهمة زادة جيت، وما بين كذلك وأنه الحديث كانوا يقتصر المعرض على عدد المبيعات الزوار كأنه فرصة معناها مول متاع شراء الكتب. إذا شفناه بين المثقفين نقاشات.
0: صحيح عبير، هو الحقيقة باش حتى لا نكون يعني كيما كلي عنده جلد الذات، ماهوش ما نجموش ننفيو نجاح المعرض من حيث الإقبال الجماهيري ومن حيث المبيعات من خلال اللي تحدثتوا مع الناشرين. الحقيقة معناها كل واحد يقول لك حققنا مبيعات، ولكن كل واحد بقى عنده وكلي في نفسه شيء من حتى كما يقول سيبوي، فكما يقولوا على سيبوي، فالحاجة الباهية انه فما 170 ألف زائر دخلوا للمعرض، هذا رقم يعني قاله لي سي مراد خليفة اللي مسؤول على شؤون العارضين البارح، 170 ألف فيهم 35 ألف دخلوا نهار الجمعة 1 ماي اللي كان إقبال كبير وشفنا الصفوف هذوكم الكل، وهذه حاجة مهمة جدا. فالإقبال مهم، التحقيق المبيعات مهم، ولكن يبقى الجانب الثقافي لازم يكون لا يقل أهمية عن هذين الجانبين، لأنه لما نتحدث على معرض كتاب هو فرصة للقراء وللمثقفين وللجامعيين وللباحثين باش يتلقاو باش يقابلوا ناس باش يتحادثوا مع الضيوف. للأسف ثم العديد من الضيوف اللي جاوا لقاو أنفسهم أمام يعني في لقاء في 5 أشخاص، وهذا لا يليق لا بمعرض تونس الدولي للكتاب اللي بلغ سن الرشد سنيرة ودورة 40، ولا يليق بسمعة تونس، ولا يليق بالقارئ التونسي، لأنه معناها تونس فيها قراء وراو يقراو
1: ويناقشوا ويتبعوا،
0: وفما العديد منهم اللي غاضتهم كيفاش يعني فاتهم. مثلا نحكي بالذات على اللقاء متاع إبراهيم نصر الله، يعني مش معقول الكاتب الفلسطيني الكبير معناها ضيف من الحجم الثقيل يكون اللقاء متاعه دون القيام بالإعلام اللازم. لابد من الترويج، لابد من الجانب الاتصالي مهم جدا، سواء من خلال وسائل الإعلام سواء من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. وأنا قلت حتى في المقال متاعي معناها اللي تونس معناها فيها تقريبا 10 ملايين يستعملوا الانترنت، فيها قرابة يعني 7 ملايين و600 ولا قرابة 8 ملايين موجودين على الشبكات الاجتماعية. لابد من استغلال الشبكات الاجتماعية للإعلام بهذه التظاهرات بهذه اللقاءات، حتى يكون الضيف يعني في مستوى الدعوة التي وجهت له. كيف نوجه دعوات لضيوف هامين أو مهمين دون أن نعلم الجمهور الواسع القراء وحتى الحقيقة حتى وسائل الأعلام؟ يعني أنا لم أعلم باللقاء متاع إبراهيم نصر الله، ولم أكن الوحيدة، لأنه حتى الزملاء كلهم فوجئوا بتلك الندوة التي شاهدناها على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال دار نشر اللي عملت لايف. يعني أنا شفت الكاتبة سمر المزغني في اللقاء متاع التوقيع اللي صار اليوم الموالي توقيع إبراهيم نصر الله للكتب متاعه، قالت أنا شفته وكنت في العمل، فخذيت سيارتي وبقيت نجري، ولكن للأسف وصلت للكرم لقيت اللقاء وفاه. فمن المؤسف أنه يصير هذا في تونس، وكنا نفضله أنه يقع إعلام مسبقا بكل اللقاءات اللي باش تصير. ولهنايا من المهم اني نشير لانه كيفاش قلت لي انت عبير كيفاش يصير في المعارض الاخرى، في المعارض في بقيه البلدان البرامج التي يعدها الناشرون في الاجنحه نتاعهم يقع ادماجها ضمن البرمجه الثقافيه. ما يصيرش كيما احنا فما برنامج محضرته الوزاره وكل يغني على ليلاه، لا، لانه انا لما يكون عندي البرنامج نبدا نعرف في الجناح نتاع وزاره الشؤون الثقافيه فما هذا، في القاعه الفلانيه كذا، في جناح نيرفانا كذا، في دار محمد علي كذا، في صفحات كذا. ولهنايا نحب نثمن المجهود الكبير اللي قاموا به صفحات في اداره اللقاءات وفي استضافة يعني أقلام هامة، وفي النقل المباشر اللي مكن برشا ناس باش أنهم يحضروا اللقاءات هذه، والحقيقة شيء ينور برشا الحقيقة ويشرف تونس.
1: وإحنا نحكيه على الضيوف وحكينا على الجانب الاحتفالي مهم جدا. أنا شفت شاعر آدم فتحي كيفاش كتب معناها وقال وأنه المعرض هو فرصة للاحتفال.
0: صحيح،
1: هي احتفالية، فبالتالي بكل عناصرها نحب نعيش الفرحة والاحتفال والجانب هذايا. ممكن هو شافه أنه مغيب شوية، فما شكون كذلك اللي يعتبروا أنك تجري من مكان إلى مكان باش تخلط ما يضيعش القارئ أو الزائر المعرض بقدر ما أنه تخلق حركية
0: حيوية.
1: وحيوية.
0: صحيح.
1: مهم جدا. لكن كما قلنا فما نقاط أكيد مهم أنه نسجلوها هي الأسماء اللي حضرت
0: طبعا
1: في المعرض طبعا
0: من المهم أنه الحقيقة نثمنوا الأسماء اللي حضرت للاختيار لأنه ولكن أنا الحقيقة ما يحز في نفسي هو عدم استثمار هذا الحضور
1: والاستثمار
0: أي لأنه مهم أنه معناها لا ننكر أهمية الضيوف لأنه كما حكينا على إبراهيم نصر الله كيف ما ثم سعيد خطيبي الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية الكاتب الجزائري المتوج بالبوكر عن روايته أغالب مجرى النهر كيف ما ثم رئيسة اتحاد الناشرين الدوليين اللي مرت مرور الكرام يعني هي فرصة معناها رئيسة هيكل هام بهذه الأهمية يعني لاحظناها فقط في لقاء على الملكية الأدبية والفكرية الحقيقة فما لقاءات مهمة صارت على الذكاء الاصطناعي ولكن عبير الحاجة اللي كان من الأفضل تقريبا أنهم يعملوها المنظمين أنهم يخليوا الندوات بعد الظهر لأنه تعرف مليح اللي فترة المعرض كان فيها برشا امتحانات للطلبة للتلامذة ما فماهيش عطلة الناس تخدم فمن الأفضل كان من الأفضل أنهم اللقاءات مع الضيوف يصيروا بعد الظهر هكيك يكون فما حظ أوفر للناس
1: لأنهم
0: وأنهم يواكبوا اللقاءات ويشوفوا ضيوف المهمين هذوما
1: احنا نرجع تو نحوصلوا ونذكروا أنه هذه القراءة هذه هي في سبيل أنه نتفاديوها إن شاء الله الدورة الجاية إن شاء الله الدورة 41 تكون دورة متميزة بفعالياتها الثقافية بالمداخيل كذلك بحضور دور النشر إن شاء الله اللي جاي ويعود يرجع وعلش ليه نستقطبوا دور عرض ودور نشر كذلك جديدة لو نحوصلوا توا شنو اللي ينقص معرض تونس الدولي للكتاب
0: اللي ينقص معرض تونس الدولي للكتاب يعني تقريبا إذا كان نجم نلخصوه هو الإعداد المسبق للمعرض لأنه لا يمكن الإعداد الجيد للمعرض قبل شهرين أو قبل 3 أشهر أو حتى قبل 4 أشهر لأنه المعارض اللي الناجحة هي اللي تشتغل على امتداد السنة لأنه ضيوف حتى باش تستدعى ضيوف الكتاب هم لا يقلون أهمية عن السينمائيين مثلا أو الفنانين كيف ما في مهرجان كارتاج نحاولوا نستدعاو الفنانين الكبار رو عندهم أجندة مزدحمة نفس الشيء بالنسبة للكتاب رو عندهم أجندة مزدحمة يعني كي نحضروا مليح يكون عنا فرصة أن نستضيف الناس ما نجيوش قبل بعض الأشهر ونقول لهم تفضلوا عنا يقول لك ليه راني أنا عندي موعد آخر
1: هذا هو ولهنا نسجلوا أنه مهم جدا زيدا أنه يكونوا حاضرين من مختلف دول العالم
0: طبعا.
1: من إفريقيا من أمريكا اللاتينية من أوروبا هي. نكتشفوا كذلك قراءات وكتب وروايات وكتاب صحيح. اللي ممكن كذلك تكون فرصة للقارئ التونسي أنه يكتشفوا ومعاه نعرف قديش مهم جدا الانفتاح على الثقافات وقد شيء يطور كذلك من ثقافة الشعوب فتكون هي ممكن سبيل كذلك في مستوى الاختيار أن تكون كل بلد أكيد وكل كاتب حاضر من بلد باش يحكي على المعرض بالتالي تسويق زاد لتونس مهم أنه تكون عندنا الخلفية هذه بتاع التسويق لتونس ثقافيا مهم جدا
0: أي ونحن عشنا أمس وأولامس على وقع حفل براين أدامز اللي في دقة وهذا مهم أيضا للتسويق فمعرض تونس الدولي الكتاب هو لا يقل أهمية عن بقية التظاهرات اللي ممكن استغلالها للتسويق لتونس وكي نحكيه على التسويق لتونس أو للكتاب التونسي معناها لابد لهنا باش نشير الحاجة لاحظتها أيضا ولاحظوها العديد من الناشرين عبير هي توزيع الأجنحة في المعرض فإذا كان نحبوا احنا يصيرك التبادل بين الكتاب وبين الناشرين وبين الثقافات وتتاح لنا الفرصة لتبادل حقوق التأليف ولتبادل حقوق النشر وحقوق الترجمة فمن غير الطبيعي ان نخليه يعني قاعة فيها كل الناشرين التوانسة ونعملوا قاعة فيها الضيوف هذا ما هوش حلو لا يساعد على نشر الكتاب التونسي لا يساعد على صناعة النشر الكتاب التونسي ولا يساعد على
1: التشبيك
0: بين التونسيين والضيوف احنا كي نجيبوا ضيوف مش باش نحطوهم في قاعة وحدهم وانما من المفروض جناح تونسي جناح بلد اخر جناح كذا جناح كذا وهكذا يصير فما التشبيك هذايا اكيد ما يكون نجم يكون كان ايجابي ويرجع بال بال بال بالفايدة للقارئ التونسي وللناشر التونسي ولصناعة الكتاب. وملاحظة أخيرة عبير، لو كان أهل الذكر يكونوا يسمعوا فينا ماذا بينا، ملاحظة هي رجاء رجاء راني عمري ما شفت في حتى معرض من معارض الكتاب ناس يعني التدخين في القاعات وفي الأجنحة وفي الأروقة، وإحنا نحكيوا على الكتاب وعلى الورق، هذا خطير خطير على على على على على السلامه على السلامه على صحه الناس. وماهوش معقول ماهوش معقول يكون فما تدخين داخل فضاءات معرض الكتاب.
1: ان شاء الله الدوره الجايه تكون افضل، ودائما نطمح للافضل. تحيه لكل المنظمين، خاطر فما مجهود كذلك
0: أكيد.
1: يقع بذله، لكن هذا دورنا انه نضيء ممكن على نقاط أي. انه نجم نتجاوزوها ان شاء الله في الدورات الجايه.
0: ان شاء الله عبير بعد الاسبوع هذا بعد ما يعملوا تقييم، ان شاء الله يكون فما تقييم داخل وزاره الشؤون الثقافيه، وانا متاكده اللي هما يعملوا تقييم سنويا، ان شاء الله يقع الاعلان مباشره عن هيئه اللي باش تتولى اداره الدورة 41، ويبدأوا يشتغلوا بأريحية وتكون الظروف العمل أفضل ليهم باش تعطي نتيجة أفضل إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا لك ريم قاسم، مدير دائرة الثقافة بوكالة تونس أفريقيا للأنباء. شكرا لك على كل هالقراءة الملمة بمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته 40. واصلوا لقانا بعد شوية، موعدنا مع فقرة نيشان اللي خصتها زميلتنا منال ماجري للممثل عبدالله الشاهد.

0: ميشيل.
1: كيف نحكيه على الركح اللي يضحك ويبكي ويخلي المتفرج يعيش الحكاية بكل تفاصيلها؟ يلزمنا نقف شوية ونذكر أسماء عطات الفن من قلبها، ومن بين الأسماء هذية يبرز اسم الممثل التونسي عبدالله شاهد، من مواليد جان في 1927 وفارقنا في مي 2024. هو ولد أكودة التابع لولاية سوسة، بدأ مسيرته الفنية عام 1964، وقتها انضم إلى فرقة التمثيل بالإذاعة التونسية وين امتدت مسيرته لأكثر من 40 سنة، وفي رصيده برشا أعمال فنية من أبرزها مشاركته في سلسلة حكايات المرحوم عبد العزيز العروي ومسلسلات كيما فجر الرمل والشجرة والملح، علاوة عن مشاركته في أفلام فرنسية وإيطالية اتصورت في بلادنا. عبد الله شاهد هو واحد من الوجوه اللي طبعت الساحة الفنية في تونس، خاصة في المسرح. فنان اختار الخشبة موطن واختار الفن رسالة، كان صاحب شخصية مهيبة وكان عنده أداء رهيب باللغة العربية الفصحى، بالإضافة إلى حضور ركحي وتلفزي متميز. كان عبد الله شاهد عنده مواقف نضالية، شارك في حرب الجلاب بن زرت، فضلاً عن محاولته أنه يوصل إلى فلسطين باش يشارك في حرب مي 1948 رفقة ثلة من المقاومين. اليوم نحكيه على مسيرة فيها سنوات من العطاء، فيها تجارب، نجاحات وتحديات، أما قبل كل شيء نحكيه على حب كبير للفن. عبدالله شاهد يبقى اسم الأسماء اللي خدموا الفن بصدق، خلع بصمة في ذاكرة المسرح التونسي.
0: نيشان.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخبارية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة بفرنسا وألمانيا وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس، وذلك لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000. تزامنا مع اقتراب انطلاق موسم الحصاد، رئيس نقابة الفلاحين الميداني الضوية في تصريح لخولة سليتي يدعو إلى مراجعة تسعيرة الحبوب حتى تكون مواكبة للنسق التصاعدي المتوصل لكلفة الانتاج.
4: الموسم الحالي إن شاء الله البشر بكل خير، نحن ندعو إلى مراجعة السعر، لأن يعني 3 سنين توا والسعر التو باقي في مكانه وفي كلفة الانتاج في تصاعد. نحن صار لنا إشكال في الزراعة في بداية الموسم، ما يسمى بالبذرة الممتازة، كل الدين مشكلة في اليقين، الدين مشكلة في الأمونيتر، وعليه زادة ما يزميش نلقوا مشكلة في التسعيرة، زاد عنا مشكلة صناديق التعويض، صناديق النجاح، هذي على الأقل الرعوف التسعيرة، وعليه ندعو كل السلطة المعنية إلى مراعاة أحوال المنتجين والفلاحة أساسا، ويرعونهم بعين اليقين باش ينجموا يواكبوا كل الإنتاج.
3: شركة الخطوط التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 9% في عدد المسافرين خلال الثلاث الأول من سنة 26 و2000 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة. واستعدادا للموسم الصيفي، ستطلق شركة الخطوط التونسية قريبا عرضا استثنائيا جديد يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر وفق المكلفة بإدارة تشييد المبيعات بالشركة مينا بن عمارة لبرنامج يحدث في تونس على موجات الإذاعة الوطنية.
5: الحمد لله لو بروميير تريمستر سجلنا مؤشرات مشجعة برشا وكانت إيجابية على مستوى نقل المسافرين، حققنا اون كرواسونس مع 9% مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، وهذا الحق يعكس تحسن الطلب وثقة الحرفية في الخدمة نتاعنا. قمنا ببروغرام شام، معناتها نحكيو على البروغرام شام تاع لي زافيون تاع لي فول نتاعنا بالنسبة للموسم الصيفي. في شهر جوان باش يكون عندنا ان شاء الله 14 طائرة اون اكسبلواتاسيون، هذا كونفورميمون للبيدجي وكونفورميمون معناتها للبرمجة نتاعنا، باش يكونوا 14 طائرة اللي هي طائرة نتاع تونس. بالنسبة لتوا فما عمل مع ديوان تونسيين بالخارج قصد تخصيص عدد استثنائي آخر لفائدة التونسيين معنا العايشين بالخارج، نزيل في صدد العمل قدر تربي عن قريب مش يكون حاضر على أسعار التذاكر.
3: وفي أخبار العالم، إيران تطلق رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، تتضمن الحصول على تصريح مسبق، والسفن التي وافق على مرورها ستتلقى بريدا إلكترونيا يتضمن تعليمات لعبور المضيق. ورئيس البرلمان الإيراني يقول إن أمريكا وحلفائها عرضوا أمن إيران أمن الشحن ونقل الطاقة للخطر بانتهاك وقف إطلاق النار والحصار، مضيفا أن معادلة جديدة ستتشكل في مضيق هرمز وأن استمرار الوضع الراهن غير مستدام بالنسبة للولايات المتحدة. ألمانيا تعرض القيام بدور أمني في مضيق هرمز مع تحريك قطع عسكرية نحو المتوسط، وباكستان تدعو لضبط النفس وخفض التصعيد. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .تي.إن.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.

0: تحية متجددة لكل مستمعينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من ويحلو المساء. لقانا في ساعتنا الثانية انطلق الآن، كنا نسمع في هني متواسي في إعادة لغنيتي يا ناس سيبوني في حالي، نعرفوها من القدود الحلبية، هزها للفلامينكو. هو نواصل اللقاء، أجواء الرقص او كل التعبيرات اللي تكون فيها الموسيقى والمسرح والسين في حد ذاتها يكون حاضرة بشكل كبير ومهم في الأعمال والعروض الكوريغرافية. حديثنا الآن على مشروع مهم جدا، علاش؟ على خاطر يخلق فرصة للشباب داخل الجمهورية أنه يتكون في مجال الرقص ومجال العروض الكوريغرافية، ويكون ممكن نقطة انطلاق لعمل أو لموهبة في طريقها للاحتراف، وبالتالي نربحوا فنانين مختصين في هذا الاختصاص. وسعيدة جدا أختي اللي باش نحكي على المشروع هذايا أني نستقبل هي رئيسة مشروع رقص في الجنوب، أو العرض اللي باش يكون حاضر في الجنوب، لكن هي رئيسة جمعية أغ أنفي فنون وبيئة، وهي كوريغرافية من أعمدة الرقص الكوريغرافي في تونس. نوال اسكندراني اهلا وسهلا، مرحبا.
1: عسلامة،
0: شكرا. نفرح برشا تكون حاضرة معنا. قبيليك مع زميل عمار جبيلي قال لي ضيفتك شكوني، قلت له نوال اسكندراني. الاسم موجود بالخلال الاعمال نتاعك، انتوما مش دائما الظهور الاعلامي، تحضروش برشا،
1: تحكيش برشا. نحضروا وقلي عنا حاجة مش نقدموها، معناتها مش ضروري لي كل مرة تجي تحكي. المشكل هو ممكن ما هيش مشكلة، هي الناس يعرفوا أكثر الممثلين لخاطر يتعداو في المسلسلات و اتسيتيرا، معناتها. وأنا ككوريغراف ثم برشا اللي ما عادش نظهر على الركح، أنا البرة، دونك الناس يعرفوا ممكن أكثر رقصين. لكن بالحق الرقص ما عندوش، الفن الكوريغرافي ما عندوش البلاصة اللي نورمالمون حقه ياخذها، كيما المسرح ولا السينما ولا التلفزة.
0: باش نحكيو على مشروع قاع تقديمه، أو هو نقولوا نتاج عمل، باش نحكيو على تفاصيله. عرض باش يكون وتعرض كما قلنا في مركب الثقافي بسليانة لحد اللي فات، وباش يتعرض لحد هذايا 10 ماي 11:30 بمسرح المبدعين الشبان بمسرح أوبرا تونس. مشروع يهتم بالتكوين الشباب التونسي داخل الجمهورية. سنة كان في التكوين في المركب الثقافي بسلينا. خلينا بشوية بشوية معاك مدام نويل نفهم قبل ما نحكيه على العرض وشنو باش نلقاه في العرض. فكرة المشروع ككل،
1: فكرة المشروع جاتني في 2015، وقتها استدعوني للمركز الفنون الدرامية والركحية بمدنين باش نعمل ستاج على أسبوع. وجاتني الفكرة لخاطر قلت ثم مركب وثم دار ثقافة.
0: فقط نعتذر منك هبش نرجع نواصله، لكن يرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة تونس ومجاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
3: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نرجع مع ضيفتنا سيدة نوال اسكندراني كوريغرافية، نحكيه على مشروع رقص في الجنوب، اللي المشروع هذا بإشراف جمعية أغون في فنون وبيئة، اللي انت بيدك رئيسة الجمعية. قلنا المشروع هذا مهم جدا على خاطر يدخل لأعماق تونس. السنة كان حاضر في سليانة، وتقريبا باش نشوفوا نتاج المشروع هذا، مركب الثقافي بسليانة، نتاج المشروع هذا نهارت لحد بمسرح المبدعون الشبان بمسرح الأوبرا، بعد ما تعرض بالمركب وين تخدم، وكان حضور في مركب ثقافي بتلهينا لحد اللي فات. المشروع هذا انت قلت هي مبادرة باش، لانه في غياب المدرسة، انه نمشيو ونقريو الشباب. بالنسبة هذي توا العام قديش المشروع؟
4: ديك عام ثالث، بجينا في العام الاول معناتها 23-24، مادام احنا نبداو في اكتوبر ونكملو في ماي. كنا في الجنوب، الجنوب الشرقي، في تطاوين ومدنين وجربة، وعمناو كنا في سيليانة وبوعرادة، وسنة احنا رجعنا لسيليانة، وكذلك باقي في ولاية سيليانة في روحية والكريب، وعنا شباب اللي جايين من ولاية قسرين، من زبيتلة وسبيبة، اما يتكونوا في روحية. ولا
3: تقريبا قديش عدد الشباب اللي سنة حاضر في
4: سنة
3: هذية؟
4: سنة 20. دونك عنا خطر بونتا، وممكن نفسر من بعد. سنة بدينا مشروع ثاني، خاطر المشروع اسمه سود دانسينغ، وسنة عملنا سود دانسينغ بلس بلس،
3: اللي هو
4: الفرق هو انه الاولاد اللي قراو معنا عمني ولا قلت عمني في الجنوب، اللي يحبوا يكملوا معنا معناتها نجم تقول عام ثاني، دونك بالطبيعة التكوين يبدا اقوى. وكذلك على خاطر المشروع هذا عملناه زادا للشباب اللي غدوة ممكن يحبوا يكونوا راقصين طبعا، لكن كذلك يحبوا يقريوا هما بيدهم ويقريوا في بلادهم. دونك هذاك علاش دونك نعطيهم زادا دي كور بيداغوجيك، معناتها على البيداغوجيه، بيداغوجيه الرقص، خاطر بعض ساعات ناس ما في بالهمش، اللي حتى اذا عندك مثلا تكوين في المسرح، تخرج من ليزاد مثلا، من المعهد العالي للفنون الدراميه والركحيه، مش ضروري تنجم تقري. مش ناس الكل كما تخرج من الياسام المعهد العالي بالموسيقى تنجم تكون موسيقي فتق، أما ممكن ما تنجمش تقري. على خارج التكوين حاجة أخرى، البيداغوجية والحاجة يلزم تحب البيداغوجية، تحب تعطي الترانسميسيون، مش ناس الكل
3: تمرير المعلومة،
4: وفي نفس الوقت ثم دي تكنيك، معناتها مش هكاكة تبدأ تقري تحك راسك وتبدأ تقري. دونك احنا واعيين بالشيء هذا. دونك السودانسينغ بلس بلس
3: يظهر لي زيد تخلقوا فرصة، لأنه زيد الشباب المنطقة اللي تمشيولها مع دور الثقافة، أنكم كونه جيل أو مجموعة من الشباب اللي هو يولي يمتهن أو مغروم أو يمارس الفن هذا الرقص الكوريغرافي، ثم هو بيدو بشي كون جيل آخر، وبالتالي تخلق أجيال عندهم المعرفة والوعي والتكنيك زادة متاع الرقص، ينجم يكون جمهور يفهم كما ينجم يكون هو في حد ذاته ممارس. إن لهنا نسأل اللي يسمعوا فينا الشباب موجود داخل الجمهورية، هل تقتصر فقط على المنطقة، يعني في كل عام تمشيوا المركب الثقافي في منطقة معينة، ولا مسموح من مختلف المناطق؟
4: هو من أول الفكرة وقت اللي بديت نخمم على هذا المشروع في بالي كل عام نقلوا. دونك بدينا في الجنوب الشرقي، دونك العام الثاني مشينا لسليان وبوعرادة، وفي بالنا سنة باش ننقلوا، لكن لقينا الشباب يفتقوا وقلنا علاش خلينا نقعدوا لهنا. سوف كو حلينا معناتها بعد بوعرادة عمناول حلينا للكريب والروحية وسبيبة وسبيتلة، وعم جاي يظهر لي اللي سي سور باش نقعدوا في سيليانا على خاطر الاولاد هذوما توا يقولوا لنا يعيشكم ارجعوا عام الجاي. دونك بعدو نشوفوا ممكن اذا نلقاو الامكانيات، على خاطر هذا المشروع يكلف معناتها يلزم امكانيات، على خاطر عندنا معايا 7 فورماتور هما 7، على خاطر نقريو في الرقص راهو ثم برشا ستيل، ثم برشا ميدان، ما ثماش كان واحد. دونك عندنا نقريو اللي نسميه لي فوندامونتو، لي فوندامونتو هو جايين من الباليه الكلاسيكي اللي هو تلقاهم بعد في الرقص المعاصر، في الرقص الحديثي، في الجاز، في كل شيء اللي هو اللي تكنيك دو باز متاع الجسد. دونك عندنا زوز يقريو هذا اللي هما مريم بن حميدة وسيرين قلعي. مريم بن حميدة هي
3: ممثلة
4: أول حاجة الرقصة،
3: رقصة
4: وليت ممثلة بعد لا رقصة
3: رقصة بالأساس،
4: وبدأت الرقص معايا عمرها 5 سنين 8 سنين، وخدمت كرقصة في برشا عروض معايا. إدايار وفاة أبوبي شفتها في واحد من العروض في بلاك اند وايت سيركس، ووقتها قلت لها إيجا مثل. دونك هي أول حاجة رقصة، وتقري كذلك في إيقاع. وعندنا سيرين قرية اللي هي رقصة في البالي الأوبرا.
3: شرف الدين التوريتي زادة.
4: شرف الدين التوريتي هو يقري جاز. وهو كذلك راقص معايا في العروض متاعي. ثم صبري رجب اللي هو يقري البوبينج، هو كذلك راقص معايا وراقص مستقل، معناتها كلهم يخدموا كمستقلين في عروض وكل شيء. وثم
3: اليستريكي
4: وهشام شبلي اللي الزوز يقريوا الرقص المعاصر والإيبوب، وهشام شبلي هو راقص في البالي الأوبرا كذلك، ولياس كان في البالي الأوبرا وتوا ولا مستقل، ومؤيد غزواني اللي هو الوحيد اللي جاي من المسرح، عمل ليزاد في الكيف، وشاف عرض متاعي إلى حد ما في 2015 في الكيف، وقال انا نحب نخدم مع نوال اسكندراني ونحب نكون راقص، وبدا معايا في 2016. وهو يقري الصوت والجسد. دونك ثم خدمه على الصوت وعلى الغنية. فوالا دونك هذوما 7
3: هما التكوين.
4: كيفاش التكوين كيفاش يصير؟ احنا نمشي وكل شهر 3 أيام جمعة سبت ولحد كل شهر، التكوين الكل في العام يدوم 150 سوايع، دونك برشا اون فيت. واحنا
3: الفئه العمريه اللي تمشوا له كيفاش تختاروا؟
4: نعملوا في سبتمبر نعملوا كاستينغ اوديسيون يتسمى، عملنا في سيليانا وفي في في روحيه وفي الكريب وفي سبيدله وفي سبيبه واخترناهم. دونك من بعد كيفاش يصير التكوين؟ في نفس الوقت عندك بينهم زوز يمشيوا يقريوا في روحيه، وفي نفس الوقت زوز في الكريب، وفي نفس الوقت زوز في سيليانا، ومن غدوه يبدلوا. هكاك الشباب عندهم الفرصه باش يتكونوا مع الناس الكل. ومعناتها التكوين يدور. دونك هي سي اون اورغانيزاسيون كبيره، على خاطر معناتها تاخذ معاك سبعه فورماتور
3: مع 20
4: معناتها التكوين. وثم حاجه مهمه ياسر، هو انه في الرقص كيما في الموسيقى بعد ساعات، ولا حتى كيما في المسرح، ثم نجم نقول حدود. يجي يقول لك لا هذا رقص بالي كلاسيكي، وانا نعمل في الاي بوب، والا ثم حرب.
3: هيك الانضباط
4: بالطبيعه هيك موجود حتى في الموسيقى، يجي يقول لك لا انا نعمل في الراب، وانا نعمل في موسيقى كلاسيكيه ولا فهم كيفاش. وانا والحاجه انسان وكفنانه نكره الحدود، دونك باقي نحب وحتى مش كان ما بين لي ستيل دو دانس، اما حتى على خاطر خدمت برشا في المسرح، خدمت 20 سنه مع محمد ريس، مع فضل جعايبي وجليله بكار، ومعناتها وانا ما نراش اللي هذاك الرقص ولا هذا المسرح، احنا الكلنا فنانين والفنون كل شيء يفيد. السيرك مع المسرح ومع الرقص ومع الفنون التشكيليه ومع السينما. فخممت هكاك وحدي، قلت علاش ما نحطهمش مثلا، نحط واحد في نفس الوقت، واحد يقري الهيب هوب والاخر يقري في الجاز، على خاطر في التكوين في النهار يدوم خمسة سوايع. دونك برشا الاولاد بعد القرايه يجيو ما نقفوش، ما ثماش بوز، والوقت يتعدى، وابار دقيقة باش يمشيوا للتواليت ولا يشربوا شويه ماء وكل شيء. اما لي فورماتور مش اللي يعطي كور نتاعو ومن بعد يروح يمشي للقهوه، يقعدوا باقي مع بعضهم وتعلموا هما بيدهم، يخدموا مع بعضكم مع بعضهم، وثم ان ترافاي نتاع
3: ايكيب
4: هذاك مهم ياسر في اي فن. اول حاجه
3: اكيد في اي عمل
4: وفي اي عمل
3: في اي عمل
4: كيما مثلا لهنا انت وحدك ما تنجم تعمل حتى شيء، تبارك الله ليكيب تكنيك وكل شيء،
3: ما بعضنا باش نخلقوا عمل معناه كامل، ان شاء الله نحاولوا ان يكون كامل العمل هذايا اللي قمتوا به على مدار العام، شي يكون فرصه للي يسمع فينا نجم يطلع عليه يقرب العالم. إذا فما شباب مغرومين زادة يحبوا هما يكونوا حاضرين، علاش لا؟ نهار الأحد 10 ماي 11 ونص مسرح المبدعين للشباب. 11 ونص
4: 11 ونص
3: متاع الصباح بمسرح المبدعين للشباب، مسرح أوبرا تونس. قداش باش يدوم العرض؟
4: يدوم ساعة وربع.
3: ساعة وربع أيوه
4: حاجة كبيرة أيوه. معناتها بالنسبة لخاطر احنا ما حبيناش، أنا حب ما نحبش باقي نسميه عرض، لانه ما نحبش الاولاد يمشيوا في فكره غالطه. دونك سميناه خروج تكوين.
3: داكو.
4: اما في الاخر عنده اون فورم معناتها نتاع عرض.
3: نتاع عرض.
4: وكل فورماتور عمل حاجه، ومن بعد الفكره الكلها كيفاش تتركب الحكايه وكل شيء انا عملتها. بطبيعه احنا نخدموا باقي اون ايكيب. دونك في الاخر الفكره هو اللي الشباب يحكيوا على رواحهم، على خاطر ثم شويه ما نجمش نقول مسرح، لكن ثم خمسة ولا ستة يحكيوا بعد ساعات على الاكسبيريونس نتاعهم هما شكونهم
3: نجيو بناء خلفية فنية ثقافية
4: اجتماعية وكيفاش جاو للتكوين هذا ولا دونك العرض في سيليانا تعدى منيح وبرشا شباب جاو من اللي يقراو مسرح ولا وجاءوا قالوا لنا احنا عام جاي نحب معناتها نترينيو معاكم دونك فوالا يظل هذاك الصغار للكبار

0: برتش كونسل، عنا من افاق اللي هو الصندوق العربي للفنون والثقافة اللي هما ببيروت، للعالم للفنانين الكل في العالم العربي، واليفتي المركز الفرنساوي، وفي نفس الوقت ومعنا مشاركة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيلينا، وبتعاون مع المركز الفنون الركحية ودرامية درامية وركحية بسيلينا. وكذلك احنا كما قلت انت احنا في المركب الثقافي بسيلينا، لكن في روحية احنا في دار شباب بروحية وكيف كيف في الكريب. دونك احنا انا نشكرهم على خاطر حلونا البيبان، دونك حتى المندوبيه الجهويه للتربيه وللمراه، الناس الكل تعاونت على خاطر معناتها تكوين كيما هذا اللي كله معناتها جراتوي للشباب بالطبيعه، لكن الناس اللي يخدموا معانا يخلصوا بتبيعة، معناتها تكوين ومشروع كما هذا يطلب برشا خدمة، ونخدموا يد في اليد. وهذا على خاطر مهم. بالحق الشباب في الجهات خاصة التكوين في الرقص بسمى حد شيء ديجا في العاصمة، ديجا في العاصمة مثماش مدرسة وطنية كما موجودة للمسرح، للموسيقى، للسينما، للفنون التشكيلية. وإحنا كراقصين أكثر من 40 سنة ونطلبوا
1: أن يكون ثم مدرسة
0: وطنية، لخاطر ثم باليه أوبرا. كيفاش عندك فرقة وطنية وما عندكش تكوين؟ معناتها كما يقولوا في بالفرنساوي ils ont mis la charrue avant les bœufs، حتو الكريته قبل مي سي فري. معناتها وانا الحلم نتاعي
1: اللي غدوه مدرسه
0: في
1: وطنية.
0: كل ولايه في كل مدينه يكون معناتها تكوين على خاطر ما عندك حتى فكره قديش من الشباب
1: يحبوا
0: الرقص ويحبوا مو جست يجي ويتفرهدوا، لا يحبوا يتعلموا على خاطر يشوفوا المستقبل متاعهم كراقصين.
1: مهم جدا، وتحية للشباب بهدم الكل. شكرا ليك نوال،
0: يعيشك عبير، وشكرا للوطنية،
1: نورتنا، وان شاء الله تكونوا حاضرين اللي يسمعوا فينا خاصة الشباب نهارة الحد 11:30 بمسرح الأوبرا قاعة المبدعين الشبان. شكرا ليك.
0: شكرا.

0: ويحلو المساء مع عبير بوليلا.
1: تحية متجددة لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. كنا نسمع في روضة عبدالله نخمم فيك. روضة عبدالله تهزنا الجيبس ونرجع الجيبس وين كان ثم اللقاء، الدورة الثامنة لمهرجان جيبس سينما فن. الرئيسة الشرفية لهذا المهرجان هند صبري تتحدث لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. نسمع تحكي على جيبس وعلى المهرجان بصوت لموجات الإذاعة الوطنية.
2: محتاجين فترة لفترة أنه نرجع للأصل.
3: صحيح.
2: والسينما ترجعنا للأصول من خلال الأفلام.
3: صحيح.
2: هند صبري وجيبس.
3: صحيح.
2: مهرجان جيبس.
3: هند وجيبس وهند والجنوب، على خاطر جيبس هي معناها بلاد أمبليماتيك للجنوب التونسي اللي أنا معتبر روحي منه. أنا أصيلة الجنوب التونسي من جهة مشيرة بابا. ووقت اللي بدينا جابس بدينا المهرجان هذاك هو المطلوب وقتها، واللي أنا لتوا هذاك علاش نتبع فيه المهرجان وعرابته حتى لليوم، هو عقد بيني وبين الجنوب، بين الجمهور الجنوب اللي مالوغوزمون سنين طويلة تحرم من الإشعاع الثقافي وعانى من السنتراليزاسيون كولتوريل. وذاك علاش أنا هوني من أول دورة واليوم هاي ثامن دورة، ويظهر لي اللي قاعدين نشوفوا معناها افيك لا بريس ولو ترافاي كو فو فات، قاعدين تشوفوا شويه شويه في البلاد قاعده تتبدل. دونك انا ديما نحب الكونكري، نحب الحاجات اللي الملموسه، والحاجات اللي نحبوا معناها اللي نحبوا عليها تجيب الوقت، ما تجيش حكاية مش بعصا سحرية. دوك مهم اللي الفنان زادة يكون عنده طولة بال وصبر ومثابرة باش يحقق الهدف اللي هو حاطه. وانا عندي هدف هو باش نعاودوا نخموا في ثقافة كمشروع وطني قومي، مش كان عواصمي ولا في المدن الكبيرة، لكن أيضا مع أنه جابس مدينة كبيرة زادة، لكن الناس كل عندها الحق في الثقافة،
2: وخاصة في الفترة هذه فترة تعيش متغيرات وتحولات عالمية.
3: صحيح.
2: أكيد باش تأثر في مستوى المضمون والمحتوى والشكل السينمائي كذلك. نحكي دائما في السينما بصفة خاصة، رؤيتك أو اختياراتك قادرة الآن وقاعدة تخدم على أنك تزيد أكثر، ممكن تخو منحة، فما أهداف جديدة ترسمها بحكم المرحلة، بحكم التزام الممثل كذلك. أي. والسينمائي والمنتج. أي. كذلك.
3: أي. يظهر لي الكلنا، مش الفنانين الكل، يظهر لي صارت لهم في الخمسة سنين اللي تعديوا فقدنا البوصلة متاع برشا حاجات، وخاصة بعد 7 أكتوبر يظهر لي فما برشا حاجات بدلت في العالم وخاصة في الثقافة. والمثقف اليوم العربي ولا الفنان العربي ولا عنده هموم يمكن أكثر إلحاحا، وعنده حاجة أكثر، عنده مسؤولية أكبر، على خاطر العالم اللي قاعدين نعيشوا فيها اللي نعيشوا فيه قاعد يتغير برشا، وقاعد يتغير إلى الأسوأ مش إلى الأحسن. ويمكن هذه حاجة معاص معناها في في في في الزمن المعاصر يمكن أكثر بيريود صعيبة وفيها تساؤلات برشا، وفيها برشا عباد حسوا رواحهم حسبوها بالغلط، حتى التعاون شمال جنوب، حتى التعاون شرق غرب، فما برشا حاجات قاعدة تبدل. وهذايا الكل على الخريطة سورتو في السينما، خاطر هذايا اللي نعرف نحكي عليه، حتى في الخريطة السينمائية ولا فما بزوان دو راكونتي دي زيستواغ اللي هما يمكن 5 سنين التالي ما كناش حتى نراوهم دي زيستواغ هذوما. دونك فما برشا حاجات قاعدين يتبدلوا، يظهر لي توا فما مخاض، خاطر ديما يلزم زاد الاكسبريسيون تاخذ وقتها. المخاض هذايا باش سوف ينتج عنه يظهر لي ثقافه مختلفه وفن مختلف في العالم العربي.
2: واحنا نحكيو على السينما ونعرفوا انه انت في عديد من المرات تدخل كمنتجة بالنسبه للافلام التونسيه، ونعرفوا صعوبه تمويل الافلام التونسيه حاليا بعد ما كنت حاضره مع كوثر بنانيه في فيلم مهم جدا، وفي الماستر كلاس عاودوا نحكيو على الفيلم وقيمه الموضوع والطرح السينمائي. فما مشروع جديد قاعد يتخدم؟
3: فما مشروع هو قديم شويه اما مازلنا ما عملناهش، دونك يتسمى جديد مع هند بوجمعه وبعد نوره تحلب. مشروع فيلم ان شاء الله ان شاء الله 2027 يخرج الى الضوء. دوك هذا المشروع الجديد في تونس مع هند.
2: بيروح انت تعمل في جوله في المعرض فما احاسيس اكيد الكمانجة.
3: انا جبتها معايا الكمانجة باش تكون موجوده. مالوغوزمون كنت نسخايل اللي مازال عندي العود نتاع صمت القصور لكن ما لقيتوش، ما لقيت الكمانجة نتاع موسم الرجال. كان مهم والله. انا جيتي تري امبرسيوني بار المعرض اللي عملوه البارح صالح بركه والكل وبسمه الذوادي وطولي كوستوميي اللي جاوا خدموا. هذيك تاريخنا ومالوغوزمون احنا ماناش قاعدين ياسر نوثقوا ونارخوا. وذولي لي كوستوم سيتي حاجه امبليماتيك باش نحكيو على نوتر باتريمون، باش نحكيو على تراثنا وعلى كيفاش كومون اون فو كومونسي ا لو سوفغاردي. ساعات راهو تمشي برا تلقى انستالاسيون كامله وحاجه اكسبوزيسيون كامله على قطعه قد هكا. واحنا عندنا تبارك الله معناها تاريخ فني وثقافي وحضاري كبير برشا. والاكسبوزيسيون تاع البارح كانت نداء منا الكل يظهر من مهرجان جيبس ومن الاداره الفنيه للمهرجان من عفيف بن محمود، خاطر عفيف عملت خدمه ياسر كبيره في البرمجه السنه. فكان نداء منا لكلنا اللي اون بوزوان دارشيفي نوتر سينما اي نوتر كولتور.
2: باش نختم باختياراتك في مستوى السينما الكلاسيكيه، نعرف انه اختيارات هند صبري في مهرجان جاب السينما الفن. المقاييس اللي اعتمدتها، علاش الافلام هذوك وعلاش الافلام المرممه؟
3: الافلام المرممه على خاطر الاكسبيريونس تكون احلى مع الجمهور اللي ما يعرفش الافلام هذيك. صعيب توا باش تتفرج على فيلم ماهوش مرمم. معناها تقنيا بعدنا برشا على اللي كنا نستعملوا فيه من 30 40 سنه. دونك صعيب على الجمهور باش يتفرج على حاجه مش مرممه. هذاك علاش احنا قعدنا وزاده سيتون انيسياتيف باش زاده نشجعوا على ترميم افلامنا وعلى توثيق. نرجعوا للارشيف لو ترافاي دارشيف. دونك سنه اخترنا زوز افلام، واحد من تونس اللي هو العرس، واخترناه على خاطر فقدنا العظيم فاضل الجزيري. دونك هذه يعني فرصتنا وطريقتنا باش نكرموا هذا الفنان الشامل العظيم. دونك فيلم العرس ان شاء الله باش نشوفوه في سوق جاره غدوه، موجود معنا في المهرجان اليوم في الليل، سامحني مش غدوه، اليوم في الليل، بحضور السيده جليله بكار وبحضور فاتن الجزيري وبحضور سي فاضل الجعايبي. والفيلم الاخر هو شفيقه ومتولي، فيلم مصري على خاطره زاد فيلم من الجنوب. ديما نحاول نختار افلام تحكي على الجنوب بصفه او باخرى. تو لي سود كلكو سوا لو سود، على خاطر ديما فما تلاقي، ديما فما حاجه مشتركه ما بين الجنوب. فما مونتاليتي، فما طبيعه، فما طيبه، فما حاجه اورغانيك ديما. دونك وانا نحب سعاد حسني برشا وسعاد حسني واحمد زكي زوز مع بعضهم في فيلم حاجه قويه برشا. ويظهر لي الجويبسيه زاد كيف ما التوانسه كل عندهم علاقه مع السينما المصريه خاصه، وفرحانه اللي مصر موجوده بفيلم شفيقه ومتولي.
2: جيت نختم كلمه المستمعين اللي ذا الوطنية التونسية.
3: مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه، نحب نشكركم اللي اعطيتوني المجال باش نحكي معاكم اليوم. اذاعتنا الكل اذاعه نحبها برشا وتربيت عليها وكبرت عليها وعلى اصواتها وعلى كل اللي عطاتهولنا وعلمتهولنا، ونحبكم برشا.
0: ويحلو المساء مع عبير بوليله.

0: ونفكر بس وامحوني.
1: هكا وصلنا لختام لقانا فيه ويحلو المساء. تحية ليكم من الفريق الكل، ألفة بشير ووهب الواعر في الإخراج الإذاعي، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، عمار جبالي في الإخراج الرقمي اللي فاتوا. لقاءاتنا بالنسبة لليوم كنا رجعنا وعملنا قراءة في الدورة 40 لمارتونس الدولي للكتاب مع الزميلة الصحفية بوكالة تونس أفريقيا للأنباء ومدير دائرة الثقافة ريم قاسم في الساعة الأولى اللي فاتوا. نجم يلقاها على صفحة رسمية للإذاعة الوطنية. في الساعة الثانية ضيفتنا كانت السيدة نوال اسكندراني الفنانة الكوريغرافية، حكيت على مشروع رقص في الجنوب اللي باش يكون العرض متاعه إن شاء الله نهار لحد هذا لحدش ونص بمعرض تونس الدولي، قلت بمعرض بقاعد قاعدة مركزة مع معرض تونس الدولي الكتاب بقاعة الأوبرا بمسرح المبدعين الشبان. وكنا كذلك قدمنا الرئيسة الشرفية لمهرجان جاب السينما فن هند صبري، تحدثت لموجاتها الإذاعة الوطنية التونسية عن هذا المهرجان. تحيات عبير بوليلة، كنت معكم في الإعداد والتقديم، إلى اللقاء.

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟ حزن.

0: نبض المجتمع.
1: نبض المجتمع، صوت يحكي مشاكلك، ينقل مشاغلك، برنامج يقربنا لبعضنا، يجمع الآراء ويطرح الحلول، كل خميس من ماضي ساعتين للأربعة مع عليا القادري.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة يخوضون بداية من يوم غد الأربعاء 6 مايو الجاري البكالوريا البيضاء، وهو امتحان تجريبي، وهي الفروض التأليفية للثلاثي الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 7، 8، 11، 12، و13 مايو الجاري وفق الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. غدا بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اجتماع خاص بالزراعة الكبرى والاستعدادات لموسم الحصاد بحضور كل الأطراف المعنية، وسط توقعات بموسم جيد ودعوات لاعتماد بعض المقترحات لضمان نجاحه والحفاظ على صبة الحبوب. 3 شركات أمريكية في تونس تعلن استعدادها لتوسيع نشاطها وتكثيف مشاريعها في تونس لدعم التشغيل، وفق ما أكده سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالبازيخ خلال لقائه برئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم بودربلع. الخطوط الجوية التونسية تعلن برمجة 44 رحلة ذهاب وإيابا مخصصة لنقل حوالي 5700 من حجيج بيت الله من 7 شهر مايو الجاري انطلاقا من 5 مطارات تونسية. نجاح عملية زراعة قلب لمريض بمستشفى الرابتة وعمليتي زراعة كلى لمريضين في القائمة الوطنية للانتظار إثر نقل عظام من متبرع متوفى دماغيا بولاية المهدية. وفي أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يؤكد أن المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف الحرب تدور في أجواء من انعدام الثقة والشك العميق تجاه الولايات المتحدة. وزير الخارجية الألماني يؤكد استعداد بلاده للمشاركة في تأمين الملاحة الدولية بما في ذلك مضيق هرمز، مشددا على ضرورة إنهاء النزاع مع إيران بطريقة تضمن عدم تحولها إلى تهديد مستقبلية. في لبنان، حزب الله يستهدف تجمعات وآليات عسكرية إسرائيلية جنوب لبنان. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية،
1: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%،
3: تونسية 100%.
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

أعبق الرشيدية. أعبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الحلقة الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعين الأكارم، مرحبا بكم وشكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية. نرحب أيضا برفيق العزيز شيخ المالوف على صفر سنه كما العادة، أستاذ الموسيقى المتضلع سي علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: تحية ليك سي مختار، وتحية كذلك للسادة المستمعين الكرام.
1: تعرضنا خلال الحصة الماضية سي علي لأوساط مجالس الفن الغنائي المتقن وأبرز أعلامه في القرن 18 وخاصة في أواسط القرن 19، سواء اللي مع البيات المجالس نتاعهم وإلا خارج مجالس البيات والطبقة اللي مغرومة بالفن المتقن يعني المالوف. وقدمنا نبذة موجزة أهم العناصر اللي كانت معناها في النصف الأول بتاع القرن 19، كيف إبراهيم التبسي ومصطفى ساقص، السيرة نتاعهم اللي هما كما قلنا انتموا لطبقة ولدت كلها في الثلث الأول من القرن 19. وتوقفنا عند مسيرة عمدة الفن التونسي آنذاك الشيخ حمد الوافي اللي هو جاي من الجيل اللي بعدهم. هو توفى عام 1921 وتولد عام 1850 حسب ما تقول الدراسات الكل، وأبرزنا الخصال متاعه وسيرته، ولكن قلنا السيرة متاعه مدامه معناها هو من أهم المرحلة في حياته هي وقت اللي تعرف على
2: البارون دي لونجي
1: في السنوات. يقول سي علي الواتي زميلنا وصديقنا الباحث والموسيقي والرسام الكبير سي علي، يقول أنه تعرف عليه سنة 1914 في زاوية من زوايا بتاع تونس خاصة في سيدي بوسعيد. ولهذا قلنا نرجع ونكملوا المسيرة نتاعو لأنها كانت معناها حافلة في السنوات،
2: مسيرة ثرية
1: بالطبع. لكن قبل ما نواصلوا مع المشايخ اللي هما في سن وهو كيما محمد الردوان والصادق اسكندراني وغيرهم نرجع لهم، قلنا نبرزوا الدور اللي لعبوا بيات الدولة الحسينية في تعهد التراث الموسيقي. وصفهم هما اللي يحكموا في البلاد، تعرف السلطة عندها قيمة في احتضان الفنون والثقافة. ولهذا نحب نكملوا السلسلة، حكينا على الحسين بن علي
2: وخاصة محمد رشيد باي
1: وحفيدهم مصطفى وأحمد باي. اليوم نحب نحكيه على الصادق باي. الصادق باي اللي في واحد وهو وقت الحرمية الفرنسية 1881، هو الباي هذا كان مغروم خاصة بالشعر الملحون يعني الغناء البدوي. وكان ذولي سي علي عندك معناها تصور كيفاش كان يخدم سي الصادق باي باش يدخل الغناء البدوي في التراث الموسيقي الحضري.
2: هو عرف عنه وكان مغرم بالغناء الملحون يعني، وكانت عنده علاقات وصداقات كذلك مع أبرز الشعراء اللي كانوا يجيوا للعاصمة، سواء يعني
1: بن موسى مثلا،
2: أي بن موسى مثلا على سبيل الذكر، وخاصة الشعراء اللي كانوا يجيوا باش يقراوا في جامع زيتونة. كان يحسن استقبالهم ونظم لهم لقاءات يعني أسبوعية ودورية في القصر وفي المدرسة متاع البي لتطرح الأشعار، وكذلك باش يجزيهم من الناحية المالية ويهتم بهم وعلى ذلك فهمنا عليه كيفاش الشعر الشعبي والملحون كيفاش لقى طريقه مع طبوع الملوف
1: ولا فندوات،
2: اي لخلق نوع من الأغاني سميت فيما بعد فندوات اللي هي فيها عناصر مشتركة ما بين الشعر الشعبي ومين الطبوع والإيقاعات الملوف
1: الملوفي. ومثال فرق غزالي ويا خيل سالم باش روحتوا لي وأودعوني يا البنات
2: ويا مقواني
1: ويا مقواني وجمالي وجمالي فريدة اللي هي من الجنوب في الأعراض. تحس أنه ولو ما نش متأكدين من الكلام هذايا، معناها ما نقولوش عنا معناها وثائق مكتوبة، لكن الواضح أنه الأغاني البدوية اللي دخلت في التراث الفندوات وفي المألوف التونسي وطول الشعب التوى معناها يحبهم لأنهم فيهم معناها أصالة تونسية عربية بدوية، ولكن زادة كما قلت مطبوعة بالفن والمقامات الطبوع التونسية، معناها تظهر هي مؤكد أن فيها. يقولوا فريق غزالي كتبها الباجي المسعودي يقولوا معناها، لكن
2: لا هي أقدم هي من
1: يظهر لي حتى أنا أقدم الباجي المسعودي عاش في القرن 19، يظهر لي أقدم على الأقل بعض الفواصل البدوية اللي فيها. هذا ما نجم نقولوه على سي الصادق باي. نقترح عليك نبدأ بفاصل غنائي توا.
2: فصل غنائي مع زجل في طبع رصد الذيل، والأزجال هي من ملحقات النوبات التونسية تغنى خارج النوبة على إيقاع البطايحي. وزجل هذا ينصب للزجال الخياري بعنوان جا زمان الانشراح.
1: بصوت شكون؟
2: بصوت علم من أعلام الفن والملوف والسلمية والقصائد اللي هو الشيخ حسن بن عمران، والتسجيل هذا يعتبر من النوادر.
1: أيوة.

0: شكرا. بعد سي صادق باين نحكيو اليوم على اخوه اللي تولى العرش الدوله الحسينيه ولو انه ما عادش يحكمه وقتها بقى لجهه الحمايه ولو معناها كرئيس رمزي للدوله التونسيه لكن تحت الحمايه الفرنسيه هو سي علي باي الثالث. الثالث علاش الثالث؟ لانه يعني الاولاني هو علي باشا الاولاني بعد الحسين بن علي المؤسس للدوله، والثاني هو خو رشيد باي يعني ولد الحسين بن علي اللي في اخر القرن الثامن عشر واللي ولده حموده باشا الشهير. هذا علي باي الثالث اخذ من الحكم من 1882 بعد عام الحمايه الى سنه 1902، وكان عنده بادره عمل بصفه رسميه جوقه خاصه بالبلاد نتاعو، جاب لها فنانين محترفين ومطربات زاد معناها بالطبع من الاقليه اليهوديه خاصه، واعطى القياده نتاعها للشيخ الفنان صدق اسكندراني اللي تو نقدموهم بعد شويه، ومعاه الشيخ المغازلي
1: حسن المغازلي.
0: حسن المغازلي هما كانوا مع بعضهم مشايخ لكن معروفين ياسر، كان معناها يغدق العطايا يعني يعطيهم يشجعهم مادين الفرقه هذه والمشايخ اللي قايمين بها واعضاء وكان كلفهم بجمع الموشحات اللي كانت مشتته، واللي عاونهم في هذا هي السفين اللي نتاع اللي كتبت نسخا على السفينه نتاع محمد الرشيد باي واتباعه، فيها بطبيعه المالوف والنوبات وفيها الموشحات والاسجال والاشغال وفيها زاده حتى الاغاني الشعبيه اللي منها الحضاريه ومنها البدويه، وكان يحضر في التمارين نتاعها ويحضر زاده نهار العرض الرسمي نتاعهم قدامه، وكان اللي يجوب القدام التلامذة نتاعهم الفرقه هذيك كان معناها يجازيهم خير جزاء. ويقولوا بعض مصادر تقول ما هيش موثقة 100% أنه أول أسطوانة تونسية في غناية تونسية تسجلت في عهده هو سنة 1898. هذا معناه ما نجم نذكره بالنسبة لعلي باي الثالث اللي احتضن الفن المتقن. بعده هو جاء ابنه
1: محمد الهادي.
0: محمد الهادي باي هذا محمد الهادي بن علي باي هذا ما كان مريض كان معلول شوي
1: محكمش برشا هو
0: محكمش قد 4 سنين، ولكن كان عند علي للصحة، ولكن كان يحكي عليه عبد العزيز العروي قال لي يعزف على البيانو بصفة غريبة معنا بارع ياسر بثلاثة صوابع ويحفظ النوبات المالوف الكل. هذا سي الهادي باي عمل حتى هو زاد جوقة كيما بوه وعطاها للسي العواد الشهير سي محمد المغيربي. محمد المغيربي طبعا نحكيو عليه زاد بعد قليل، هو يقول سي محمد التريك يقول انا في شباب انضميت عاش حتى لاواخر العشرينات
1: 27 توفى
0: عام 27 وقت سي محمد التريك عنده بضعة سنين من اللي ولا معناها فنان محترف وانضم معاه وكان يعزف معاه على الكمانجة بالطبيعة الكمانجة بالطريقة التقليدية. وكانت عنده سي الهادي بي هذايا فنانة كبيرة ياسر هي فنانة ترقص ومني تغني اسمها عروسية بروتا، كان عندها صوت خرق العادة حسب يحكي سي المرحوم خميس تنين يقول أنا سمعتها صوتها يشبه ياسر صوت أم كلثوم. هذا بالنسبة زادة حكينا على بسرعة على سي محمد الهادي بي. وبعده جاء سي ناصر باي، لكن سي ناصر هو بوسي منصف ما كانش معناها ما مش معروف باحتضانه للفن، لكن اللي جاء بعده سي محمد الحبيب باي من 1923 ل 1929 هذا زاد كان من اشهر البيات اللي يحفظوا النوبات المالوف الكل، وكان في المجلس نتاعو يعمل حتى هو جوقه محمد القادري اللي من بعد انضم للرشيديه والبير بالطويل
1: ابي بول
0: هذا زاد كان انضم للرشيديه بعد تاسيسها، وكان يحفظ كما قلنا النوبات المالوف الكل، وكان المطرب المفضل نتاعو شيخ السلامية الشهير محمد بن حسين هذا من أهم شيوخ المالوف في بداية القرن العشرين. طول نرجع له زاد عنده سيرة هامة ياسر بالنسبة حتى للتراث اللي يدون عام في السنوات 40 محمد بن حسين هذي. تواصلت هي الحقيقة معناها تعهد الاحتضان البيات للشيوخ المالوف وجوقات الفن تواصل حتى بعد سي الحبيب بي مع أحمد بي طول نرجع له وقت اللي هو في عهده تأسس الرشيدية، وحتى للمرحوم المنصف بي الوطني اللي انفاته فرنسا وتوفى عام 47 وكان يتناوبوا في البلاد نتاعهم مطربين كيما الشيخ العفريت كيما خميس الترنان كيما شافي رشدي كيما جمال الدين بوسنينه وفتحية خيري اللي كان مغروم بها سي المنصف بي الله يرحمه. نقترح عليك كان مترشمان عن زادا نتعداو على الفاصل إغنائي آخر للسادة المستمعين في المالوف. شنو اللي عندك سي
1: اخترنا علي. كشاهد موسيقي ثاني شغل بعنوان يا مفرد الحسن في نغمة الحسين عجم والحسين عجم من الطبوع المنبثقة عن طباع الحسين أصل. والحسين عجم هذايا جاء بعد ما دخلوا الاتراك لتونس. أيوة. يعني التفاعل بين كيما الحسين صبا والحسين نيرز حسين عشيران وغيره من الطبوع المنبثقه من الطبوع المالوف نظرا للتلاقح والتثاقف الوقع بين الموسيقى التونسيه والموسيقى العثمانيه التركيه. فنستمع الى شغل يا مفرد الحسن.

0: سي علي احنا تحدثنا على الشيخ احمد الوافي، لكن الشيخ احمد الوافي ما كانش وحده في الساحة وقتها، مع العبقرية اللي عنده كان معاهم شيوخ مالوف مشهورين جدا. الحظ متاع احمد الوافي هو البارون دي لونجي تلقى معاه باش عرفه واحتضنه وتلمسته. لكن كان سي محمد الورديان، هذا سي محمد الورديان من اهم الشيوخ المالوف من الصف الثاني من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. هو تولد حسب ما قيل في السيرة متاعه دونها سي علي الجندوبي لا يرحمه 1858 وتوفى سنة 1917، يعني قبل 4 سنين من وفاة زميله سي أحمد الوافي.
1: هي مفارقة سي المختار، معناتها رغم الأهمية الكبرى للشخصية هذه ورغم دوره الكبير في الحفاظ على سلسلة الانتاج الخاص بالملوف والملحقات متاعه، لأن السيرة الذاتية متاعه ولا الترجمة متاعه غير متوفرة، وهذا يعود الفضل يعني لبعض منتسبي الرشيدية وتلامذة الرشيدية وكذلك سي مختار المصيصر اللي هو أول من عرف وكتب ترجمة واضحة وموثوقة للشيخ محمد الورديان.
0: هو من أشهر تلامذة مصطفى ساقسلي وسليمان الوردي الجيل متاع النصف الأول من القرن العشرين، وظهرت علامة النبوغ متاعه رغم معناها من الصغرى، معناها وخاصة في لما تلقى تعلم على العزف على آلات الموسيقية، وكان يبرع كما أحمد الوافي زميله هو صاحبه برشا، كان بارع في العزف على آلتين الإيقاع الرق والنغارات.
1: طار نحن نسموه طار تونسي.
0: ما كانش محترف، ما عاشش بالطبيعة بالفن، كان غزنادي هو في سوق السلاح يسموها بكري، كان من خيرة حفاظ وأصدق رواة الملوف هذا شهادة سي عبد العزيز جميل تلميذه اللي يعتبره معناها من أحد كبار الموسيقيين المساهمين في جمع، يقول سي عبد العزيز جميل وإصلاح والتلحين قطاع الملوف اللي اندثرت هو رجعها حية ورجعها اللي تعطوها التلامذة والمشايخ. وكان زاد انفرد حسب أحمد الوافي زميله بالمعرفة الدقيقة لخصائص الطبوع التونسية وعلم الطبقات الموسيقية والسلم الموسيقي، سموه وقتها هو في زمان هذاك احتواء الألحان، حسب ما قالوا لي بعض الخيان يقولوا لي احتواء الألحان، نعرف سي علي عندك شراي في الحكاية، ومز النغمات اللي هي معناها من صفات كبار الموسيقيين اللي يعرف يتنقل من طبع لطبع والمقام المقام من غير ما يشعر السامع.
1: الاحتواء هنا بمعنى وهو مصطلح خاص وغير متداول، يعني يبدو أنه قاع التداول نتاعو في نطاق ضيق، أيوة. خاطر موش مذكور في المصادر التاريخية والكتب اللي تمت بالتاريخ الموسيقي، أيوة. أو النظريات الموسيقية، ربما يقصد به هو القدرة على أداء الطبوع والتخلص منها إلى نغمات أخرى وتصويرها على طبقات أخرى، يعني هذا
0: بما تقع معناها كما يقول البروفيسوري نيربتور انكسور، معناها اللي ما تنسجمش تولي كيف النشاز، تخرج من طبع لطبع ما إلا تشعر، هذه القوة هي الفنانين. وكان سي أحمد الوافي يقول له وقت يجي التلميذ يقول له معناها ما نعرفش علم الطبقات، تقول له برا عليك بالشيخ الورديان خير مني في الأمور هذه. تضاع سيته لدرجة أنه وقت تكونت الجمعية الموسيقية النحاسية في أول القرن العشرين،
1: أيوة، وقعد تكليفه
0: الحسنية والهلالية، بالطبع قالوا له إجا سي الشيخ كما أنت كما أستاذه، حتى أستاذه سي الصادق سي مصطفى ساقسلي كاكا قرى التلامذة اللي انخرطوا في الجمعية الموسيقية هذيك. يقول سي محمد الحبيب أنه عنده سفينة دونها هو بنفسه، والسفينة هذه ما نعرفوهاش وين موجودة، طبعا ما نعرفش عندوش أحفاد ولا أحفاد أحفاده، لكن كانت عنده سفينة تخرج على يده كثير من الجيل التونسيين المسلمين واليهود. هذاك على سي محمد التركي يعتبره عنده مدرسة تونسية موسيقية قائمة بذاتها. من أشهر تلمذته سي محمد غانم، قول محمد غانم رئيس الفرقة اللي مشيت للمؤتمر
1: 1932 بالقاهرة،
0: أيوة. سي عبد العزيز جميل اللي حكينا عليه اللي يعتبروا معناها رائد معناها في الملوف وحفظوا 4 نوبات، يقول سي محمد الدرويش، سي علي بن نواس، سي محمد الزواوي،
1: ولما أساطين شيوخ رشيدية،
0: أي هذوما اللي شاركوا في عملية التدوين في الأربعينات، معناها تلامذته صغار هم يعرفوهم. هو عاش حوالي 60 سنة وتوفى سنة 1917، وكان معناها قضى معناها في عمل مذني لجمع الملوف وإصلاحه كما قلنا منذ قليل، ويعتبروا سي محمد الحبيب باش معلم الجيل السابق. عنا قطعة أخرى سي علي المرة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو بقية الوصلة السابقة، تبتدأ بشغل مربع في طباعة الحسين عجم بعنوان يا غزالا بين غزلان اليمن، يليه برول يا ترى اش قصك علي، أداء فرقة رشيدية. تسجيل هذا يعود تقريبا إلى 1957، أداء فرقة رشيدية بإشراف فني للشيخ ميسترنان وقيادة صالح الماتي.

0: توا نتعرفوا على الشيخ اخر من شيوخ المالوف اللي حكينا عليه، هو سي صادق الاسكندراني، وتعرف ملحن نشيد البيات المسمى بسلام راس تفذيل.
1: سلام راس تفذيل
0: اي،
1: والنشيد الرسمي هو للرياله التونسيه في الزمن،
0: اي هو النشيد حسن. الرسمي صحيح، وقعد حتى للجمهوريه هذا قبله هو كان معناها المارشا اللي تعملت في عهد احمد بي اللي حكينا عليه، احمد بي الاول، وكذلك علاش صادق بي عطاها رتبه كوموندون. كان يقدم زاد عروض نوبات المالوف والاغاني العتيقه في كل من بلاد بتاع صادق بي، وحتى بعد هو علي بي ومحمد الهادي بي حتى اللي توفى سنه 1906. وكانت عنده زاد سفينه، سفينة الدر اللصوف هذه في صحيح المالوف مع الشيخ المغازلي، ولو أحفاد الشيخ المغازلي يقولوا مش صحيح يقولوا هكا.
1: وهما الاثنين سي مختار خريجي المدرسة الحربية قدروا وقرأوا
0: اللي حكينا عليها كل شيء، تلمذوا عليه خاصة سي محمد الأصمي هو المدير الفني متاع الرشيدية، كان يسميه الكوماندا الصادق الإسكندراني. أنا قريت مقال كتبوه صحافي تونسي في بتيماتا، قال كيفاش كان يقري تلامذة متاعه بالحزم متاعه بالمعرفة متاعه، وتوفي على وجه التقريب معناش معناها بالضبط، اما في اواخر العشرينات.
1: سي المختار توا مع فاصل موسيقي اخر، واخترنا في هذه المره تسجيل نادر تقريبا يبث لاول مره، وهو من محفوظات ارشيف الاذاعه التونسيه، يتمثل في مجموعه من الاستخبارات والتسجيلات اللي كان سجلوها مجموعه من شيوخ المالوف على غرار

الشيخ عبد العزيز جميل والشيخ الهادي الشنوفي على آلة البيانو وبمعية بدرة والطاهر عبو على ما أظن على آلة الطار. استخبارات هذه يقدمها الشيخ جميل على آلة الكمانجا بالطريقة العربي اللي وقت كانت تمسك الكمانجا بين الركبتين، يرافقه كذلك على آلة البيانو الشيخ الهادي الشنوفي.

0: الشيخ اللي تعرضوا له في حصتنا اليوم هو واحد من اشهر شيوخ المالوف في تونس، الشيخ محمد المغيربي. هذا تولد سنه 1865 وتوفى عام 1927. هذا من بلده بني خيار، هو كان معروف بني خيار بالمالوف، خاصه المالوف الجد
1: والعساويه
0: وكل شيء. بعد تعرف برشا انتدبوا الهادي بي اللي قلنا عليه منذ قليل، ولا هو رئيس الفرقه نتاعو. وبعد لا توفى الهادي بي خرج للحياه العامه، وهو من شاركت معاه النجمة الغنائية حبيبة مسيكة سنة 1919، وشارك معاه سي محمد التريكي. وقول سي محمد التريكي هو اللي علمني الفون العين تنحب من فرق غزالي ويا اخي تسالم باش روحتولي.
1: وهذا دليل اخر سي مختار اللي الفوندوات راهي خرجت من مدرسة البي اللي كانت تجمع ما بين الفن الشعبي والملحون الشعبي وبين النغمات تاع طبوع المالوف.
0: وكان اشتغلت معاه بعض المطربات اللي تعرفوا في الوقت هذاك، كيف هذه واحده اسمها حبيبه نور العين وحبيبه نقش بلار وعايشه وصلوحه بنت شبه. يقول محمد التركي يحكي عليه قال انيق كان في مظهر وكان حازم يحترم الفن وما يغنيش في نيجي وبقل ما تساعدوش والناس ما يساعدوش ما يمشي لهمش، كان عنده شخصيه قويه بالفائده، لكن خسرته بالتنعم باش يسجل القطاع بالرصيد نتاعو الغنائي اللي كان ثري جدا، ما حبش يغني في الاسطوانات، قال خاف شنو لا يعتبرها حاجه مبتذله معناها. توفى حوالي سنه 1927. باش نختموا الحصه بتاعنا اليوم
1: قبل يعني ما نختموا سي المختار نشيروا اللي هو كان عواد وكان من اكبر العازفين على اله العود العربي التونسي.
0: ما عندوش تسجيل بالطبع،
1: ما عندوش تسجيلات، لكن شيوخ رواوا عليه الكثير يعني من الخصال المتعلقه بالعزف على اله العود التونسي. شكرا سي المختار. نمر الى الشاهد الموسيقي الموالي في اغنيه للفنانه صالحه ابنه الرشيديه بعنوان يلي تلومه على اللي حب، كلمة أحمد خير الدين وتلحين صالح المهدي. والأغنية هذه جات في نغمة ما بين النكريز المشرقي وبين رست الظل التونسي في إطار المزج اللي وقع في الوقت ذاك،
0: خاصة اللي ترأسه سيخ ويستنين ببراعة كبيرة معناها.
1: أي والأغنية هذه على الأغلب أنها لحنت في منتصف الأربعينيات، يكون 45 إلى أواخر 49، بعد مريث ثاني وبعد سلسلة من الأغاني اللي افتتحها
0: يبرز بها صالح المهدي.
1: صالح المهدي
0: في شبابه.
1: والفنانة صالحة تقريبا ولو أن انضمت هي في أواخر ثلاثينات الرشيدية كتلميذة وكمنشدة، لكنها ما بدأت المسيرة متاعها إلا سنة 1941 سي مختارة.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: عبق الرشيدية.
3: سي محمد بن حسين هذا من زاد من أشهر الشيوخ المألوف في القرن 19 وخاصة القرن 20، توفى سنة 22. تعرف أنه بعم بن حسين وكان ضرير، ولكن كان من الطريقة السلمية، وكان هو الفنان متاع الحبيب بي اللي حكينا عليه، وعنده أهمية كبيرة لأنه أعطى المخزون الفني متاعه العزوز السمار، واللي هو أعطاه للصدق الفرجاني اللي تعرف على سي خميس ترنان وخذا التدوين بكله من جهة سي صادق الفجاري اللي هو تلميذ عزوز السمار، تلميذ سي محمد الحسين، وكذلك الشيخ حمد الطويلي اللي في مقهى المرابط. دار خميس ترنان اللي هو أشرف على التدوين مع سي محمد التريك بتاع كل المالوف، نستطيع القول أنه خذا أغلب الروايات من الرواية بتاع سي محمد
4: بالحسين. السند يرجع للشيخ محمد بالحسين الضرير.
3: هذا بصفة عاجلة ما نحبوش نطوله في الموضوع هذا، لأنه الشيوخ كلهم هامين، لكن عطيناهم حقهم على الأقل من ناحية التاريخية.
4: نجم نضيفه سي مختار أنه الشيخ هذا كان مختص في القصائد السلمية وقصائد المالوف، وبرع في الإنشاد وفي التمكن متاعه من الطبوع. نختم باقة التسجيلات اليوم بتسجيل بصوت نعمة، تسجيل هذا يعود للفترة بتاع أواخر الخمسينات، في بداية انضمام
3: نعمة
4: للمجموعة الصوتية لفرقة رشيدية. الأغنية بعنوان يالندرا تزهش لي أيامي، من كلمات بن حسن بشارلي وتلحين الشيخ ميسترنا.
3: نختم بها، نرجو أن تكون الحصة هذه عجبت السادة المستمعات والمستمعين، وإلى اللقاء في البعد المقبل إن شاء الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 9 مساء هنا في تونس. بداية من اليوم وعلى مدى 3 أيام تحتضن تونس الصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيات المائية الذي يمثل محطة لعرض آخر تكنولوجيات التنقيب عن المياه، كما سيتم خلاله تخصيص مركز تحليل للتربة لفائدة الفلاحين والصناعيين مجانا. مزيد التفاصيل مع منظمة الصالون لميا الكعبي.
3: سالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل العمومية، منظمات عالمية، جمعيات، ستارتاب، مام حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عنا مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة متاعه وإلا من الماء ويجي يحللها هوني سيغ بلاس، وزيدا نجم يأخذ معلومة صحيحة ودقيقة. زيدا المواطن كما قلنا نجم يلقى المعلومة، فما التمويل، فما شركات نجم يستفيد بهم هو، حتى عنا تحليل المياه عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص المال العادي اللي نستعملوه كل يوم، نجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة.
2: المترشحون لامتحان البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة يجتازون بداية من يوم غد 4/6 من مايو اختبارات البكالوريا التجريبية التي تتوصل إلى 13 من مايو الجاري بحسب الرزنامات المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة في فرنسا وألمانيا وفي المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية في تونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000. سيتم انتقاء المستفيدين من هذه المنح عن طريق مناظرة عبر الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. في أخبار العالم، وفي غزة استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالية مدينة غزة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى 3. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن كيان الاحتلال نقل رسالة إلى واشنطن بأن القيادة الأمنية والعسكرية تريد استئناف الهجمات على إيران. هذا ونقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مصادر أن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تتضمن الحصول على تصريح مسبق، بينما ستتلقى السفن المتحصلة على التصريح بريدا إلكترونيا يتضمن تعليمات العبور. جاء ذلك بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز. في لبنان، حزب الله يعلن قصف تجمع لقوات الاحتلال بمسيرة انقضاضية في بلدة رشاف جنوبية لبنان، إضافة إلى قصف في لموقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بالصواريخ، وآخر بقذائف المدفعية لآليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الجمل. هذا وشن جيش الاحتلال اليوم 50 هجوما على لبنان أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد آخر. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية تقدم مسافات. كل مسافة فكرة، وكل فكرة رحلة. مسافات نقطعها معا في دروب الفكر والمعرفة مع عز الدين بن محمود.

حاسب على قلبي حاسب أبو محمد ثروت. بلغنا بهذا الصوت 9:14 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا مرحبا بكل الأصدقاء الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية في مسافات المرافقة الإذاعية بعناوين ثقافية في الواقع، كما تعودنا دائما من خلال جولة بين أبرز الأنشطة الثقافية وبين أبرز ما يرد في ساحتنا الثقافية الوطنية والعربية كلما سنحت لنا الفرصة. طبعا باش نمشوا في بداية، باش نمشوا بعد أول محطاتنا في هذه السهرة في مسافات، باش نمشوا لمنزل مين وين فضاري دار وين ثم ملتقى للقصة القصيرة. تعرفوا على تفاصيل هذا البرنامج بعد، باش نمشيوا لسوسة وين ثم المعرض سوسة الدولي للكتاب. بعد ما أغلقنا ملف معرض تونس الدولي للكتاب اللي اختتم يوم الأحد بما شاهده من حركية ومن متابعة ومن حضور جماهيري كبير ومن انتقادات أيضا ومن أخطاء، معرض سوسة يفتتح في خاتمة هذا الأسبوع، باش توصل الأسبوع أيضا باش تحدثوا على البرنامج الثقافي المصاحب لهذا لهذه الدورة، الدورة الثالثة الدولي في مهرجان سوسة الدولي، في معرض سوسة الدولي للكتاب. باش تحدثوا زاد على بيت الحكمة من خلال جملة من العناوين الثقافية، ندوات وكتب وإصدارات جديدة ومحاور. تحدثوا أيضا على في مدينة الثقافة الفلسفة والندوة مهمة، تحدثوا نعطيه البرنامج بعد من خلال ما أعدته أو ما أعد لهذه الندوة، باش يكون غدوة صباح. لكل حال الدعوة أكيد كل المهتمين بالشأن الثقافي والفكري بإمكانهم متابعة فعاليات الندوة غدوة، لهذه الندوة على قدر كبير من الأهمية. بدينا بحاسب نمشي نسمعهم أمل حمروني قمرة يا وقادة، ثم فقرتنا الأولى في مسافات.

0: 9:21 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مسافات اللقاء الذي يتواصل حتى 11 في جولة ثقافية بين مختلف العناوين الثقافية. نمشوا مش مازلت مين محطتنا الأولى من خلال ملتقى القصة القصيرة اللي باش يحتضنوا فضاء ريدار في انطلاقة من 8 يبدو 8 9 10 لأكثر تفاصيل التوقف عند هذه المحطة الثقافية اللي باش تعيشها هناك. مازلت ميم على ضيفة في المتوسط في الوطن القبلي معنا رئيسة الرواق رئيسة الفضاء فضاء ريدار الأستاذ هاجر ريدار. مساء الخير.
1: مساء النور سي عزيزي.
0: أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مستمعي الإذاعة الوطنية
0: تحية لتلك السواحل الرائعة هناك على ضفاف المتوسط في مازلت ميم. تحية لك أنت على هذا المجهود الكبير لأني أنا وانا نتبع في البرنامج ونتبع في ردود فعل الكتاب اللي باش يكونوا موجودين وألا حتى اللي تابعوا في الشأن الثقافي يقولوا هذا ضرب من النضال أنك تنظم على مدى 3 أيام ملتقى في منزل تميم يهتم بالقصة القصيرة. ما هو الدافع أو الحافز أو القادح لتنظيم هكذا محطة خاصة أنه ولات ما يشبه الموضة اليوم القصة القصيرة والملتقيات اللي تدور حولها؟
1: أي القصة القصيرة جدا خاصة جدا
0: أي.
1: أي لأن القصة القصيرة حاجة والقصة القصيرة جدا صارت شيء آخر. فعلا هو ملتقى هذا في دورته الثالثة والله كان الحافظ هو الأصدقاء. كانت البداية مع الأصدقاء من المغرب ومن تونس قدمنا لهم كتب حول القصة القصيرة جدا. فجيت الفكرة لماذا لا نهتم بهذا السرد الوجيز الجديد ولد العصر. وكانت الفكرة لصديقنا من المغرب عبد الله المتقي لماذا نقيم ملتقى يجمع التجربة التونسية والتجربة المغربية. وانطلقنا منذ الدورة الأولى 2024 ثم 25 وهذه الدورة الثالثة.
0: نعم يعني الملتقى مصر على أن يبقى موجود ويكون قبلة لكتاب القصة القصيرة جدا ولنقاد القصة القصيرة جدا. قبل ما نمشي معك للبرنامج والضيوف وعبد المتقي وغيره هذا مولاء أصدقاء تونس على كل حال وذباء الكتاب فضاء أو رواق ريدار كيف تقدمينه للمستمعين؟
1: والله كما يشوفوه العبيد الكل كوني صامدة في مكان لا يحتفي بالثقافة ولا يحتفي بالفن في جهة سلمت معناتها سلمت كل شيء المتعلق بالثقافة وبالجمعيات الثقافية وبمهرجانات اللي كانوا في منزل تميم الكل ما عادش فما حتى أي
0: منزل تميم معناتها فيها أعلام وفيها مثقفين وفيها كتاب وفيها مطربين وفيها رسامين
1: وفيها حافل بالمهرجان المهرجان الموسيقيين هو هذاك الكل لم يعد موجودا. ما عندناش حتى جمعية ثقافية الآن تهتم بطبيعة ما عدا دار ثقافة يوسف تميمي لكن الجمعيات هي اللي تحرك هي اللي تخدم بالشراكات وهي أنا نفسي ما تفضاء خاص لا أجد جمعية نشترك معها ما عنديش
0: خمسك سؤال أنت فضاء خاص؟
1: أنا فضاء خاص.
0: عندك ضيوف بش يجيوك؟
1: أي
0: بش يقيموا غادي في منزل تميم؟
1: باش يقيموا في منزل تميم وعندي أنا لأن الفضاء جهز إقامة فنية وعندي إقامة فنية مازلت مش كاملة في طور الإنجاز لكن فيها دونك عندنا إقامة لعشر من الناس تقريبا ما بين مركز الاصطياف في منزل تميم تبع وزارة الشباب والرياضة وما بين الفضاء ريدار.
0: أعطينا البرنامج في دورة الثالثة لملتقى القصة القصيرة جدا خلنا نعرف على البرنامج من خلال نتعرف على الأسماء التي ستكون في رحاب منزل تميم الثقافة رغم ما كنت قدمته في علاقة بانقراض بين ظفرين بعض الملتقيات والمهرجانات. شو برنامج السنة؟
1: احنا في الدورات الثلاثة اخترنا باش تكون الدورات تكرم كاتب او كاتبة قدم للسرد الوجيز والقصة القصيرة جدا. في الدورة الاولى كانت تكريم الكاتب محمد بوحوش، الدورة الثانية الكاتبة التونسية فتحية دبش، دورة هذه عدنا إلى البدايات وشو
0: صالح
1: حبينا
0: الدمس.
1: نشوفه في أي في الريادة، واللي نكرم صالح الدمس لأنه يعني رائد من رواد القصة القصيرة جدا.
0: نعم.
1: الدورة كذلك حرصت وتحرص ديما في الدورة الأولى والثانية والثالثة باش يكون الكتاب كتاب الملتقى جاهز قبل انطلاق أشغال الملتقى.
0: هيل.
1: فعنا تو 3 كتب، الكتاب الأول إقامة في القصة القصيرة جدا، ثم الكتاب الثاني القصة القصيرة جدا تصورات ومقاربات،
0: نعم،
1: والكتاب الثالث تحت الطبع وجاهز تقريبا جمالية القصة القصيرة جدا.
0: هيل برش.
1: هذه الكتب هذه الكل تضم عادة المداخلات اللي باش تتقدم،
0: هذه ستوزع على الحضور يعني؟
1: اي توزع على الضيوف،
0: على الضيوف
1: وتوضع للبيع للي يحب يشري،
0: يلزم توضع للبيع على الاقل باش تعاون شويه وتمثل على الاقل تخلص روحها، لانه طباعه ونشر وتوثيق وتصليح هو حكايه
1: كبيره. اذا هذا الكتاب الثالث فيه المداخلات وفيه حوار مع صالح الدمس المعترف به، فيه تقرير لجنه التحكيم فيما يخص جائزة الملتقى نتحب نحكي عليها.
0: حاضر تقرير لجنة التحكيم.
1: أي خرجت الجائزة، هي عملنا مسابقة من ديسمبر جائزة الملتقى للإصدار الأول.
0: أيوة للإصدار الأول يعني الكتاب يعني مش اليافعين معناتها.
1: أي مش هي جات بالتداول بين المسابقة الموجهة للشباب عمناول وقلت عمناول وسنية، عملنا مسابقة بالتداول جائزة الإصدار الأول.
0: شكون فيها لجنة التحكيم؟
1: فيها رئيس لجنة التحكيم الدكتور شفيع بزين، فيها محمد بوحوش، فيها ساسي حمام، فيها هويم فرشيشي، فيها شكون هذوما. إذا قدموا لنا التقرير وخرجت النتائج، حجبت الجائزة الأولى لأن
0: ما ثماش كتاب أول يرقى إلى كونه جدير بالجائزة الأولى؟
1: ما ثماش كتاب أول يرقى وما ثماش، فما زاد فما كتاب لكن مخل بشروط المسابقة، هذه كانت مشكلة. دونك عندنا الجائزة الأولى، الجائزة الثانية والجائزة الثالثة فقط.
0: شنو تنجم تفصح ولا لا؟ خلي الملتقى تنجم تفصح على الأسماء الفائزين ولا كان في الملتقى؟
1: ليه هبطت أسماء الفائزين. الفائز الثاني الشاعر محمد جيت،
0: أيوة.
1: معروف هو الشاعر يكتب عنده دواوين.
0: نعم.
1: الجائزة الثالثة لشاعرة سعاد محمودي.
0: سعاد محمود. نعم.
1: سعاد محمود.
0: هذا في مستوى المسابقة المتعلقة بالدورة الثالثة، في مستوى المداخلات والحضور والضيوف.
1: باهي عنا احنا البرنامج يمتد على 3 أيام، نهار الجمعة فقط هو نبدأ باستقبال الضيوف العشية ومع افتتاح معرض تشكيلي. كان مفروض الفنان المصري عبد الرازق عكاشة باش يكون معانا في بمعرض غزة في القلب.
0: نعم.
1: لكن تعذر علي الحضور باش يحضر الأسبوع القادم.
0: بعد أسبوع.
1: بعد أسبوع.
0: باهي مساج.
1: معرض خاص به.
0: معرض خاص به ويجيو العباد و... نعم. نعم.
1: ثم افتتاح معرض ما زلتني من الكتاب في الدورة السادسة بالتعاون مع دار خريف للنشر.
0: أيوة.
1: في السهرة عنا سهرة القراءات القصصية مع مرافقة موسيقية بمطعم خارج الفضاء.
0: أيوة.
1: باش يكون عنا قراءات قصصية للحاضرين. السبت هو الجلسة العلمية الأولى، إدارة الجلسة عبدالله المتقي. عنا الدكتور حسن اليملاحي من المغرب، ملامح جمالية في القصة النسائية القصيرة جدا.
0: نعم.
1: عنا دكتورة نور الهدى بديس من تونس، القصة القصيرة جدا بين كثافة المعنى واختزال العبارة، قراءة في نماذج لقصص حبيبة المحرزي.
0: أيوة.
1: عنا مداخلة للأستاذة نورة عبيد من تونس، ملامح التجريب
0: الشعرة
1: الشاعرة والكاتبة، ملامح التجريب في القصة القصيرة.
0: نعم.
1: جدا في قصص برقية لصالح الدمس. دكتور فتحي بن معمر من تونس، إذا مقام الغثيان وغنائية الاحترار والسيلان في مجموعة آيس كريم رجاء لعبدالله المرتقي.
0: أيوة.
1: هذه الجلسات
0: النقدية نجم نقول مداخلات. نعم.
1: مداخلات. عندنا ورشه مفتوحه في كتاب القصه القصيره مع مصاعتين تحت اسراف محمد بوحوش.
0: أيوة.
1: ينجم يدخلوها اي شخص يحب يتعرف على القصه. هي ورشه مفتوحه للناس كل. ثم العشية الأربعة العشية تكريم صالح الدمس، وعندنا إلى جانب التكريم توقيعات الملتقى. هذه توقيعات الملتقى عملناها عم ناول ونجحت، لأن أي كاتب عنده كتاب جديد في القصة القصيرة جدا يجي يقدمه نهار التالونك. عندنا نعيم الحمامي، عبد الله الملتقي، محمد بوحوش، حبيب المحرزي، ساسي حمام، عادل الجريدي، فتحية جلاب، هذوما كلهم عندهم كتب للتوقيع مع توقيع كتاب الملتقى.
0: هاي البرش هذه اليوم الثانية،
1: هذه اليوم الثانية. ثم العشية زيارة الموقع الأثري البوني بهضبة سيدي سالم، جمعنا ما بين الثقافة والموسيقى والتراث. وفي الليل سهرة موسيقية بنفس المطعم، مطعم لانكورة. لحد ذن الجلسة العلمية الثانية إدارة الجلسة الشاعر والإعلامي نور الدين بالطيب. المداخلات عبد الله المتقي بين المغرب، قراءة

0: تقديم كتب وقراءات وكذلك موائد مستديرة.
1: نعم.
0: فيه تقريبا حسب تقريب أولية مسألة أولية فيه ما لا يقل على 60 شاعر وكاتب.
1: أيوة.
0: استضافتهم في الفضاء. عندي كذلك مسرحيات خاصة المسرحيات موجهة للأطفال. وعندي كذلك إضافة إلى الإمضاءات والقراءات وكل هذه المسائل هناك برمجة لذوي الهمم خاصة فيما يخص الأطفال المعوقين أو الذين يشكون من عوز في السماع والنطق وتجربة تقديم كتب بطريقة برايل مهمة جدا.
1: أيوة. هذه طريف هذه.
0: أي هذه عرض كتب للأطفال بلغة برايل وكذلك قراءات عن طريق الشاشة لمختصة اللي هي هوتاك تاتا بوسرسار.
1: نعم.
0: وكذلك ندوة حول الكتابة للأطفال من ذوي الهمم وعرض معناها أفلام قصيرة بالمناسبة. كذلك سعيت إلى تشريك المكفوفين في هذا البرنامج.
1: نعم.
0: وهناك كذلك عرض مخصص للكلام ده من إنتاج الكلام ده.
1: نعم.
0: المدرسة الإعدادية بجهة الساحل سواء الحكومية أو الخاصة إضافة إلى العادي يعني النصوص العادية بالألسن الإنجليزية العربية والفرنسية. وأتصور أنه هو نفس الإشكال يعني دائما لدينا نفس كل سنة يثار المشكل نفسه نحاول. هو المشكل وين يا عزدين أنه الكاتب المبدع التونسي من حقه أن تعطيه الجهات المسؤولة وإلا الجهات الرسمية منحة تغطي تنقله وتغطي مصاريفه.
1: هذا ما جرت به العادة.
0: به. للأسف بما أننا في شركة خاصة لا إمكانية لمثل هذه المنح. فوجدت نفسي بين أمرين، إما أن أرفض كل تدخل وكل برمجة وبالتالي فإني أحرم المثقف والكاتب والشاعر
1: من برنامج ثقافي يكون موجود.
0: برنامج ثقافي.
1: أنا شفتكم وجهتوا الدعوة وفتحتوا المجال للي يحب يشارك مرحبا به. هكا شفت
0: هذا. لماذا أقول هذا؟ لأنني لا أريد أن أوجه إلى شخص بعينه دعوة، لأني إذا وجهت له الدعوة فأنا مطالب بتوفير منحته وإقامته.
1: فهمك.
0: بينما إذا كان هو شاعر جديد وإلا شاعر لديه ديوان جديد وإلا شاعر يريد أن يحتفي بإنتاجه وهو في الساحل يقدم مطلبا. وعلى فكرة نحن لا نرفض أي مطلب مهما كان صاحبه.
1: واضح واضح واضح واضح.
0: فقط معناها حتى تكون الأمور واضحة، نحن لا نرفض مطلبا لأي مبدع في أي شكل من أشكال الإبداع في تونس.
1: هذا
0: قلت.
1: هذا أمر يلزم اتحاد الكتاب.
0: يلزمني شخصيا.
1: لا لا خليني شخصيا.
0: لا كرئيس اتحاد كتاب.
1: كرئيس اتحاد كتاب. نعم. بالصيف.
0: لا لا لا ليس الدكتور سعد محمد سعد برغل الذي يتحدث.
1: على كل حال. على كل حال.
0: أنا قلت وعدت بمعرض تونس الدولي للكتاب وأوفيت بوعدي. وانا
1: خلينا في سوسه
0: اي بالساحل وسافي بوعدي بحول الله.
1: ممتاز. ان شاء الله هذا السحابه هذه نتاع الاشكاليات العالقه في علاقه بالمسائل الماليه والدعم وفي علاقه بالمصادر التي يفترض ان تكون موردا قارا لاتحاد الكتاب التونسيين حتى لا يحتاج الكاتب حين يمثل الاتحاد وحين يمثل تونس في ندوه دوليه وعربيه لا يحتاج الى الى الى, إلى تلك الوضعية الصعبة باش يمد يده. لا الاتحاد يفترض أنه عنده إمكانياته وعنده موارده وعنده مصادره حتى يدفع بالكاتب التونسي ويدفع بالكتاب التونسي ويدفع بصورة تونس المثقفة، صورة تونس التي تقرأ وصورة تونس التي تكتب. نشكرك سير دكتور سعد برغل.
0: شكرا على الاستضافة.
1: بالتوفيق دائما.
0: عايشك. شكرا.
1: إن شاء الله ما تعمليش مشاكل.
0: لا لا لا نعرف. لا لا شوف أنا في خضم الخصومات هذه التي لا تفسدوا للودي قضية.
1: خصومات

0: الثقافية خصوصا الثقافية الأدبية ديما ممتعة وعندها
1: دي دائما نشوف ثم أطروحات كتبت حول المعارك الأدبية. فنحن واضحي هناك خلاف سيسوى بإذن الله، ومهما كانت التسوية احترم كل من انخرط في الاتحاد أو لم ينخرط في الاتحاد، ولست مستعدا في أي بأي حال من الأحوال أن أقول كلمة سوء في أي شخص. والناس يقول ربي شدهم صحتهم،
0: أمين يا رب،
1: ربي يعطيهم ما يتمنوا، وكله لصالح الثقافة الوطنية.
0: شكرا لك الأستاذ محمد سعد برغل رئيس اتحاد الكتب التونسيين على هذه المداخلة وعلى هذه التفاصيل. المرجو وكل رجاء أن تتجاوز وضعية اتحاد الكتب التونسيين هذا المأزق أو هذه الوضعية المالية بما أمكن، في علاقة بسلطة الإشراف، في علاقة بوزارة الثقافة خاصة، وفي علاقة بالعائلة الكبرى للكتاب التونسيين. 10:40 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وهبي يقول لي باي باي، راهو ثم عنا موعد مع وردة وتفهمنا فيه. شكرا عمار، شكرا وهبي، عزيزي محمود، يلتقيكم في مساحات إذاعية قادمة. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. المترشحون لامتحان البكالوريا في المعاهد العمومية والخاصة يجتازون بداية من يوم غد الأربعاء اختبارات البكالوريا التجريبية التي تتواصل إلى 13 من مايو الجاري بحسب الرزنامة المدرسية المعتمدة في مختلف المعاهد. وزارة التعليم العالي تخصص 155 منحة جامعية للدراسة في فرنسا وألمانيا وفي المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية في تونس لفائدة التلاميذ المتفوقين في امتحان البكالوريا لدورة 26 و2000. وسيتم انتقاء المستفيدين بهذه المنح عن طريق مناظرة عبر الترشح لدورة خاصة للتوجيه الجامعي تسمى دورة المتفوقين طبقا للإجراءات المنصوص عليها بدليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000. الخطوط الجوية التونسية تعلن برمجة 44 رحلة ذهابا وإيابا لنقل 5700 حاج بداية من 7 مايو الجاري انطلاقا من 5 مطارات. في أخبار العالم، وفي غزة استشهد طفل وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مركزا للشرطة شمالية مدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين اليوم إلى 3. هذا ودعت حركة حماس اليوم الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار والأمم المتحدة إلى الضغط على كيان الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة. في إيران، وسائل إعلام إيرانية تقول اليوم إن ما لا يقل عن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 26 آخرون إثر اندلاع حريق في مركز تجاري غربي العاصمة طهران. هذا ولم تتضح بعد أسباب الحريق وفق وكالة أنباء فارس. هيئة العمليات البحرية البريطانية تقول إن مضيق هرمز بات أخطر نقطة عالميا في الوقت الحالي. هذا ونقلت قناة بريس تي في الإيرانية عن مصادر أن طهران أطلقت رسميا آلية جديدة لإدارة حركة الملاحة عبر المضيق تتضمن الحصول على تصريح مسبق، بينما ستتلقى السفن المتحصلة على التصريح بريدا إلكترونيا يتضمن تعليمات العبور. جاء ذلك بينما قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن مضيق هرمز يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم من المضيق. في لبنان، أعلن حزب الله اليوم قصف تجمع لقوات الاحتلال بمسيرة انقضاضية في بلدة رشاف جنوبية البلاد، إضافة إلى قصف في لموقع بلاط المستحدث جنوب لبنان بالصواريخ وآخر بقذائف المدفعية لآليات عسكرية إسرائيلية في منطقة وادي الجمل. هذا وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 60 هجوما على لبنان أسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: لغة العالم. لغة العالم مع شادي الجرفي.
1: أصدقائنا المستمعين، طابت أوقاتكم. جمال سلامة موسيقي مصري، ولد في الإسكندرية في 5 أكتوبر 1945. درس الموسيقى في أعلى مستوى متقدم في الاتحاد السوفيتي، وحصل على أعلى مؤهل للتخصص في كونسرفاتوار تشايكوفسكي في موسكو عام 1976. وفي عام 1980 لحن لصباح أغاني فيلم ليلة بكى فيها القمر، وكان من بين أغانيه أغنية ساعات ساعات التي تعد من أشهر أغانيها، كما لحن لسميرة السعيد في سنة 1981 أغنية أحكي يا شهرزاد، وأيضا مجموعة من الأغاني مثل مش حتنازل عنك في عام 86. ولحن الدكتور جمال سلامة كذلك عدة أغاني ناجحة للمطربة اللبنانية مجد الرومي. نستمع إلى مقطع من أغنية ساعات ساعات من كلمات عبد الرحمن الأبنودي والحان جمال سلامة، في أداء على البيانو وغناء لمروان الخوري كالعادة في برنامج لغة العالم.

0: حاجة.
1: لحن جمال سلامة مجموعة من الأغاني الدينية التي غنتها ياسمين الخيام في مقدمات مسلسلي محمد رسول الله وساعة ولد الهدى ونهايتها، وهي تحمل قدرا كبيرا من التعبير يختلف عن الغناء الديني التقليدي الذي يستعمل الدفوف بشكل أساسي. فقد استعمل جمال سلامة تعدد الأصوات والكتابة الأوركسترالية.

كنا في الاستماع لأغنية محمد يا رسول الله في برنامج لغة العالم. بيمان يزدانيان عازف بيانو وملحن إيراني ولد عام 1968 في طهران بعد أن تلقى تكوينه محليا من قبل عازف البيانو فرمان بهبود، ثم تبع دراسته في فيينا في مرسيليا، وكان أيضا طالبا لإيراد صابا في ستراسبور، وفاز في عام 2000 بالجائزة الأولى من مسابقة تميز للاتحاد الموسيقي الفرنسي، وعرف بتحليله لأعمال المؤلف الروسي رخمانينوف، ليست، بيتهوفن وشوبان. من عام 1998 بدأ في كتابة موسيقى الأفلام. قام بيمان المعترف به في الخارج بإخراج موسيقى القصر الصيفي للمخرج الصيني لواي، وهو فيلم روائي تم اختياره لمهرجان كان السينمائي في عام 2006، ولا يزال يؤلف للمخرجين الإيرانيين. نحن دائما في برنامج لغة العالم ونستمع إلى مقطعين من مسلسل يوسف الصديق.

نواصل مع نفس الملحن ونستمع إلى موسيقى مقدمة مسلسل يوسف الصديق في أداء لأوركسترا طهران السيمفوني.

نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله

إيماني ساطع يا بحر الليل، إيمان الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني وما بيتعب إيماني، أنت اللي ما بتنساني. من كلمات وألحان الأخوين الرحباني تغني فيروز إيماني ساطع.

موريجار من مواليد ليون 1924 وتوفي في لوس أنجلوس 2009 هو ملحن فرنسي. بالرغم من تأليفه لعدة مقطوعات موسيقية للعرض العام إلا أنه تخصص في تأليف موسيقى الأفلام والتي نال الكثير منها جوائز عالمية، وقد عمل مع العديد من المخرجين العالميين ذوي الشهرة. لحن موسيقى لورانس العرب ودكتور جيفاغو والطريق إلى الهند وفيلمي الرسالة وأسد الصحراء لمصطفى العقاد. موري جار هو والد ملحن فرنسي جون ميشيل جار المعروف بأدائه للموسيقى الإلكترونية.

كنا في الاستماع لموسيقى فيلم الرسالة لموريجا في برنامج لغة العالم. نواصل مع المؤلف الموسيقي المصري راجح داود.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
3: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة، بداية من اليوم المترشحون لامتحان بكالوريا 2026 يجتازون اختبارات البكالوريا التجريبية. شركة الخطوط التونسية تطلق قريبا عرضا استثنائيا جديدا يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. وفي العالم، الولايات المتحدة تعلن اعتزامها طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. تفاصيل الأنباء. بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر أفريل الماضي مستوى 5.5% مقابل 5.6% خلال شهر أفريل من السنة الماضية، وفق مؤشرات صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. أفاد وزير التجارة سمير عبيد لدى إشرافه أمس بقصر المؤتمرات على ملتقى حول تعليب زيت الزيتون، أفاد بأن مركز النهوض بالصادرات أعد برنامجا ترويجيا لقطاع زيت الزيتون بعنوان سنة 2026 من خلال برمجة ما لا يقل عن 30 نشاطا تشمل بالخصوص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية.
4: يتضمن برنامجا خصوصيا يضم حوالي 30 نشاطا تشمل بالخصوص المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتنظيم لقاءات مهنية ثنائية B2B ودعوة مشترين أجانب إلى تونس، إضافة إلى جملة من المبادرات الأخرى الهادفة إلى تعزيز حضور زيت الزيتون في الأسواق العالمية.
3: قال ممثل مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بتونس الأسعد بن حسين إن مشروع تونس المبدعة ساهم في إرساء 6 مراكز إبداعية في مجالات الصناعات التقليدية، شملت كلا من تونس والدندان والمهدية وجابس وقفصة والقصين وسيدي بوسعيد. وأكد المسؤول الأممي خلال ندوة صحفية انتظمت أمس، أكد أن المشروع ساعد نحو 200 مؤسسة على النفاذ إلى الأسواق الدولية عبر المشاركة في المعارض والصالونات الدولية. ويشار إلى أن تونس المبدعة هو برنامج ممول من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي، ويهدف لدعم قطاع الصناعات التقليدية والتصميم في تونس. أفادت المكلفة بإدارة ترشيد المبيعات بشركة الخطوط التونسية أمينة بن عمار، أفادت بأنه سيتم قريبا إطلاق عرض استثنائي جديد يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. كما أشارت في تصريح لبرنامج يحدث في تونس بالإذاعة الوطنية إلى إقرار تخفيضات بالنسبة للعائلات التي تتكون من أكثر من 3 أفراد.
5: فما عمل مع ديوان تونسيين بالخارج قصد تخصيص عرض استثنائي آخر لفائدة التونسيين العايشين بالخارج، يعني قريب مش يكون حاضر. بالنسبة للطلبة، هون راهو نحبوا نأكدوا اللي راهو فما عرض خاص بالطلبة على امتداد السنة. أي étudiant يتبريزنت في البوان دو فونت باش يشري تذكرة قدم نفسه على أساس طالب، هون يتمتع ديريكتومون بتخفيضات توصل 30% على التعريف اللي بشرقها موجودة. بشرقها إمكانية تغيير التذكرة دات نتاع الفواياج اي سون فيناليتي، كيف كيف راهم التذاكر نتاعهم فيهم إمكانية الرمبورسمون. أهم حاجة زادة عندهم حق في قطعة التذكرة، القطعة نتاع الأمتعة نتاعهم ب 32 كيلو عوضا عن 23 كيلو.
3: بمشاركة نحو 40 عارضا تتواصل بالعاصمة الدورة 6 للصالون الدولي للأنشطة والتكنولوجيا المائية ووتر إكسبو 6، الذي يجمع مختلف المتدخلين في المنظومة المائية من وزارات الفلاحة والبيئة والتعليم العالي والبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية لمناقشة التحديات والحلول المرتبطة بالمياه. الصالون الذي يتواصل حتى 7 من مايو الجاري يمثل فرصة لعرض أحدث التكنولوجيات في مجال التنقيب عن المياه، إلى جانب تخصيص مركز لتحليل التربة والمياه يمكن الفلاحين والصناعيين من الحصول على نتائج التحاليل بصفة آنية ومجانية. منظمة الصالون لمياء الكعبية.
6: سالون يضم حوالي 40 عارض من مؤسسات خاصة، هيكل العمومية، منظمات عالمية، جمعيات، دي ستارتاب، مام حتى مؤسسات تمويل موجودين معنا. عنا مخبر تحاليل للمياه والتربة، أي فلاح وإلا صناعي نجم يجيب عينة من التربة متاعه وإلا من الماء ويجي حللها هوني سيغ بلاس، وزيدا نجم ياخد معلومة صحيحة ودقيقة. زيدا المواطن كما قلنا نجم يلقى المعلومة، فما التمويل، فما شركات نجم يستفيد بهم هو، حتى عنا تحليل المياه عارضين عندهم حاجات تصلح للمواطن العادي في داره اللي تخص المال العادي اللي نستعملوه كل يوم، نجم يجي بحذنا ويستفيد من كل عارض موجود معنا وإلا من المعلومة.
3: يجتاز المترشحون لامتحان البكالوريا بالمعاهد العمومية والخاصة بداية من اليوم الأربعاء البكالوريا البيضاء، امتحان تجريبي وهي الفروث التأليفية للثلاثية الثالث، وتجرى في نفس ظروف امتحانات البكالوريا الرسمية لتتواصل أيام 17، 18، 22، 23 من ماي الجاري. ويجتاز المترشحون الاختبارات التطبيقية والشفهية لامتحان البكالوريا خلال الفترة المتراوحة بين 14 من ماي و 23 من ماي الجاري. في شأن تربوي، دائما تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في جامعة المنار رسميا اليوم منصة رقمية مبتكرة لتسيير هياكل البحث وإدارتها. رئيس جامعة تونس المنار معز شفر أوضح في تصريح على موجات الإذاعة الوطنية أن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحديث منظومة البحث العلمي وتعزيز حوكمته.
7: إطلاق منصة ذكية مبتكرة حول تسيير وإدارة هيكل البحث، تشتغل بالذكاء الاصطناعي، بيستخدم على التصرف في الهيكل البحث، يعني كل هيكل بحث عنده إسباس فيه الطالب الباحث بحط فيه المعطيات متاعه، بشحط فيه المشاريع متاعه، بشحط فيه كذلك البارتنر اللي يتعامل معهم، وبشحط فيه المنشورات بشتولي فيها أكثر مقروئية بالنسبة للمخبر، ورئيس المخبر بشتكون عنده دراية بكل موجود في المخبر متاعه. وكذلك فما من منصة اللي يتصرف فيها العميد أو المدير، باش تبدأ عنده فيزيبيليتي على المخابر الكل اللي موجودين في الكلية متاعه ولا في المدرسة متاعه ولا في المعهد متاعه. وكذلك عندنا المنصة دي باش تكون فما الجامعة اللي بتبدأ عندها فيزيبيليتي على كل المخابر في جميع التخصصات.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: في أخبار العالم، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن أولوية طهران الحالية هي إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن الجانب الإيراني يتفاوض مع الولايات المتحدة في أجواء من الشك وانعدام الثقة. يأتي ذلك في وقت توجه فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى بكين لإجراء محادثات مع المسؤولين الصينيين وسط تعثر المفاوضات مع واشنطن لإنهاء الحرب. في الأثناء، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب على إيران قد تستمر أسبوعين إلى ثلاثة، وحث مجددا طهران على توقيع اتفاق، مؤكدا أنه لا يرغب في توجيه مزيد من الضربات لإيران على حد تعبيره. من جهة أخرى، كشف وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أمس أن بلاده ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن للدفاع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين شاركت في صياغة القرار. وأضاف المسؤول الأمريكي أن مشروع القرار يطالب إيران بوقف الهجمات وزرع الألغام وتحصيل الرسوم في مضيق هرمز، كما يدعو طهران إلى القدوم لطاولة المفاوضات. وعلى الجبهة اللبنانية، أعلن حزب الله أمس مهاجمة تجمعات لجنود الاحتلال الصهيوني بمسيرات في بلدات جنوب لبنان. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارات على بلدات في جنوب البلاد بينها بنت جبيل التي طال فيها القصف إحدى المدارس، فيما قتل لبنانيان اثنان في غارة على مدينة صور. وأقر جيش الاحتلال أمس بقصفه 500 منطقة في لبنان منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، مشيرا إلى مقتل 5 من جنوده وإصابة 33 آخرين جراء هجمات لحزب الله. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين. بداية من اليوم، المترشحون لامتحان البكالوريا 2026 يجتازون اختبارات البكالوريا التجريبية. شركة الخطوط التونسية تطلق قريبا عرضا استثنائيا جديدا يشمل تخفيضات في أسعار التذاكر بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج. وفي العالم، الولايات المتحدة تعلن اعتزامها طرح مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز. دمتم في رعاية الله.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

sensizim.

ننساب بل نسيح على تخوم الليل، نمسح جباه الذين يشبهوننا، الذين أعياهم الحلم والترحال، نحو الجميل والبهي فينا، نحو المطلق. فكيف الحال إذن؟ كيف الحال إذن يا سادتي؟ كيف حال المتعبين؟ إليكم أنتم في الطرف الآخر من الصوت والمحبة، حللتم أهلا ونزلتم في باحة القلب سهلا. سنكون الليلة أيضا مقلين جدا في الكلام، مسرفين إلى حد التبذر في أجمل وأرق الأنغام. فانصتوا، استمتعوا واتركوا الباقي علينا.

نحن وطنيون كما الزيتون، لكننا مللنا من صورة النرجس في ماء الأغاني الوطنية، عاطفيون بلا قصد، غنائيون عن قصد، ولكننا نسينا كلمات الأغنيات العاطفية. ها هنا في صحبة المعنى تمردنا على الشكل وغيرنا ختام المسرحية.

نحن في الفصل الإضافي طبيعيون عاديون، لا نحتكر الله ولا دمع الضحية. نحن ما زلنا هنا ولنا أحلامنا الكبرى، كأن نستدرج الذئب إلى العزف على الجيثار في حفلة رقص سنوية، ولنا أحلامنا الصغرى كأن نصحو من النوم معافين من الخيبة لم نحلم بأشياء عصية. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية. هو الحب كذبتنا الصادقة. من سوء حظي أني نجوت مرارا من الموت حبا، ومن حسن حظي أني ما زلت حيا لأدخل في التجربة. يقول المحب المجرب في سره: هو الحب كذبتنا الصادقة. فتسمعه العاشقة وتقول: هو الحب يأتي ويذهب كالبرق والصاعقة.

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

تحدث عمر زهران عن فنان قد رحل أخيرا ترجل، قال كان لابد أن يرحل فلم يعد يشبه شيئا مما نعيشه، كان لابد أن يرحل فقد تأكد له أنه حقا يسبح ضد التيار، رفض أن يرفع الراية البيضاء حين خذله الجميع في حربه ضد التلوث السمعي والبصري، وظن الدخلاء على الفن أنهم بإمكانهم أن يفرضوا عليه قوانينهم الفاسدة وأذواقهم العفنة، فترك لهم ساحة الخراب ورحل مرفوع الهامة دون أن يتنازل أو يتهاون.

مصرية خالصة لم ولن تتكرر. رحل الأمير سليل الملوك صاحب الخلق والأخلاق بعد أن سطر صفحة بيضاء ناصعة بحروف من ذهب. فلم يصارع ولم يدلس ولم يحيك المؤامرات من أجل انتصار زائف، ولم ينافق فهو أكبر من كل أن من كل هذا، من كل أن يرى واحد أحد وهو صاحب القمر والصهر. من أجل هذا الرجل الذي رحل أخيرا سنستمع إلى هذه الأغنية، أغنيتي طبعا.

أتحبني بعد الذي كان؟ إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا. عن أمسي لا تتكلمي أبدا، وتألقي شعرا وأشفانا. لولا المحبة في جوانحه، لولا المحبة في جوانحه ما أصبح الإنسان إنسانا. عام مضى وبقيت غالية، لا هنت أنت ولا الهوى هانا. كلماتنا الرعناء مضحكة، ما كان أغباها وأغبانا. فلكم ذهبت وأنت غاضبة، ولكم قصوت عليك أحيانا. ولربما انقطعت رسائلنا، ولربما انقطعت هدايانا. مهما غلونا في عداواتنا، فالحب أكبر من خطايانا. عيناك نيسانان، كيف أنا أغتال في عينيك نيسانا؟ قدر علينا أن نكون معا يا حلوتي رغم الذي كان. إن الحديقة لا خيار لها، إن أطلعت ورقا وريحانا. هذا الهوى ضوء بداخلنا، ورفيقنا ورفيق نجوانا. طفل نداريه ونعبده، مهما بكى معنا وأبكانا. أحزاننا منه، ونسأله لو زادنا دمعا وأحزانا. هات يديك، فأنت زنبقتي وحبيبتي رغم الذي كان.

0: إشراقات القصيدة.
1: أنا امرأة لا أقل ولا أكثر، أعيش حياتي كما هي خيطا فخيطا، وأغزل صوفي لألبسه لا لأكمل قصة هومير أو شمسه، وأرى ما أرى كما هو في شكله، بيد أني أحدق ما بين حين وآخر في ظله. أحب الغموض الضروري في كلمات المسافر ليلاً إلى ما اختفى من الطير فوق سفوح الكلام وفوق سفوح القرى. أنا امرأة لا أقل ولا أكثر. تطيرني زهرة اللوز في شهر آذار من شرفة حنينا إلى ما يقول البعيد، المسيني لأورد خيلي ماء الينابيع، أبكي بلا سبب هكذا. وأحبك أنت كما أنت، لا سندا أو سدى، ويطلع من كتفي نهار عليك، ويهبط حين أضمك ليل إليك. ولست بهذا ولا ذاك، أنا لا لست شمسا ولا قمرا، أنا امرأة لا أقل ولا أكثر.

0: مطلوب منك السكوت، تكون إنسان بديل، مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير، عايش في أكبر سجن بس من جوايا حر. حاضر هتعجب، تكفى عني كل الشر. الولاء للماضي أفكار لينا صديقة، كذب كاذب جوايا يأكد الحقيقة، انعكاس تاريخ الزيف في المراية واضح، طوبة تكسر المراية للحقيقة فاضح. مستورين من جوانا لو جسمنا اتكشف، فاللي ينطق بالحقيقة بالخيانة توصف. انهزام وانهزم لكن انتصاري واتسرى، الحقيقة فبركوها بحزن على كتاب اتحرق. أنا اللي ماتوا من سنة واللي قاتل ما اتشنق، أنا السطور على الورق، أنا اللي من جوه اتحرق، أنا اللي شعري شاب موت وهو طالب مدرسة، أنا اللي ثابت مهما قالوا مهما زودوا الأسد.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو تعيش أسير.
1: كلامك ما بيتفهم،
0: مطلوب منك السكوت تكون إنسان بديل،
1: إحساسك ما بيتوصل،
0: مطلوب تسكت تموت أو

من الليل تحت المطر، حنين خماسية إلى أمسها المنتظر، وأكثر مما تقول يد ليد على عجل في مهب السفر. شمالية هذه الريح، فليكتب العاطفيون أهل الكلام الجريح رسائل أخرى إلى ما وراء الطبيعة، أما أنا فسأرمي بنفسي إلى الريح. لعل خيالي أوضح من واقعي، والرياح شمالية لن أحبك أكثر إن لم تكوني معي هنا هنا الآن، ما بين أيقونتين وجيثارة فتحت جرحها للقمر.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أخبار على رأس الساعة،
1: رياضة،
2: ثقافة.